كيف يعرف الإنسان إن نيته صادقة؟ في علامات. أول علامة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. أول علامة من علامات النية الصادقة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. النقطة الثانية أو العلامة الثانية إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. ثالث علامة إنك إذا فاتك عمل خير تحزن لأن فاتتك طاعة، مش لأن الناس ما شافتكش، لا تحزن لأن فاتك العمل الخير هذا. وهكذا. رابع علامة من علامات النية الصادقة إنك تستمر في الخير سواء كنت بروحك أو وسط الناس. فالإخلاص مش كلام، الإخلاص يظهر في الثبات، في الثبات على الخير والنية الصادقة. بقى ناخد فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. شوية ونفتح الخطوط، تمام؟ شوية نفتح لكم الرقم ونستقبل المكالمات، تمام؟ الفقرة اللي تقول أعمال صغيرة لكن أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا الشيء هذا، ترى تأملوا الحديث. ابتسامة فقط، هو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتأملوا الحديث، احنا شن قال؟ الابتسامة فقط. الابتسامة هذه ما كلفتاش لا مال ولا تعب، لكن لما تكون نيتك تدخل السرور على المسلم. شوف، لما انت تبتسم في وجه اخيك، لما انت تبتسم في وجه اخيك ولما انت تكون نيتك تدخل السرور عليه مسلم، هنا تبدأ صدقة. وهذا ما يعلمنا أن الإسلام فتح أبواب الخير لكل الناس. يعني أنت تقدر تدير الخير، أنت تقدر تدير الخير، حتى اللي ما عندهش مال يقدر يربح الحسنات بنية الطيبة، يقدر يربح الحسنات بابتسامة، بكلمة طيبة، بجبر خواطر، مش لازم بالمال، مش لازم. أخطاء احنا قاعدين نديره فيها للأسف الشديد اللي هي قاعدة تفسد في نيتنا مع الله سبحانه وتعالى. في أخطاء ديما نطيحوا فيها للأسف الشديد من غير ما نحسه، مرات نديره فيها بدون قصد. أول شيء، مرات نربطه في الخير بمدح الناس، يعني لما نديره خير نربطه فيه بمدح الناس. النقطة الثانية، نزعله إذا ما فيش حد اذكرنا أو اشكرنا، وأشياء حتى هي تفسد النية اللي هي نقارنه في أعمالنا بأعمال غيرنا. يعني نقارن عملي أنا الخير بشخص آخر تاني يدير في أعمال خيرة، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى ياخد بالنوايا، يعني حتى بعد الخير انتبه انت كيف تبي تتعامل وكيف تتمنى يتعاملوك بنفس الطريقة. نجولي لشيء في الأسرة واللي عندها أبناء. النية في تربية الأبناء كل أم وكل أب يسمع فيها حاليا. لما تعلم ابنك يصلي، لما تعلم ابنك أو بنتك تصلي، شو لازم تقول له؟ قول له صلي لأن الله يحبك، صلي لأن الله سبحانه وتعالى يحبك. مش تقول له صلي باش الناس ما يقولوش عليك ما تصليش، لا. انت هناك أب أو أم لازم تقول له الصلاة، الصلاة مهمة في الدين، وأن الله سبحانه وتعالى حيحبك لما انت تصلي. تعلم شنو يتعلم؟ أن الصلاة مباشرة، صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. مش تعلم ان لا صلي باش الناس يشكروك، لا صلي باش الناس ما يدموكش، لا. باهي تعالي توا للأم، لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة قولي لها ان هذا يرضي ربي، تبي رضا الله سبحانه وتعالى ديري الشيء هذا، كوني من الناس المحتشمة واللي عندك الحياة. مش خافي من كلام الناس او الكلام الناس او شو بيقولوا عليك، مش تعلمها الحياة والحشمة لانك لازم ترضي الناس وكلام الناس، لا. لازم تعلمي بنتك ان هذا يرضي ربي، رب العالمين، مش الناس. لان الناس بتتكلم انت هكي ولا هكي ولا هو هكي ولا هكي. لان اذا تربى الطفل من صغره يربط أعمالها بالله سبحانه وتعالى، يكبر يولي ثابت، يعني إنسان متماسك. حتى لو تغيرت الدنيا اللي حواليه وتغيروا الناس اللي حواليه وحاولوا أن يسحبوه إلى طريق الخطأ والغلط تلقى إنسان ثابت. علاش؟ لأنه من صغره تعلم أن الصلاة مهمة جدا، والصلاة هذه باش يرضي بها الله سبحانه وتعالى، وواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، ما ليش علاقة بالناس. نفس الشيء لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة، نفس الموضوع متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. وضحت الصورة صح؟ وضحت. فرد بالك تحتقر نفسك، ممكن انت تو تقول انا ما نصليش في قيام الليل، انا ما نحفظش في القرآن كامل، انا ما عنديش فلوس باش نتصدق. لازم تسأل نفسك، اسأل نفسك شن تقول؟ هل نيتي صادقة لأن درت عمل صغير؟ هذا كله بسبب الإخلاص مثلا، ولا درت عمل كبير بسبب أن مشي في الرياء وكلام الناس بس يمدحوه ويشكروه؟ هنا أنت لازم تسأل نفسك، فهمتوا؟ هنا على 092، يلا بناخذ المكالمات ونستقبل المكالمات على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير بنتي ملاك، نهارك مبارك.
0: مبارك علينا عليك يا رب العالمين، تفضل.
1: سمحتك أستاذة ملاك، نحييكم، نحيي يونس، نحيي قناة سرايا. ان شاء الله عامره بالخير والبركه ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
1: تحيه لك ودعواتك ان شاء الله وكل المستمعين والمستمعات.
0: تسلم
1: قناه السرايا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تفضل. اي
1: في احسن موضوع جبتيه اليوم عن النيه الصافيه، عن النيه.
0: ايه
1: طبعا النيه هذه لها حاجات هلبس زمانات. الانسان حتى لما بيدير خير زي ما قلت شباني كبير عزوز وانا كذا، شباني كبير وانا عزوز كبير ساعدته. إيه؟ كده زي ما بيقص الطريق باه، فوت الطريق باه، حد زي ما نقول محتاج بتساعده باه، بس اسمه بتساعده بالنية، أهم حاجة بالنية باه. والصلاة عطيه راه كلمة تقولش أنا نويت نصلي زي ما نقول الفجر ولا الصبح ولا كده، راه عطيه ما غير شيء زي ما غير النية. ألو،
0: نسمع فيك، نسمع فيك، كمل.
1: باه والصيام حطوه بالنية، بالنية الأعمال بالنية، تحط الصيام بالنية باه، بعدين حتى اللي بيدير خير بتسمه بالسعادة حد، ولكن حاجة ما أقولش أنا درت ودرت ودرت. فأنت دال لله سبحانه وتعالى. فأنا وحاجة تانية حتى ابتسامة في أخوك المسلم. ألو.
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك، استمر.
1: هذا حاطين ما اسمه من أحد النوايا يعني. نوايا الخير زي ما نقول تسمت حد مسلم، مش تكون متشائم حتى كان قال لك كلمة ترد عليه أنفاض غير لائقة. توفي حتى اللي اسمه تلقى في النهار يصلي اسمه الصلاة ما تفوتهاش. وفي الليل تغير في صفة تانية حاشاك.
0: أكيد أكيد.
1: تغير تبدأ في المعاصي. وأنا هذا حتى الصلاة يصلي فيها مغير نية. وفي اللي ما يصليش بكر. ما يمشي زي ما يقولوا في يتلاقى في مجموعة. ما بيقول هاي نوض يا فلان صلي. أنت جاي نوض مرات يمشي ما يطلع من مكانه. يا مرات يصلي حتى الوضوء بتاعه من غير كامل. بخش يصلي معه. وأنا صلاة مغير نية.
0: صحيح. صحيح، بارك الله.
1: الإنسان ديما يقول أنا واحد من الناس الحمد لله، وأنا نحب ندير الخير ونحب نساعد الناس حتى بالكلمة الطيبة بهنا الحمد لله. حتى لما فقدت البصر والله جيت خير الناس كلها جو يا سيدنا جو معايا
0: بارك الله فيك.
1: جيت ما درت مكان الحمد لله رجع لي كل خير. المرأة هذه اللي تقول فيا واللي تقول فيا والحمد لله تولي أحداث أنا فاقد البصر.
0: الحمد لله، الحمد لله، بارك الله معك، معك الحمد لله، بارك الله.
1: الحمد لله الله يبارك فيكم، من سعدني من الناس الخيرة وكل من خدمني، وانا حتى كان خدمت حاجة خدمتها لله، ما نقولش خدمتي ودرت ودرت، وكل اللي بالنية ان شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: تحياتنا لك، شكرا لكم من يسمع فينا ان شاء الله.
0: شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 092 150 59 99. في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ودي نهار مبارك ويومك طيب.
0: أم زياد.
2: ويومك سعيد.
0: أم زياد أم عماد، أهلا وسهلا.
2: بالله عليك زيدي ترى.
0: لا لا لا استني استني استني استني
2: كلهم
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: نعم عيون فطوم
0: كيكي خلاص ما الصوت عطاني زيها.
2: فطوم
0: فطوم الحمد لله كويسة. أول حاجة الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: طبعا فطوم يا جماعة الخير مرة هذه خشت لكم مكالمة مش من برا ليبيا من داخل ليبيا كويس. فالحمد لله على سلامتك والحمد لله انك انت انست الوطن.
2: امين عقبال يا ربي لكل مريض وكل مغترب وكل طالب مجتهد وكل حد مغترب ليبي يرجع لبلاده سالم غانم يا رب العالمين، وخاصه المرضى يرجعوا معافين وكل شفاء يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. فطوم طبعا بتطمني الناس اللي تسال عليك دائما وتسال على اخبارك.
2: انا كيف بنقول لك اعطيني مساحه ثواني بس معنا راهو ما في حقهم ولا توفي اي حاجه هيك تنقال في يعني في حظهم علي الحق.
0: باي تفضلي قولهم.
2: بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره، كل من ادعالي كل من قال فيها كلمه طيبه وكل من سال عليا نقول لكم انا الحمد لله بخير ورجعت لارض الوطن امس، ونشكركم كلكم بدون استثناء. ان شاء الله يا ربي ما تفقدوا عزيز وغالي، وان شاء الله يا ربي يشفيكم مرضاكم وديما ممنونين وديما مع الأهل والأحباب وناسكم وعائلتكم ملمومين يا رب العالمين بالخير والحب والهنا يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أول أمين. حاجة طمنينا على الوالدة إن شاء الله بخير.
2: والله أمي بخير والله قلدك ردت فيها الروح منها الحمد
0: لله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: باي فطوم. فطوم احنا طبعا نقول لك الحمد لله على سلامتك
2: الله يسلمك يا رب.
0: والله يسلمك انك وصلتي لارض الوطن واجتمعتي بامك يعني لك فتره يعني شهور تقريبا.
2: هذه اكثر حاجه خلتني متاثره هلبة، وواحد يقول مش غربه بس تحسي كل ثانيه
0: صح
2: بعيده عليها كانك لك معلقه في السماء لك لو طال حق.
0: لا الحمد لله الحمد
2: لله
0: الحمد لله
2: يا فطوم.
0: وان شاء الله يا فطوم تجي وتحكي لنا حتى يعني التجربه متاعك اللي كانت
2: ان شاء الله،
0: لان كده في ناس تبي تسمع الاشياء هذه خاصه انها صايره معاها في العائلات عندهم ناس هيك بالطريقه هذه فهمتي.
2: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله اكيد.
0: فان شاء الله ربي يقويك ويحفظك يا رب. وشكرا على المكالمه يا فطوم.
2: اول يهمك ان شاء الله ربي يفتح عليك. وبنقول لك حاجه واحده مشاركتي في البرنامج نتاع اليوم نقول لك فعلا والله ان النيه ثم النيه ثم النيه. للاسف الشديد حتى في تربيتنا هي اساس في ملك احنا كان تتذكري انت احنا في احنا لما احنا صغار زمان وحتى تو وحتى الحس عادي قاعدين فيها في امهاتنا في ابهاتنا في من ضمن التربيه هي صارت غفله منه. يجي يقول لك شوف فلان شوف وانت فلان يعني
0: يقارنوا فيه
2: يخلوك انك انت تتمني ان الناس ترضى لك زي ما هذاك راضين عليه ابوك وامك.
0: يعني
2: ابوك وامك مفروض يكونوا راضين عليك فهو راضين على فلان
0: بالزبط.
2: لان هو يقارنوا فيك بفلان باش يتمنوك انك تصوفي زيها. فهي تبدا عند البعض وليس الكل تبدا تلمى في داخله ان كيف يقدر او حلمه انه يرضي ابوه وامه والناس
0: صحيح.
2: بينما لو هو اصلا البو والام زرعوا في قلب الابن او البنت ان رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا الوالدين هو رضا العباد بالكامل. لان يعني اذا يعني الله سبحانه وتعالى احب عبدا احب الخلق كله فيه
0: اكيد
2: صادق خالص لوجه الله وليس له مصلحه
0: صحيح.
2: فإذا رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكتسب حب الناس بدون مصلحه. والسلام عليكم
0: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا ويحفظك يا فطوم بارك الله فيك على الكلام الجميل والالف لبس عليك. وسلمينا على الوالدة بالله عليك كده تسمع فينا. استنى بس. ألو السلام عليكم.
1: ألو شو ها السادة ملاك أنا سالم من شعبك من جديد.
0: أهلا وسهلا يا سالم.
1: أنا ابن سحمد من أخت فاطوم قال الحمد لله على سلامتك ربي يحفظك أمامتك ربي يزيدك من الشفاء إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على السلامة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الحمد لله سمعنا من صوتك ان شاء الله ديما بخير وبركه ان شاء الله يا استاذ فطوم. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا عم سالم بارك الله فيك. شكرا شكرا. خلينا نقرا تعليقات وبعدين اعطيني المكالمه. عندنا تعليق من ناصر يقول انما الاعمال بالنيات وفي تعليق اخر يقول النيه الطيبه تبني جسور المحبه والثقه، والنيه السيئه تهدم حتى اجمل العلاقات. فالانسان قد لا يرى النوايا الاخرين لكنه يرى اثرها في افعالهم. اي والله. صبر يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، دير الخير وانساه خلاه على الله. باهي وقال لي ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا استاذه ملاك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء كل ياسمين وضيم يا رب وتوجيه والحمد لله يا رب العالمين. يا دكتوره يا رائعه.
0: دكتورة شني؟
1: ألو
0: ألو، نسمع فيك نسمع فيك.
1: إن الأعمال بالنيات، والنية أحسن نية تكون صافية لله، بتديري معروف بينك وبين ربي لله،
0: أكيد
1: بتديري أجر بينك وبين ربي لله، دير الخير وانسيه، وكان درت الشر تفكري.
0: إيه
1: الإنسان تصفي نيته والنية تغلب راح.
0: أكيد
1: ياما من الناس أما بعض الظن أتم في ناس يظنوك بشيء يلقوك شيء تاني، يعني الإنسان ما يحكمش على الآخرين، يحكم بعقل الجوهر اللي عتالي ربي، ويفكر ويميز ويشوف الخطأ من الصح، صح ولا
0: صحيح؟ صحيح.
1: الإنسان يمشي عدل، يصلي صلاته ويتوكل على ربي بنية صافية راهو، ومش يا نتكلم هيك وننذر وندير. العالم ربي والعالم بيك ربي، في اي ثانيه ودقيقه وساعه ويوم يعلم بيك ربي شو تدير. والنية تغلب ديما، نعاود فيها صفي نيتك وخليها على الله وتوكل على الله، والحمد لله والله ما تصير لك حاجه، لا جان ولا انس يقدر يدير لك حاجه الا اللي كتبها لك ربي.
0: أكيد
1: العالمين.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: بارك الله فيك وان شاء الله ديما منوره.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك، شكرا جزاك الله خيرا الغالي، ربي يحفظك ويسعدك يا رب غزاله، تسلمي بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من جاء، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا
3: بارك الله فيكم. صراحه الحقيقه حتى سرايا صراحة والله كانها مكتب الحب متنوع.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك يا اخوي، تفضل.
3: وطبعا نحييك استاذه بكل تقدير واحترام الحب والمتصلين والمستمعين، وربي طبعا يقوي ويشفي وكل من نحتاج الشفاء والعلاج.
0: اللهم امين.
3: زي الاخت هذه اللي صراحه اللي روحت من السفر عاجت طهور ان شاء الله نقولها، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين طبعا اجمعين من نعرفهم ومن لم نعرف.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: نعم.
0: تفضل
3: يا اختي ملاك. طبعا النية هي الاساس، هي اللي بتحدد عملك ولا فعلك ولا قولك. ما شنو لازم، ما فيش نية ثالثة، في ابيض يا اسود، يا نية صافية لله يا نية اخرى، ممكن فيها مصلحة دنيوية كذا، شهرة، رياء. وخاصة العمل لازم يكون لله، يعني بتعطي إن شاء الله حتى فردة خبزة ولا دينار، نبيش نقول حاجات كبيرة هلبة، صلي، تصدق، تعاون جارك في شيء معين فيه منفعة، ديما أعمل النية لله بدون ما تتكلم لله.
0: صحيح.
3: أنت قلتي حديث بكري كويس جدا قيم، اللهم اجعل جميع مالي صالحا ولك خالصا ولا تجعل لأحد فيها، يعني ما ندوس حد باش يصفق لي باش يذكرني، اللي بيذكرني هيك بحسن نية بارك الله فيه، لكن أنا ما نستنى في حد، أنا مدارة لله، أعطيت علم لله، تكلمت لله، صدقت لله، صليت لله، صمت لله، نخدم في بلادي بصدق لله، هكذا هيك النية مفروض.
0: أكيد.
3: راهو النية كما تكون صافية حيكشف الله.
0: صح.
3: لأن الثلاثة اللي والأغلبية اللي يطلع ويتفقى في أمور دينها تارة أخرى عنده بهم علم، ثلاثة حل يسلهم الله، وهذا حاجة يعني حديث صحيحة وكلام ومواقف فعلا صادقة. واحد منهم اللي قال أنا يعني شجاع، ربي أعطاه شجاعة وكذا، لأن كل شيء من عند الله، أعطاه الشجاعة وأعطاه المهارة والذكاء كيف يقابل و مشي يسأل فيه يوم القيامة، وهو أدرى بعمله، الله يعلم من السر واخفى. قال له شن درت فيه؟ أنا أعطيتك كذا وكذا وأعطيتك يعني مهارة في القتال، قال قتلت من أجلك يا الله وصبرت وضحيت، وهو فعلا قاتل وكذا، لكن ما قتلش لله. شفت النية هنا؟ قاتل لمن؟ سبحان الله، قاتل قال ليقولوا عليك الناس انك جريء وانك قوي وانك وانك. الثاني اعطاه فلوس، باي اعطاه فلوس، يعني ربك يعطي لمن يشاء. قال له وين الفلوس اللي اعطيتهم لك؟ شن درت بيهم؟ قال له اعطيتهم لفلان واعطيتهم لعلان وصدقت وساعدت واو. قال له صح انت اعطيت، لكن ما اعطيتش لي يعني. انت اعطيت بس يقول جواد، بس يقول انسان هذا سخي. تراجي في الناس، تراجي في الرياض، تراجي في الشهرة والعياذ بالله.
0: صحيح.
3: الثالث علم، ربك عطاء علم. رد بالكم تغتروا فعلا على اي واحد يطلع لكم عالم تنجروا. شوفوا سيرته في المنطقة، شوفوا كلامه اي يعني يوافق القرآن والسنة. هذه عوامل وترمومتر تفهم به الشخص، مش اي واحد يقول قال الله قال رسول خلاص سلمنا نفسك. المهم اعطاه علم. الثالث انا ما نبيش نطيل على خاطر احترام المتصلين. المهم الثالث سأل الله يوم القيامه، قال اعطيتك علمني وخليتك تحفظ القران مثلا وفقعتك، شو درت بيها انت الحاجات هذه؟ فهمتي؟ وطبعا ربك يعطي لمن يشاء، كل شيء بيد ملكوت السماوات والارض. باهي مشي قال له انا درت حلقات واعطيت هذا وعلمت ذاك وعلمت هذا وفقهت الناس في الدين و قال له انت ما فقهتش في سبيلي، انت قلت العلم من اجل ليقال ان عالم.
0: صحيح.
3: تدور في الرياء وتدور في كذا. فعلا فعلا والله موضوعك اليوم الصراحه خلاني اتكلم، لان النيه راهي تجيبك يا تجيبك فوق زي ما يقولوا
0: العليين،
3: يا تجيبك في الهاوية. النية
0: صحيح.
3: لازم تكون يا جماعة يا أختي الكرام، وابداهم من المتحدث، نيتك لازم تكون لله سبحانه وتعالى. ما تدور حد، ما تدور لجيرانك، لا قاربك، لا حتى هذا، لا أخوت الليبيين، لا خليها لله. تو ربي يرضى عليك الليبيين ويرضى عليك هو.
0: صح.
3: آخر كلمة بنقولها،
0: تفضل.
3: آخر كلمة بنقولها في حديث بمعناه من رد الله في سخط الناس، يعني ما يدوش رد الناس باهي، لكن يبي رد الله في شيء معين. من رد الله في سخط الناس رد الله عنه ورد عنه الناس، حتى مستوى حتى مع الوقت يقولوا والله الإنسان راجل أو مرأة فعلا.
0: صح.
3: صادقة مثلا. ومن العكس، ومن رد الناس أنا كذا وأنا عالم وأنا نحب الليبيين وأنا معاكم يا الليبيين وأنا حاس بيكم، ما فاش في سخط الله، يعني ما يبيش يرد الله لكن بيرد الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يوم من الأيام حتسمع الناس يكرهوا ويطلع على حقيقته، وربي يثبتنا
0: إن شاء الله.
3: وفعلا أهم حاجة الاستمرارية في التقوى وفي الأدب والأخلاق.
0: أكيد.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا. أعطينا فاصل، أعطيني فاصل وإن شاء الله نرجع بإذن الله.

0: في أثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق إلينا مازال نص ساعة بس على نهاية البرنامج عبر أثير راديو السرايا 99.3 في مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. طبعا هي فيه رسالة جميلة جدا أنا حابة نقولها بس مخاف أن المكالمات تجي فخلاها لنهاية الحلقة على 092-150-59-99 ملاحظة مهمة، اللي يبي يتكلم معنا ويبي يتواصل معنا على رقم الهاتف يبتعد على الراديو، يبتعد على الراديو سواء كان هو في السيارة أو حتى في البيت، يبتعد على الراديو أو يبتعد على التليفون اللي يتفرج عليه فيه سواء عن طريق البت المباشر على الفيسبوك أو التيك توك. موضوعنا زي ما قلنا على النوايا، لهذا الناس اللي تسمع فينا أو اللي تشاهد فينا حاليا الدنيا كلها راهو ممكن تخدعها بالمظاهر، ممكن الدنيا نقدر نخدعوها بالمظاهر بالشكل الخارجي فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم دمعة العين ويعلم نبضة القلب ويعلم النية قبل ما تتحرك اليد أو ينطق اللسان. لهذا كل صبح وقبل كل عمل راجع قلبك واسأل نفسك لمن أفعل هذا؟ إذا كانت الإجابة لله فأبشر دائما بالخير، حتى لو ما صفق لك حد وما شكرك حد وما مدحك حد وما مجدك حد، حتى لو نساتك الدنيا كلها بأكملها، الله سبحانه وتعالى كريم لا ينسى من أخلص إليه. والنية الخالصة هي أساسنا اليوم في حلقتنا، النية الخالصة هذه وجهها لله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، من أول ما تنوض من النوم لحد ما يجي الليل وبترقد، خلي أعمالك كلها لله، لله، ما تستناش حد يشكرك أو تدير هالحاجة هذه رياء باش يمدحوك الناس ويشكروك الناس. لو احنا بندوروا الناس مش هنمشي لقدام، راه وألف مرة نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيدك ولا ينقص. لهذا خلي دائما لله في لله. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء النور، ويومك سعيد ويومك طيب ويومك أسعد الأيام.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: بارك الله فيك على أسلوبك الطيب ومواضيعك الكرمة إياه، وإن شاء الله ربي يوفقك الحج.
1: شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك.
2: والله يشوف يا خيتي، نقول على حاجة، أنت مواضيعك ولا إلى الحد اللي تعجب فيها باهي مواضيع النوايا اللي ترجع لشخص مكتب، أنت يا ريت الناس يفهموا كلام ما هو
1: تمام. با الله نسمع فيك، نسمع فيك.
2: إيه المظاهر هذا والله إلى قلب، أقسم بالله إلى موجودة، والفهم صحية ودوة زايدة والله إلى موجودة فيه لي هيك، تقول هذا ما شاء الله عليه وصوبه طيب ونيته بيضه، لكن داخل تلقاه الحكي غير صحيح، فهمت ايه؟ والناد مفروض ما يخدش عليه، ياخذ بالفعال الطيبه الاسلوب الطيب، فهمت كيف؟
1: اكيد اكيد اكيد.
2: نعم
1: اكيد معك صح.
2: المهم انا بديش نعطل عليك، وحبيت نشكرك ونشكر الناس اللي تعلق في التعليق الايجابي، وربي يحفظك والله العظيم، مواضيعك اللامية في المية، وانا ارى والله العظيم لن ايدك بامانة الحج.
1: تسلم، الله يعزك يا اخوي ويعلي مقدارك يا رب. شكرا، بارك الله فيك.
2: هاي تحياتي والسلام عليكم.
1: تحياتنا لك. شكرا شكرا، بارك الله فيك على المكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. هذه هي احنا دائما رسالتنا لازم تكون رسالة واضحة وصريحة، لما ننشر وعي وننشر ثقافة سليمة وصحيحة وننشر الصلح بين الناس، ما ننشرش الفتنة، ما ننشرش الإشاعات، ما ننشرش الكذب، ما تكونش الوسيلة الإعلام تنشر في الفتن والكذب.

0: الأشياء اللي مليهاش أي داعي، إحنا يا رب الله سبحانه وتعالى حيوفقك بمجرد ما تكون نيتك خالصة لله والرسالة اللي تقدم فيها لله، مش محتاج إنك أنت تنشهر في يوم من الأيام أو يشكرك الناس أو يمدحوك. أنت فقط عندك علم أو شيء تبي توصله للناس، والرسالة هذه ما تضرش بها الناس. الرسالة هذه أعتقد برنامجي كلها يعني ما فيش مضرة للناس، ودائما فيه رسالة واضحة وصريحة تخلي الناس تتآلف مع بعض، يعني ما تكونش غايتها أننا نبي نهدم علاقات بناس أو نبي نهدم العلاقات الاجتماعية، لا بالعكس، احنا دائما ندوره في الصلح ودائما ندوره في السلام ودائما ندوره في القيم الدنيوية والآخرة، حتى أمور الدين وكذا دائما حتى ناخذ في أشياء من الدين. صح أنا مانيش مخولة بالشيء هذا، ولكن للتذكير فقط إن روح احنا موجودين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فإن شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون يحلفنا، وخلال هالبرنامج هذا إن شاء الله يكون البرنامج هذا واصل للناس ويعطي في صورة إيجابية للناس وطابع إيجابي، إن فيه برامج قيمة تقدم سواء كان على الإذاعات المسموعة أو الإذاعات المرئية. الزميلة إيمان تقول أحيانا نخدع أنفسنا ونظن أننا نتحمل ونتنازل من باب طيبة القلب، بينما تكون النية الخفية في طياتها رغبة في إثبات الذات أو خوفا من نظرة الآخرين أو انتظارا لمقابل ولو بكلمة شكر. هذا النوع من النوايا هو الذي يتعبنا لاحقا ويهدم علاقاتنا من حيث لا ندري، لأنه مبني على شروط لا على الإخلاص. الواقعية أن نكون صرحاء مع أنفسنا، النية الصادقة لا تطلب تصفيقا ولا تنتظر جزاء ولا تحمل منا، وحين نصفي دواخلنا بصدق حتى وإن أخطأنا في التعبير أو قصرنا في أفعالنا يضع الله البركة في أثرنا، لأن القلوب الطاهرة الصادقة هي وحدها التي تترك الطمأنينة لا تمحى. أي والله، شكرا يا زميلة إيمان على هذا الكلام القيم. على 092-150-59-99 للناس اللي حابة تتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: مرحبتين، مساء الخير يا رب يحفظك إن شاء الله ورب يقوي مدارك البرنامج الطيب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك.
1: رب يوفقك ومساء الخير إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي. تفضل، حاب تقول حاجة تانية ولا خلاص؟
1: لا، بارك الله فيك ومشكورة جدا على برنامجك وتقديمك وأسلوبك معنا.
0: تسلم صار. تسلم، الله يعزك يا أخوي ويفتح لك أبواب الرزق يا رب قدامك. شكرا، بارك الله فيك ويحفظك ويحفظ الجميع وكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. بح عندنا مكالمة، صح؟ حول المكالمة يلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ندى. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يومك طيب ملوكي.
0: أهلا وسهلا استدى لله، نورتي.
2: لا أملك كلمات تدوب في حقك، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: تسلمي، الله يعلي مقدارك يا استاذة ليلى، شكرا.
2: ربي يحفظك يحفظ لك أمينتك وبيتك.
0: اللهم أمين يا رب.
2: هذا أسلوبك وكلامك وبرنامجك يرجع لتربية أمك وأبوك.
0: تسلمي، الله يعزك، الله يعزك.
2: تحية ليك ولكل من موجود بإدارة قناة السرايا، ولأخينا المهندس يونس الحداد، ربي يحفظ له أمينته ويحفظ له كل محبينك.
0: نسيتي من بيحفظ له تاني مفروض؟
2: نعم،
0: نسيتي استاذة ليلى من بيحفظ له تاني؟
2: لما أسمع
0: قلت لك استاذة ليلى، نسيتي من بيحفظ له تاني؟ قلت انتي ان شاء الله ربي يحفظ له ميمتا ومحبينا، صح؟
2: اكيد، كل الناس اللي يحبوه، كل الناس اللي مقدرينها، زي ما كان في قناة البلاد، وانتي ما شاء الله تبارك الخالق. انا والله اعجبت بالمداخلتين، مداخلة الأخ هذا اللي قال لك يعني كأنه هو عجز، شو بيقول؟ شوفي الكلمة الطيبة، شوفي النوايا اللي هي يقولك من القلب إلى القلب.
0: اكتفى
2: بكلمة قال لك الله يرحم والديك.
0: اي والله هذه هي
2: والله يعني والله يا اخيتي ملوكي اعجزت ماذا اقول اللي انت قلتيه يعني نبي نقولها نفس الكلام متابع عليك من البدايه كلمه بكلمه حرف بحرف لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ما نقص مال من صدقه كل ما تعطي كل ما تتصدق مالك كل يوم يزيد يزيدك الله في الصحه يزيدك الله في النظر يزيدك الله في الفعل العمل الخيري في خاطر تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لتهين غيرك ولا بشر الكافي مهما حصل لك من جلال الخير حتى اللي تدير له خير وينكر الخير درته لله سبحانه وتعالى انا شخصيا بالنسبه لرسالتي التربويه التعليميه اللي اديتها على اكمل وجه تبارك الخالق جزاء والشكر لقيتها من الكل من اولياء الامور من الطلبه من والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى
0: أكيد.
2: الشكر مخلياته والجزاء عند الله سبحانه وتعالى
0: أكيد.
2: ما قدمته وما اقدمه مستقبلا لبناء هذا الجيل بناء جيل ليبيا الوطن فكل التحايا لي كل الشكر لي فعلا زي ما قال الاستاذ مره عبد الناصر الزرقاني قال لك تبارك الخالق عليك يا ملوكة ما عادش قال لك في حلقة اللي هو خش فيها قال لك اللي قلتي ما نقدرش اني يعني نعطي كلمات يعني اكثر من الكلمات اللي انت تفوحتي بها
0: الله يبارك فيك الله يعزكم والله
2: الله يعزكم. الرسالة لما يعطي الانسان ما ندورش في الراتب يعني اللي لو يتوقف حتى الراتب يعني ما زلت نعطي ما زلت في ادائي ما زلت باش نخدم وطني بنية صادقة النية شنية هي زي ما ذكر لك وخينا سالم من تجورة ربي يحفظ الأولاد نتمنوا له التوفيق في نتيجة الثانوية إن شاء الله قريبا ظهورها لما قال لك أنا النية اللي هي في الوضوء النية في الصلاة النية في لما بتنوي شيء بتعطيه أعطيه بينك بين الله سبحانه وتعالى ما نقولش أنا أعطيت وأعطيت وأعطيت والله نبي من يشكرني يشكرك الله
0: صحيح
2: وكل التحية ليك وكل الشكر ليك وتحية كبيرة لجال المهندس جوهر ومريوة من القربولي دائما سلامك وصلي بالله عندي تهنية كبيرة كبيرة كبيرة لو تسمحي لي ملوكي بمناسبة النجاح بنية بنت خوي بيسان الهادي الجنين الغرياني بنجاحها بتفوق 98%
0: في هذا
2: العددية عندي أولاد بنت أخوي ماهر عبد الرحمن محمد المصري حتى هو نجح بتقدير ممتاز 95% فألف ألف مبروك
0: لي ألف مبروك
2: بنية أخينا وصديق البرنامج أخينا صلاح الدين عمر الزيداني بنية شهيرة نقولها ألف ألف ألف مبروك عليك يا شهيرة إن شاء الله ديما متفوقة
0: اللهم أمين يا رب العالمين اللهم
2: وروسنا كلنا تحية لكل طلابنا لكل طالباتنا المتفوقين واللي نجحوا اللي عند الدور الثاني مش مشكلة إن شاء الله
0: حيعوضها بإذن الله حيعوضها
2: تفوق فكل التحية ليك ملاك أبدعتي تألقتي تميزتي أبهرتينا أبهرتينا وأبهرتينا وأنا بالذات كل التحية ليك
0: تسلمي
2: من أحبة من الأستاذة والدكتورة التربوية مربية أجيال هذا الوطن الحبيب لله الهادي لجنين الغرياني تحياتي
0: لك ملوك تحياتي لك استاذة لله وشكرا بارك الله فيك انتم عجزتوا انكم انتم تقولوا لي كلام وانا عجزت اصلا رد عليكم صراحة هذه شهادة كل يوم تكبر ومسؤولية كل يوم تحمل على اكتافي صراحة ان كل حلقة نعطي فيها من كل الجوانب بكل حب وخالصة لله سبحانه وتعالى وفعلا الحمد لله هذا دليل على نجاح البرنامج بارك الله فيكم جميعا ألو السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نعم كيف الحال استاذة ملاك شو اخبارك
0: الحمد لله
3: في نعم
0: الحمد لله
3: مساك طيب
0: علينا وعليك الحمد لله
3: يوجي يعجز اللسان عن الكلام عرفتي
0: اسمعي
3: والله معك بلمبروكا
0: اهلا اهلا
3: يعني شارك قبل
0: اهلا مرحبتين بك
3: اتصلت من حس طبعا متابعه في صمت
0: يا مرحبا بك يا اهلا وسهلا تفضلي
3: المهم طبعا مواضيعك، واني قلت لك انت كان يديروا مسابقه تطلعي انت طب، يعني انت اول اعلامي.
0: تسلمي، الله يعزك، هذه شهاده
3: الله يبارك
0: صراحه هلبه عليا.
3: طبعا المستمعين والمداخلين كلهم معاهم، انا بدات لما الغرياني يودي حتى هي الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
0: اي والله اي والله
3: يعني
0: ايه.
3: وموضوع النية قصدي انه الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
0: اي والله،
3: فالانسان حتى خطواتك اللي تمشيهم في الارض قصدي انت انه يبيهم وجه الله، فهمتي؟
0: صح.
3: لما الواحد يطلع من حاشا ويقول بسم الله توكلت على الله، ف الانسان هنا يخلي اموره كلها وكلها لربي.
0: اكيد
3: مشوار اللي ماشي واللي قصدي ان شاء الله ولا ما ان شاء الله، جاه ولا ما جاش، سال عليه ولا ما سالش، المهم هو يدير حاجه لوجه الله، فهمتي؟
0: اكيد اكيد.
3: فربي يوم القيامه قال لك فيه ناس طبعا يديروا في الحاجه رياء، عرفتيني، يصدقوا ويصلوا ويديروا رياء للناس، يعني فهمتي باش يقولوا اه وشوفوهم شنو يديروا كلها. يوم القيامه قال لك اني مثلا واحد يصلي في صلوات وقايم وكذا، لكن مش لوجه ربي، للناس باش يقولوا اه وشوفوه تايب وهو يؤدي في النوافل والفرائض واول واحد يجي الجامعه. يقول علاش يا ربي؟ يقول لا انت ما نويتش بها الصلاة اليمين، نويت بها رياء.
0: صح.
3: فهمتيني؟ فيخليه على جهة، يجي لي مثلا متصايم، يجي لي قايم الليل، يجي لي الصدقة. فهمتيني؟ فهني لازم الإنسان ينوي حاجة لوجه ربي.
0: أكيد.
3: باش ما تضيعلاش.
0: أكيد أكيد.
3: فهمتي؟ لكن حاجة الرياء شنو الناس هذو ما بيقدموا ولا بيوخروا ولا في شيء، كل حاجه ديريها لوجه ربي. حتى طاسة المية اللي تقدميها للحد، فهمتي؟ انه يديها وجه الله سبحان الله. الوجبه اللي انت تطيبيها حتى اللي انت وزوجك، فهمتي؟ انه يديها وجه الله.
0: اي والله
3: بارك اجري عليها.
0: اكيد اكيد، كل شيء في الدنيا لي اجره، كل شيء واني محسوب.
3: ايه
0: تفضلي.
3: وانا والله عززت قلت ما فيش للملاحظة هذه بنقولها.
0: يا ودي يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شهادتك فيها وشهادة المتصلين فيها.
3: أنا من المتابعين في صمت حتى لما كنت في قناة البلادرة.
0: يا مرحبا بك، يا مرحبا
3: وما عجب بيك.
0: تسلمي
3: بأسلوبك.
0: تسلمي الله يعزك.
3: كانت عندي بنت أختي معايا هنا، قلت لها غبش، قلت لي الله يبارك فيها شكل وكل على بعضها كلها، قلت لها ربي يعطاه لها كلها.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله في طاعة
3: الله. ان شاء الله ربي يكمل عليك وينعم عليك وشو بنقول لك، يعني يعمر عليك وعرفتي تفرحي ونمشوا لك.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب تجوني في الافراح
3: يا منى.
0: نعم
3: معليش، نبي رقم سعد المصري.
0: والله هو توا تقريبا لو اتصلت بيها من ثاني حناخذ الرقم تاعها باذن الله.
3: طيب نبيها ني بس نبي نتواصل معها
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تسلمي تسلمي. سلامي
3: كل للجميع وما نبيش
0: تسلم
3: مداخلات.
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا.
3: ماشي مساك طيب
0: وشكرا شكرا.
3: ماشي شكرا.
0: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا على الشهاده. غير دقيقه بس نقول كلمه حق بس تقال. انتم عارفين ان المسؤوليه كل يوم تكبر هلبه، والشهادة هذه خاصة من الناس، يعني سبحان الله لما حد يقول الكلام عليك يعني تعتبر مسؤولية، وانت امام الناس لازم تحافظي على المسؤولية اللي نعطت لك. شهادتكم فيها كلكم بصفة عامة، سواء على المكالمات الناس اللي تسمع فيها على الراديو، سواء على المواقع التواصل الاجتماعي، نحاول بقدر الامكان نحاول بقدر الامكان ان انا نأدي الرسالة على أكمل وجه. والله رسالة خالصة لله سبحانه وتعالى، لأني نحاول بقدر الإمكان بدل من بعد الناس نقرب الناس. فإن شاء الله يا رب يعطينا على قياس نوايانا يا رب العالمين، ويعطينا ويوسع علينا يا رب العالمين. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أستاذ ناصر الزرقاني، أهلا وسهلا.
4: يبارك فيك أستاذ ملاك،
0: نورت.
4: وشكرا لراديو السرايا، شكرا للمنفذين الإدارة وكل اللي معاك، وبالأخص ولدنا يونس الحداد.
0: تحية خاصة لي يعني يونس الحداد بقى.
4: أكيد، وربي يحفظكم لبعضكم أنت هو، ويبعد عليكم كل السوء يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. تفضل أستاذ.
4: نمسي على كل المستمعين بالأخص دكتورة التربوية ليلى الغرياني، نقولها شكرا ليك، وشكرا لكل من داخل معك من الإخوة والأخوات اللي معك.
0: الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
4: يقولوا الناس لولا لا تعليق. بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ومزيدا من العطاء والتقدم.
0: شكرا أستاذ ناصر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، شهادة والله، شهادة حتى من أستاذ ناصر والله.
4: لا لا، بنعمة من عند الله سبحانه، اللي يحب الله يحبب خلقه فيه، وإن شاء الله في محبة الله ومن بعد وثم حضرتك وكل الناس الراقية اللي زي حضرتك اللي يعطوا لأجل ليبيا وللأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يجعلك دخل لهذا الوطن، وربي يحفظك يا أستاذة ملاك.
0: الله يعزك أستاذ،
4: وربي يحفظ والدك ووالدتك.
0: الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
4: شوفي، النية النية حتى إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر، يخليها البني آدم بينه وبين الله سبحانه. النظرة، النظرة اللي تكون لله فيها أجر، واللي غير نقول للناس نستغفر الله وأنا أولكم. شكرا ليك لهالبرامج الراقية، وأنا نستمع ونستفيد، وشكرا للأستاذة للدكتورة، وشكرا من الداخل معك، ولا تنسي تسمي على أولادنا يونس الحداد وكل المستمعين اللي قبلي واللي بعدي، نقولهم إن شاء الله عشيتكم مباركة، وربي يحفظ ليبيا وناسها، ربي يحفظكم. شكرا لك،
0: شكرا، شكرا لك.
4: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجز الكلام، والله عجز للامانه، يعني الحمد لله، الحمد لله على ما اعطيه وعلى ما اخذ، والحمد لله على كل شيء. والله الامانه يعني انا بروحي عجزت، عجزت يعني الواحد يتصل بيك وبيقول نستناهم انه يعقبوا على موضوع الحلقه، او يقولوا مثلا ويقولوا لك لا والله ملاك انت قدمتي واحنا عجزنا نحن نقولوا لك، ويكفي الدعاء، يعني يكفي الدعاء. يعني سادني ان الشخص يدعي لي بالخير ويدعي لي بالسترة ويدعي لي بالاشياء، هذه اهم من اي شيء تاني، اهم من القيمة المالية او اي شيء تاني صراحة. على 092-150-59-99 ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر 4 دقائق من حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، دائما يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. يلا نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافرات إن شاء الله، شباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك
1: أنت؟ شاء الله طيب. إن شاء الله الوقت يسدنا معاكم عندنا كلمتين من قروكم إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: طبعا لحقت على ممكن ربع ساعة أنا معاكم
0: إيه؟
1: فكان الكلام عني الطيبة تقريبا والرياض، فهمتي؟
0: أيوة هذا اللي نتكلم.
1: فالأمر يرجع كله عندنا عدة أسباب توصلنا للنية الطيبة، فهمتي؟
0: حلو.
1: أول شيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله والسنة ما أن تمسكتم بهم أبدا. للأسف إحنا التمسك معاش موجود، لأن لو تمسكنا كنا حنأخذوا قواعد حياتنا في كل شيء الصغيرة والكبيرة، فهمتي؟
0: صح.
1: لأن موجود كل شيء في دين الله، لما توفى الرسول توفى الله عز وجل فأنهى الرسالة، كل شيء موجود. أول حديث في كتاب الأربعين النووية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: كل واحد ونيته نقوله هنا.
0: صح.
1: لكن للأسف يا أختي الناس اللي عندها الرياء دينا معاش منهم في بعضنا، بدت يندروا في حاجات لأجل الناس، بدت معاش لأجل الله للأسف، وهذه الطامة الكبرى. تعالي أقل شيء من مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا والمناسبات البسيطة، حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيدير فرح يقول أنا والله الإمكانية كذا كذا، لا يقول له برا تسلف برا دبر، يقولوا شنو قدام الناس باش يقولوا الناس كذا. هذه الطامة الكبرى، بدأنا نرضو في الناس بسخط الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ فهذه المفارقة الغريبة اللي عندنا، إن بدأنا ننسى في حق الله عز وجل ونقدم في حقوقنا احنا، هذه الأولى. باهي الثانية بدت الأمور متعلقة كلها بالفيس وبالسوشيال ميديا وبالكذا، الناس بدت ترائي باش تنزل فلان نزل. لكن أنا والله إن شاء الله توصل المعلومة ليك أختي وللجميع. الضرر معروف، العمل معروف، هو الضار اللي كنا نتكلم عليه توا، النية سوء النية أو الرياء أو غيرها. لكن إحنا يفترض بينا نبحث على العلاج.
0: صحيح.
1: يفترض من الناس حتى اللي تكلم تبارك الله فيهم أساتذتنا وأساتذاتنا اللي تكلموا، أخوتي وأخواتي الفاضلين اللي تكلموا، يفترض بهم نحطوا كل واحد يحط كلمة ممكن تكون حل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ لأن إحنا شنو هو الحلال مبين والحرام مبين والحاترة.
0: صحيح.
1: لكن الحل شنو هو؟ الحل ابدأ بنفسك. كل واحد في بيته، والله وبالله وات الله يا أختي الكريمة، باهي لو ما بديناش بأنفسنا في حياشنا في تربية ولدي وبنتي وفي مراقبتهم وفي أختي وفي زوجتي وفي أخوي وفي كذا وفي صديق، وما نصحتش لله، والله ما قيمتنا قيامة لا كدولة ولا كمجتمع إسلامي.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: إحنا بدينا معاش نؤمر بالمعروف يا ناس، حتى في الشارع نشوفوا فيهم يسبوا في الله عز وجل ما نتكلموش، نشوفوا فيهم يدوروا في الموبقات في الطريق ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق على خاطر طاسة قهوة ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق يهدرز على صاحبه ما نتكلموش، يبدأ البنوية تبدو هايجي فاتحين المسجلات ما نتكلموش. بالله ايش رايك في الألعاب النارية اللي صار كلام بتاع الشهادة العددية؟
0: الله يهديهم وخلاص. الله يهديهم.
1: ها؟
0: الله يهديهم وخلاص. الواحد شو بيقول؟
1: نحكي لك ايش رايك فيها؟ ما تعطينيش كلمة فضفضة، معلش خلينا فريندلي وكلير الموضوع. بالله ايش رايك فيها؟
0: ما هو اصلا
1: ظاهره تخلف،
0: هي تصرف خاطئ،
1: مو فينا. ايش نعين طالع من شهاده اعداديه مدايرين الالعاب الناريه ب 1000 دينار يا ناس؟ كي وينهم؟ ايه والله اولادك نجحوا، بنتك نرفع هو الصغيره ناخذ لهم وجبه نغديهم في مطعم نعشيهم نرفعهم لجردينا ندير لهم حاجه على قدر عقولهم. الالعاب اصبحت من الالعاب الناريه، حتى الاحتفالات البسيطه. فهمتي؟
0: بارك
1: والله
0: الله
1: للأسف.
0: والله بارك الله فيك يا أخوي،
1: فيك بارك الله. طيب. إن شاء الله والله ليك أنت ولنفسي ولأخوتي المواطنين، والله يا أخوان لو ما بدأنا بأنفسنا أقسم بالله ما قائمة والله ما لم ننه عن المنكر في الشارع وفي حياشنا وفي خوتنا. تبدأ سلبية معقولة أخوك وأختك من جيب التنصح صغارة يقولك تقولك زوجتك ولا أخوك الثاني ولا أختك لا لم تكلمون شكنا منهم فيزعلوا منك. خلي يزعلوا نقول الحق أصلح بالحق يا أخي. يا أختي قولي الحق خليك حتى نشاز لكن قوليه الحق.
0: صحيح
1: الأبيض أبيض والأسود أسود لازم هذا جهاز النفس راه شنو الجهاز تعالي حتى بالكلمة البسيطة الجهاز راه حتى بالكلمة راهو ما بينك وبين أخوتك وأخواتك وأمك وأبوك.
0: صحيح صحيح يا أخوي
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يولي أمورنا خيارنا. وكلمة أخيرة ما تنسوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي والله شكرا بارك الله فيك
1: كلكم راع.
0: شكرا شكرا يا أخوي بارك الله فيك. شكرا يا في سورة آل عمران كانت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضحة الآية وصريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أبسط إجابة لمكالمة أخونا السابقة. يلا نطلع فاصل قصير. قبل ما نطلع فاصل في تعليق من أم الأحفاد تقول مساء الخيرات والمسرات المستمعة أنا مستمعة بصمت زادك الله نورا وسرورا أستاذ ملاك عنك الله وسدد خطاك. شكرا يا أم الأحفاد إن شاء الله ربي يحفظ لك أحفادك يا رب العالمين وشكرا على الشهادة الطيبة وإن شاء الله يا رب على القريب لهج نسمعه صوتك وتشاركينا وتكون عندك الشجاعة والجرأة أنك تحكي معنا. فاصل قصير ونختم حلقتنا لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعوكم دائما معتدين ان احنا نخلو لكم دائما سؤال، ولا نخلو لكم دائما اثر جميل وايجابي تقعدوا تفكروا فيه للحلقة الجاية. فخلوني نخلي لكم سؤال وممكن يرافقكم اليوم وبكرة وممكن لطول العمر. لو كانت كل أعمالك تعرض على الناس ماذا سيقولون؟ يمكن يقولوا إن إنسان كريم، إنسان محترمة، فلان ناجح، فلان محبوب، أو فلانة محبوبة. لكن السؤال الأهم والمهم، ماذا سيقول الله عن نيتك؟ لأن الناس يحكموا على اللي يشوفوه والمظهر الخارجي، أما رب العالمين فيعلم اللي في الصدور. يمكن في إنسان مجهول ما حد يعرف اسمه، ولا عنده شهرة، ولا عنده مال، ولا عنده منصب، لكن عند الله سبحانه وتعالى منزلته عظيمة لأنه أخلص النية. ويمكن إنسان يعرفوه الملايين وعنده متابعين بالملايين، وإنسان مشهور أو عنده منصب ومال وفير، لكن ضيع أجره لأنه كان يبحث عن تصفيق الناس أكثر من رضا الله. لهذا رد بالك تخلي حياتك كلها تدور حول شن قالوا الناس، أو شن قالوا علي الناس، شن علقوا، شن قالوا من كلام إيجابي أو كلام سلبي. كم واحد مدحني، كم واحد اشكرني، وكم واحد دمني. أسأل نفسك كل يوم، أسأل نفسك كل يوم، هل الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ إذا كان جوابك بنعم فما يهمكش من رضي ومن غضب، وهنا أعني كلام الناس. لازم نختم دائما بدعاء: اللهم اصلح نيتنا وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا، أمين يا رب العالمين. وفي نهاية الكلام تذكروا دائما وتذكروا جيدا، قبل أن قد لا تمتلك مالا كثيرا ولا منصبا كبيرا ولا شهرة بين الناس، لكن تملك قلبا صادقا وفيا وصافيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى، قد يسبق الآلاف الأعمال. دائما خلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى ما تغيرش العمل فقط، تغير الإنسان كله. لهذا أسمعوا دائما لأنفسكم وأسألوا دائما أنفسكم وتقربوا لله سبحانه وتعالى. كانت معكم ملاك محمود من برنامجكم من القلب. نشكركم على حسن استماعكم وعلى رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم الإيجابية، واللي دائما تعطينا الدافع باش نقدروا نكملوا ونواصلوا ونعطوا دائما الأفضل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدثنا عن وحول مقام التوكل، والتوكل من المقامات العظيمة، ومهما حاولنا أن نفسر أو أن نشرح التوكل أكثر ما يمكن أن نصل إليه أن التوكل يتركب من مجموعة أمور كلية، ولا يمكن أن نقول عن التوكل تعريفا واحدا. فمثلا معرفة الله بأسمائه وصفاته تؤثر على التوكل تأثيرا كبيرا، ولا يتصور أن يتوكل على الله من لا يعرفه. بل وسبب ضعف كثير من الناس في توكلهم على الله عدم معرفتهم بالله، بل سبب عبادة كثير من الجاهلين لغير الله وما قدروا الله حق قدره. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. فكلما كان العبد بربه أعرف، كلما كان أكثر توكلا وأعظم تعلقا بالله. ولذلك يرى ابن القيم أن مقام التوكل يرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا مباشرا وقويا. فللتوكل ارتباط باسمه الوهاب، لو اقتنعت بأن الله هو الوهاب لن تتوكل على سواه، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. ولا أكون مبالغا لو أني قلت إن كثير من الموحدين يسقطون في باب التوكل. ومن عرف الله باسمه الرزاق لا يتوكل على غيره، ومن عرف الله باسمه المعز والمذل وبصفات قهره وربوبيته وملكه وتدبيره وتصريفه ومنعه وعطائه وعزه وذله لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه أبدا. ولذلك التوكل أول ما يرتبط التوكل بمعرفة الله سبحانه. بعد هذا حسن الظن بالله يعين على التوكل. ابن القيم له قاعدة في المدارج، ودائما أقول للناس مدارج السالكين من الناحية النظرية هو من العلوم القوية السهلة السلسة، لكن مدارج السالكين علم سلوكي أكثر من أن يكون علما نظريا. وقاعدتي لا يعرف المدارج إلا من درج. مش دي مدارج؟ لا يعرف المدارج إلا من درج. تسمع بالتوكل جميل، زول يتعلق بالله ما يتعلق بسواه. لما تجي في الممارسة لا يعرف لذة التوكل ولا يذوق حلاوة التوكل إلا من درج في مقام التوكل. ولذلك ابن القيم يقول فرق بين علم التوكل وبين حال التوكل وهما يشتبهان. علم التوكل تعرف التوكل قواعده وأسسه وما معناه، ولكن حال التوكل أن تمارس التوكل حقيقة. شخص أعرفه في منطقة نائية، في منطقة من مناطق السودان النائية، يعمل بتاع كارو، عنده كارو شغال بالكارو ده. ما رأيته في يوم من الأيام على رزق متلهفا، وما رأيته مرة إلا وهو متبسم وضاحك. ذاته يحيرك بالكارو بتاعه ده، مبسوط جدا وما بتلهف ولا يمكن لا يمكن يصلي في غير الصف الأول. كان جث الدنيا دي كلها بيوقف كاروه ده وبيخش مع الأذان الجامع، ما بيطلع إلا آخر زول، مطمئن جدا. أولاده كتار. بعد سنين وجدت أنهم دخلوا كليات الطب والهندسة، مبسوط جدا ولا جاب خبر. واحد تاني بتاع طاحونة ده عجيب ده، يا أخي ده بيتحرك الحلال في رزقه بطريقة تشعرك بأنه موسوس. يا أخي الزول ده بيخد لك العيش بتاعك بدقق لك بنفض حقك تماما حتى يدخل الثاني، ويجي يستفتني يقول أشيخنا والله يفضل حبة عيش كده حبة دقيق كده نودي وين، ما بدخلوا بيته كان كسر رغبته نهائي، ما بدخلوا بيته. يا إخوانا التوكل ده ما علم، التوكل ممارسة. ولذلك علماء السلوك والتربية في الإسلام قد انقسموا إلى قسمين، هل التوكل علم؟ وبذلك يقول الإمام أحمد هل التوكل عمل؟ وبذلك يقول بقية الأئمة. ولذلك التوكل يقوم على معرفة الله وعلى حسن الظن، وثالثا يقوم التوكل على إثبات الأسباب ومسبباتها، ولا يتصور توكل بغير أسباب، وإلا كان هذا من الجحود والتعطيل. بمعنى زول يقول لك أنا أنوم والله بديني رزق، الله بيرزقك، لكنه يريد منك سعيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب هنا يقول ابن القيم قاعدة مهمة عجيبة، يقول الأسباب عند عامة الناس أسباب، وعند أهل الحق عبودية، يتعاطون الأسباب كعبودية، ولذلك يتعاطونها ولا يتعلقون بها ولا يلتفتون إليها ولا يرتبطون بها. والله يرزق بغير أسباب. ومما ورد في هذا الباب أن عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود، وهو صاحب الرواية التي نقرأ بها أو تقرأ بها العامة في السودان، رواية حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود رحمه الله حكى عن أيام ضيق مرت عليه، قال ضيقنا شديد، قال فخرجت بعد 3 أيام من الضيق إلى الجبانة، مشى الخلا، قال وصليت لله تعالى وقلت له. هذه القصة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، قال اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ارزقني منك رزقا بغير اسباب. اللهم اني اسالك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا مذلة ولا في الآخرة تبعة. الله ممكن يرزقك لكن بذلة، يذلوك بعض الناس، يوقفوك في الصف، ينهروك كده، بدوك لكن في الله بدوك لكن بعد ذلة. قال لي داير رزق في الدنيا ما أنزل به، وفي الآخرة في رزق عنده تبعات. جبته من وين؟ دي تبعة. ما تقول ليه جبته من وين؟ قال لي الله تديني رزق وما تقول ليه جبته من وين. قال وأنا في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، قال فكدت أقطع لها الصلاة. قال فلما سلمت فإذا هي حدأة حدية، ألقت كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة. قال بعت الجوهرة بمال كثير واشتريت عقارا، كان مؤجر. بعدين إجارته كل يوم كل أول شهر كوكو يكرهوك حياتك، والله الإجارة يا أخواننا صعب يا أخي في البيت ده، ولازم تكون مزنوق زنقة شديدة، بيتمنى بس الشهر ده ينتهي، والله خبيتك ما بيكره حياتك. قال نقطع كوكو ديت مرة واحدة، مش اشتري بيت ملك. قال واتخذت حانوتا واشترى دكان وملاو كمان راشن، بس ما ورانا اذا كان ناصيه ولا ما ناصيه، المهم دكان. قالوا يا اخواننا شوف الحكمه دي يا اخواننا والله سبحان الله. قال فسمعت وقعة قرب راسي فاذا هي حدأة، القت كيس فيه دراهم ودنانير وفيه جوهره حمراء ملفوفه في قطنة، فبعت الجوهرة بمال كثير واتخذت عقارا وحانوتا. يا اخواننا التوكل ده والله العظيم فيه فائدة عظيمة خلاص. من ذلك ابن القيم يقول عبودية الأسباب لا تقوم إلا على ساق التوكل، وساق التوكل لا يقوم إلا على قدم العبودية. عبودية الأسباب، تفتح دكانك تعبدا مش لانه بجيب رزق، لانه الله قال لك، كان الله ما كان قال لك ما تفتح ذاته. ما كنت تقول انا فتحت بدري وانا شاطر في السوق، والله شطاره ما في. قال انما اوتيته على علم عندي، هذا قول قارون اللعين الذي ادعى انه اتى الرزق بقوته وبحنكته وبتجربته وكذا كما يقول بعض الناس عياذا بالله. ثم لا يقوم التوكل الا على اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه وطمأنينته. وابن القيم يقول كلام رفيع في التوكل، قال توكل العبد على ربه تعلق الرضيع بثدي أمه. الطفل لا يعرف، الطفل ده ما بيعرف، ما بقى الأكل، لو شاف الباسطة كان يمشي على ثدي أمه، تاني بعد ما يشوف الباسطة دي كويس يضرب العنب ده بيمشي على ثدي أمه تاني. ما هو ما بيعرف في الدنيا دي إلا شنو ثدي أمه. المتوكل لا يعرف إلا الله. وإذا كان الطفل يفطم العابد لله عن توكله بالله لا يفطم. ليه؟ لأن الطفل يفطم انتقالا إلى ما هو أحسن. أليس الله بكاف عبده؟ اعتماد القلب وتعلقه بالله من أعلى الدرجات وأعظمها. ثم مما يقوم عليه التوكل التفويض والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب، تحدث بعد ذلك ابن القيم عن التوكل المغبون. والتوكل المغبون في الحقيقة هو التوكل الذي يتوكل فيه على الله لكن على أمور بسيطة أو على قضايا ميسورة. مثلا يقول ابن القيم من الناس من يتوكل على الله في جلب دواء أو دفع جوع، ومن الناس من يتوكل على الله في نصرة دين وقمع مبتدع وزيادة إمام ومصالح أمة. فرق ولا ما فرق؟ كل كلاهما توكل على الله. منهم من توكل على الله في تحصيل معاشه، وهذا طيب لأنه توكل على الله ويؤجر على ذلك، ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف، ومنهم من يتوكل على الله في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وفرق بين شنو؟ بين التوكلين. طيب، يريدك ابن القيم أن تتوكل على الله في معاد الأمور. طيب، قال صاحب المنازل: التوكل، هذا الهروي، كلا والكلا الترك، الأمر إلى مالكه. متى تتوكل على الله؟ إذا عرفت الله ببعض صفاته. الغني يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ القدير يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ الحي. ولذلك وصف الله نفسه في مقام التوكل بهذه الصفة قائلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كلة الأمر إلى مالكه إلى الله عز وجل، والتعويل على وكالته الاعتماد عليه. يا أخي، بعد ما توكل على الله، في كثير من الناس يقول أنا متوكل على الله، بعد ذلك لما نجي بالزعزع ما بتلقى في أي توكل ذاته. التعويل، الاعتماد الكامل. قال صاحب المنازل: وهو من أصعب منازل العامة عليهم. ويرى ابن القيم أن هذا من أصعب منازل العامة، لأن العامة لم تخرج عن نفوسها وعن مألوفاتها، وكأن العامة استرقهم السبب، يعني ينظرون إلى السبب أكثر من نظرهم إلى المسبب. لذلك ابن القيم يرى في بعض تعريفاته للتوكل قائلا: التوكل ألا تتخذ الأسباب أرباب، ألا تجعل من السبب ربا تعتمد عليه اعتمادا كاملا وتعلقا تاما. إنما لا بد من تنقية القلب ولا بد من تصفيته. طيب، فنقول هنا التعويل على وكالته. ابن القيم يقول: الوكالة وكالتان، الله يوكل العباد أن يقوموا ببعض حقوقهم، فمثلا أمر العباد أن يرعوا اليتيم، صح، يقوموا هم بواجب اليتيم، وكل الله إليهم القيام بشرائع، ولكن شوف الكلام الرفيع ده، وحتى هذه الشرائع التي أوكل الله العباد أن يقوموا بها إنما يقومون بها بعون الله وتوفيقه. في ناس بقصروا وذي عندهم، لكن في ناس عندهم الله ما موفق أصلا، والله هذا بالنسبة لهم حرمان. ليه؟ الوكالة ربنا بوكل للعباد قال فيها: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ودي وكالة عجيبة، أوكل الله العباد أن يقوموا ببعض الشرائع ويعينهم عليها ويحفظهم ويصونهم، هذه وكالة. الوكالة الثانية بأن الله يكون وكيلا لعباده، لست عليهم بوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والله وكيل. لكن بعض الناس يقولون الله وكيل الغافلين، الله ما وكيل الغافلين بس، الله وكيل العالمين. الما وكيل الله نوريني كده، وريني الما وكيل الله نور. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حتى الكفار لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء كيف وقد شربوا وتمتعوا، سقاهم من؟ وما كان عطاء ربك محظورا، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك يقول ابن القيم: لا يجوز شرعا أن تقول فلان وكيل الله في الأرض، لا أنبياء ولا رسل، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل. أنت ما وكيله، وكيل رب العالمين. الرسول ما وكيل الناس، ثاني اللي بيبقى وكيل منه. وليه لا يجوز أن تقول فلان وكيل الله في الأرض؟ وكيل الله كيف بيقدر يقوم بما يقوم به الله؟ قال ابن القيم: والدليل على عدم الجواز، فالدليل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله عز وجل هو الخليفة. طيب، قال: وهو من أصعب منازل العامة عليهم، لأن العامة يتعلقون بالأسباب. إخواننا ابن القيم ده رجل عجيب، وكتاب المدارج من أبدع ما كتب ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل، وأنه من أوهى منازل العامة. قال: أحيانا يتعلق الإنسان بشيء هو لا يحس به، يظن أنه متوكل على الله وهو في حقيقة أمره متوكل على غير الله. وضرب لذلك مثلا أن الإمام أحمد سأل رجلا لا يحمل الزاد في السفر، قال له: ولما لا تحمل الزاد؟ وكيف تأكل؟ لما لا تحمل الزاد؟ قال: متوكل. قال: من أين تطعم؟ قال: الذين معي في الرفقة عندهم زاد. قال له الإمام أحمد: إذن قل على جراب القوم توكلت. ده متوكل على الله، ده متوكل على الناس. على جراب القوم توكلت.

أرجعتني إلى نفسي. تخلص النفس وفواصل السبب تعاطيه والتعلق به فواصل هذه المسألة من الأمور المشتبهة. تتعاطى السبب وما تتعلق به. الواحد يقول لك والله كما الدكان ده احنا زمان كنا شحدنا. ده كلام ده بالله عليك الله حسن ده كلام. هو غير الدكان ده يقول لك فضل انت اشتر. يا زول ما بتخاف الله انت؟ ياخد دكان يمسك له زول. في ناس ما عندهم دكاكين ما قالوا لنا العوية جادوا شنو؟ ما قالوا ما عايشين كويس ومرتاحين. حكمة الله عز وجل. قال أصعب منازل العامة وأوهى السبل عند الخاصة. الهروي يرى أن التوكل من أضعف سبل الخاصة. لكن إخواننا ابن القيم العجيب خالف الهروي. ومتعة المدارك أن يخالف ابن القيم الهروي. لكن ابن القيم منصف منصف جدا يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل ويقول إن قصد كذا فحق وإن قصد كذا فباطل. وأحيانا يستبين لابن القيم فساد قول الهروي ويقول الهروي شيخ الإسلام وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين قدم راسخة غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ثم يبدأ في تغطيته. وأحيانا يقول لا تنظر إلى قلم الهروي ولكن انظر إلى عمله فإنه كان له ثبت في محاربة البدع وفي نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ده ما في محل واحد، ده في محلات متفرقة كثيرة جدا في هذا الكتاب الثلاثة مجلدات. دائما يخالف ابن القيم الهروي. لكن أنا لا أنزعج للخلاف أبدا، لا يزعج من الخلاف، ما بأثر معي الخلاف، لأنني أعلم أنه من الصعب أن يؤثر الناس في إطار واحد. لكن الذي يزعجني غياب أدب الخلاف والخلاف بغير أخلاق. دوا بفهم عني. تكلم في أحمد وتكلم في مالك وجابوا سيئاتهم وحسناتهم وأخطاءهم وردوا عليهم وحافظوا لهم مقامهم. أنا لا أنزعج للخلاف، ممكن يختلف، لكن أنزعج لغياب أداة الحوار بين الإسلاميين. وهذا يدل على أنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدا. إذا كان طريقتهم ما بيصلوا نتيجة نهائي وسيظلون على خلافهم ولن يحصل تواصل لمعرفة ما هي الأسس التي انطوى عليها الرأي. يخبر تقول أنت كما قلت لي براح وما ضروري في نفس المقام. ممكن تأخذ منه تلفون تقول الشيخ لو سمحت تلفونه بعد ذلك تتواصل معه. ابن القيم يخالف الهروي ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. لكن بعض الناس يخالفك في مسائل فيضيع كل الحق الذي عندك، كما حكى ذلك الشوكاني عن شيخي صالح النهمي. وصالح النهمي نهم قبيلة أو منطقة في اليمن كان صالح منها. كتب الشوكاني رسالة قيمة سماها بداية الطلب ونهاية الإرب. ذكر أن بعض طلاب صالح النهمي قد خالفوه فتركوا أخذ العلم عنه لأنهم خالفوه في مسألة من المسائل. قال الشوكاني ولا أجد لهذا مثلا إلا أن أقول أنه أشبه بلعب الصبيان وليس بطلاب العلم. ده شغل الشفعة، تعرف شغل الشفعة زمان يخف النفر. حتى الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الاعتساف التعسف في التعامل مع المخالف. حكى ذلك عن القاضي أبو بكر بن العربي. يا أخو الله الذهبي ده تقرأ سير أعلام النبلاء تستغرب. عشان كده أرى أن من كان فائرا وسائرا على خصومه وقرأ سير أعلام النبلاء تسكن نفسه ويطمئن قلبه. بتأدب شديد. فأبو بكر القاضي بن العربي الذهبي حكى قصة عجيبة. قال ذهب إلى الأندلس وناقص بعض الطلاب في مسائل فذكر حديثا فقالوا أين الحديث؟ فقال في البخاري. قالوا الحديث وين؟ البخاري. ذهبوا وسافر بعد ذلك.

0: بحثوا عن الحديث فلم يجدوه في البخاري فألفوا فيه قصائد واتهموه بالكذب. شهروا هذا الشير شريف خلاص. فقال القاضي أبو الذهبي: أما القاضي أبو بكر بن العربي فإنه راسخ في العلم ولكن الوهم يصيب العلماء. وهم متخيل كذب البخاري وقال في البخاري ما قصد يكذب. أما هؤلاء الطلاب فإنهم سقطوا عن العلم لأنهم أساءوا الأدب، ولأن الأدب قبل العلم. وده ما عالم نسى قال البخاري. المهم إنه في البخاري شنو يعني؟ الزوال بيقرأ في القرآن ده بيغلط بيخش من صورة لصورة تانية، رأي شنو يحصل ولا ما يحصل؟ كان بيقى السديس ولا كان بيقى علي عبد الرحمن الحذيفي ولا ما بيحصل؟ لا بد. ثم الذهبي تكلم عن القاضي أبو بكر بن العربي لما طعن في ابن حزم. القاضي أبو بكر بن العربي نفسه زعل غضب من ابن حزم لأنه مالكي، وابن حزم بيقوم على المالكية دين له سلخ شديد. قل لك دين الناس ما عندهم فقه ودين الناس كده بيتنبزهم. قام طعن فيه. قال أبو بكر بن العربي: دخلت الأندلس وفيها فتنة الباطن، يعني الباطنية كانوا في الأندلس الشيعة، وخرجت منها وتركت فتنة الظاهر، يعني الظاهرية ابن حزم. فقال الذهبي مناصرا ابن حزم: وما كان للقاضي أن يقول هذا الكلام في أبي محمد، محمد ابن حزم، فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولا بيجي جنبه. قال والله الذهبي ده، الذهبي ده خطير. قال: فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد، غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع، وأكاد أقطع بخطئه فيها، لا أبدعه ولا أفسقه ولا أكفره، وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. والله الذهبي ده مؤدب أدب يا أخي. نحن الزول يخالف الزول في مسألة واحدة يبشتم بيه الدنيا دي كلها، ما في أدب. أنا لا أنزل والله، أنا الخلاف أرتاح له، لأنه بشوف إن الناس معنا حيين، يعني عندهم آراء مختلفة ومتباينة ماله، لكن تختلف مع من تختلف معه بأدب، خاصة إذا كان شيخ. فدي نقطة تربوية جدا وقفت عندها. مخالفة ابن القيم للهروي دي مليانة في المدارس كتير، لكن بخالفه كيف وبخالفه قدر كيف، ده المهم. قال ابن القيم الهروي يقول: التوكل أوحى السبل عند الخاصة. يقول: التوكل من عبادات الأنبياء، فكيف يكون من أوحى السبل عند الخاصة؟ قال ابن القيم للهروي كلام حق وبعبارات واضحة ومؤدبة. قال له: أمر الله نبيه بالتوكل فقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كيف يكون من أوهى السبل؟ يرى ابن القيم أن التوكل من أعلى وأفضل المقامات. قال: لكن شوف الأدب. قال: فإن قصد الهروي أن التوكل على الرغيف والمعاش الخاصة وأهل المقامات العالية لا يتوكلون على الله في هذا، قال: يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إن قصد أنهم لا يتوكلون على الله حتى في إقامة الدين جاب الآية بتاع سورة إبراهيم: قالت الأنبياء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل على الله في الهداية، التوكل على الله في إقامة الدين، التوكل على الله في مصالح الأمة وتسيير أمور الناس، والشورى تحتاج إلى توكل وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا توكل في قضايا كبرى. كيف يكون من أوها سبل شنو الخاصة؟ كما قال من؟ كما قال الهروي. طيب الهروي يقول شنو؟ قال: أوها سبل عند الخاصة لأن الحق تعالى، يعني المولى سبحانه، قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وآيس العالم من ملك شيء منها. ابن القيم قال: هذا الكلام حق، لكن لا يمنع أن نتوكل على الله، بل يدل على أن نتوكل على الله. الهروي يرى أن الخاصة إذا توكلوا في شيء أصلا هو عند الله. ابن القيم يقول، شوف الرد بتاع ابن القيم، قال: جواب ذلك أن الله الذي ملك كل شيء أسند إلى عباده كسبا وفعلا واختيارا وأمرا ونهيا وتعبدهم بهذا. تعبدك بأن تقتات لعيالك. قال ما تقول أنا عندي عيال وتشتغل. ابن القيم قال لا، تقول عندي عيال وتشتغل وتجيب لهم الأكل ولا يديك أجر. ليه؟ لأن ربنا جعل هذا من العبادات وأوكل هذا الأمر إليك لتقوم به. كفى بالمرء إثما أن يضيع من شنو؟ من يعول. ولذلك كلام ابن القيم كلام عجيب، وبدأ ابن القيم يأتي بآيات فيها أن التوكل ينفع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب قال هو على ثلاث درجات، قال كلها تسير مسير العامة، وهذا مبني على أن الهروي يعتبر منزلة التوكل من منازل شنو؟ العامة. وده إشكال يا إخواننا. مثلا الخوف، الهروي يرى أن الخوف من منازل العامة، وابن القيم يرى أنه من منازل الخاصة، لأن الأنبياء يخافون الله، بل الملائكة يخافون ربهم من فوقه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهكذا. عرفت؟ دائما يختلف معه، وكلام ابن القيم هو الكلام الصحيح. طيب الدرجة الأولى التوكل مع الطلب، يتوكل ويطلب الأسباب، ده معنى كلام من؟ كلام هربي. ومعاطاة السبب، يعني قال يتعقب ليه؟ قال على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. ده كلام عجيب جدا. الهروي يرى، اسمع كلام بالراحة بالراحة، انت طبعا كلام الهروي لما تشوفه من الاول كده بشوف ما بتفهمه، بتقول كلام ده ماله زي غريب غريب. التوكل مع الطلب، الطلب معناه شنو؟ معاطاة الأسباب. لماذا يتعاطى السبب المتوكل؟ قال ليشغل نفسه بالسبب مخافة أنه إذا لم يتعاطى السبب أن ينشغل بغير السبب فسادا، كقولك إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي ما شنو؟ أي مفسدة. فكأنما هو يريد يتعاطى، شو بدي فهم في التوكل عجيب، يتعاطى الأسباب، يفتح الدكان يقرأ وينال الشهادات، يطلب الوظيفة ويشتغل كويس. ده كله ليه؟ قال حتى لو قعد ساكت كده وممكن يتوكل على الله وما يشتغل، لكن لو قعد ساكت بيفسد. فهو يتعاطى الأسباب مخافة، يعني مخافة الإفساد، ويريد نفع الخلق. وأنا تحاصل، أنا جاني واحد قبل كده استفتاني فتوى، بعدين شددت معه في الموضوع، قال لي والله يا مولانا صحيح مصنع، قال لي والله كان قفلت المصنع ده 700 نفر بالضرر. أنا أعجبني فيه هذا النظر لمصنعه، يعني هو بيرى أنه المصنع ده ما تكتس بمادي، كونه يشغل الناس معه من المسلمين، وأي زول فيه ماسك له شنو؟ بيكون ماسك له كم؟ ماسك له جيش من الناس. أعجبني هذا النظر، شفت كيف؟ فهو فيه نفع للخلق، يعني تعاطيك للسبب. انت كان فتحت دكان بتأجر من زول، بتجيب بضاعة من زول، بتشغل معك زول، ست الشاي دي بتشتغل صح ولا ما صح؟ كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، في نفع ولا ما في نفع؟ في تعاطي الأسباب، في نفع للخلق ولا ما في؟ في نفع للخلق كويس. وترك الدعوة، أيوة ابن القيم عنده قاعدة، الدعوة أعظم حجب النفس، نفسك أكثر شيء يحجبها عن ربك الادعاء. أنا كده وأنا سويت وأنا عندي فهم وأنا عندي علم وأنا عندي مال وأنا عندي مكانة وأنا عندي شنو، معرفة الحبة دي ما عندك، عندك شنو؟ حديث في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. عرفت كيف؟ الله اداك حاجة، الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا مخليك. يعرض هذه النعمة لشنو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي في الجملة صحيح، لكن يرى أن الأسباب العباد مأمورون، وجد درجة عالية. والله يا أخوان ابن القيم ده عجيب، الهروي ذاته ابن القيم أفاد فائدة شديدة. الهروي ينهى أن تعاطي الأسباب مخافة، صح؟ ابن القيم يرى تعاطي الأسباب عبودية. فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ليه؟ قال فإن العباد مأمورون بالأخذ بالأسباب، فإذا أخذوا بالأسباب أطاعوا الآمر وبذلك عبدوه وخضعوا له. طيب، ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب، قال القيام بالأسباب فقط محض عبودية. دايب ذرية أولاد يعني ده تنجب جميل تزوج، ده ما سبق، ما في ذرية بدون زواج. يعني يجيب شفع كيف؟ تفتح الزير تلقى شافع الصباح ولا كيف يعني؟ يعني كيف يجيب شفع؟ تكون عزابي عمرك كله تقول ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع، الشفع بالزواج. لكن انت للذرية لما تجي تتزوج، وفي بضع احدكم صدقه. عشان كده ابن القيم بيتكلم عن الاسباب دي كلام عجيب، وفي بضع احدكم شنو؟ صدقه. الله بيديك اجر انت عبدته هكذا، وكان جبت ذريه اضفت الى الامه، هذا تعاطي الاسباب ليس مخافه انما تعبدا. عشان كده كلام ابن القيم في الاسباب شنو؟ اقوى من كلام من؟ أقوى من كلام الهروي. ويراني كثير من الناس أني أنحاز إلى ابن القيم، لكن أنا والله لا أنحاز إلا لأن ابن القيم يحاول أن يجعل السلوك على الكتاب والسنة المحضة. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الإسلام ويحاول أن يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب. مع إسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا، اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ الواجبات. يا سلام يا اخي، ده كلام عجيب. ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبودية. إسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. إنت لا تتوكل بالجد، ما تسأل ليك زول حاجة، ده توكل جد، ما تسأل الناس. وهنا أدلة ونصوص، اليد العليا خير من اليد السفلى، و لا تزال المسألة بأحدكم كما في الصحيحين حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. سؤال الله النهائي مبذورك، كم مدك حتى بعدين بديك ليها أجر يوم القيامة؟ لكن البشر كان سألته يا أداك، وكان سألته تاني بالضايق ويا شال حالك، وكم مدك بتكون أرقت ما وجهك بدون فائدة حتى دنيوية، لكن كان سألت الله كم مدك بيخلي لك يوم القيامة أجر. ولذلك يأخذ كلام رفيع جدا، والله والله هذا كلام رفيع. التوكل إسقاط الطلب. إخواننا مش معنى الناس ما يتعاونوا، هذا جائز، لكن أن يكون قلبك أقوى في اعتماده وتعلقه وتوكله، هذا لا يدركه ولا يحصله شيء. قولا واحدا إخواننا، والله الفواصل دي صعبة جدا، الفواصل دي صعبة جدا الآن. يعني تأخذ من الناس وتسأل الناس. لكن الصحابة دي عندهم حاجة عجيبة خلاص. يعني مثلا في حديث حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تسألوا الناس شيئا، قال حكيم كان أحدنا إذا سقط صوته من على فرسه لا يسأل أحدا أن يناوله. الصوت كان وقع من الحصان، أقول له سمحت ناولني الصوت، ينزل ويمشي عشان ما يكلف الناس، وفي هذا أدب رفيع جدا. طيب قال وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل. قال معناها يعرض عن الاشتغال بالسبب. إخواننا ما قال لي تخلي السبب، تغض العين عن السبب، تعمل به لكن ما يكون في قلبك، لا يكون شيئا مؤثرا فيك. ده معنى هذا شنو؟ معنى هذا الكلام. طيب ابن القيم ذكر هنا حاي مسألة عجيبة جدا. يا سلام يا الرجل ده رأيت ربنا يجزاه خير، بحث في أمور ومسائل متعلقة بالقلوب، بحث عجيب. قال رحمه الله السابق قد تعرض له أحيانا أحوال ومقامات وكرامات. ممكن زول كويس يقول أحيانا، شوف أحيانا دي يكون ما عنده قروش، يقول لي الله يا الله داير قروش الآن، الله يسخر له ويجيب له قروش، زي عاصم بن أبي النجود الله جاب له موظف بتاع بنك ولا تاجي من الكريم حدية عشان ذاته ما تلاقيه وتقول له أنا أديتك ولا سويت لك عشان ذاته ذات الزول ده حدية. أها رأي شنو؟ أها تيسر مصر حدية في شنو؟ الله ممكن يجيب لك لكن ما طوالي. ده ما معنى الزول طوالي كل مرة يفلس يمشي الخلا يجيه حدية، لا ده ما معنى كلام كده. يقول ابن القيم والصادق أحيانا قد تعرض له أحوال ومقامات وكرامات لقوة نفسه في لحظة وتعلق يجيبه الله، ولكن هذا لا يكون أبدا، يبقى الأصل الأخذ بالأسباب، يبقى الأصل شنو؟ وهذه الحالة قد لا تدوم لأنها ليست من مقتضى الطبيعة، لأنها ليست من مقتضى شنو؟ ليست من مقتضى الطبيعة. قال وتفرغا للواجبات. الإنسان إذا ما اشتغل بالأسباب وبقت جزء من تفكيره بيعمل واجبات كثيرة. في كثير من الناس إخواني كده، أنا أسأل سؤال، كم مرة في اليوم تطالع كتاب الله؟ كم مرة؟ كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء الذهبي يقول وبعض الصالحين كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن يقول دعوني أنظر إلى الله، لأنه يتعامل مع كلام الله مباشرة. كم مرة بتقرأ القرآن؟ بتمسك المصحف ده كم مرة؟ بعض الناس ربما من رمضان إلى رمضان، وبعض الناس تمر عليه الشهور الطويلة. ما السبب؟ كثرة مشغولياته. مشغوليات ماذا؟ معايش. والمعايش وما في المعايش في أسباب المعايش، كثرة تعلقه والتفاته للأسباب. أنت ما تتعلق بالأسباب، ومن عدم التعلق بالأسباب واقتصاد قفل جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في السودان ما قاعد يقفل إلا من رحم الله، السوق شغال وأي حاجة شغالة والأذان يأذن، حاولوا يعملوها مرة مرة ما قدروا. بتخيل إنه في العشر دقائق دي بغنى، مع إنه زول واحد غنى ما في أهوري شنو شنو يهتر في محله ده، صح ما صح؟ وبل احتمال ما يجوه الزبائن كتار إلا شنو من الصباح ما بجوزون، بس وقت الأذان ده يأذن يجوك عشرة عشرة، يقول معقول أقفل؟ يقول لك يا مولا حد حسن ما استفتحت، يقول لك كويس ما بيستفتح إلا مع الصلاة. رأي شنو يا أخي؟ ده عليك الله متفرغ لواجبات، وقت الصلاة لو جات الأمة دي كلها قفل، بيضيع منك اللي ضيع. ده كلام اصلا يا اخواننا، ده يدل على انهم متعلقين بالاسباب، اسباب المعايش اكثر من غيرها. الدرجه الثالثه يقول الهروي: التوكل مع معرفه التوكل النازعه الى الخلاص من عله التوكل، وهي ان يعلم ان ملكه الحق تعالى للاشياء ملكه عزه لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته اليه. فان من ضروره العبوديه ان يعلم العبد ان الحق سبحانه هو مالك الاشياء كلها. طيب ما معنى هذا التوكل؟ التوكل مع استشعار معاني التوكل، معرفه التوكل. تتوكل وانت عارف نفسك بتعمل شنو، عرفت؟ تتوكل توكل شنو؟ معرفه. عله التوكل ان تنسب التوكل الى نفسك. تكلم تقول انا متوكل، عله التوكل نسبه التوكل الى شنو؟ الى النفس. ونسبه التوكل الى النفس ضعف، انما اعانك الله على ان تتوكل عليه سبحانه، وهذا مقام رفيع جدا. لكن ابن القيم يخطئ الهروي هنا ايضا، يقول كأن كلام الهروي يفهم منه علة التوكل ان لا تتعاطى الاسباب. نرجع ثاني، وان تقول طالما الامر كله بيد الله، كبدي سالناه ولا ما سالناه ما نساله كبدينا. لكن ابن القيم يرى ان السؤال بامر الله، وان السؤال سبب، وانه لا بد من تعاطي السبب. ولكن تعاطي السبب تعاطي شنو؟ تعاطي عبوديه. ومن علة التوكل التي اشار اليها هروي قال ان يعلم العبد ان الحق سبحانه وتعالى هو مالك الاشياء وحده. من علل التوكل التفات القلب الى غير الله، التفات القلب الى غير الله علة، التفات القلب الى غير الله شنو علة يا اخواننا؟ والله سبحان الله، يعني ربنا ما بيكرم. مثلا اديك حديث في البخاري، الحديث ده حديث عجيب خلاص. امرأة تسكن البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري روته عائشة أم المؤمنين. هذه المرأة امرأة سوداء، سوداء جاءت إلى المدينة وسكنت مع عائشة، فكانت تردد بيت شعر لا تفتر منه: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. قامت عائشة قالت لها: تعال، ما معنى هذا الكلام؟ قالت: كنا في البادية عندنا عرس، وأتي بوشاح مذهب وحرير للعروس، فظنته حدأة، الحدية بتاعتنا الكبير دي ما يهلك، دي واحدة ثانية، ظنته لحما فأخذته وطارت به، فاتهموني به. فشنو؟ فاتهموني به. قالت حديث البخاري، ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه القصة، فوثقوني ووضعوني في الحرب، ومنعوني الطعام والشراب وجلدوني، وأنا كنت في بداية إسلامي، فقلت: يا الله، لقد تبعت نبيك ولم أره، وكذا ذاك ما مشت المدينة ولا شفت الرسول، أما وإن لو أن دينه حق لتنجينني ولتبينن براءتي. قالت: وبينما الحال كذلك، فإذا جاءت الحدية وأسقطته في الحي. قال: فحلوا وثاقي فهاجرت إليكم، وجاءت المدينة. وقالت: يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، به من ملة الكفر أنجاني، كان سببا في هجرتها. حديث البخاري، رأيك شنو؟ ولذلك التفات القلب إلى غير الله فيه إشكال. انتهى بذلك أو انتهت بذلك منزلة التوكل، والمنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض، وهي أعلى درجة من التوكل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنةً

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

علمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.

بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب

ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسرون

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً.

عذابه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين

مسلمون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل

تأخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون

فارتقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

يكسبون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون

وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقٌّ

ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغفر

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

خيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا

القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون

عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

عاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة

أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين

يحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحياة

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

بسم الله الرحمن الرحيم الف لام

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البلد.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خير

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

0: تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون.

فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

أيا قطرات الرحمة، سكون الكون وحديث بأغاريد الحياة، ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع، حينما ترى خفقات السماء في المساء، وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها. أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ، بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب، آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب، همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري، هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله. مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك، فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجيك. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي، في تقصيري، حين سعدي وحزني، من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك؟ أرى نفسي طريحة عند بابك، بحجم تفريطها تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك، فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي، فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي فارحمها، وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك.

إلهي يا رافع السماء وخافض الأرض، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا رحمن يا رحيم، يا معين يا مجيب، بصوت الأسى أناديك، بقبلة الإيمان التي تلتف حولها ملائكتك، بروح تستعين على هداك، وقلب يستجير ورعشات تستدير حولي فتفتني وتنفيني، أدعوك يا إلهي ومحاجري تقصف أمطارا من الدمع، دمع الرجاء والخشية. يا الله، بالأمل أشرب وجداني، وبثقتي بعظمتك املأ جوارحي، بلساني أدعوك وبقلبي أرجوك، وبحبك وحب نبيك أتمسك، وبعروتك الوثقى أشد أزري. رباه، رجوتك مد لي من أواصل الليل بدعوتي رمح استجابة، يبعثر كيان اليأس والأسى من جوفي، يلهب وسوسات جوفاء من داخلي، قويني بك وقربني منك بكلامي وسكوني، بقيامي وقعودي، بصلاتي بدعائي، انزع نطف الشك مني وهبني هبة الأنبياء، فكلي أمل وثقة بمن شق سمعي وبصري وهداني إلى سبيل سوي. اهدني يا الله، فهدايتك لي حياة وممات. يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة، ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء، آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة، ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضحفي رحمة، وهديتني درب النبي المصطفى.

ربي. يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب. يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب. يا ربي من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي. يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه. يا ربي من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته. يا ربي من إلاك إن ضاق الجنان دعوته.

يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت، يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية، يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي، يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي، يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك، واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماوات.

هذه حياتنا يا رب. ليل بارد ووحدة مستوطنة، وجسد مرتجف يلتحف التراب الممزوج بدم الشهداء ودمع الثكالى، لعله يجد دفئا يؤويه. هذه حياتنا يا رب، أمل يصارع ألما، روح تصارع جسدا، وحياة تصارع موتا، ووجود يصارع عدما، ونحن من يذهب رفاة في أرض المعترك. هذه حياتنا يا رب، فقد لا متناهي، رحيل أبدي بلا وداع، دموع لا تجد من يكفكفها، وليل ألم بألمنا فعزم عقدة البقاء. هذه حياتنا يا رب، ليل يأخذ بنواصينا إلى ذاكرة نقشت على جدران عقولنا وقلوبنا الدامية حتى نخرتها، نحاول التشبث بقبس من نور مفتعل، نخادع الظلام وأنفسنا، فلا نحن نبايع الليل بسلام، ولا نحن نجد النور ولا أنفسنا. هذه حياتنا يا رب، ضباب أرهق أحداقنا المتعبة من فرط السهر، وقطرات من الندى تتشبث بأهدابنا المهترئة لتزيدها. هذه حياتنا يا رب، شك لا يليه يقين، ووحدة لا يليها أنس، وقلم قد جف حبره بفعل أحرفنا المرصوفة على سطور منسية، ومن يقرأها؟ هذه حياتنا يا رب، خيط رفيع بين الفائت والمنتظر، نسير بأقدام عارية وأرواح جافة عطشة في صحراء قاحلة باردة منفية نحو المجهول، وما من بوصلة نستدل بها. هذه حياتنا يا رب، عافت شكوانا، وعفنا قسوتها الأزلية الأبدية، لا هي تحن فتلين علينا، ولا نحن نستكين فنكف عن ذمها. هذه حياتنا يا رب، ما من أحد فينا زدته بسطة في العلم والجسم كطالوت، وجنودنا بحت حلوقهم وهم يرددون ألا إن نصر الله قريب، فلا تخيبنا وتخيبهم. هذه حياتنا يا رب، أحفاد فرعون وسحرته ملأوا الأرض بمكرهم وثعابينهم، ونحن المستضعفون في الأرض حتى رجالنا نفذت أنفاسهم وما من عتاد، أين عصا موسى فتلقف ما صنعوا، وأين التابوت فيزرع فينا السكينة ونحن في قلقنا الدائم هائمين. هذه حياتنا يا رب، فنفخ في الصور، ثم بعث من بعد موت، ثم حساب من بعد عمل، ثم جنة من بعد صلاح، ثم لقياك يا الله. فها هنا حياتنا حقا، موتى نحن بلا مقابر تأوينا، فعجل إحياءنا يا الله، عجل.

السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من محطاتنا في الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا بنعمل مراجعة بسيطة جدا عشان بس الذاكرة المتتابعة. ساعة ما كلمنا قلنا أول جذور النجاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأنا نتكلم في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان، وبعدين المفهوم الذاتي، وبعدين قوة الإدراك. ومن الإدراك بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان، وبدأنا الاحتياج الأولاني هو البقاء والأمان، وطول ما احنا ماشيين كده، والتاني عايزين الضمان والاستمرارية، وبعدين احنا نحب ونتحب، وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وعايزين الانتماء التام، وبعد كده استقلال الشخصية. وسابع حاجة الإنجاز، وثامن حاجة بنتكلم عاوزين ان احنا الرضا والاستمتاع اللي انت انجزته ده عاوز تتمتع به، وتاسع حاجة التغيير، واخر حاجة المعنى. وكلمنا قد ايه خطورة المعنى، اللي في ناس ممكن يقوم قايم من النوم مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي معنى لشغله، مش عارف هو قايم ليه، مش عارف هو عايش ليه. فعدم وجود المعنى في حياة الانسان ممكن يوصل لاكتئاب حاد، ده مش كده وبس، ممكن يوصل الناس لانتحار. وتبص تلاقي هنا احتياجات العشرة دول عشان خاطر نكون فعلا عايشين فيهم، يبقى لازم عشان تلاقي معنى لحياتك ارجع تاني لله سبحانه وتعالى، يعني عارف بحب تام. عشان كده بدأنا نتكلم في القيم، ومن اهم القيم بالنسبة للانسان هي القيم الروحانية. اجي اول حاجة دي الجذور، انت محاط بالقيم الروحانية. فكلمنا اول ركن من اركان القيم دول اللي هم القيم السبعة الاساسية، اركان السبعة الاساسية، ان اول واحدة فيهم جزء روحاني، وبعدين الصحي، وبعدين الشخصي، وبعدين العائلي، وبعد كده الاجتماعي، وبعدين المهني، واخر حاجة المادي. وكلمنا شوية على الركن الروحاني، قلنا انه بيبدأ بالحب، اولا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعد كده حب الهدايا اللي اداها لك الله سبحانه وتعالى، بتحب نفسك زي ما انت زي ما انت، وبعد كده حب الوالدين، وطول ما انت ماشي حب اخواتك، وبعدين اتكلمنا على حب الناس، وخلصنا بيها المرة اللي فاتت. دلوقت هنتكلم على التسامح المتكامل، وده القسم الثاني من الركن الروحاني. الركن الروحاني مقسم لأربع أقسام. أول حاجة فيها الحب، تاني فيها التسامح المتكامل، تالت حاجة فيها العطاء غير المشترط، ورابع حاجة فيها التفاؤل المتكامل. هنتكلم عليهم بالتفصيل. فاحنا اتكلمنا عن الحب وتخصصاته، وبعد كده دلوقتي هنتكلم على التسامح. لما نيجي نتكلم على التسامح، انت عارف ان معظم الناس مش عارف يسامح. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا عملت امسية اسمها قوة الحب والتسامح. ايه السبب ان الناس عارفة انه حرام انه يخصم حد اكتر من 3 ايام، ومع ذلك برضو مش عارف يبطل؟ ايه السبب؟ انت عارف في خلال رحلة حياتي 30 سنة اللي بدأت فيهم ابحاث عميقة سواء في التنمية البشرية او في دراساتي بدأت تحت الصفر، وياما شفت ناس في حياتي، يعني عارف ناس يكون متدين جدا ومحترم جدا، ولكن لو حصل بينك وبينه اي مشكلة يبقى وحش، عارف ازاي؟ بقلبه اسود جدا، مش عارف يتغاضى عن اي حاجة، مش عارف ينسى، هيتجن. طيب انت لو مت بالاسلوب ده هتموت ازاي؟ عارف ازاي؟ فتبص تلاقي الانسان لما يكون مش عارف يسامح بيبقى جواه طاقة سلبية جدا. لو تعرف حاجة عن الطاقة البشرية ما عندكش فكرة ان من اسوأ انواع الطاقة عدم التسامح. هتبص نفسك عندك كره داخلي عاوز تنتقم، عمال تخطط عشان تأذي شخص الاخر، عارف دي الاخر، عارف دي معنى ايه؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. تعرف بفرض ان حد غلط مهما كان، اتعلمت منها ايه؟ سامحه في الله، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي فرصة ممكن تقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى مهما عمل. هو اللي ممكن يعمل عمله اي مشكلة فيها شخصين، ليك وجهة نظرك، وجهة نظره، ووجهة نظر الصح. كل واحد عنده وجهة نظر متمسك بيها. اللي انت عاوزه عشان تسامح، اللي انت عاوزه عشان تخلص بقى، اللي انت عاوزه عشان ترتاح. انا في علم قوة الطاقة البشرية، العلم اللي انا ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى، اول مبدأ في اول مرحلة ومن 5 مراحل. المرحلة الاولى اول مبدأ فيها ان التسامح والغفران هم اساس الطاقة المجردة. يعني ايه الطاقة المجردة؟ يعني الطاقة النقية تماما. تعرف
مش ممكن اطلاقا. بفرض انا ماشي دلوقتي، انا ماشي للمستقبل، وده الناس عايزه تعمله، عاوز يحقق اهدافه، فالهدف هناك في المستقبل. فانا جاي من الماضي، ادي الماضي ورايا، وانا ماشي للحاضر ورايح على المستقبل. ورايا في ماضي مليان عدم تسامح وغضب من الناس وعدم حب الحاجة ومشاكل مادية ومشاكل معنوية ومشاكل من كل ناحية. فاللي حصل هنا انا دخلت في دايرة، دي دايرة، دايرة سلبية من الماضي، رحت واخدها وما تغيرتش، ما حلتهاش، ما قفلتهاش، علشان ما التفاش رحت ماشي بيها. انا جوه الدايرة، كبرت في السن، ولكن في الحكمة لا، ما تعلمتش حاجة، وعايز اروح المستقبل عشان احقق اهدافي. مش هتعرف، هتدوس تلاقي ان الاهداف دي هتوقفك من وقت للتاني. ايه السبب؟ لانك شايل الماضي، الماضي ضعيف جدا، الماضي معقد بالنسبه لك لان انت اللي خليته معقد. لكن لو عارف، لو انا عندي الجاكيت دي، قلت دي الماضي، وانا لابسه من غير ما انضف منه حاجه، من غير ما اتعلم منه حاجه، الجاكيت دي هتوجعني. او ناس تقول لك انا مش عاوز افتكر الماضي، انا حقلع الماضي. لو انا قلعت الجاكيت يبقى البدله ناقصه. بالعكس، انت عاوز تتعلم من الماضي، عاوز تتعرف على الماضي، عاوز تحول الواقع ايجابي، وده بنسميها ادراك الواقع في الماضي. لو انت رجعت ثاني للماضي هتتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا طبعا. طب غير دي، واول حاجه تعملها التسامح المتكامل. المتكامل يعني ايه متكامل؟ طبعا بالنسبه للمخ في تفاصيل رائعه. احنا بالنسبه للذهن، انا بقول لك في العقل التحليلي والعقل العاطفي. بالنسبه للجزء الطبي اسمهم السب كورتكس والنيو كورتكس. السب كورتكس هو العقل العاطفي، ده مسؤول عن الطاقه، ده اللي مسؤول عن الهجوم او الهروب، ده ما فيهوش معلومات، بس فقط انه يهجم او يهرب، مسؤول عن تلقائياتك. بمجرد ما تبدأ تتضايق من حد، هذا العقل العاطفي يشتعل، ولما يشتعل عاوز يهجم، يما عاوز يهرب، يما يهجم عليه يما يبعد عنه، يما يهجم على مصدر الخطر يما يبعد مصدر الخطر. انت بتخلي العقل العاطفي يشتعل من غير سبب أساسي، من غير سبب مهم. العقل ده مخصوص عشان يدافع عن حياتك. حد هجم عليك، حد حط مسدس على رأسك، أسد هجم علينا دلوقتي، هتلاقوا كله جري. لكن لما تيجي تبص كده، العقل العاطفي شغلته يدافع عنك. طب العقل التحليلي، العلماء فاكرين ان العقل التحليلي ربنا ادى الانسان من حوالي 500,000 سنة بس، الاتنين موجودين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تكتشف ازاي تستخدم كل حاجة في الوقت المناسب. فالعقل التحليلي هو اللي بيحلل، هو المنطق، هو اللي ياخد الطاقة اللي موجودة في العقل العاطفي ويحولها الى معلومات ومنطق ايجابي يستخدمه الانسان عشان يحقق اهدافه، والا كنا قتلنا بعض في الشوارع. العقل العاطفي يا اما يهجم يا اما يهرب. ومعظم الناس يخلي هذا العقل العاطفي يشتعل مع اخواته او مع اولاده او مع زوجته او مع اصحابه او مع الناس ملهاش لازمه. انت بتعمل ايه؟ ما بتفكرش لما حد يقول لك انا مش قادر اسامحه لانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. التسامح مش له، ده لله سبحانه وتعالى. واساسا بعدين لك انت شخصيا، لو انت مضايق من حد فكر كده فيه وقول لي احساسك عامل ازاي، وامسك الساعه بص فيها، في خلال ثواني هتلاقي احساسك زاد، لان راحت له ورجعت لك من نفس النوع. وهنا ده قانون، بالانجليزي بيسميه the law of resonance، بالعربي اسمه قانون الرنين او قانون الانجذاب. يا دوب تبعت رساله لحد ترجع لك من نفس النوع، رجعت لك. بص في الساعة هتلاقي احساسك زادت، لان الفكرة راحت الاحساس، زودت الفكرة زودت الاحساس، نفسك هتتجنن، هو مش هنا بس انت خليته هنا، دخلت جوه ذاكرتك. عشان كده مهم جدا تسامح اول باول، سامح اول باول، انضف، نظف نفسك من جوه عشان تعرف تستخدم كل طاقتك لنفسك، والا كل طاقتك رايحة لده ورايحة لده ومخاصم ده وتعبان ده، ما ضيعش وقتك، انت خسران. فكر فيها هتلاقي نفسك خسران. وغير كده امام الله سبحانه وانت بتصلي يا رب اغفر لي واغفر لاولادي، هترجع لك زي ما هي، لان انت من لا يغفر لا يغفر له. هي كده، فكر فيها. اذا انت بتطلب حاجه وانت ما بتعملهاش، انت عايز ربنا يغفر لك. الناس بشوفهم بيروحوا مكه ويروحوا يعملوا عمره ويروحوا يحجوا ويرجعوا مخاصم ده وناصب على ده، ما ينفعش ما ينفعش. انت روحاني ولا مش روحاني؟
فلازم تظبط نفسك تماما، لان عارف تجهز نفسك، لانك ميت ميت، انت ماشي ماشي، فجهز نفسك بحسنات على قد ما تقدر. من ضمنهم التسامح المتكامل من غير شروط، معناها ان العقل العاطفي اللي بيشتعل بالطاقة والعقل التحليلي اللي بيقام الموقف الاثنين موافقين على التسامح. فلما تفكر في الشخص مفيش تفكير سلبي، ولما تشعر به لما تفكر فيه مفيش شعور سلبي، فالاثنين موافقين. ريحت نفسك تماما، ركز على اهدافك هنا وابدأ حققها، وما تضيعش الطاقة بتاعتك في ده وفي ده وفي ده، مش هتحقق حاجة، هتلاقي نفسك تعبان على الفاضي. عشان اسهل وارخص انك تسامح. الناس بتقولك التسامح ضعف. ضعف ازاي؟ ده بالعكس. عارف غاندي قال حاجة؟ قالك التسامح من سمات الاقوياء. غاندي الهيصة اللي عملها في هناك دي، وعارف يعني بعصاية وبالسلام، تسامح، تسامح متكامل. لما تيجي تبص على حكاية التسامح المتكامل دي، التسامح له فوائد. اولا روحانيا افضل لك، صحيا افضل لك. عارف عدم التسامح بيخلي المعدة، ولما تفكر في الشخص تبقى هتتجن وعايز تقتله، المعدة بتطلع احماض، الاحماض دي خدوها العلماء حطوها لبعض الفران في الاكل، الفران ماتت. في اكتر من كده؟ بتعمل الاحماض دي جواك عماله تخبط في جدار المعده، تعمل لك بلاوي وتطلع لك بره، تعمل لك بلاوي في صدرك، بتبوظ كل حته فيك، كل حته جواك مسؤوليتك. فانت لما تكون في طاقه روحانيه جميله وتنفسك رائع والرئه مليانه ومريح نفسك من الناس كلها، بتيجي تنام بالليل مرتاح، بتسامح العالم كلهم في الله ولله، يا سلام. لو مت انت نايم بالليل بتبقى تقريبا يعني عارف بتجهز نفسك لله سبحانه وتعالى اول باول. فمهما كانت، مهما كان، خد بالك اللي انا حوله، لو ركزت على انسان باي حاجه هتلاقيها، لو هتركز على انسان باي حاجه سلبيه هتلاقيها، ولو فتشت ورا هتلاقي، لانك عاوز تصدق، لانك عاوز تصدق. وبرضك لو فتشت على اي انسان في حاجه ايجابيه هتلاقيها، لانك عاوز تصدق. فجهز نفسك دلوقتي عشان تصدق ان كل انسان، كل انسان في الدنيا عنده سلوكيات، دي برمجه، في حاجه حصلت يمكن انت فهمت حاجه غلط. طيب ما تقعد معاه، ما تقعد تفهمه. عشان كده انا هنتعلم مع بعض دلوقتي استراتيجيه للتسامح، استراتيجيه متكامله ازاي تقدر تعملها خارجيا وداخليا، علشان احنا ماشيين في طريق النجاح. من غير حب اولا، من غير توكل على الله سبحانه وتعالى، كل اللي احنا قلناه ده، كل ده لو ما تعرفش تسامح هتتعب، لان عارف ماشي وشايل على كتافك حاجات كتير، نظفها اول باول. مش عارف تحب، نظف اول باول، لان ده مكتوم جواك هيسبب لك امراض، ودي حقيقه. فعشان كده عشان توصل طول ما احنا ماشيين في طريق النجاح، انا عمال اجهزك، لان اخر حلقتين او ثلاثة هنعملهم هما نعيش حلمك. عيش حلمك يعني هل ممكن اعيش حلمي؟ طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي الحلم بيجي، وبعدين ازاي تحول الرؤية، وازاي تحولها لهدف، وازاي تحطه في الفعل، وازاي تحققه. هوري لك الدورة الذهنية بتشتغل ازاي من الاحلام الى الواقع. فقبل كده لازم نجهز نفسنا، لازم ننظف نفسنا تماما، والا طول ما تماشي زعلان من ده وقرفان من ده تروح واقف، وده مزعلني تروح واقف، وده عاوز مني حاجه تروح واقف. فطول ما انت بتقف بدعوتك والناس بتتحرك والفرص بتتوزع، هتلاقي نفسك وقفت بمرحله راح منك كل حاجه. عشان كده خدها مني، بعد 30 سنه من التعب والسفر والتعب وهنا حتى سامح، هتلاقي نفسك اول باول. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير فعلا. يعني عارف ارفع السماعة التليفون، كلم اخواتك، كلم بابا وماما، سامح، خليك متسامح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسرع من الريح في الخير والتسامح، كان بيسامح حتى مع اعدائه. شوف اتعلم، لما بقول لك اتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرا، اكيد في ناس اقوى مني بكتير في الحته دي، اتعلم زي ما انا بتعلم معاهم، بتعلم منهم. عارف انا قعدت 30 سنه اتعلم بره، فلما جيت ان انا اتكلم والحاجات دي كلها قعدت مع ناس فقهاء يعلموني الكلام ده. لا بقوله مظبوط، هل في حاجه غلط؟
هكلام ده مظبوط، عايز اتعلم منكم انا يمكن معلوماتي في دي، لكن عايز اتعلم منك انت كمان. اتعلم من الناس، هتلاقي كتير يعلموك وانت تعلمه اللي انت تعرفه، وتعملوا حاجة تكون جميلة جدا بين الاتنين. وتأكد مفيش ديانة في العالم الا ما فيها التسامح، مفيش ديانة في العالم الا ما فيها حب الله سبحانه وتعالى والحب، مفيش حتى اي فقه اي حاجة بنتكلمش على الاتنين دول. فانت مستني ايه؟ سامح في الله، سامح في الله ولله سبحانه وتعالى. هنتكلم على التسامح ونكملها، وبعدين هديك استراتيجية بسيطة جدا ازاي تخلي العقل العاطفي والعقل التحليلي الاتنين يوافقوا على التسامح المتكامل. واحنا بنتكلم دلوقتي في الطريق للنجاح، وعشان نوصل للنجاح زي ما اتكلمنا قبل كده لازم يكون حياتك مليانة حب، لان الحب عارف هينتشر حواليك وتنشره حوالين الناس، والتسامح المتكامل عشان تقدر تخلي كل طاقتك لنفسك مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عالية ولا واطية. نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه، لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تيجي لك فكرة في ذهنك، ودي افكار ساعات طاقة. هسألك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حسألك انت متضايق ليه تقول ما اعرفش. طب انت متضايق ليه تقول ما اعرفش؟ طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقة. ان انت في المكان ده حصل فيه مشكلة وانت مش واخد بالك، او جات لك فكرة على ذهنك طلعت للذاكرة قصيرة المدى ورحت طالع بنفسك من ده وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار هتلاقي العقل لما يعمل دورة اسمها الدورة الذهنية يلاقي الماضي مرتاح، لان الماضي هو قدراتنا، هو تجربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجة للماضي يبقى زي اللي اتره بفرض ان انا ماشي ورحت واقع في حفرة وبعدين رحت عيم رحت واقع فيها تاني، بدل ما تعلمتش حاجة. انا عارف المكان ده فيه حفرة، اعمل فيها حاجة يا ما تبعد عنها، وافضل انك تسدها عشان ما حدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، انت بتتعلم حاجة علمها للاخرين، لما تعلمها للاخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعولك. هل نيجي نفكر بهذه الطريقة التسامح المتكامل فوائده روحانيا عشانك، صحيا اكيد، شخصيا شخصيتك افضل، شخصية متسامحة الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل. خدوا بالكم، انا من اول الجروب اللي جالي، من اول جروب المجموعة اللي جات لي على كندا، انه هو اول مجموعة طلعتها في التنمية البشرية هنا في العالم العربي، الكلام ده كان من سنين طويلة. في واحد فيهم راجل معروف ومحترم جدا كان عاوز فلوس جامدة كتير من حد، ومقاضين بعض الاثنين وفضل وراه. فانا قلت لهم انت بالك دي على كده؟ قال لي سنة. قلت له في خلال السنة دي دخلت قد ايه؟ قال لي تقريبا اول حاجة تذكر لاني مركز على الفلوس دي تجيلي. قلت له دخلتها؟ قال لي لا. قلت له صرفت كام؟ قال لي اكتر من كده بكتير على المصاريف. قلت له طيب فكرت انك تسامحه وتركز على شغلك؟ قال لي بس هسيب الفلوس دي كلها. قلت له انت دخلت حاجة في الفترة دي كلها؟ قال لي لا. قلت له متوقع يخش لك امتى؟ قال لي ما اعرفش. طب ما تسامحه استفيد وشوف يحصل ايه. وسبت على كده وقعدوا معايا 14 يوم تقريبا في كندا. على اخر يومين جالي وقال تعرف يا دكتور انا قررت ان اسامحه، وراح هو الشيك راح مقطعه. حالكم بقى اللي حصل ايه؟ رجع على بلده، هو الدكتور جات له وظيفة في الجامعة، هو الدكتور في الجامعة في نفسه، انت عنده عيادة خارجية يعني دكتور محترم جدا جدا، عنده برنامج في التلفزيون، ادوله قسم اكبر وادوله شغلانة اكتر في التلفزيون، هو مقدم برضه. الاتنين دول ادوله نفس المبلغ بالظبط، وربنا شهد على انا بقوله نفس المبلغ بالظبط اللي كان عايزه من الراجل التاني. مش كده وبس، فتح مركز تدريب وجاب مدربين كبار وبدأ يشتغل بقوة. خدوا بالكم حصل ايه بقى هنا؟ المفاجأة الكبيرة، المفاجأة الكبيرة حصل ايه بعدها بست اشهر؟ الراجل اللي كان هو عاوز منه فلوس جاله قال له دكتور انا مش نصاب، لكن انا كنت تبع عندك عشان انت كنت عارفني وكان ممكن نتفاهم، ادي فلوسك اللي هتجيبيني وبين الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعة؟ شايفين الكلام ده؟ عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقة ايجابية، ادعي له ربنا يهديه
مش اللي جايله ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكة وانا بنصلي لقيت واحد قاعد، اللهم افتح علي من اوسع ابواب، كل الابواب دي يا رب افتح علي، وخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ دعاء ما كتدي على الناس، ما تدعي لهم بالهداية، خليه ربنا يهديه وتاخد فيها ثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي انا بصحاله الفجر مخصوص عشان ادعي عليه. طب اصحاله الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعة اجابة ان شاء الله، ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس دلوقتي، مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدأ بالتسامح. عارف مين؟ انت، انت شخصيا. هسألك سؤال، هل عمرك سمعت حد وانت يمكن قلتها انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين، وبعدين الاخ الزواج كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم، غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه، فاخوه مات. فالاخ كبير قال له عمري ما هسامح نفسي على حصل ده. انت ما كنتش تعرف وقتها، اللي انت تعرفه ده اللي انت عملته. ما كنتش تعرف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ طب اروح فين؟ ده اللي انا اعرفه. فتبص تلاقيه يقول لك انا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. فبتبدا انت سامح نفسك، لان لو كنت هناك وربنا سبحانه وتعالى كتبها كده، لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ممكن هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا، حد ممكن يسامح نفسه؟ تقول لك انا سامحت نفسي. هي الحقيقة انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لا لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجة هشيله.

تبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده، عشان كده ابدأ بأول حاجة انت كده مع الماضي وسامح ده. تاني حد ممكن نسامحه الأب والأم، فاكرين أنا ببدأ بيك الأول وبعدين ببدأ ببابا وماما مهما عملوا مهما عملوا. أنا عندي ناس يقولوا لي تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل في ايه وانا صغير، ماما عملت في ايه وانا صغيره، وانا صغيره بابا كان بيقول لي واحده دي كان في امسيه من الامسيات لما كان بعمل قمه وتحب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان لا يعني بصله كده لا تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود يوم ما جيتي، من ساعه ما اول ما جيتي اتزحلقت كسرت رجلي ده انت نحس، وبعدين اترفدت من الشغل ده انت من يوم ما جيتي والنحس شغال عليا من كله مصيبه، انت ايه ده انت وشي جاي طالع خميره من البيت، انت جايه لي منين؟ انت جايه من جهنم؟ وقعدوا يقولوا لي كده. وبعد كده سموني هديه وكل شويه يقولوا لي هديه في المصايب هديه في البلاوي. ده اللي انا اتربيت فيه. فايه رايك يا دكتور؟ ايه رايي في ايه؟ ايه رايي في ايه؟ بابا ما بفكر يركزي على حاجة واحدة بس كويسة عنه، كان بيقوم بدري يعمل لي سندوتشات، كان بيدافع عني في أي حتة، كان بيت على خاطري يدفع لي في مدرسة. طب ما هو سامح بابا وماما أول بأول، سامحهم أول بأول. أنا فاكر لما كنت صغير، أنتوا عارفين إحنا على فكرة عندنا هنا في مجتمعاتنا يعني وقتها للأسف شديد، دلوقتي يمكن في توعية أكتر، وقتها ما كانش في دراسات للآباء والأمهات، دلوقتي فيه في دورات وفي محاضرات وفي حاجات احنا كمان بنعملها، حاجات جميله جدا ازاي تخلي تربي ولادك احسن تربيه. حكايه الضرب والقسوه دي بقت عند ناس بيبقى جهله مش فاهم هو بيعمل ايه، لان كل ما تخشى عليه الانسان بيهرب من مصدر الخوف، فانت هتبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك فبيبعد عن مصدر الخوف. مش عاوز انت تبقى مصدر خوف بالنسبه لاولادك؟ عايزهم يحبوك ويحترموك وفي نفس الوقت في خوف بسيط ولكن ما يخافش منك يبعد عنك، فدي خطره جدا. انا فاكر وانا صغير ودي حاجه بقولها بنضحك بيها، عارف اتقلنا حاجات كتير واحنا صغيرين واتقلنا اسامي عجيبه جدا، ياما اتشتمنا كلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم، اكيد كل واحد فينا عارف اسم الحيوان بتاعه مش داعي نتكلم عليها دي. عارف يا انا وانا صغير كان كل شويه يندهولي يهبل يا هبل يا هبل، اخويا الاكبر مني كان العبيط دكتور دلوقتي يا عبيط، انا اهبل يا عبيط. وبعدين مره بابا من دهلي بيقول لي يا عبيط، قلت له بابا انا لا اهبل العبيط اهو انت نسيت ولا ايه؟ انا كنت فاكر ده اسمي في الاخر. تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت اهبل، الله عرفوا ازاي دول؟ جابوا الاسم ده منين؟ من كل ما اتقال لك اكتر من مره تفتكر اسمك كده. سامح بابا وماما. انا كنت فاكر والدي الله يرحمه كده يقول لنا الصبح بدري يعمل لنا السندوتشات ووصلنا المدرسه واي حاجه تحصل يكون فيها، ما كانش بيعرف يقرا ويكتب وانا فخور بيه الله يرحمه. شفتوا ازاي طلع من تحت الصفر وطلع شويه، كان هو كل همه ان احنا نكون كويسين في الحياه. شفتوا فخور بيه انه كان وصل للمرحله دي من تحت الصفر، كان اي حاجه كان عايزنا نتعلم افضل نكون احسن منه. فدي انت زعلان من ايه؟ بص له ركز على الحاجات الكويسه جدا اللي فيه. والدتي الله يرحمها لما اتولدت ابوها وامها ماتوا، اتربت من ناس ماتوا واتبهدلت، عارف ازاي؟ فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها حرام عليك، فلازم انت حبها من قلبك سامحهم في اي حاجه. فسامح، اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك، مش بكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم خدهم في حضنك يا اخي، فاهم ازاي؟ فريح نفسك ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه مش محتاج تفكر في ده وقفك، حط نفسك في الفعل علشان تنجز. مش انت عاوز تنجز؟ يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقه سلبيه؟ فمن هنا التسامح الاول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لاخواتي؟ لازم اسامح اخواتي، لان ياما هيحصل بينك وبين اخواتك، ياما هتحصل لك حاجات كتير بينك وبين سامح اخواتك، لان التسامح ده لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين دي قصه بسيطه جدا، اخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الاخ الكبير راح ضرب اخوه الصغير بالقلم، راح الاخ الصغير بيبكي وراح على الارض

وراح كاتب على الرمل: أخويا الكبير ضربني بالألم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحة، فالأخ صغير راح رامي نفسه في الواحة عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت. الأخ كبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وأنقذ أخوه. راح الولد قاعد وبصحر صغيرة على صحرة كبيرة وبدأ يكتب عليها وينحت: أخويا الكبير أنقذ حياتي النهاردة. فالأخ الكبير جاله وقال له: لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما أنقذت حياتك كتبتها على الصخر، إيه السبب؟ قال: عشان لما أخويا الكبير يعاقبني لأي سبب الأسباب بكتبها على الرمل عشان الرياح تاخدها وتطير وسمحه أول بأول، لكن لما أخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوتة في قلبي ما انسهاش مدى الحياة. وهشوفكم فعيشوا كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتكم، عيشوا بحبك لله سبحانه وتعالى بتطبع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، عيش بالكفاح بالفعل بالصبر بالالتزام بالمرونة بالاستمرارية، عيش بالحب وبالتسامح وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. من هم الأرحام أيها الأحباب الكرام؟ الأرحام هم أقاربك عموما، وخصوصا الأقارب من النساء، مثل عمتك وخالتك وابنة أختك وابنة أخيك وأختك ونحو ذلك. هؤلاء هم الأرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام في كتابه. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها بالنسبة لهؤلاء الأرحام؟ الأدب الأول تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. تفقد أحوال الأرحام، لأن الله عز وجل ذكر الأرحام في كتابه في أكثر من موضع، فاسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالفتح، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما قال الضحاك وغيره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي خافوا أن تقطعوا الأرحام فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم أن صلة الرحم تعطيك أمرين كل مسلم في حاجة إليهما، بل كل الناس يشتاق إلى هذين الأمرين ويتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق. من وصل رحمه وداوم على صلة رحمه فإن الله عز وجل يطيل عمره ويوسع رزقه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أجله، يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. سائل يسأل ويقول: ما معنى يبسط له في رزقه؟ قال بعض العلماء: يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه. هذا هو القول الأول في تفسير هذا الحديث. والقول الثاني: يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية، يعني إذا كان دخله 1000 صار 2000 أو 3 أو أكثر. بدليل الرواية الأخرى أو الحديث الآخر الذي عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الأرحام مثرات في المال منسأة في الأثر. مثرات في المال يعني يثريك ويغنيك، وهذه زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ في اللغة يعني يؤخر أو يؤجل في أثره أي في عمره، ومعنى هذا أنه ينسأ له في أثره يعني يطال له في عمره. أيضا للعلماء في تفسير هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولان: قول الأول ينسأ له في عمره يعني يبارك له في عمره، يعيش مثلا 40 سنة فيعمل من الطاعات ما لا يعملها من عاش 60 سنة، فإذا جاء يوم القيامة وجد نفسه في درجة أعلى ممن عاش 60 أو 70 سنة، أي بورك له في عمره فأكثر من الطاعات فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يطال له في عمره إطالة حقيقية، يعني قد يكون عمره 50 سنة فوصل رحمه فجعلها الله 60 سنة. لكن هنا إشكال، كيف تقول ذلك؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل مقدر محدود، ثم تقول يزاد له في عمره، يزاد في أيامه، يكون سيعيش 50 سنة يمده الله عز وجل إلى 70 سنة مثلا. قال العلماء: نعم، كيف ذلك؟ أرجو أن تفهم معي بارك الله فيك هذه القاعدة لأنها في العقيدة. قال العلماء: القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق بيد ملك، كأن الملك الموكل بالأرحام قال الله عز وجل له عمره مثلا 50 سنة، فلما جاءت 50 سنة وكان هذا الرجل طيلة عمره يصل رحمه، يصلهم بالمكالمات، يصلهم بالزيارات، يصلهم بإدخال السرور عليهم، قال الله عز وجل للملك الموكل بقبض الأرواح أو موكل بالأعمار، قال: أمحها واكتبها 70، لأنه وصل رحمه. إذن طالت إطالة حقيقية، لكنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمره 50 وسيزاد من أجل صلة رحم إلى 70، فهي في اللوح المحفوظ مكتوبة 70، لا يعجل ولا يؤخر أبدا عن 70. طيب ما الدليل على هذا؟ قال العلماء: الدليل قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء بيد الملك ويثبت بيد الملك ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوحة المحفوظة الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه. إذا نأخذ من ذلك أن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق حقيقة، فصل رحمك أخي الكريم. وهنا حديث آخر رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يحكي لنا قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية أول ما دخل. وعبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، فهو يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا النبي المذكور في الكتب السابقة أم رجل يدعي النبوة؟ فاسمع القصة. روى ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله 3، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب صلى الله عليك يا رسول الله. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مجرد أن نظر هذا العالم اليهودي والحبر الكبير من أحبار اليهود في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تبين له أنه ليس بوجه كذاب، فالصدق باد على وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته تكلم به قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا الأرحام. بل هناك حديث صحيح صريح في أن صلة الرحم تزيد العمر. اسمع هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث مرة أخرى، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان طويل العمر وتعمر داره بالخيرات: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. اللهم ارزقنا هذه الثلاثة يا رب العالمين، ووفقنا للقيام بها. الأدب الثاني من آداب صلة الأرحام عدم قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إذن يؤخذ من ذلك أن من قطع رحمه لعنه الله وأصمه وأعمى بصره. ثلاثة عقوبات: اللعن والصمم وعماية البصيرة والعياذ بالله. بل اسمع هذا الحديث: إن كنت تقطع رحمك وسل نفسك هل تتحمل هذا الحديث؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، حديث صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى: روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، يعني هو من أهل النار؟ لا. هذه الألفاظ أيها الأحباب الكرام سماها العلماء بألفاظ الوعيد التي يراد منها المبالغة ولا يراد منها حقيقتها. فالعلماء فسروا هذا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل النار فيصيبه ما أصابه بسبب ذنبه هذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لا يخلد في النار. لماذا؟ قالوا: لكي تتوافق نصوص الشرع، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اسمها ألفاظ الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل، إما أن يغفره بتوبة فيتوب صاحبه فيغفره له، أو أن يغفره الله عز وجل له، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإما أن يدخله الجنة بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو الشهداء أو نحو ذلك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. واسمع إلى هذا الحديث، الحديث الآخر: لكي تعرف أن قطيعة الرحم أمر كبير جدا لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كيف يصلك الله عز وجل؟ من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالرزق، وصله بالخير، وصله بالبركة، وصله بطول العمر، وصله بسعة الرزق، وصله ببر أبنائه له، وصله بسعادة الدنيا، وصله بسعادة الآخرة، وصله بمغفرته سبحانه، وصله بكرمه سبحانه، وصله بخيري الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس

بدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات ومساعدة الضعيف وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق وكفالة اليتيم وكفالة الأرملة والإطعام للمسكين وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين وينفق على الآخرين ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما:
اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث أخرجه البخاري. يربيها الله سبحانه وتعالى، يربي هذه الصدقة حتى تكون في أجرها وحسناتها مثل الجبل. هذه الصدقة كذلك والإنفاق على الناس سبيل لك في دفع البلاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان. الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش. أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة يقول لهم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من بره من شعيره من إقطه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله
الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار ومنهم من أتى بدرهم ومنهم من أتى بتمر ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسانه. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيد قلوبهم، إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا. إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين. من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين، لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا، وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه
وأن يحبنا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في طريقه إلى مكة، بركت راحلته، فقال الناس: حل حل. وقد قلت لكم إن حل هذا حل حل صوت تزجر به الناقة عندما تترك المسير من غير عذر يظهر لصاحبها. فقال الناس: حل حل، ينهضونها. فألحت هي، لم تقم، وتمدت على بروكها. فقال الناس: خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت أي بركت وحرنت من غير عذر كما ذكرت لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها ربنا سبحانه عن دخول مكة كما حبس الفيل قبلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، يعني حرمات الله من ترك القتال في الحرم والجنوح إلى السلم والكف عن إراقة الدماء، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته صلى الله عليه وسلم فوثبت وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. فلما نزل، نزل على ثمد قليل الماء. الثمد هو البئر الذي فيه ماء قليل ليس له مادة، يعني كلمة ثمد تدل على ماء قليل. فلما قال على ثمد قليل الماء، هذا إيغال في التأكيد، قال على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، يأخذونه قليلا قليلا. قال: فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، يعني لم يتركوا منه شيئا، سرعان ما أخذوا منه كل شيء. فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في الثمد، وجلس هو صلى الله عليه وسلم على شفا البئر ومضمض صلى الله عليه وسلم، ثم مج فيها ثم دعا، فإذا هو يجيش بالري حتى صدروا عنه. قال البراء رضي الله عنه: حتى روينا ورويت ركائبنا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فزعت قريش لنزوله عليهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيل خوفهم، فرأى أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه يخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم، وإنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة، وحمله على جمل له يقال الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش، قتلوا الجمل وأرادوا قتل خراش نفسه، فمنعتهم الأحابيش حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله حينئذ عمر ليبعثه إلى مكة، فقال له عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش غلظتي عليها وعداوتي إياها، وأنا أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وبعثه إلى مكة ليخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص أحد بني أمية، فنزل عن دابته وحمل عثمان بين يديه وردفه وخلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان وأتى أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم الذي يريد تبليغهم، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يحصل في مكة في الحديبية، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة وذلك الصندوق الذي توضع فيه الثياب، فكما أن الصندوق يستودع الثياب، فكذلك خزاعة مستودع للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه بديل بن ورقاء هذا فقاله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي. بديل بن ورقاء إنما يذكر هذين فقط لأنهما الصريحان من ولد لؤي بن غالب، وكل من بمكة يومئذ إنما يرجع نسبهما لأحد هذين من بني لؤي بن غالب. فقاله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية. الأعداد جمع عد،
وهو الماء الذي له مادة لا ينقطع، ماء البير، ماء العين، فهو دائما يجيش. يريد أنهم نزلوا ماء لا ينقطع، وليس حالهم حالكم، أنتم نزلتم على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا. قال: معهم العوذ المطافيل. العوذ قد تقدم لنا شرحها فيما مضى، قلنا هي جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي إذن ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها أطفالها. فيريد بديل أن قريشا خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل رغبة في طول المقام، لأنهم سيشربون ألبانها ولن يرجعوا حتى يمنعوه، أو كان بذلك عن النساء معهن.

قريش قد ناهكتهم الحرب أضعفتهم، وإن قريش قد ناهكتهم الحرب وأدرت بهم، يعني أضعفت أبدانهم وأضعفت أعدادهم وأدرت بأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاءوا مددتهم مدة، جعلت بينهم وبيني مدة لا حرب فيها بيننا، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إذا ظهرت على الناس ودخل الناس في الإسلام فإن أحبوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام يكونون قد جموا، يعني يكونون قد استراحوا ورجعت إليهم قوتهم. وإنهم أبوا، يعني إن امتنعوا من هذه الممادة وأبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل بن ورقاء: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا فقال لهم: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فأما سفهاؤهم فقالوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وأما ذو الرأي فيهم فقالوا: هاتي أخبرنا بالذي قال. فقال لهم بديل بن ورقاء: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، وسمعته يقول كذا وكذا، وحدثهم بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموه، اتهموه لأني ذكرت لكم أن خزاعة كانت معروفة بأنها عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وإن كان إنما جاء لذلك، يعني إن كان كما تزعم أنه لم يأتي لقتال وإنما أتى للعمرة، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. فقام عروة بن مسعود الثقفي أحد عظماء ثقيف فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. وها هنا قد يشكل هذا على كثير من السامعين، لأنني قلت هو عروة بن مسعود الثقفي، فكيف يخاطب قريشا يقولهم ألستم بالوالد؟ المراد أنهم حي ولدوه في الجملة، فإن أمه منهم، أمه هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. فقال: يا قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. فقال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، استنفرتهم، دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي، فلما بلحوا علي أي تأخروا وامتنعوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوشاب الناس. هذا الحرف مروي على ثلاثة أوجه: جمعت أوشاب الناس، جمعت أشواب الناس، وجمعت أوباش الناس. الأشواب والأوشاب الأخلاط من الناس، والأوباش هم الأخلاط من السافلة، فهما هذا أوباش أخص من الأوشاب والأشواب. قال: جمعت أشواب الناس أو جمعت أوشاب الناس، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، جئت بهم لبيضتك إلى أهلك وعشيرتك لتفضها لتكسيرها. إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني اجتاحهم أهلكهم بالكلية. وإن تكون الأخرى، لأنه يقول إن استأصلتهم، هذا حال، وحال أخرى وإن تكون الأخرى، يعني هم غلبوك، إن تكون الغلبة لهم، فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه. عروة بن مسعود إنما يتكلم بحكم العادة، لأن العادة كانت غالبة أن الجيش الذي فيه أخلاط من القبائل يغلب فيه الفرار، لأن الناس لا تستحي من أن تفر، لأنه لا يعلم هؤلاء الذين فروا لأنهم أخلاط. أما الجيش الخالص من قبيلة واحدة فالغالب أنهم لا يفرون، لأنهم يستحون أن ينسب إليهم ذلك.
ولكن عروة بن مسعود كان يجهل حينئذ أن رابطة العقيدة، رابطة الإسلام

0: أوثق وأعظم من رابطة الدم، وسيظهر له ذلك عندما يرى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التعظيم الذي لا عهد له بمثله ولم ير له نظيرا فيما رأى. قال: إني لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فغضب أبو بكر فقال له: امصص ببضر اللات، هذه شتم قبيح، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. هذه أخلاق العرب، هذا حلم يعني يشتمه هذا الشتم القبيح، لا يستفزه ذلك ولا يحركه عن جلسته، ولكن يسأل: من هذا؟ فلما يعلم يقول: أنت سبقت منك يد إلي، الآن نحن سواء، لا أجيبك بها. يقولون إن النعمة التي كانت لأبي بكر عند عروة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن، ولم يكن كافأه عليها، فكافأه الآن بعدم إجابته عن شتمه. قال: وجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف عليه المغفر. المغيرة بن شعبة هو ابن أخي عروة بن مسعود، هذا الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو عم القائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المغيرة عمه قادما لبس المغفر ليستخفي، لئلا يرى وجهه ولئلا يعلم من هو، وستعلمون بعد قليل يعني لماذا صنع ذلك. فكان كلما مد عروة بن مسعود يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة يده ويقول له: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك، يعني قبل أن أقطعها. عروة لماذا يصنع ذلك؟ لأن هذه كانت عادة عند العرب، أن الرجل عندما يكلم الرجل يلاطفه يعني يمس لحيته، وغالبا ما كان يفعل هذا النظير بنظيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك تألفا لعروة، وكان المغيرة يمنع من ذلك إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فرفع عروة رأسه فقال: ويحك، ما أفضك وأغرضك؟ هو لا يعرف من يكلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عروة، من هذا؟ قالوا: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ولهذا كان المغيرة استخفى بمغفره. كان هذه السوءة التي يتحدث عنها عمه هي أنه كان صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. وقد فسر أصحاب السير لماذا قتل أولئك القوم، فقالوا: إن المغيرة خرج قبل إسلامه مع 13 نفرا من ثقيف من بني مالك يزورون المقوقس بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة من ذلك. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا غدر بهم المغيرة وقتلهم وأخذ أموالهم ولحق بالمدينة فأسلم. فتهايج الفريقان، بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة. فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. فلما جاء المغيرة إلى المدينة وأسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فإنه مال غدر، فلست منه في شيء. لست منه في شيء لكونه أخذ غدرا، ولذلك قال العلماء: إنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حي الأمن على وجه الغدر، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمين كانوا أو كفارا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود بمثل ما كلم به أصحابه من قبل، فأخبره أنه لم يأتي لحرب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، جعل يلحظهم. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، يعني ليس يعافه صلى الله عليه وسلم أحد، ليس منه شيء يعاف صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، لا يعني لا يحدون النظر إليه، ليسوا يديمون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى قومه فقال لهم: يا قوم والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي. هو اقتصر على ذكر هؤلاء لأن هؤلاء كانوا أعظم ملوك الدنيا في ذلك الزمان. قال: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه ما كان يقول: إن الصحابة أوشاب من الناس يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه. وعلم أن من يحب إمامه هذا الحب، ومن يعظمه هذا التعظيم، لا يمكن أن يسلمه لشيء أبدا، وأنهم أشد اختباطا به وبدينه من القبائل التي يراعي بعضها بعضا لمجرد الرحم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: إشراقة نور في أثير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث عن شغلة مهمة جدا، وهي القائد، القيادة في أي مشروع نهضة. نقول دائما إحنا عندنا هكذا ثقافة موجودة في كل أنحاء العالم، إنه تحتاج دائما الشعوب إلى قائد ملهم، إلى زعيم مخلص، إلى شخصية تنقذ ويعني تطلق المستقبل للتقدم والازدهار وعودة الأمجاد وما إلى ذلك. الحقيقة هاي الفكرة قد تكون فكرة إيجابية في بعض الأحيان، ولكنها في كثير من الأحيان تكون فكرة سلبية تدعو إلى الخمول وإلى الكسل. من هنا نريد في هذه الحلقة أن نتحدث تحديداً عن إشكالية القائد المنقذ أو القائد المخلص. في الحقيقة أبدأ بقصة شخصية. أنا زرت زيمبابوي لما كنت صحفي يعني في أفريقيا، والتقيت في روبرت موغابي. روبرت موغابي هو بطل قومي حرر أو ساعد أو قاد حركة تحرر وطني في ما كان يعرف بروديسيا الجنوبية اللي هي زيمبابوي حاليا، وحررها في عام 1980 من الاستعمار الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا. روبرت موغابي في المخيال هو بطل قومي محرر، والرجل يعني في الحقيقة له تاريخ عريق ومقاتل شرس. لكن أنا زرته في عام 2000، وكانت سبب تلك الزيارة لزيمبابوي هو تغطية ما كان يعرف في ذلك الوقت بأحداث المزارع. في الحقيقة أنا تعاطفت في تلك الزيارة، في تلك المقابلة التي أجرتها الجزيرة مع روبرت موغابي، تعاطفت مع قضيته. لماذا؟ لأنه روبرت موغابي كان يعادي الاستعمار والإمبريالية، يدعو إلى أن تتحرر الأرض من سيطرة المزارعين البيض في ذلك الوقت. إيش قصة المزارعين البيض؟ لما تحررت زيمبابوي عام 1980 تم الاتفاق على إبقاء الأمور كما هي والتفاوض على ملكية الأرض. كان في هناك 4500 مزارع أبيض يملكون أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في زيمبابوي. ومن 1980 اللي هي عمليا استقلال إلى 1990 روبرت موغابي كان يفاوض على أن يأخذ هذه الأرض، واهتم في الحقيقة في هذه العشرية اهتم بالتعليم، اهتم بالاقتصاد، وتطورت زيمبابوي بشكل كبير، تعلم الناس، أصبح لدينا طبقة متعلمة وتقدمت البلاد. لكن كان في إشكالية دائما أن الأرض لا تزال ملكا أو جزء كبير منها للبيض. ومن هنا حاول أن يفاوض على أن يأخذ هذه الأراضي لكن لم يأخذها. بدأت حالة من التمردات في داخل البلد، وحالة من القلق، وحالة من التوتر السياسي ثم الاقتصادي. في عام 2000 قرارا برأيي كان قرارا في ذلك الوقت ربما أنت تتعاطف معه، لأنه هذا الرجل يريد أن يستعيد أرضه من المزارعين، لكن قرار تم بطريقة خاطئة أدى إلى تدمير البنية الاقتصادية بشكل كامل. ففي عام 2000 بدأت إشكالية مزارع البيض، وبدأ هناك حركة بدأت تسيطر على المزارع البيضاء، تطرد المزارعين البيض، في بعض الأحيان تحرق البيوت، أحيانا قتل بعض المزارعين عدد قليل يعني، لكن سيطروا على الأرض وجاءوا بالمزارعين الأفارقة وسيطروا على هذه المزارع وبدأوا يديرونها بأنفسهم. أنا أذكر أن وقت زرنا بعض هذه المزارع وجدنا هؤلاء الذين سيطروا عليها يعني حقيقة تاهين، مش عارفين إيش يعملوا. لماذا؟ لأن المزارعين البيض كان لديهم شبكات تجارية مع كل أنحاء العالم، فكانت مزارعهم تنتج على سبيل المثال التبغ، كان التبغ من أكثر الأشياء التي تصدر في ذلك الوقت، ومنتجات زراعية أخرى، وقنوات التصدير وخطوط التصدير كانت واضحة لديهم، وكانت لديهم خبرة في الإدارة وخبرة أيضا تقنية في إدارة هذه المزارع، مزارع حديثة. لما جاء المزارعون الأفارقة وسيطروا عليها بطريقة عشوائية، لم يستطيعوا أولا أن يديروا المزارع كما ينبغي، ثانيا لم يستطيعوا أن يصدروا هذه المنتجات، فوقعت البلاد في حالة من الركود الاقتصادي ثم الكساد، ثم بعد ذلك بدأت تتفاقم الأمور بشكل سريع، وصل في لحظة ما التضخم في زيمبابوي في 2008 إلى رقم خيالي. كم كان الرقم؟ بحدود 80 مليار بالمئة شهريا، وهذا رقم طبعا يعتبر ثاني أعلى رقم في العالم. في كان رقم قبله في الحرب العالمية الأولى الثانية، لكن لنقل هذا من أغرب الأرقام، 80 مليار بالمئة. يعني بمعنى كانت تطبع زيمبابوي العملة، لأنه ليش التضخم بيصير؟ أنت تطبع عملة، لأنه في عليك الآن مش قادر تصدر، ما عندك واردات بالعملة الصعبة، تطبع عملة فالعملة تنهار بشكل سريع. كانت قد طبعت ورقة 100 تريليون دولار زيمبابوي، هو العملة اسمها دولار، دولار زيمبابوي، 100 تريليون دولار كانت لا تشتري لك رغيف خبز واحد في ذلك الوقت. انهارت العملة، وبالمناسبة تم استبدالها بعد ذلك بالراند الإفريقي الجنوب أفريقي، يعني العملة الجنوب أفريقية اللي اسمها راند، وكذلك بالدولار الأمريكي. بدأ الناس ما يتعاملوا مع شيء، لأنه تشتري الشيء في الصباح بعد ساعات قليلة يتضاعف سعره، فبالتالي ما في عندك إمكانية العملة لا قيمة لها. الدكتاتورية التي تصلب، يعني هنا زيمبابوي كانت في الحقيقة يقودها حزب اسمه زانو بي أف اللي هو رئيسه روبرت موغابي، ولما بدأت المعارضة تشتد بدأت مقاومة المعارضة تشتد أيضا، وهذه حالة تحدث دائما، أنه أنت كزعيم حررت البلد وأنت ينبغي أن يدين لك الناس بالاحترام والتقدير والتبجيل، والآن يثور عليك بطريقة أو بأخرى، وبالتالي تبدأ أنت الآن بالشعور بأن هذا الشعب لا يستحق هذه القيادة الرشيدة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مرحلة من العنف السياسي والبطش، وتدخل البلاد في حالة من التمزق والتشرذم. استمرت هذه الحالة في زيمبابوي، طبعا حاولوا بعد ذلك أن يشكلوا حكومة ائتلافية، لكن إلى عام 2017 عندما تم انقلاب عسكري على روبرت موغابي وأزيح من السلطة، وتوفي بعدها بسنتين ثلاث في سنغافورة. لكن في الحقيقة أن قصة روبرت موغابي من القصص التي ليست فريدة في التاريخ، هذه قصة حقيقية تحدث دائما في كل مكان. لماذا؟ لأنه إشكالية القائد المخلص، القائد المنقذ، القائد المحرر، دائما إن لم ينتبه هو وينتبه الآخرون إلى أنه سيتغير مع الزمن، سوف يتغير مع الزمن. هذه حالة حقيقية حتمية، التغيير فيما يتعلق بنفسية القائد، القائد الذي يقود ويحرر، القائد الذي يخلص الشعب، القائد الذي ينهي أنظمة ديكتاتورية، القائد الذي يطرد المستعمرين. لما تتاح له فرصة أن يحكم في كثير من الأحيان يعتبر رمز، رمز وطني ورمز اجتماعي ورمز شعبي، والناس تلتف من حوله وتقدره وتحترمه. يأتي من الخندق يتحول إلى زعيم في القصر، يأتي من شخصية مطاردة إلى شخصية أصبحت احتفالية. هنا تطرأ على النفسية الإنسانية، تطرأ عليها عوارض، تطرأ عليها غوايات، تطرأ عليها إشكالات، أحياناً أمراض، وتبدأ سلسلة من التفاعلات في داخل النفس الإنسانية. وهذه السلسلة نشهدها في التاريخ، يعني لو قرأت أنت سير العظماء في التاريخ ستجد أن الشخص الذي بدأ في مكان ما انتهى لمكان آخر نفسياً. أنا أتكلم الآن عن النفسية الذاتية للقائد، ولذلك لابد من الانتباه إلى هذه التغيرات التي تحدث. أحد هذه التغيرات التي تحدث عادة لها علاقة بشعور القائد بالاستحقاق، أنه هو قد فعل، وبالتالي هو شخصيا ينبغي أن يسمع له لأنه صاحب نجاح الفكرة والمشروع والتحرر. ومن هنا نأتي إلى مرض يتفاقم مع الزمن، هو النرجسية. النرجسية تعني ماذا؟ أنك الثقة المفرطة بالنفس التي تحول بعد ذلك إلى ثقة مرضية، تعزل الآخرين وتبدأ أنت تشعر بأنه المحترم هو الذي يمدحك والسيء هو الذي يصارحك بأخطائك، فتعزل السيء وتقدم المحترم بنظرك يعني، أو المداحين والمطبلين، وتصبح أنت مع الزمن شخص مقدر محترم من قبل دائرة معينة من الناس، وحتى تستطيع أن تبقى محترماً لإرضاء الغواية النرجسية الموجودة في ذاتك، تعزل أولئك الذين يعني يعظون أو ينصحون أو يقولون الحقيقة، لأنك لا تستطيع أن تطيق هؤلاء، وتعتقد أنهم في كثير من الأحيان يعني شخصيات كريهة وربما شخصيات مغرضة. ثم بعد ذلك يتحول هذا الأمر إلى عزلة سياسية، القائد يعزل عن الناس لأنه يريد دائما أن يبقى محاط بهذه النخبة من المنتفعين، وهذه النخبة من المنتفعين لكي تحمي مصالحها تبدأ بعزل القائد عن الآخرين، وتبدأ بالوشاية، وتبدأ بسلسلة أخرى من التفاعلات التي تؤدي إلى العزلة. العزلة هذه ظاهرة موجودة عند القادة في الحقيقة، أنه أي منصب رسمي رئيسي، يعني رئيس دولة، شخصية مهمة جدا في المجتمع الأخري، أحيانا يشعر بالوحدة، وهذا شعور إنساني طبيعي. أنت تشعر بالوحدة لماذا؟ لأنه تشعر بأن القريبين منك إما أنهم متزلفون، يعني وهنا إذا كنت نرجسيا ستشعر بالسعادة أنه عندك متزلفين كثيرين، ستشعر أن هؤلاء المتزلفين كذابين لا تحتاج إلى صحبتهم، فتنأى بنفسك قليلا. والصادقين والمخلصين في كثير من الأحيان يبتعدون لكي ينجوا بصدقهم وإخلاصهم، بعيدا عن أن يصبحوا من البطانة المتزلفة، ومن هنا تصبح أنت وحيد. هذه الوحدة عادة تؤدي في كثير من الأحيان إلى العزلة، والعزلة هذه تؤدي بعد ذلك إلى أنك لا تعرف ما الذي يدور، فتنقطع صلتك بالمجتمع، تبدأ تتخيل أنك قادر على أن تفعل أشياء كثيرة جدا لكن ليس لها أساس في الواقع، ليس لها قدرة على أن تتحقق في أرض الواقع. ثم تتطور بعد ذلك إلى أمراض كثيرة موجودة. هناك علم نفس قائم كبير، يعني الحقيقة في كتب كثيرة كتبت عن علم نفس القيادة وكيف أن القائد يمر بمراحل كثيرة جدا من الزمن، يمكنكم الاطلاع عليها. من أحد هذه الكتب الجميلة اللي إذا أردت أن تجد شيئا يعني عاما ولكن مفيد ومسلي، كتاب القادة وتابعوهم في عالم خطير، كتاب مترجم للغة العربية، يمكنكم تطلعوا عليه. يستعرض يعني قصص كثيرة جدا في حياة القادة وكيف أنهم تحولوا نفسيا يعني في لحظات كثيرة. من أخطر لحظات التحول التي تحدث عادة عند القائد والزعيم هي لحظات الانقلاب ولحظات اكتشاف مؤامرة. لماذا؟ عندما تكتشف أولا العقل السياسي، عقل تآمري بالمناسبة بشكل طبيعي، يعني لماذا؟ أنك تفترض سوء النية في العمل السياسي، في الغالب أنت تفترض سوء النية. البراءة الأساسية الفطرية الموجودة لديك تبدأ بالتراجع لحساب سوء الظن بالآخرين، هذا شيء طبيعي موجود عند معظم الساسة. يعني في حالة وجود سوء الظن تبدأ أنت بالتشكك، فإن جاء ما يثبت سوء ظنك، بمعنى محاولة انقلابية أو مؤامرة عليك أو إلى آخره، تتعزز لديك القطيعة مع الناس، تتعزز لديك غياب الثقة مع الناس، وهنا تصبح مع الزمن مصاب بمتلازمة العزلة، متلازمة الانعزال والشك والريبة. وهذه خطيرة جدا. لماذا؟ لأنه عندما تشك بالآخرين بهذا الشكل المرضي، فأنت في النهاية تعزل نفسك عن السيء وعن الجيد، يعني لكن السيء يجد نفسه عادة أقرب إليك لأنه عنده قدرة على التزلف والتلون، والجيد يبتعد عنك لأنك لا تريد أن تستمع إليه وتشك به أصلا، فهو ينأى بكرامته وبنفسه وبعزة نفسه عنك، ومن هنا تصبح عندك متلازمة هذه العزلة. وهذه وقعت لدينا في التاريخ في حالات كثيرة جدا. لكن من الأشياء الغريبة أيضا أنه عندما تصبح لديك الحالة من العزلة، تصبح لديك محاولة لمعرفة الشيء، اليقين، هناك غواية معرفة الغيب. يعني لماذا؟ لأن السياسة أيضا هي حالة ملتبسة ما بين حق واضح وما بين باطل واضح، فهناك حالة رمادية، السياسة تلعب في هذه المساحة الرمادية، ولذلك دائما في حالة غياب يقين في السياسة. وهذه من أخطر الأشياء التي تعاني منها السياسي حتى يستطيع أن يقرر ينبغي أن يكون لديه المعلومات كاملة، لكن معلومات أيضا لا يمكن أن تصل بك إلى اليقين، لأنه دائما معظمها ظني، معظمها قائم إما على دراسات أو أفكار أو رؤى أو تصورات، وتحليلها دائما يكون ظني وليس قطعي. ومن هنا يكون لديك إشكالية لها علاقة بأنك تريد أن تعرف يقينا ما الذي يدور، فيلجأ كثير من الناس في هذه الحالة إلى أشياء أخرى غيبية، بمعنى يلجأ إلى منامات والرؤى، يحاول أن يجد الغيب من خلال استقراء المنامات والرؤى. الناس تسمع منامات أو هو يرى ويأتي ويتكلم بها ويعتقد أنها إشارات إلهية. أحيانا يقع في إشكالية القرب من العرافين والمنجمين والفتاحين والناس اللي بيتكلموا في الغيب. وهذه في الحقيقة تاريخيا ظاهرة لجأ إليه كثير من الزعماء أكثر مما تظن وما تعتقد. يعني مثلا اليوم أنا بعرف أنه نعرف جميعا يعني أنه نابليون على سبيل المثال كان عندما غزا روسيا أخر غزو روسيا لأن المنجمين قالوا له أنه لابد أن تغزوها في وقت تتفق فيه النجوم، فأخر غزو روسيا إلى شهر 6، وهذا الذي أخر عملية انسحابه من روسيا وأدى إلى الهزيمة النكراء التي تعتبر واحدة من أكبر الهزائم في التاريخ، عندما قتل معظم جيشه، يعني نتكلم عن 500,000 جيشه كان معظمهم قتلوا تقريبا بسبب الثلوج وبسبب الهجمات الجيش الروسي في عملية الانسحاب لأنه صارت في الشتاء، تأخر الغزو، فالانسحاب أيضا حدث في سبتمبر، في أكتوبر بدأت الثلوج تنهال ومات كثير من الناس في عملية الانسحاب هذه. أيضا من القصص المشهورة جدا في التاريخ، وهي قصة في الحقيقة تعتبر من القصص الكلاسيكية في مسألة حضور المنجمين في السلطة وتأثيرهم عليها، قصة راسبوتين. وأنا أتكلم قليلا عن قصة راسبوتين لأنه الحقيقة هي تجاوز أثرها حقيقتها لكن مهمة جدا. قصة راسبوتين أن هناك شخصية روسية كان واعظ متجول ولديه بعض الأفكار الدينية، يقول هو رجل كان سكير وكان إنسان يعني لا قيمة له، وكان يعيش في أحد القرى الصغيرة في سيبيريا، ثم بعد ذلك قال أنه رأى مريم، السيدة مريم العذراء، وظهرت له وأصبح لديه يقين ديني، وبدأ يتجول في كل أنحاء روسيا يتكلم ويعظ الناس في التدين، ثم دخل أيضا في أفكار ورؤى صوفية غنوصية بطريقة أو بأخرى، ووصل صيته إلى بطرسبرغ في ذلك الوقت عاصمة الإمبراطورية. نتكلم عن بداية القرن العشرين، يعني 1907 وصل إلى بطرسبرغ راسبوتين، ومن خلال الطبقة الأرستقراطية، طبعا تعرف أن الطبقة الأرستقراطية والأغنياء والأثرياء والمشهورين أقرب دائما إلى محاولة معرفة الغيب من الآخرين لأنه عنده شيء يخاف عليه، ولذلك فكرة أن المنجمين والمشعوذين يتقربوا من هذه الطبقة ترى فكرة منتشرة جدا في كل أنحاء العالم حتى يومنا هذا. يعني فمن خلال الطبقة الأرستقراطية تعرف إلى الإمبراطور إلى ذلك في ذلك الوقت اللي هو نيكولاس الثاني، اللي هو كان نيكولا يعني، فهذا كان الإمبراطور من عائلة رومانوف. عائلة رومانوف بالمناسبة هي العائلة التي حكمت أكثر من 3 قرون في روسيا، يعني السلالة الحاكمة في روسيا. فتعرف عليه وتعرف على زوجته أيضا الإمبراطورة، وبدأ يزورهم في بيتهم. الزوجة الإمبراطورة كان لديها 4 بنات وكان لديها طفل صغير، هذا الطفل الصغير ولد بعد زمن طويل لأنه كان ينبغي عليها أن تلد طفلا حتى يرث أباه، وهذه مسألة مهمة جدا في التقاليد الملكية. فعندما ولدت هذا الولد ولدته مريضا، كان عنده مرض عدم تجلط الدم يعني، والأطباء حاولوا شفاءه لكن للأسف يعني الأطباء ما استطاعوا أن يشفوه. فلما سمعت بوجود راسبوتين، هذا الشخص الفلاح الفقير رث الهيئة، هو كان يقول أنه لم يغير ملابسه الداخلية حتى لمدة 6 أشهر، هو يتكلم عن نفسه يعني في بعض الأحيان وهكذا. المهم فجيء به وبطريقة ما فعل شيئا ما أو قال قولا ما، يقال أنه رفع يده وعالج هذا الأمير الصغير، وفي اليوم التالي هذا الأمير خفت أعراضه الألم الذي كان يعاني منه. فهنا وقعت الإمبراطورة في يعني في غرام هذا الشخص الذي ينقذ ولدها من موت محقق. فكلما كانت تأتيه النوبة كان يستدعى راسبوتين من أجل أن ينقذ الطفل من النوبة التي تأتيه الهيموفيليا، اللي مرض يعني عدم تجلط الدم، وهذا أدى إلى تعزيز علاقته بالقصر. ثم بدأ هذا الرجل يتدخل في القصر بشكل أكبر بكثير من أنه رجل فقط مجرد يعني وسيط روحي، وبدأت الحرب العالمية الأولى في 1914. غاب القيصر نعم اللي هو الإمبراطور يعني نيكولا إلى الجبهة، وبقيت الإمبراطورة هي التي تدير شؤون المملكة، تدير شؤون روسيا. وبسبب قربه من الإمبراطورة وقربه من عدد من الطبقة الحاكمة الموجودة هناك بدأ يؤثر على القرار، ويتخذ بعض القرارات حسب ما يقال، أنه كان يتدخل يعني في بعض المسائل الأساسية. وهنا الحالة في روسيا كانت متوترة، الشعب الروسي كان قد دخل في حالة من الضعف الاقتصادي الهائل ومن الفقر ومن الغضب على الدولة، والجبهة لم تكن تسير بشكل حسن، الدولة كانت فعلا تخسر خسائر أمام الألمان. فغضب الشعب وغضب الطبقة الأرستقراطية على العائلة الحاكمة انصب على راسبوتين وعلى زوجة الإمبراطور، وأصبح راسبوتين وزوجة الإمبراطور رمز للشر، راسبوتين تحديدا رمز للشر الشيطان. وبدأت الصحافة الداخلية في روسيا تصور على أنه فعلا شيطان قد استحوذ على عقل الإمبراطورة واستحوذ على قصر الحكم، ولا بد من تحرير القصر من هذا الشيطان الذي استحوذ عليها. وبسبب كره الشعب للنظام الحاكم تحول راسبوتين إلى شخصية مبالغ فيها، بمعنى أنه إحنا نعرف الآن من الكتابات التاريخية أنه راسبوتين لم يكن كما وصف، هو سيء لا شك في ذلك، يعني كان رجل يعني عنده إشكالات كبيرة جدا أخلاقيا، كان رجل يعني له علاقات نسائية متعددة، كان رجل سكير، كان له إشكالات كثيرة، لكن أيضا بولغ في حجم دوره بسبب كره الناس له، لأنه أحيانا الحقيقة لا تعني شيئا إن كان في هناك مشاعر من الغضب، مشاعر من الاحتقان تضخم من الأشياء من لكي تعزز غضبها. فروسبوتين أصبح هذا الشخص يعني. ثم بعد ذلك تم اغتياله، قتله من طبقة الأرستقراطيين أنفسهم، يعني دعوه إلى لقاء وقتلوه في قصة مشهورة جدا وكتبت فيها أشياء كثيرة جدا. الحقيقة يؤرخ في تاريخ سقوط الدولة القيصرية الروسية على أن راسبوتين كان أحد العوامل التي أدت إلى ذلك، الغضب الشعبي والغضب الأرستقراطي باتجاه راسبوتين أدى إلى إسقاط الإمبراطورية. بعدها بقليل سقط طبعا في كما تعلمون 1917 انهارت الحكومة الدولة، وسيطر البلاشفة على الحكم، وخرج البلاشفة من الحرب العالمية الأولى، وتغير التاريخ، يعني العالم تغير، لأنه أصبح عندنا دولة شيوعية في روسيا، ثم بعد ذلك الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي دخل في حرب باردة بعد ذلك، وأشياء كثيرة جدا. فتخيل أنه حادثة مثل هذه كم كان لها دور في تغيير أشياء كثيرة جدا في التاريخ، كما حدثت نابليون بونابرت في موضوع احتلال روسيا واعتماده على بعض المنجمين. كثير من الزعماء إلى اليوم الحالي الذي نحن فيه، يعني أنا مثلا قرأت أشياء عن رؤساء أمريكان، الرؤساء الأمريكيين يعني كثير منهم الحقيقة يعتمدوا على بعض المنجمين لإرشادهم في متى، يعني ريغان مشهور أنه

تكثر فيها أيضا الاحتمالات المنفتحة على كل الخيارات. ولذلك من أجل أن تصل إلى حالة من اليقين لن تجدها لا في التقارير الاستخباراتية ولن تجدها في المعلومات الأمنية ولن تجدها في الدراسات الاستراتيجية. يلجأ كثير من القادة أحيانا إلى غواية معرفة الغيب من خلال التواصل مع العرافين والتواصل مع المشعوذين أو من خلال استلهام الرؤى والمنامات والنبوءات، نبوءات نهاية الزمان وما إلى ذلك. هذه تؤثر وتؤثر على السياسيين كما تؤثر على العامة، وربما تؤثر على السياسيين أكثر بالمناسبة، وهذه مسألة نحتاج أن ننتبه لها جيدا. من القصص التي أيضا من العناصر الأخرى التي تؤثر في موضوع القيادة أن القائد أحيانا يكون في ذاته عظيم، يعني يكون له شخصية اعتبارية مهمة، لكن يكون هو نهاية الصعود للدولة ثم يأتي من بعده الانهيار، لأنه عظمة القائد، كاريزما القائد، قوة القائد الملهم في حال غيابه أو موته، إن لم يكن مشروع قد تحول إلى عمل مؤسسي، إن لم يكن قد درب طبقة الوسطى من القيادة أو خلفاء له، تبدأ عملية الانهيار. لذلك احنا حتى في التاريخ نقول انه سليمان القانوني كان من اعظم، 42 سنة حكم الامبراطورية العثمانية وكان اعظم امبراطور بدون جدال، اعظم خليفة او اعظم سلطان حكم الدولة العثمانية، لكن مباشرة بعد موته هو جاء بابنه. وايضا سليمان القانوني حالة يجب ان تدرس بالحقيقة، لانه رجل فيه تراجيدي، فيه مأساة حقيقية حدثت في حياته، اللي هو عندما قتل ابنه لأنه ظن أن ابنه يريد أن يسيطر على الحكم، فقتل ابنه يعني، وعاش معظم حياته في ألم وحسرة على مقتل ابن، وهذا أدى بعد ذلك إلى توريث ابن آخر ضعيف وبدأت الدولة. ولذلك نقول أنه سليمان القانوني أوصل الدولة إلى عظمتها وألقها، ثم بعد ذلك بدأت الدولة تتراجع في عدول خلفائه. الإسكندر المقدوني أيضا الذي مشهور في التاريخ هو الذي بنى الإمبراطورية الكبرى اليونانية التي امتدت من أثينا إلى الهند، ولكن بعد موته هذا المشروع لم يتحول إلى مؤسسة حقيقية، تفككت مباشرة وبدأنا نرى صراعات بين خلفائه أدت إلى انهيارها. صلاح الدين الأيوبي، وإن كان هذا سنتكلم عنه في حلقة لاحقة، أيضا عندنا إشكالين، أن صلاح الدين الأيوبي كان رجل عظيم، محرر كبير، لكن بعد موته أيضا أبناؤه لم يستطيعوا الحفاظ على ما قد ورثهم إياه من مجد، وبدأت المسألة بالتراجع، ولها أسباب تاريخية والسياسية سنناقشها بعدها في الحلقة التي تلين. لكن في حالة أيضا مهمة جدا في التاريخ، وأنا أعتقد أنه من الحالات التي يجب أن ندرسها بشكل جيد ونحن نفكر في إشكالية القائد الملهم والمخلص، في الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت دولة يعني عاشت عهد اسمه عهد باكس رومانا، السلام الروماني، وهذا العهد امتد حتى من بداية القرن، يعني القرن بداية ميلاد المسيح عليه السلام، العهد الذي بدأت فيه الدولة الرومانية بتشكل الإمبراطورية يعني، إلى عام 92. عبر في هذا العهد مجموعة من الأباطرة الذين يسموا بعهد الأباطرة الخمسة، كانوا الخمسة الصالحون، يسموا هكذا بالتاريخ الروماني، الأباطرة الصالحون الخمسة. وهؤلاء كانوا في الحقيقة لديهم قدرات قيادية مهمة جدا. الخيط الرابط بينهم جميعا أنهم كانوا يحاولوا إصلاح الواقع، إقامة حكم رشيد قانوني مؤسس، ولذلك القانون الروماني بدأ يعني إلى يومنا هذا مهم جدا في التاريخ. وأيضا كانوا لا يورثون الحكم إلى أبنائهم، بل كانوا يختارون الأصلح خليفة لهم، يوصون بالخلافة للأصلح من دائرتهم، ولكن ليس بالضرورة إلى أحد من أبنائهم. إلى أن وصلنا إلى الإمبراطور الصالح الخامس في ذلك الوقت، اللي هو ماركوس أوريليوس، وهذا في الحقيقة كان فيلسوفا رواقيا. ما هي الفلسفة الرواقية؟ الفلسفة الرواقية بالأساس بدأت في اليونان، كانت تقول بشيئين أساسيين: أولا عليك أن تقبل المحتوم، ولذلك لا تأسى على ما قد فات، هذه مسألة مهمة جدا. ثانيا ينبغي لك أن تعرف أنك ستموت، وينبغي عليك أن تتواضع كإنسان، لأن نهايتك ستكون هي الموت، ولذلك الفضيلة هي التي ينبغي عليك أن تحتفظ بها في حياتك كبوصلة أخلاقية تقتدي بها في كل شؤون حياتك. الفضيلة، الشجاعة، الصدق، الأمانة، الإخلاص، القيم.

0: الإنسانية الأخلاقية المتعارف عليها عالميا يجب أن تكون هي التي أن تشعر بها أنت حتى تستطيع أن تصل إلى الأمن النفسي وتعبر بعد ذلك إلى الموت من دون الشعور بالقلق والاضطراب. ولذلك إشكالية الموت ينبغي أن تتقبل كما هي، والوصول إليها سالما ينبغي أن يكون عبر الفضيلة. هذه الفلسفة الرواقية، فلسفة مشهورة في التاريخ، كان هو من الفلاسفة الرواقيين في الحقيقة. وهذا الرجل كتب كتابا عظيما، وأنا أعتقد أنه ينبغي لمن أراد أن يتوسع أن يقرأ الكتاب. الكتاب موجود في السوق، اسمه تأملات ماركوس أوريليوس. ماركوس أوريليوس كتب كتاب التأملات، كانت تكتب له لذاته، معنى هو كل يوم في بعد ما خلص شغله الإمبراطوري الملكي يعود إلى مكتبه، ثم يمسك بالقلم ويكتب لنفسه نصائح، يعالج أمراض نفسه، يخاطب ويناجي نفسه حتى ينجو من أثر السياسة عليه. وهذه من أجمل ما كتب ماركوس أوريليوس. التأملات من الكتب النادرة واللطيفة جدا التي ينبغي لنا أن نطلع عليها حتى نعرف كيف كان إمبراطور بهذه القوة. إمبراطورية في عهد ماركوس أوريليوس كان قد سيطرت على معظم أنحاء العالم المعروف في ذلك الزمن، يعني كان المقابل لها الإمبراطورية الفارسية، كانت وصلت إلى بلاد الشام، طبعا لديها مصر، شمال إفريقيا، البحر المتوسط كله كان إمبراطورية أو كان بحرا رومانيا في ذلك الوقت. كان لديه عداء فقط مع القبائل الجرمانية التي لم يستطع أن يهزمها، وطبعا الدولة الفارسية، هذان هما العدوان الوحيدان للدولة في كل أنحاء العالم. لكن في شيء إنساني يحدث عادة مع البشر، سبحان الله، يعني هو الإنسان إنسان، إمبراطور، فيلسوف، منتصر عظيم له تاريخ ومجد، حدث معه واقعة إنسانية حقيقية، وهي أن زوجته اتهمت بأنها خانته. وهو يعني يقال، وطبعا هذه مسألة تاريخية الآن محل نقاش كبير، أنه قتلها بطريقة أو وضع لها السم أو هي انتحرت بغض النظر، لكن أصبح في نفسه شيء ما، فهذا أدى إلى تغير حقيقي كما حدث مع سليمان القانوني الذي يعني أمر بقتل ابنه. أصبح في تحول جذري في شخصية ماركوس أوريليوس. ثم خلافا لكل تقاليد الأباطرة الذين سبقوه، أسلم الحكم إلى ابن له، كان عمره 18 سنة. وهذا الرجل الذي استلم الحكم الابن لم يكن مؤهلا على الإطلاق، لكن الآن في هناك إشكالية نفسية عند زعيم أصيب في آخر عمره بانتكاسة نفسية حادة أدته إلى أن يتخذ قرار غير حكيم، وهو أنه أسلم الحكم إلى ولد من أولاده، يعني ابنه الوحيد كان في ذلك الوقت، كان عنده ابنة وابن، لكن هو أسلم الحكم لابنه ولم يسلمها إلى شخص آخر مؤهل. وأنا بتقدير أنه هذا كان سبب محاولة للتعويض، يعني محاولة للتعويض، لأنه كان هو قد قتل الأم. يعني على كل، وهذا الولد الذي استلم الحكم من بعد أبيه هو الذي بدأ يؤرخ به بانهيار الدولة الرومانية، لأنه كان فظا، كان قليل الخبرة، كان متعجرفا، كان انصرف إلى الترفيه، اعتبر أن الترفيه وهو أهم شيء يمكن أن تقوم به الدولة، فبنى المسارح، وهو كان معروف جدا أنه بشخصه يقاتل، يعني في جلادياترز المحاربين المشهورة، القصة المشاهير، حتى الفيلم المشهور ذا جلادياتر هو انعمل في الحقيقة، يعني تم تصميمه بناء على كومودوس الحاكم الابن الذي الإمبراطور يعني. فهو كان يرى نفسه عظيما، ثم تأله، ثم قال أنه إله من الآلهة، ووصل إلى درجة يعني لا يمكن أن تطاق، وبدأت الإمبراطورية تتفكك، وبدأت الأقاليم سوريا مصر وغيرها تثور على الإمبراطور، وصولا إلى أنه تم قتله من قبل أحد أتباعه في لكي يتخلص منه، لأنه أصبح عبء كبير جدا لا يمكن إدارة الدولة بوجوده. لكن من بعده دخلنا في عصر آخر، بدل الخمسة الكبار، الخمسة الصالحين الأباطرة، دخلنا في عام يسمى بعام الأباطرة الخمسة. لماذا؟ لأنه في عام واحد تعاقب على حكم الدولة الرومانية خمسة أباطرة، يأتي واحد يقتل يثور عليه الناس، يأتي من بعده، ثم انهارت الدولة، بدأت الدولة بالتراجع والانهيار، ويؤرخ بعهده ببداية الانهيار. فتخيل أن الأب الحكيم بسبب الضعف الإنساني والحالة الإنسانية هذه اضطر أن يسلم لابن لا يستحق، وينهي مسيرة للدولة الرومانية كان فيها كانت الحكمة والرشاد هو الذي يحكم، ثم جاء من بعده السفه والطرف والتفكك. إذن القائد هو إنسان. طيب كيف نحمي أنفسنا؟ كيف يحمي القائد نفسه من أن يتحول إلى شخص يعني بعد أن يبني مشروع التحرر، بعد أن يبني مشروع الازدهار، يتحول إلى إنسان يدمر ويخلف من بعده حالة من الفرقة والنزاع أو حالة من الانهيار؟ الحقيقة أن الكاريزما تلهب البدايات دائما، تلهب الناس، تحب الشخص صاحب الكاريزما. لكن هذه الكاريزما التي تلهب البداية لا يعني أنها ستقود البلاد إلى بر الأمان إن لم تتحول إلى مشروع مؤسسي، وإن لم يحط القائد نفسه بأناس يستطيعون أن ينصحوه في لحظة الشدة. كما قلت لكم، كثير من الناس يبدو بدايات طيبة وصادقة وهم جماعة مخلصين، وإحنا عشنا نعرف يعني الناس كثيرين جدا في زمننا المعاصر. أنا لا أريد أن أتي بأنظمة عربية حتى ما ندخل في جدل كثير حول هذا الموضوع، لكن إحنا كنا عايشين هذه الحالات نعرفها. بعض الأحيان يكون الإنسان لديه ربما مشاعر معينة، ربما أفكار وراء وتصورات واقعية أو غير واقعية، لكن لأن الطبقة التي البطانة التي تحيط به غير قادرة على النصح، تبدأ الأمور بالتفكك، يدخل في حالة العزلة، في حالة الشك والريبة، يدخل في النرجسية، يدخل في الأمراض المشهورة والمعروفة. إذن القائد المنقذ ليس مخلصا نهائيا وقطعيا. القائد الذي يريد أن ينقذ مجتمعه وأمته ينبغي عليه أن يكون جسرا بين شعور الأمة بضرورة النهضة، شعور الأمة بالإهانة، شعور الأمة بالعجز، يكون جسر بين هذه المشاعر وما بين استنهاض المخزون الموجود في الأمة لبناء مشروع مؤسسي. إن خلف من بعده مشروعا مؤسسيا يستطيع أن يقول أنه قد أسس نهضة. إن مات بدون أن يبني مشروعا مؤسسيا سينتهي المشروع بموته، وسنقول أنه هذا الرجل يعني كان كويس في حد ذاته لكنه في النهاية لم ينجز لنا شيئا كبيرا. من هذه المسألة مهمة جدا في القيادة، نحن أبعد ما نكون عن دراسة علم نفس القيادة، القيادة السياسية بالذات يعني في عالمنا العربي والإسلامي للأسف الشديد، لأنه القائد يحاط بإعلام مطبل ومزمر، وفي كثير من الأحيان بطبقة منتفعة وبمصالح تمنع الناس من أن يصلوا إليه، ويدخل في دوامة مع الزمن. الحقيقة الأمريكيون انتبهوا عندما بدأوا بصياغة مشروع أن الرئيس الأمريكي يجب أن لا يقود البلاد أكثر من 8 سنوات، انتبهوا لإشكالية أنه لابد لنا من أن نحدد الزمن ب8 سنوات بناء على دراسات علمية بالمناسبة جرت، كيف يمكن أن يتحمل الإنسان ضغط القيادة ومكانة القيادة والتحولات النفسية التي تأتي في نفس القائد، ما هي المدة الزمنية التي يستطيع أن يتعايش؟ فوجدوا أن 8 سنوات سيكولوجيا هي المدة المعقولة التي يستطيع فيها القائد أن يقدم أفضل ما لديه، بعد ذلك يبدأ بالتراجع، فلذلك أوقفوا الحد عند 8 سنوات. فمن أكثر النماذج التي نستطيع أحيانا الناس يعني تفتخر بها نموذج نيلسون مانديلا على سبيل المثال، الذي كان رجل منقذ استطاع أن يحرر البلاد من النظام العنصري، وأصبح رئيس أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا أو أفريقي، ولكنه رفض أن يعاد ترشحه وآثر أن ينسحب لكي يخلف الأمر من بعده لتابون بيكر الرئيس الذي جاء من بعده. ثم سجل نيلسون مانديلا في التاريخ الجنوب أفريقي وفي التاريخ العالمي على أنه شخصية عظيمة جدا. ربما لو أن نيلسون مانديلا استمر في الحكم ربما أنه قد وقع أو سيقع في ذلك الوقت في إشكالات قد تؤدي إلى تغير صورته كمنقذ ومخلص للمجتمع، ويصبح شخصية خلافية كما حدث مع روبرت موغابي على سبيل المثال في زيمبابوي. إذن القائد يجب أن يعي اللحظة التي يجب أن ينسحب أيضا، لأنه إن لم ينسحب في اللحظة المناسبة واستمر على أن يقول أنا الدولة، أنا السلطة، أنا الضمان الوحيد لأمن المجتمع، سوف يعود على نفسه وعلى أهله وأسرته وعلى الدولة نفسها والمجتمع بكثير من الإشكالات التي تؤدي إلى أن يسطر في التاريخ أنه ليس من القادة الراشدين الصالحين. ومن هنا عملية دخول القائد وخروج القائد هذه مسألة يجب أن يقررها الشخص أو المجتمع أو الدستور بطريقة تحفظ للأمة، حتى ولو كان قائدا عظيما يعني، ينبغي أن ينسحب في لحظة ما حتى يستطيع أن يحول ما لديه من إنجاز إلى مشروع مستمر. ومن هنا أقول إنه أي قائد لا يطبق فكرة تحويل المشروع إلى مؤسسة وتدريب من بعده من يعني بعده سواء في العمل العام أو في العمل السياسي أو في أي مشروع حتى تجاري، الحقيقة يكون في كثير من الأحيان ظاهرة تاريخية محبوبة، ولكنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى انسحاب للمشروع وانهيار لهذا المشروع. إذن الفكرة الجميلة يجب أن لا تموت بموت صاحبها، ولذلك يجب أن تتحول فكرة إلى مشروع. إن لم تتحول إلى مشروع يصبح لدينا إشكالية كبيرة جدا. يعني أيضا في هناك غواية برأيي يجب أن ننتبه لها، غواية في السلطة يعني في الحكم، اللي هي فكرة أنني أمثل إرادة إلهية، وأن هذا الزعيم الراشد الملهم القوي الرائع الجميل جاء بأمر من الله عز وجل، وأنه ظل الله في الأرض، وأن معصيته معصية لله. هذه للأسف مرت علينا في التاريخ، عندنا في التاريخ الإسلامي وحتى في التواريخ الأخرى الكثيرة جدا بكل أنحاء العالم. أعتقد أن ترامب يعاني أحيانا من هذه الإشكالية، وتحدث حتى في خطابه عن ورأى أنه بعدما نجا من محاولة الاغتيال، يعني وهذه تحدث أحيانا عند الناس، أنه الله أراد له أن يستمر من أجل رسالة فوق بشرية يعني فوق طبيعية. هذه الإشكالية تحدث عند القادة الذين يواجهون أزمات وجودية أو محاولات اغتيال أو أمراض، الأمراض أيضا تحدث عند الناس، فيصبح هذا الزعيم منفصلا عن الموازين والسنن، ويصبح لديه وهم أنه على كل شيء قدير، وأنه يمكن أن يفعل أشياء معجزة، ومن هنا ممكن أن يؤدي ذلك إلى انهيارات كثيرة. وأعتقد أنه الذي يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم والإشكالات الكثيرة، هذه إشكالية كبيرة جدا لها أصول نفسية ولها أصول في شخصية الرئيس ترامب، يعني في كيفية التعامل مع الواقع عبر هذه السنوات، ومحاولته أيضا أن يتخلص من الإهانة التي وقعت عليه أو يتصور أنها وقعت عليه عندما يعني حوكم بعدما لم ينجح في الانتخابات السابقة. إذن لدينا زعماء هم بشر، لكنهم يجري عليهم ليس فقط ما يجري على البشر، ولكن يجري عليهم ما يجري على البشر بشكل مركز وأكثر كثافة، لأن ما يتعرضون له في عالم السياسة مختلف تماما عن ميدان العمل العام الآخر، العمل الخيري، العمل الاجتماعي، العمل الثقافي، العمل الاقتصادي، لكن في الحقيقة العمل السياسي بالذات، لأنه فيه غموض، فيه التباس، فيه غياب لليقين، وفيه أيضا مظنة غواية السلطة والحكم وإبهار المكانة والرمزية والتعرض للإعلام والتعرض للتمجيد من قبل الناس. كل هذا الكلام يؤدي إلى إشكالات كثيرة جدا تتفاقم في نفس الشخص، تؤدي إلى مشكلات. لذلك من القضايا التي يجب أن ندرسها دائما ونحن نفكر في المستقبل ونهضة الأمة هي مسألة القائد الملهم. وأنا بتقديري أنه هذه الفكرة في كثير من مراحل تاريخنا كانت مضرة، بمعنى أنه دائما نحن ننتظر هذا الشخص الذي سيأتينا ويحيل الأرض إلى عهد عدل كما يعني ملئت جورا وبالتالي تنتهي الأمور. أعتقد أنه هذا القائد، أي قائد في الدنيا، هو لا يستطيع أن يكون معجز. القائد يأتي ضمن سياق، إذا كانت السياقات والموازين، موازين القوة والسنن في صالح صعود الأمة، القائد يسرع هذا الصعود، ولكن إذا كانت ضد الأمة، هذا القائد يمكن أن يوقع الأمة أيضا في إشكالات كثيرة جدا، فهي تضرب فوق حجمها، تتصرف بأسرع مما ينبغي، يفرض عليها جدولا لا يتفق مع النمو الطبيعي والتلقائي والثقة بالنفس. لذلك نحن كأمة نعتقد أن الأمة هي مخزن الحق وليس الفرد، ليس الفرد. حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى كان يذكرنا في القرآن الكريم، قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو الرسول المؤيد المسدد بالوحي، كان الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو ميزته هو بشر، لا ينبغي أن يؤله، لا ينبغي أن يوصف بما لا يوصف به البشر. هذه مسألة في غاية الأهمية، لأنه إن وصف بغير ذلك فسوف نقول أنه لا يصلح قدوة لنا. لماذا؟ لأن لديه صفات إلهية أو صفات شبه إلهية أو كما يعني فعل في ديانات أخرى، ومن هنا يصبح غير قدوة للبشر العادي. إحنا بشر بسيطين، نصيب ونخطئ، بشر ننسى ونذكر نتذكر، لكن الله تعالى كان يذكرنا بأنه بشر وأنه سيموت، وينبغي عليكم أن تقتدوا به، تقتدوا به لأنه بشر، ولأن لديه إدراك للموازين ولديه اتباع لهذه الموازين ولهذه السنن، يمكنكم أن تتبعوا ذات الموازين وذات السنن وأن تستنوا بسنته وأن تقتدوا بهديه حتى تصلوا إلى النتيجة. إذن الأمم تحتاج إلى قادة، لكنها الأمم تحتاج إلى قادة لكي يسرعوا تحركها، ولكن ليسوا لقادة لكي يسدوا أمامها الأفق. إذن أنت كقائد ستصبح جسراً نحو عبور الأمة نحو المؤسسية، عبور الأمة نحو النهضة، ولكن ينبغي لا تصبح سداً لكي توقف هذه المشاريع بأوهام وغوايات وأمراض نفسية وإشكالات تطرأ عليه. شكراً جزيلاً لكم، السلام.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج فقه العصر. نتكلم في هذه الحلقة عن الرضاع الصناعي أو ما يسمى ببنوك الحليب، ونؤصل لهذه المسألة ونذكر خلاف علماء العصر في ذلك، وما نذكر فتاوى المجامع الفقهية. هذه المسألة التي هي بنوك الحليب حصلت في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا، وكانت لها من الفوائد عديدة. من فوائدها اللقطاء الذين ليس لهم أمهات، يعني يعطونهم حليبا من بنوك الحليب. وبنوك الحليب بنوك نشأت، بنوك الحليب بنوك نشأت على أساس رعاية الخدج ورعاية اللقطاء بجمع الحليب من أمهات أو متبرعات أو بأجرة. يعني فنأخذ من هذه المرأة ونعطيها مقابل، ونأخذ حليبا من هذه المرأة متبرعة، فنجمع هذه الأنواع جميعا في مكان واحد تحت رعاية طبية صحية وترتيبات قوية في ذلك. ثم يعطى الأطفال الذين هم بحاجة أو بلا أمهات أو اليتامى اللقطاء الخدج، يعطون هذه الألبان، لأن لبن الأم مهم جدا لحياة الطفل من حيث الجهة الصحية، الجهة المناعية، الجهة النمو، الجهة حتى العقلية والحركية. وصحة الأم كذلك، الرضاعة الطبيعية تعود بالصحة الكثيرة على الأم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا يعني قرروا وقننوا لهذه البنوك، وأرادوا يعني أراد البعض أن تنقل هذه التجربة إلى العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لو جئنا إلى الحقيقة، الشرع أباح الاسترضاع، واللقطاء في العالم الإسلامي ليسوا بتلك الكثرة كما في أوروبا. أوروبا نظراً للإباحية الواسعة التي يعيشونها والانفتاح، يعني الاختلاط النسبي، فتجده قبل الزواج يعاشر، بل هذا هو الأصل، تحول عندهم يعاشر امرأة ثم لا يعقد عليها ربما إلا بعد فترة طويلة من المعاشرة، بل قد يكون قد حصل لهم أولاد. فإذا هذا شيء لا يمكن أن يقر في شرعنا. فالظاهرة هذه ظاهرة أوروبية نتجت عن أخطاء، فمعالجتها بأخطاء، لكن في شريعتنا الإسلامية الاسترضاع مشروع، أن تسترضعوا لأولادكم، قال الله سبحانه وتعالى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، في آية أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الإشكالية الفقهية التي حصلت هنا هو أن الشريعة الإسلامية تجعل الرضاع لحمة كلحمة النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب. وفي النص القرآني يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع آية التحريم في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. فهذا نص واضح محكم مطلق عام ظاهر، فجمع هذه الخصائص. فلإطلاقه ولظهوره ولإحكاميته بنيت عليه، على هذه الإطلاقات أحكام، وعلى هذا العموم أحكام. وفيه ثلاثة إطلاقات أو ثلاثة عمومات. الإطلاق الأول لم أو العموم الأول يمكن أن يقال لم تقيد الأم بكونها صغيرة بكونها كبيرة، بكونها حامل غير حامل، مزوجة غير مزوجة، حية ميتة، بل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني لم يقيد الحليب بعدد معين ولا بصفة معينة. الإطلاق الثالث لم يقيد الرضيع بسن معين. وعلى هذه الإطلاقات مدار النظر الفقهي، وبنيت على هذه الإطلاقات الخلافات الفقهية والأنظار الفقهية التي بنيت عليها المعركة الفقهية المعاصرة والخلاف الفقهي المعاصر. فأما الإطلاق الأول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن القرآن يخاطبنا بالعرف العربي باللسان العربي، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبالإمكان العادي. ولذلك قعد الشاطبي عليه رحمة الله تعالى قاعدة هامة هنا، فقال: الشريعة جارية على مجاري العادات. لأنه إذا كان هناك عادة، الشريعة لا تخالف العادات. لذلك الصلوات كانت على جريان الليل والنهار. طيب إذا اختل الليل والنهار اختلت العبادات، ولذلك اختلت من جهة. ولذلك في اختلال الليل والنهار في القطب مثلا، وفي اختلال الصيام في القطب، حينما بعض الدول يكون النهار طويلا أو يكون الليل 6 شهور والنهار 6 شهور، اختلفت العادات. هنا لا بد من حل شرعي، ولذلك رجعنا إلى القياسات والإلحاقات التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: اقدروا لذلك قدره. فالشريعة قائمة على العادات، العادات والطبيعة الجبلية، من جريان الليل ومن جريان النهار، ومن الأبوة والبنوة الطبيعية، ومن الخلقة البشرية الطبيعية. فهذه الأمور الطبيعية قامت عليها الشريعة وجرت عليها. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، غير معقول أنه يدخل فيها الرضيعة، الطفلة الصغيرة، حتى لو خرج منها لبن، هل يمكن أن يخرج من طفلة صغيرة لبن؟ من طفلة عمرها 2 سنين، عمرها 3 أو 4 أو 5 سنوات، غير معقول. عادة، والشريعة هي مبنية على العادات الجبلية وعلى الجبلات وعلى الفطرة. هذه الفطرة دين، في دين قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله. فإذا هذا الطفل الصغير لا يمكن أن نقول أنه يخرج منها الحليب، لذلك لا يمكن أن نقول هي مقصودة بالآية. بعضهم أدخلها في العموم، وهذا من الاجتهادات العجيبة عملا بالعموم، وقالوا: أمهاتكم هذا عام، إذن يستغرق جميع الأمهات، صغيرة كبيرة، حية ميتة، مزوجة غير مزوجة. ولذلك نرى مالكا عليه رحمة الله تعالى يذهب إلى هذا الاتجاه، يعني أن الصغيرة عملا بالعموم، أن الصغيرة ولو كانت بنت 5 مثلا، بنت 3، بنت 4، يمكن أن إذا خرج منها حليب أنه محرم، وهذا فيها هذا تضييق وتشديد في الحقيقة. مجاري العادات والطبيعة البشرية أنه لا يمكن للمرأة أن يخرج منها اللبن إلا في العادة، العادة إذا كانت حامل، كانت مزوجة. ولذلك نحى إلى هذا المنحى الإمام أحمد بن حنبل، فعامل الشريعة على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الشريعة جارية مجاري العادات. وخطابنا: وأمهاتكم التي أرضعنكم، معروف أنها أم لا تكون إلا في حالة حملها أو في حالة زواجها، أما حتى لو كانت عزباء فلا. طبعا وهو فيه نظر من الناحية، إذا كانت امرأة بالغ، يعني قد بلغت سن الحيض وحاضت، ومثلا امرأة عمرها مثلا عمرها 20 عاما وأرضعت وهو غير مزوجة وغير حامل، كيف لا نقول بأنها تصبح أما من الرضاعة؟ هذا لا يوافق الواقع، فهذا قول كذلك من هذه الجهة لا يوافق الوقائع، فهما طرفان، الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى من جهة والإمام أحمد من جهة، لكن الوسط نجد الشافعي عليه رحمة الله تعالى والحنفية يعني يقولون يضبطونها ب9 سنوات أو ما أمكن فيه الحيض، جماعة من العلماء يربطونها بالإمكان الطبيعي والجبلي، هل يمكن بنت عشر إذا أجهر إذا كانت تحيض، يعني إذا كانت تحيض فقد أصبحت أنثى، أما غير ذلك فلا. ولذلك جاء خلاف العلماء في مسألة من ارتضع من ميته. طبعا سيقول قائل هذه من المسائل غريبة جدا، يا جماعة كانت هذه مسألة غريبة جدا، لكن وقعت زمن عمر، بل وقعت في زماننا وقد انتشرت في السوشيال ميديا صورة طفل يرضع من أمه الميتة، ما أدري أنها أمه أم أنها امرأة أخرى أجنبية، فهل هذا الحليب يحرم وتصبح أمه من الرضاعة؟ الإطلاق يقول نعم، الإطلاق يقول نعم، والعموم يقول نعم، لكن قلنا إذا أجريناها مجاري العادات فالعادة أن الشرع لا يعبأ بهذه، وعلى ظاهرية ابن حزم فإنه يعمل بهذا ويقول حتى لو كانت ميتة، وهو ظاهري جدا، وهي مستنتجة من القياس، مستنتجة من القياس، هو جعلها من العموم، العموم في الحقيقة العموم عرفي والعموم عادي وليس ولا يشمل الميتة. وهكذا إذن الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني وهو كم عدد الرضعات المحرمة، كم عدد الرضعات المحرمة؟ إذن نستفيد من الإطلاق الأول أن هذه الأم مجهولة، كانت صغيرة كانت كبيرة كانت حامل كانت بكر، الأصل أن حليبها لو تبرعت به أو باعته أو كذا لهذه لبنك الحليب فإنه داخل في هذا العموم على ظاهر الآية الكريمة. الإطلاق الثاني وهو العدد، عدد الرضعات، لم يأتي في النص القرآني بيان عدد الرضعات، وإنما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل 3 أو 4 أو 5. هذا الإطلاق قوي وهذا العموم قوي، يعضده أن ما جاء من حديث عقبة بن الحارث في صحيح البخاري أن امرأة جاءت فأخبرته أنها أرضعته أرضعت زوجته، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله امرأة تزعم كذا وكذا وكذا، فقال طلقها، قال يا رسول الله لعلها ولعلها، يعني لعلها نسيت، لعلها وهمت، لعلها في نفسها شيء، قال كيف وقد قيل طلقها، مع أنه هنا من مقصودات الشرع الحفاظ على الأسرة، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أدنى رخصة، مع أن الشرع قائم على التيسير، لو كان ثم رخصة لبين له النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسأله الشاهد كم أرضعت، وهذا في الحقيقة قول وكذلك فعل وفتوى واقعية، فدل على أن الحليب القليل أن القليل والكثير محرم، فلو تبرعت امرأة لبنك الحليب بقليل أو كثير فهو محرم، لكن قليل والكثير معناه القليل يعني المشبع، هذا هو ما يستفاد من مجمل النصوص. كيف ذاك؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث آخر كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن زوجته السابقة الأولى تقول أنها أرضعت زوجته الحذاء يعني الثانية مصة أو مصتين أو رضعة أو رضعتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة لا تحرم الإملاجة وللإملاجتان، وفي رواية ولا المصة ولا المصتان، وفي رواية ولا الرضعة ولا الرضعتان. إذن مجرد المص مصة، مجرد أن يمص الطفل مصتين، هذا ليس برضاع. والمتبرعات في لبنوك الحليب لا يمكن أنها تعطي فقط مصة واحدة، فإن العادة جارية على أنها تعطي رضعة مشبعة. لذلك فالمصة والمصتان هذه لا تحرم بالنص. دليل على ذلك دل أن غيرها الآية باقية على إطلاقها، وأن المصة والمصتين لا تدخل أصلا في مسمى الرضاع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن في خمس رضعات يحرمنا، أقصى ما يقال أنه مثلا أنها آية من الآيات المنسوخة تلاوة وهي بالآحاد ولم تثبت قرآنا. إذا وضعناه أمام الآية المحكمة غير المنسوخة، أمام الآية المحكمة التي لم تنسخ وهي آية النساء العامة الظاهرة المطلقة، كيف يمكن أن نخصص هذا بهذا؟ بل يمكن أن يقال أن الخمس الرضعات من أفراد عمومي، هو من باب ذكر أفراد العام فلا يخصصه، على أنه لو فرضنا تعارضا لقلنا أن التعارض في المفهوم، أن مفهوم ذلك، أن مفهوم خمس رضعات يحرم، أن المفهوم أن ما كان أربع، ما كان أربعا ما كان ثلاثا لا يحرم. لكن إطلاق وعموم الآية ومنطوقها والمنطوق فيها يبين التحريم بالثلاث وبالأربع وبالواحدة المشبعة، فالمنطوق مقدم على المفهوم. لذلك فالصحيح أنه فالصحيح الذي نفتي به أن الرضعة أن الرضع أن الرضيع إذا رضع رضع رضعة مشبعة وشبع على العادة الجارية وفتقت الأمعاء، فما فتق الأمعاء يعني وكان في الصغر وكان في الثدي كما جاء في الحديث كما سنناقش في الإطلاق القادم، فإنها تعتبر أما له وتسري عليها أحكام الأمومة بالرضاع. لذلك فمن تبرعت برضعة لبنوك الحليب فإنها تعتبر أما. بقي معنا إطلاق الثالث. طيب كيفية الحليب كذلك، كيفية إدخاله؟ ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله تعالى يعني جمد على ظاهريته المعهودة فقال أنه لا يمكن أن تكون أما إلا إذا التقم الثدي، أما إذا أخذ ثديها وضغطته بحيث يخرج اللبن إلى فم الطفل بدون أن يلتقم الثدي فليست بأم. هذا ظاهرية شديدة جدا خارجة عن معاني الشريعة، وفي وللأسف يعني أن من مشايخنا الكبار يعني من قلده في ظاهريته وجمد، بل قال لا بد من حضانة ولا بد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح إطلاقا. يعني ما هو الفرق أن تضع لبنها أن تضع ثديها في فمه مباشرة أو من عن بعد مثلا، أو أن تسكبه في كأس أو أن فيشربه شربة، ما هو الفارق؟ ما هو المعنى الشرعي؟ أما دعوة أنه أن الرضاعة قائمة على الحضانة وعلى الحنان فهذا كلام ليست بعلل شرعية ولا بحكم شرعية، هذا على فرض التعليل بالحكمة. العلل الشرعية يجب أن تكون مضبوطة. قل هو كما قال ابن أمير الصنعاني في منظومته وصف ظاهر منضبط يقضي به العقل وعنه يضبطه، يعني أنها العلة تكون مضبوطة وليست مجرد أشياء غير مضبوطة مثل الحضانة. الحضانة غير منضبطة، كلمة الأمومة والحنان غير، هذا شيء غير محسوس وغير ملموس وغير لا يمكن أن يضبط، فهذه ليست عللا وليست حكما حتى. بل نقول أن هذه الأم أن العلة الحقيقية هي وصول هي الغذاء، ما فتق الأمعاء، إنما الرضاعة من المجاعة كما قال عليه الصلاة والسلام. المجاعة يعني ما كان في سن يجوع فيه الطفل ويسد جوعته، فانظر كيف لاحظ الشرع أثر هذا الغذاء، ما كان يسد الجوعة سواء وصل بالالتقام الثدي أو وصل بالرضاعة الصناعية أو وصل بالكأس، يعني أن نصبه في كأس أو في كوب، فالشرع لم يلاحظ هذا. وكذا قال الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الثدي وكان قبل الفطام كما في الحديث الصحيح. فإذا العلل الشرعية الظاهرة تبين أن المسألة الالتقام ليست بعلة، أن مسألة الحضانة ليست بعلة، مسألة الحنان والكذا ليست بعلة. افرض أنها لم تحضنه أصلاً ولم التقمته بدون أن تحضنه أو بدون أن تحن عليه ولا تعرفه ولا تصرفه، فأين الحضانة هنا وأين الحنان هنا؟ وإنما أخذته والتقمتها والتقم ثديها وأرضعته وأشبعته بدون أن تحن عليه وبدون أن تحضنه الحضانة الشرعية المعروفة وبدون. فإذن هذه ظاهرية وجمود مخالف لقوانين النظر ومخالف لمقصودات الشرع، فلا نقر ابن حزم عليها ولا نقر من قلده من مشايخنا الكبار عليها. فهذا الإطلاق الثاني. والإطلاق الثالث هو سن الرضيع، وسن الرضيع هو أن يكون في العامين، أما الرضاع الكبير فلا نقره، وإنما هو حالة خاصة شرعية كما ذهب إليها جمهور العلماء، وإنما استثنى ابن تيمية قال يمكن أن تكون رخصة لمن كان عنده وضع معين في أسرة معينة أن تضع له حليبا في كوب ثم يرتضع فيكون كما ورد في الحديث الخاص، ولكن نقول تلك قضية قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع الكبير، قضية خاصة لا تجوز في عصرنا أبدا. وعلى هذا المذاهب الأربعة، وعلى هذا الصحابة، وعلى هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعود على النصوص الأخرى التي هي أصول الباب تعود عليه بالإبطال، ولا معنى تصبح للنصوص. فنقول هذه حالة خاصة لا يقاس عليها، والخصوص في الشريعة موجود، فلأنها تعود على النصوص بالإبطال وعلى أصول الباب بالإخلال، فنقول هذه حالة خاصة لا يقاس عليها. الخلاصة بنوك الحليب قرر المجمع الفقهي بعد هذه الدراسات وبعد ما تقدم من التأصيل الشرعي أنها ممنوعة ومحرمة في بلاد المسلمين، لأنها تؤدي إلى اختلاط الأمومة والمحرمية، لأن الأمومة من الرضاعة لا تدري بعد ذلك من هي أمك، لا تدري من هي، فيمكن أن تزوج بأختك من الرضاع، فهو ممنوع محرم. يمكن في حالة الضرورة القصوى، ولا توجد أصلا ضرورة، أن يوضع أن نبين من هي المتبرعة، ويكون هناك مكان معين يقال هذه فلانة بنت فلان وهي متبرعة بكذا، بحيث المولود يعرف أن هذه هي التي أرضعته وهي أمه. لكن بالواقع العملي هو لن يبحث بعد ذلك إذا كبر، إذا فلن يبحث من أرضعته ولن يتواصل معها، ولذلك قد يحصل تداخل وزواج وقد. فلذلك الأصل أن ما ذهب إليه المجمع الفقهي هو الصواب وهو الأحوط وهو الموافق لمقاصد الشر وهو الموافق لإطلاقات وعموم الآية. ونكتفي إلى هنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الفترة وفي هذه الجولة إن شاء الله تعالى نتناول الأحاديث الواردة في شأن بيت المقدس والشام، وذلك في آخر الزمان، في آخر الزمان، حيث أن فتح بيت المقدس كما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو من أول علامات الساعة، ويعده أهل العلم من العلامات الصغرى، من العلامات الصغرى للساعة فتح بيت المقدس. ثم إن لبيت المقدس والشام في آخر الزمان في العلامات الكبرى شأن عظيم جدا، سنتناوله إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا وبحسب ما جاء وورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أول هذه الأحاديث الواردة في شأن بيت المقدس وأن فتحه من علامات الساعة ما جاء في غزوة تبوك، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال الروم هناك، حيث بلغه أنهم يحشدون، وقد حشدوا جموع كبيرة جدا لغزو الجزيرة العربية والمدينة النبوية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم بذلك، فجمع جيشا لم يجمع مثله من قبل، وأعلن عن وجهته صلى الله عليه وآله وسلم إلى أين. وكان الوقت وقت حار جدا، والناس تريد أن تستظل وأن تجمع ثمار المدينة في ذلك الوقت، والنفس يعني تتوق إلى الجلوس، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول إيش النفير العام. نأتي إلى الحديث، هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في صحيح البخاري وعند الإمام أحمد، فهو حديث صحيح، يرويه الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي. هذا الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي من غطفان، وقد أسلم في خيبر، شارك مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم إنه كان حامل الراية لقبيلته في فتح مكة، فإذا هذا صحابي له مكانة وله عناية في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله تعالى، فكان حامل راية قومه وقبيلته في فتح مكة، وهي قبيلة أشجع. وهذا الصحابي الجليل كذلك شهد الفتوحات وحضر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتح بيت المقدس، كما أنه غزا مع يزيد بن أبي سفيان أو يزيد بن معاوية عفوا يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، غزا معه القسطنطينية، وغزو القسطنطينية ورد في فضله يعني لجيشه أنه مغفور له، الذي الجيش الذي روي ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. في زيادة لا تصح، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، هذه الزيادة من حيث السند هي لا تصح، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن الجيش الذي يغزو كان الصحابة حريصون على غزو القسطنطينية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أن هذا الصحابي صاحب الراوي لهذا الحديث من ممن حضر فتح بيت المقدس، لذلك هو يحفظ هذا الحديث جيدا، يحفظ هذه المناسبة وظروفها ووقتها تماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مقيم في غزوة تبوك، أنه لم يقاتل في تبوك لأنه حصل للروم أشياء داخلية وبلابل داخلية، فانسحبوا وصرفوا النظر عن غزو المدينة النبوية، فأقام النبي في تبوك 14 يوما يهادن ويصالح ويعقد يعني الاتفاقيات مع القبائل العربية في ذلك المكان، لأن بلاد الشام كما تعلمون كان يسكنها قبائل العرب، لكن كانت السيطرة يعني الهيمنة للرومان عليهم، وكان منهم نصارى تنصروا، كثير من القبائل العربية التي كانت في الشام دخلت النصرانية بسبب هيمنة واحتلال الدولة الرومانية لبلاد الشام. هذا الحديث يرويه كما قلت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. القبة اللي هي مثل إيش؟ خيمة صغيرة تشبه القبة، أليس كذلك؟ ومن أدم يعني من جلد، من الجلد هذه القبة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعوف بن مالك الأشجعي: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، وهذه الستة مرتبة. قال: موتي. فهذا بيّن، قال: موتي ثم فتح بيت المقدس، أن فتح بيت المقدس لن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك في عام 9 من الهجرة عاد إلى المدينة، ثم إنه حج حجته الوحيدة وهي حجة الوداع، ثم إنه صلى الله عليه وسلم عاد من مكة مريضا، وجلس أشهر قليلة جدا، أشهر قليلة جدا في المدينة حتى مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله تعالى للحضور هدية غدا بقصة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب مختصر إن شاء الله تعالى عن يحكي قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما وردت في الصحيحين فقط، يعني القصة الثابتة المتفق على صحتها إن شاء الله تعالى. ثم قال: ثم فتح بيت المقدس. هذا دل على أن فتح بيت المقدس يكون بعد وفاته، وهذا الذي وقع. النبي توفي في أي عام؟ في العام 11 من الهجرة، في العام هو حج في العام 10، ثم عاد من ذي الحجة ومكث أشهر يسيرة جدا، ثم توفاه الله تعالى في شهر ربيع الأول والله تعالى أعلم في المدينة النبوية. قال: ثم موتان أو موتان، موتان يعني موت كثير جدا، وهذا تكلمت فيه عندما تكلمت عن حديث أن الطاعون يكون رحمة لأهل الإيمان ويكون رجز على الكفار، وتكلمت هناك عن أول طاعون وقع في المسلمين، وهو طاعون إيش اسمه؟ عمواس أو عمواس، وهي قرية قريبة من القدس تقريبا 16 كيلومتر. أول ما بدأ الطاعون في الشام بدأ منها، ثم انتشر في أرض الشام هذا الطاعون، وقضى على كثير عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين رضي، منهم معاذ بن جبل ومنهم أبي عبيدة بن الجراح. قال: ثم موتان. وفعلا بعد فتح بيت المقدس حصل طاعون عمواس، كان بعد فتح بيت المقدس. هذا من دلائل النبوة أيها الإخوة، هذا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم أن يأتي الترتيب كما ذكره هذا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استفاضة المال، استفاضة المال، حتى يعني كثرة المال والغنائم والناس تكون ثرية وغنية جدا، حتى يعطى الرجل 100 دينار، والمئة دينار زمان كان لها قيمة كبيرة جدا، والدينار ما كان ورق وعبارة عن سند أبدا، كان دينار ذهب كان له قيمة كبيرة جدا. قال: فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، لا نعلم هذه الفتنة ما هي. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، وهذه الهدنة ما هي؟ يعني هذه الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، قد يحملها البعض على فتنة علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، لكن في الحقيقة هذه لم تدخل كل بيوت الناس، ولكن لعلها فتن من يعني الزمان المتأخر، يحملها بعض الناس على التلفزيون أيام ما أول ما خرج التلفزيون ودخل البيوت، الله تعالى أعلم، يعني لا نستطيع أن نقطع بهذا، لكن لا شك أن هذه الفتنة المراد بها أنها تصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى فيما يظهر. قال: ثم هدنة يعني صلح وعهد يكون بينكم وبين بني الأصفر، وهؤلاء بنو الأصفر من هم؟ هم الروم، نعم هم الروم والعجم. قال: فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذه العلامة الأخيرة يبدو والله تعالى أعلم أنها إشارة إلى الملحمة الكبرى التي تقع وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في وقته. الذي أريد أن أبينه الآن هو فتح بيت المقدس. مر بمراحل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مشى عليها في عهده، ثم أوحى وأشار إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسير على ذلك، وهو أن تكون يعني بيت المقدس هي هدفهم ومقصدهم بعد توحيد الجزيرة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول خطوة ومرحلة اتخذها من أجل تحرير وفتح بيت المقدس أقول هي بدأت بصلح الحديبية، لأن صلح الحديبية عبارة عن تفرغ للجبهة الشمالية من المدينة النبوية اللي هي عقر دار الإسلام ومقر دولة الخلافة والنبوة في وقت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فعندما عقد الصلح مع قريش في مكة فقد أمن الجبهة الجنوبية، وهذا ينبغي أن يأخذ به يعني العسكريين، والحروب هذه تحتاج إلى ترتيب واستراتيجية وتأمين حدود ومهادنة لبعض الأعداء. لا ينبغي للمسلم أن يحارب أعداءه جميعا في وقت واحد، وإنما ينبغي عليه أن يقسمهم وأن يحيد بعض الأعداء حتى يتفرغ لأعداء آخرين. هنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال إلى غزوة خيبر، ثم عاد إلى المدينة فنقض المشركون، فعاد وفتح مكة، وبذلك تم تأمين الجهة الجنوبية للمدينة تماما. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرحلة الثانية في فتح بيت المقدس أن كتب لهرقل الروم قيصر كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام ويبين له وجوب دخوله في الإسلام. هنا بدأت المرحلة الثانية عمليا وظاهريا. المرحلة الأولى مرحلة تكتيكية استراتيجية لم تكن ظاهرة على السطح، والمرحلة الثانية مرحلة إيش؟ إنشائية كلامية. وهذا أول الحرب، أنك تتكلم وتبين موقفك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يدعو فيها هرقل وقيصر إلى الإسلام، فكان جوابه حسنا، لكن الذي حصل هو جوابه حسن، لكن ولاته الذين تحت طاعته وتحت أمره أساءوا. ماذا فعل اللي هو ملك أو أحد ولاة هرقل في بلاد الشام اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني لدولة الغساسنة، هذه كانت تابعة للروم، وكان هذا الغساني ملك الغساسنة، وكان تحته كثير من أمراء وقبلاء العرب النصارى الذين يأتمرون بأمره ويأتمرون بأمر الدولة الرومانية. فما كان من هذا الرجل إلا أن ترصد

30 كيلو تابعة لدرعة بصرة الشام. كم بينها وبين دمشق؟ 60-70 كيلو تقريبا بين هذه البلدة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم سفيره. فقام شرحبيل هذا الغساني باعتراض طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه وقيده وعذبه ثم قتله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدب هذا الوالي على فعلته هذه، فأرسل له جيشا. هذا الجيش كان عليه ثلاثة أمراء: زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة. وفعلا ذهب هذا الجيش كما تعرفون قصة غزوة مؤتة في السنة 8 من الهجرة، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم حضوره في المنطقة. هذه مرحلة متقدمة. المرحلة الأولى كانت تأمين الجهة الجنوبية وكانت عبارة عن استراتيجية. المرحلة الثانية كانت عبارة عن إنشاء وكلام الدعوة إلى الإسلام. المرحلة الثالثة هذه وهي المواجهة والحرب وعدم التنازل عن حق المسلمين في هذا الرسول، لأنه الرسول لم يكن يقتل، وقتل الرسول هذا جريمة حرب كبرى، كانت في ذلك من جرائم الحرب الكبيرة في ذلك الزمان. المهم أن هذه الموقعة حقيقة أدت دورها كما تعلمون في السيرة النبوية. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عاد لما سمع أنه كما ذكرت في غزوة تبوك وأن الروم تحشد للمسلمين، وقام بغزوة تبوك بـ30 ألف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبشر في هذه الغزوة كما قلت بفتح بيت المقدس، لكنها لم تفتح في حياته. وإنما لما عاد من حجة الوداع، هذه المرحلة أو الخطوة الرابعة أو الخامسة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقد اللواء لمن؟ لأسامة. أحسنت، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، عقد له اللواء على أن يذهب إلى الموقع الذي وقعت فيه غزوة مؤتة ليأخذ الهدنة والعهد والصلح من القبائل العربية النصرانية في ذلك المكان، ويثبت قوة وحضور المسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي قبل أن يخرج هذا الجيش من وين؟ من المدينة النبوية. فكان أول ما اقترح على أبي بكر الصديق لما تولى الخلافة أن لا داعي لخروج هذا الجيش، جيش أسامة بن زيد، وإنما يجب أن يبقى في المدينة لحمايتها، خاصة وأن هناك من ارتد من قبائل العرب. ولكن أبا بكر أبى إلا أن يمضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ذهب جيش أسامة إلى موقع مؤتة وعقد الصلح وأخذ الجزية من بعض القبائل العربية النصرانية هناك، ثم عاد إلى المدينة ليباشر أبو بكر الصديق حروب الردة. ما أن انتهى أبو بكر من حروب الردة حتى وجه المسلمين إلى إيش؟ جهتين: إلى جهة العراق وكان عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ثم إلى جهة الشام كذلك وكان عليهم من؟ أبو عبيدة بن الجراح. وقسم جيش الشام إلى أربعة أقسام وأربعة أمراء، وقال لهم: إن اجتمعتم فأميركم أبو عبيدة، فإن لم يكن أبو عبيدة فيزيد بن أبي سفيان. طيب، فكان هؤلاء متجهين إلى الشام. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قدم فتح الشام على فتح العراق وفارس، فأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يتوجه لدعم ومساندة من؟ جيوش الشام لقتال الروم. يريد أن يعني يقسم القتال، بدلا من أن يكون على جبهتين أن يكون على جبهة واحدة. فقام خالد بن الوليد وذهب إلى الشام بطريق عجيبة جدا مختصرة في أسرع وقت، في أسرع وقت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن القيادة انتقلت في عهد أبي بكر، أمر أن تكون القيادة لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. رآه من الناحية العسكرية أكثر كفاءة من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأمره أن يتولى القيادة. وذهب خالد وبكل أدب كما تنقل الروايات التاريخية، طبعا
طلب من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأخبره.

أخبره بأنني لست خيرا منك ولا أستغني عنك، إنما أنا في حاجتك في هذه الحرب وهذه المعركة. ومضيا رضي الله تعالى عنهما معا، فتحوا مدنا لا بأس بها، ولكن توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انتهت مرحلة جديدة من مراحل فتح بيت المقدس ولم يتم بعد، حتى كان عهد عمر بن الخطاب. أول حاجة فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل القيادة العامة من خالد بن الوليد وأعادها إلى من؟ إلى أبي عبيدة بن الجراح، حتى يعلم الجميع أن الموضوع ليس موضوع شخص، وأن الموضوع ليس موضوع خالد بن الوليد، وإنما هو موضوع مسلمين، أمة، جيش كامل يتعاون فيما بينه. وفعلا قيل أن الرسالة التي فيها نقل القيادة العامة للجيوش في الشام من خالد إلى أبي عبيدة، قيل أنها كما هو مشهور في معركة اليرموك في أثنائها، وأن خالد أخفى الخبر حتى تنتهي المعركة ولا تحصل بلبلة. وقيل أن ذلك حصل قبل معركة اليرموك في الحقيقة، كما تذكر بعض الروايات التاريخية أنه حصل في أثناء حصار دمشق. الشاهد أن وقعت معركة اليرموك، ثم أن عمر بن الخطاب قال الآن توجهوا إلى أين؟ إلى بيت المقدس. كان هذا في العام 15 من الهجرة، فحاصروا بيت المقدس 4 أشهر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى استسلم البطريرك اللي هو زعيم النصارى الذين كانوا في بيت المقدس في القدس، واشترط على المسلمين أن يحضر من لاستلام المدينة ومفاتيحها، كما هو معروف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في رواية تاريخية تاعت الحمار اللي كان راكبه الغلام أو الخادم، وهذه الرواية وكان يمشي على الطين، هذه روايات تاريخية يتساهل فيها في الحقيقة. وعمر أخلاقه معروفة ومشهودة، وتواضعه أمر معلوم، وكان من بكائه رضي الله تعالى عنه في صلاته وفي عبادته مثلا، حتى أنه قال كان على وجهه خطان أسودان من يعني البكاء وتذكر الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نحن نسمع هذه الأشياء ونقول عنها أساطير الأولين بسبب ابتعادنا عن مثل هذه الأجواء ومثل هذه الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه سميع عليم. ذهب عمر إلى فتح بيت المقدس واستلم من بطريرك بيت المقدس مفاتيحها بشرط من عمر وبشرط من مين؟ البطريرك. عمر اشترط أن لا يظل في بيت المقدس أحد من الروم، كل الروم يخرج منها، ويظل من أهلها اللي هم العرب، قبائل العربية اللي كانت موجودة، وإن كانوا وظلوا على دينهم النصراني، وإنما عليهم أن يدفعوا إيش؟ الجزية. واشترط البطريرك أيضا في المقابل شيئا، وهو أن لا يسمح المسلمون لأي يهودي بالسكنى في بيت المقدس، لا يسمح النصارى يبغضون اليهود واليهود يبغضون النصارى. وهذا الكلام كان في القديم جدا، حتى حصلت حركة الإصلاح الديني في أوروبا. هذه حركة الإصلاح الديني حصلت قبل 400 سنة، وبدأ التحول التدريجي في العلاقة بين النصارى وبين اليهود، ودخلت يعني الأدبيات اليهودية من عند حركة الإصلاح الديني هذه التي قادها مارتن لوثر، هذا الألماني أصله. لا نريد أن نخوض هذا الموضوع، يحتاج جلسة خاصة حقيقة موضوع الإصلاح الديني وكيف، لأنه هذه إشكالية كبيرة عند كثير من المسلمين. نحن نقرأ كيف اليهود يلعنون النصارى والنصارى تلعن اليهود في كتاب الله تعالى، واليوم نجد أنه ما شاء الله التعاون والتكاتف فيما بين اليهود والنصارى أشد من تعاون المسلمين فيما بينهم وتضامنهم فيما بينهم. هذا شيء قد يستغرب، لا، هذا شيء له جذوره من 400 سنة، حتى وصل إلى أن برأوا اليهود من قتل المسيح ابن مريم، مع أنه ما يعني عندهم هذا الشيء ثابت ومعروف في عقيدتهم. هكذا فتح بيت المقدس ودخل في الإسلام، حتى كان طبعا ما كان في عهد الحروب الصليبية، وعاد صلاح الدين وفتحه، وظل كذلك في حوزة المسلمين حتى هذا الزمان الذي بعد 2000 سنة عاد اليهود إلى، هم يقولون أنهم يهود وإلا هم حقيقة هؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء شذاذ
ونزاع من هنا ومن هنا. أقول هذا فيه كفاية إن شاء الله تعالى. لا شك أن هذه الأحداث كلها، كل حدث منها غزوة مؤتة ولا غزوة تبوك ولا يعني فتح بيت المقدس وفتوح الشام عموما، هذه معارك طويلة جدا خاضها المسلمون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان قائدهم في ذلك هو الاعتصام، الاعتصام بحبل الله تعالى والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لم يكن جيش المسلمين جيشا يعني كما نقول ملائكيا، ولم يكن جيشا معصوما من الخطأ، كان تقع الأخطاء حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسامة بن زيد وقع في خطأ ذات مرة ولامه النبي عليه الصلاة والسلام، خالد بن الوليد كذلك وقع في خطأ في أثناء الحروب، والصحابة كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقع الخطأ منهم ثم يقوم ويصحح، وهكذا المسلمون في كل زمان وفي كل وقت لا بد أن يستفيدوا من أخطائهم، لا بد أن يعملوا حسابات ومراجعات لكل مرحلة ولكل معركة حتى يتفادوها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا فيه صلاة. أيها الإخوة، الارتباط بهذا المكان لا ينبغي أن يظل ارتباطا يعني عاطفيا فقط أو وطنيا وقوميا، إنه عرب وإنه إحنا والله مرتبطين بهذا، ينبغي أن يكون على العقيدة. هذه الأحاديث الكثيرة التي تدل على مكانة بيت المقدس ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا وأن نغرسها كالعقيدة الثابتة. هذه عقيدة ثابتة يجب أن تكون في قلوبنا. معلش يعني أطيل بكم قليلا، هؤلاء اليهود لما أرادوا أن يحتلوا هذه الأرض فلسطين وما حولها لم يجدوا طريقة إلا أن يغرسوا عقيدة في نفوس أبنائهم وأجيالهم إن هذا حقكم وهذه الأرض هي التي وعدكم الله إياها، وأنتم الشعب المختار وأنتم الأرض أرض الميعاد، هذه فلسطين، أليس كذلك؟ فهم دخلوا على هذه الأرض ودخلوا إلى بيت المقدس من منطلق العقيدة. حتى لما احتلوا القدس في عام 1967 زعماءهم العلمانيين اللي هم يرفعون راية العلمانية فصل الدين عن الدولة، هم هكذا يقولون الدولة علمانية وتفصل الدين عن الدولة، وحاطين نواب من أهل فلسطين العرب في الكنيسة يعني في البرلمان حقهم، لكنهم مع ذلك في الحقيقة عند الوقت والمحك نجد أنهم يصرحون بأن هذه الحرب عقائدية ومبناها على أن هذه الأرض وعدهم الله تعالى إياها وأنهم ينتظرون مخلصهم وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في تحرير المسجد الأقصى، إنه سميع عليم، وأن يرزقنا فيه الصلاة، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 31 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تراجع الدولة العثمانية، شفنا عهد الضعف اللي استمر حوالي 156 سنة بعد عهد القوة العظيم الذي اتسعت فيه أملاك الدولة العثمانية حتى وصلت إلى أكثر من 20 كيلومتر مربع من مساحة العالم، وتعد من أكبر الدول في تاريخ الإنسانية. ورأينا كيف وصل هذا الضعف إلى أن تدخلت إنجلترا وفرنسا وروسيا، وسنرى بعد ذلك تدخل بعض الدول الأخرى في أحوال الدولة العثمانية، واعتبروا أن النصارى في داخل الدولة العثمانية رعاية لهذه الدول، ومن ثم خول لهم ذلك التدخل في شؤون الدولة العثمانية العملاقة آنذاك. شفنا برضو مشكلة كبيرة جدا حصلت عند دخول نابليون بونابرت إلى مصر محتلا، وطبعا مصر في ذلك الوقت كانت تابعة للدولة العثمانية، ثم خروج نابليون بونابرت إلى فلسطين وفشلوا في احتلال عكا وسقوط عدد كبير من القتلى من جنده، ومعاونة إنجلترا وروسيا للدولة العثمانية في صد نابليون بونابرت عن فلسطين وعن مصر، وتفكير إنجلترا في احتلال مصر وإرسال الدولة العثمانية إلى أحد جنودها لحماية مصر من الاحتلال الإنجليزي، وهذا الجندي كان محمد علي. لكن محمد علي زي ما قلنا في الحلقة السابقة استأثر بحكم مصر وانفصل عن الدولة العثمانية، بل وقاتلها واستعان في قتال الدولة العثمانية بإنجلترا وبفرنسا، ومن ثم يعني وصلنا في النهاية إلى أنه استقل بمصر استقلالا كاملا له ولأبنائه، وأصبح يحكم أرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة طيلة فترة حياته. قلنا أن محمد علي كان شخصية نفعية، كان عنده رغبة في إتمام مصالحه الخاصة، وكذلك أولاده يعني كانوا انعزلوا تماما عن الدولة العثمانية وبدأوا يفكروا في مصالحهم الخاصة، وهذا أثر تأثيرا سلبيا كبيرا على قصة فلسطين أو على أحوال المسلمين في فلسطين. طبعا اليهود كان لهم أطماع في أرض فلسطين، لكن ما لهمش أي نوع من القوة، كل وجود اليهودي موجود في خارج فلسطين في الدولة العثمانية، لكن لم يسمح لهم أبدا بالسكنة في فلسطين طيلة أيام السلاطين الأقوياء للدولة العثمانية ابتداء من سليم الأول ومرورا بكل السلاطين من بعده. ورأينا نمو يهود الدونمة في داخل الدولة العثمانية، ولكن لم يصلوا بعد إلى دولة فلسطين أو إلى قطر فلسطين. إنجلترا من أول أيام تعاونها مع محمد علي عرضت بوضوح قضية التعاون على أن تعطى قنصلا عاما في القدس، وكان من أهم مهام هذا القنصل البريطاني في داخل القدس أن يحافظ على وجود اليهود في داخل فلسطين، وطبعا بدأوا من هذه اللحظة يساعدوا اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين بقدر ما يستطيعوا، وبدأت المشاريع بتاعتهم تلاقي شيء من النجاح لولا أن ظهر في العالم الإسلامي شخصية غيرت كثيرا من تخطيطات الإنجليز وتخطيطات اليهود وعطلت المشاريع اليهودية إلى حد كبير، وهذه الشخصية هي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية. الحقيقة هذا الرجل من أعظم الخلفاء في تاريخ الدولة العثمانية، ولولا أنه ظهر في زمن الضعف وفي زمن التراجع لكان له شأن آخر في تاريخ الدولة العثمانية، لكن للأسف هو ظهر في وقت انتشر فيه الأقزام وكانت الدولة في مراحل الاحتضار، فحاول قدر ما يستطيع لكن الجهود كانت صعبة جدا. هو تولى الحكم من سنة 1293 هجرية لسنة 1328 هجرية، يعني من 1874 ميلادية ل 1909 ميلادية. حكم 35 سنة تقريبا في هذه الفترة الطويلة، حاول قدر ما يستطيع أن يجمع من جديد شتات الدولة العثمانية وأن يقاوم الأطماع الإنجليزية والفرنسية والروسية في الدولة العثمانية. عمل جهود إصلاحية كبرى، ولما استلم الحكم كان عدد اليهود في فلسطين حوالي 14,000، وأنشأ مستعمرة صغيرة في شمال فلسطين طبعا بمعاونة الإنجليز، لكن هذه المستعمرة كانت صغيرة للغاية ولم يكن لهم وجود أكثر من ذلك في أرض فلسطين، ولم يكن لهم وجود مطلقا في القدس. تزامن استلام الحكم لعبد الحميد الثاني رحمه الله مع اضطهاد مستمر لليهود في روسيا، وروسيا كانت تضم أعداد كبيرة جدا من اليهود، حوالي 7 مليون يهودي كانوا يعيشوا في روسيا في ذلك الوقت، وكانت تحت الحكم القيصري الأرثوذكسي، وقام اضطهاد كبير وظهرت دعوة اللاسامية أو معاداة السامية في روسيا، وبدأت إنجلترا وفرنسا يضغطوا على الدولة العثمانية لاستقبال المهاجرين من روسيا في ذلك الوقت، ونتيجة طبعا الصلاحيات الكبرى التي أعطيت لفرنسا وإنجلترا في داخل الدولة العثمانية وقوتها، قوة فرنسا وإنجلترا وضعف الدولة العثمانية حتى في زمان عبد الحميد الثاني رحمه الله، قبل السلطان عبد الحميد بوجود اليهود في داخل الدولة العثمانية على ألا يسكنوا في داخل فلسطين. القضية عنده في منتهى الوضوح، لأنه عارف أن اليهود جايين من كل حتة علشان أرض فلسطين. وتدخل السفير الأمريكي للمرة الأولى، احنا أول مرة نذكر أمريكا في قصة فلسطين منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهو يتدخل لمحاولة إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وما ننساش أن السفير الأمريكي وأمريكا كلها بروتستانت وعندهم عقيدة وجود وطن قومي لليهود في داخل فلسطين حتى ينزل المسيح المنتظر. ومع ذلك مع تدخل السفير الأمريكي في القصة، وطبعا أمريكا كانت لسه ناشئة على الساحة العالمية، السلطان عبد الحميد قال كلمة جميلة، قال إنني لن أسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين ما دامت الدولة أو الخلافة العثمانية قائمة. في سنة 1299 هجرية الموافق 1882 ميلادية حصلت كارثة مروعة على العالم الإسلامي، احتلت مصر من الإنجليز، وطبعا الاحتلال دوت أعقبه غلق ملف مصر تماما عن ملف فلسطين، يعني خلاص نحيت مصر عن فلسطين وانشغلت بحالها وأصبحت محتلة من إنجلترا، وكانت خطوة تمهيدية لإنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين أن حيد جانب مصر تماما. طبعا أصبحت فلسطين الآن محاصرة من جنوبها بالإنجليز اللي عندهم رغبة من البداية زي ما احنا شايفين في ترسيخ أقدام اليهود في داخل فلسطين. ظهرت برضو كارثة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الحقيقة ظهرت قبليه لكن نمت في عهده، وهي ظهور مسألة القوميات، ونشأت جمعية معروفة بتركيا الفتاة، وهذه الجمعية كان منشأها في باريس وأصبح لها فروع كثيرة في بلاد العالم المختلفة، وأشهر هذه الفروع كان فرع في سالونيك في اليونان، المكان اللي فيه يهود كتير زي ما قلنا قبل كده، معظم الهجرة كانت لسالونيك في اليونان، وبرضه كان ليهم فروع في برلين وفروع في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. هذه الجمعية تركيا الفتاة دعت إلى ما كانت تدعو إليه الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت تدعو إلى القومية، أن الفرنسيين فرنسيين والإنجليز إنجليز وأن النمساويين نمساويين، وهكذا يقسم البلاد على حسب العرق وحسب الجنس وحسب العنصر. وكذلك دعت جمعية تركيا الفداء إلى تقسيم العالم الإسلامي على حسب العرقية والجنسية، وبدأت تعلي جدا من شأن الجنسية أو العرقية التركية على حساب العرقية العربية اللي هي تاني عرقية في الدولة العثمانية الكبيرة. وطبعا هذه الجمعية كبرت بشكل كبير تحت رعاية فرنسا وانجلترا، وأنشأت لها جناح عسكري، وهذا الجناح العسكري سمي بجبهة الاتحاد والترقي، طبعا مشهورة جدا، معظم الناس اللي فيها عندهم أفكار قومية عالية ومعظمهم علمانيين لا يعترفون بالدين مطلقا أو يؤيدون المنهج التي صارت عليه الثورة الفرنسية وهي فصل الدين تماما عن الدولة. وهذه الجمعية ضمت إليها عددا كبيرا من الجنود في الجيش العثماني، وكلهم طبعا جنود غير ملتزمين بالإسلام، عندهم النزعة العلمانية عالية جدا، وطبعا كل هذه الجمعية مؤيدة بقوة من يهود الدونمة اللي هم أصلا في الظاهر مسلمين وجواهم يهود، وتغلغل هؤلاء اليهود في داخل حزب الاتحاد والترقي التابع لجمعية تركيا الفتاة، وبدأت تنتشر الأفكار القومية في العالم أجمع بما في العالم العربي، حيث ظهرت أيضا في العالم العربي جمعيات تدعو إلى القومية العربية في مواجهة القومية التركية، وطبعا دي بداية مأساة في الدولة العثمانية. طبعا زاد النفوذ الغربي جدا في داخل الدولة العثمانية، أكبر نفوذ كان نفوذ الدولة الروسية في داخل الدولة العثمانية، متبوع بعد كده بنفوذ النمسا ثم إنجلترا ثم فرنسا وأخيرا ألمانيا. حصلت ثورات كثيرة وحروب كثيرة في الدولة العثمانية أنهكت قواها أكثر وأكثر، وبدأت الجيوش العثمانية تضعف هنا وهناك، ومع ذلك السلطان عبد الحميد كان حاطط عينيه على القدس، وجعل ولاية القدس أو ولاية فلسطين تابعة له مباشرة وليست تابعة لأمير الشام، حتى يستطيع أن يتابع الأحوال فيها بدقة. وفي عام 1308 هجرية موافق 1891 ميلادية أصدر السلطان عبد الحميد رحمه الله قرارا بمنع بيع أرض فلسطين مطلقا لليهود حتى وإن كانوا يسكنون في داخل فلسطين. الموضوع فضل بين الشد والجذب بين الإنجليز والفرنسيين واليهود من ناحية، وبين السلطان عبد الحميد الثاني من ناحية أخرى، إلى أن ظهرت في التاريخ شخصية غيرت كثيرا جدا من أوراق اللعبة، وبدأت الأمور تتجه إلى جانب اليهود. ترى من هي هذه الشخصية؟ اتكلمنا على وضع الدولة العثمانية في زمن التراجع، واتكلمنا على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله وجهوده المتتالية لمنع سكن اليهود في داخل أرض فلسطين، وشفنا قد إيه فرنسا وإنجلترا وروسيا بيحاولوا قد ما يستطيعوا إن هم يتغلغلوا في داخل الدولة العثمانية، وأحد وسائل هذا التغلغل إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين. وإن كان أهم المؤيدين لإنشاء هذا الوطن القومي طبعا كانت إنجلترا وأمريكا على اعتبار أنهم بروتستانت ومؤيدين لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود انتظارا للمسيح المنتظر. جهود السلطان عبد الحميد كانت كبيرة لمنع إنشاء وطن قومي لليهود في داخل فلسطين، لكن ظهرت شخصية يهودية في أوروبا غيرت كتير جدا جدا من أوراق اللعبة. هذه الشخصية هي شخصية تيودور هيرزل. تيودور هيرزل هو صحفي مجري كان عايش في النمسا، طبعا يهودي، وصحفي كان صغير في السن، يعني كان عنده 36 سنة عندما أصدر كتابا بعنوان الدولة اليهودية. وفي هذا الكتاب أعلن أنه يجب أن يكون لليهود وطن في العالم يجمعهم، وعرض اقتراحات كثيرة جدا لهذا الوطن. عرض ممكن يكون في ليبيا، ممكن يكون في موزمبيق، ممكن يكون في أوغندا، ممكن يكون في سيناء، ممكن يكون في قبرص، ممكن يكون في الأرجنتين، وممكن يكون في فلسطين. يعني ما كانتش القضية واضحة في هذا الكتاب أنه لابد أن تكون هذه الدولة في أرض فلسطين. ومن ثم بدأ يعمل جهود عشان يوصل لمكان يصلح أن يكون مستقرا لليهود وجامعا لهم من الشتات في العالم. عمل مؤتمر كبير جدا في مدينة بال في سويسرا، الكلام ده كان سنة 1897 ميلادية بيوافق 1315 ميلادية. حضر فيه 197 يهودي من أنحاء العالم المختلفة من العلماء والسياسة والاقتصاديين وغيرهم، وبدأ يجمع الناس ويقول لهم فكرته في تجميع اليهود في وطن واحد يجمعهم من الشتات في العالم. وفعلا ده كان أول مرة يجتمع اليهود سويا لهدف واحد في العالم، وبدأوا يفكروا في بعض القرارات. وكان من أهم هذه القرارات في هذا الاجتماع اختيار فلسطين كوطن لليهود، يعني سابوا من كل الاقتراحات الأخرى وركزوا على قضية فلسطين، وبدأوا يقولوا احنا لازم نشجع الهجرة إلى فلسطين، والتشجيع ده يكون بكل الإمكانيات المتاحة، تشجيع ديني عن طريق إثارة عواطف اليهود هنا وهناك للتوجه إلى فلسطين، وتشجيع مالي عن طريق إعطاء الأموال لليهود ليتركوا بلادهم هنا وهناك ويتجهوا إلى أرض فلسطين، وتشجيع بالإعلام. وقرروا في هذا الاجتماع الأولي، أول مرة يجتمعوا، وشوفوا من سنوات طويلة أول مرة يجتمعوا، قرروا في هذا الاجتماع أن يكونوا يدا واحدة في إنشاء بنك يهودي وفي إنشاء جريدة إعلامية يهودية. من البداية خلاص عارفين قيمة المال في تحريك الشعوب وقيمة الإعلام في تحريك الشعوب أيضا، وأنشأوا صحيفة Voice of Jacob أو صوت يعقوب، وصحيفة جوش كرانكل في لندن، وعملوا البنك اليهودي. وكان طبعا متزعم قيادة هذا البنك أكبر أثرياء اليهود مطلقا في العالم وهو آل روتشيلد، وروتشيلد دولت إنجليز يهود، وطبعا كانوا من القوة المالية بحيث أنهم كانوا يساندون الحكومة الإنجليزية عندما تحتاج إلى أموال. تخيل كمية الأموال اللي كانت معهم. الحاجة الثالثة اللي قرروها في المؤتمر غير أن فلسطين وطن قومي لهم وان تشجيع الهجره الى فلسطين، الحاجه الثالثه ان هم بداوا يربطوا يهود العالم سويا. فقالوا نعمل مؤتمرات سنويه، ما يبقاش ده مؤتمر وحيد، وبداوا فعلا يعملوا مؤتمر كل سنه. والحاجه الثانيه مهمه جدا جدا، بدا يعلم اليهود في كل انحاء العالم اللغه العبريه، مع ان اللغه العبريه في انجلترا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في روسيا ملهاش اي قيمه، محدش بيتكلم بيها، لكن بيقول لما الناس دي كلها تتجمع في فلسطين يتكلموا بعض لغه ايه؟ كل واحد بيتكلم لغه، فلازم يتعلموا لغه واحده تجمعهم وتربطهم بالارض التي يذهبوا اليها وهي اللغه العبريه. وبالفعل بداوا يتعلموا اللغه العبريه. وقال هيرزل في نهايه المؤتمر ده 1897، احفظوا هذا التاريخ، مؤتمر بال في سويسرا الميلادية، قال كلمة غريبة جدا. قال: لو أردت أن أختصر بال، مؤتمر بال يعني، في كلمة واحدة لقلت في بال أسست الدولة الصهيونية، وبعد 50 سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس. احسبوها من سنة 1897 ميلادية لسنة 1947 ميلادية، 50 سنة، نزل قرار التقسيم من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية. وفي سنة 1948 بعد سنة واحدة من هذا القرار نزلت القوات اليهودية العسكرية لتقيم دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة. نسأل الله عز وجل أن يحررها كاملا. لكن الشاهد من القصة أن الكلام ده اللي قاله ما هوش سحر ولا دجل، هي حسابات حسبها بناء على الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت، وجهد اتبذل وخطة اتحطت في وجود ضعف للدولة العثمانية، وفي وجود غياب كامل للفكر الإسلامي الصحيح عند عموم الشعوب الإسلامية، بل عند معظم العلماء المسلمين في ذلك الوقت، أدى كل ذلك إلى الكارثة التي نحن بصددها. ما سكتش تيودور هيرزل عند هذا الأمر، لكن سعى إلى الاعتراف الدولي بهذا الكيان الجديد. طبعا هم لسه كلهم بيعملوا مؤتمرات، مجرد مؤتمرات تجميع لليهود، مرة في بال والسنة التانية برضو كانت في بال، بعد كده في لندن، بعد كده في نيويورك، يعني كل سنة في مكان بيجمعوا اليهود من كل مكان. لكن سعى إلى الاعتراف الدولي، فبدأ يتجه إلى الدول القوية في ذلك الوقت. إلى أين اتجه؟ اتجه مرة إلى ألمانيا ولم يجد صدى كبيرا عند ألمانيا لمساعدته. اتجه إلى روسيا وقابل وزير المالية الروسي ويت، وقال له ان احنا عايزينك تساعدنا في إقامة وطن يهودي لفلسطين. قال له أساعدكم ليه؟ قال له انت عندك اليهود وبتعمل لهم يعني اضطهاد كبير جدا، وعمل لكم مشكلة اليهود في داخل فلسطين، وفي معاداة السامية، احنا نخلصكم من اليهود كلهم، احنا ناخد اليهود كلهم نحطهم في ارض فلسطين، ساعدنا على الهجرة اليهودية من روسيا الى فلسطين. فقال الوزير المالية ويت: نحن نفضل ان نتخلص من اليهود لا عن طريق ارسالهم الى فلسطين، ولكن عن طريق اغراقهم في البحر الاسود. هكذا قال وزير المالية الروسي، وكان في منتهى العنف في مقابلته مع تيودور هيرزل. مع ذلك ما يأس تيودور هيرزل، ذهب الى انجلترا وعمل مباحثات كثيرة جدا مع انجلترا، ووجد ضالته في انجلترا. انجلترا من البداية زي ما قلنا عندها الرغبة في إنشاء وطن قومي لليهود في داخل أرض فلسطين، ووجدت إنجلترا في اليهود حليف محلي قوي في داخل الأراضي الإسلامية. الفرنسيين كانوا عاملين حلفاء مع الموارنة، والروس عاملين حلفاء مع الأرثوذكس في العالم الإسلامي في كل أماكنه، والإنجليز عاملين حلفاء مع الدروز، لكن الدروز ليسوا بالقوة الكافية التي ترضي الطموح الإنجليزي في ذلك الوقت. فسعوا إلى وجود يعني حليف محلي في مزروع في داخل البلاد الإسلامية، وهو اليهود. وطبعا الأموال اليهودية كانت إغراء كبير جدا للإنجليز. ولما حاولت إنجلترا أن هي تشتري حقوق قناة السويس في مصر، لم تجد المال الكافي في الإمبراطورية الإنجليزية، استلفت من اليهود. تخيل، استلفت من روتشيلد، بنك روتشيلد اليهودي اللي موجود في إنجلترا. يعني معنى كده أنه بنك عنده القدرة على تسليف حكومة كاملة، فطبعا كان عندهم طموح في هذه الأموال، بالإضافة طبعا إلى الموقع الاستراتيجي الخطير لفلسطين، وهي معبر إلى الهند اللي طبعا كان فيها مستعمرات إنجليزية كبيرة، وفي النهاية خط دفاع أول ضد المسلمين، وحجر عثرة أمام إعادة إنشاء الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. هيرزل قال كلمات مؤثرة جدا عند إنجلترا، قال لهم: سوف نبني هناك حاجزا في مواجهة آسيا من أجل أوروبا، وسنكون حراس المقدمة للحضارة ضد البربرية. يعني هو سيكون هو الخط الدفاع الأول للحضارة الأوروبية ضد البربرية الإسلامية كما يقول. ولم يكتفي تيودور هيرزل بكل ذلك، بل ذهب إلى رأس العالم الإسلامي، ذهب إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وحاول أن يغريه بإغراءات كثيرة جدا. والسلطان عبد الحميد الثاني عندما قابله وكان خارجا من هزيمة كبيرة في حرب اليونان، ومزق الجيش العثماني، وكانت الخزانة العثمانية أفلست في هذه الحرب، يعني راح له في ظروف صعبة جدا، وعرض عليه عرض مغري جدا. قال له: أعرض عليك 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص، يعني رشوة عملية واضحة. الحاجة الثانية: أسد جميع ديون الدولة العثمانية. الحاجة الثالثة: أبني أسطول للدولة العثمانية بتكلفة 120 مليون فرنك ذهبي فرنسي. الحاجة الرابعة: دي قرض بدون فوائد قيمته 35 مليون ليرة لإنعاش الخزانة العثمانية. والحاجة الخامسة: بناء جامعة عثمانية في القدس. والحاجة السادسة: تهدئة الأوضاع في الغرب بالنسبة لقضية الأرمن اللي كانت مثارة في الغرب في ذلك الوقت. كل دي عروض من تيودور هيرزل لسلطان عبد الحميد، في مقابل إيه؟ في مقابل أن يعطي له فقط مستعمرة خارج القدس. فقط لا يسمح بأكثر من مستعمرة صغيرة خارج القدس، وأن يسمح لليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين. ومع ذلك، مع كل هذه الإغراءات، إلا أن السلطان عبد الحميد رحمه الله رفض هذه العروض رفضا قاطعا، وقال الكلمات الرائعة، قال على هرتزل ألا يتقدم خطوة واحدة في هذا الشأن، لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي، لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. ثم قال قد يأتي يوم يأخذ فيه تيودور هرتزل هذه البلاد بلا ثمن، لكن لن يأخذها أبدا دون أن تشرح أجسادنا على هذه البلاد. هذه الكلمات قالها من قلبي رحمه الله. وخرج تيودور هرتزل من هذه المفاوضات وفي ذهنه النية واضحة، وقال لا يمكن أبدا إقامة السلطان لليهود في داخل أرض فلسطين إلا بإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني. ترى ماذا سيفعل تيودور هرتزل واليهود لإقصاء السلطان عبد الحميد الثاني، سلطان الدولة العثمانية الشريف الذي حاول مرة والثانية والثالثة إلى آخر لحظات حياته أن يمنع اليهود من السكنة في فلسطين؟ وترى ما هو رد فعل السلطان عبد الحميد الثاني، وما هو أثر حزب الاتحاد والترقي العلماني الذي نما في داخل الدولة العثمانية، وأثر كل ذلك على الحركة الإسلامية في داخل فلسطين؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في الحلقة 11 من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. وبعد أن أنهينا فيما مضى عن جزء وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة الصبر وعدم التضجر واليأس مهما اشتد عليه الأذى وضعفت آثار أعماله الرشيدة، ها نحن اليوم ندخل في الجزء الثاني، وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بصفة التجرد من المصالح الشخصية لدى من يوجه لهم رسالته. مبتدئين فيه بتمهيد فنقول: إن من أوليات ما يطلب من حامل رسالة الدعوة إلى سبيل ربه والنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون متجردا من المصالح الشخصية لدى من يوجه لهم رسالته، كأجر مالي يطلبه منهم على ما يقوم به من أداء رسالته، أو زواج هو راغب فيه، أو زعامة، أو جاه، أو رياسة، أو سلطان، أو ملك، أو رغبة في الاستعلاء على الأتباع والاستنصار بهم للاستعلاء في الأرض على الناس، أو أي شيء آخر من مطالب الحياة الدنيا يرجو الوصول إليه والظفر به والاستمتاع بلذائذه وطيباته الجسدية أو النفسية. وإن الدعوة إلى سبيل الله عز وجل دعوة إلى تبديل المعتقدات السابقات التي رسخت في أعماق المدعوين بالتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد، وبالممارسات العملية الطويلة الأمد لمقتضياتها من السلوك النفسي والجسدي الظاهر، حتى صارت بمثابة جزء من كيان النفس كل واحد منهم، فهم يدافعون عنها كما يدافعون عن ذواتهم، ويرفضون تبديلها كما يرفضون تبديل ذواتهم. ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن المطالبة بالكف عن شهوات النفوس ومحابها، والقيام بما يشق عليها، وتحمل ما تكره. ومتى أحس المدعوون أو الذين يوجه لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن حامل الرسالة ومبلغها ذو مصلحة شخصية لديهم من قيامه بوظائف رسالته ولو بعد حين، فإنهم يرفضون ما يوجههم له بتلقائية غير واعية وغير مقترنة بمناقشة فكرية ولا محاكمة لما ينصحهم به، ويصدون عنه مهما كانت الأدلة التي يقدمها لهم صحيحة سليمة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وإن اقتران دعوة الداعي إلى سبيل ربه بمصلحة شخصية يسعى للحصول عليها لدى من يدعوهم، وكذلك أيضا رسالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يقيم عقبة صلبة كثيفة بينه وبين من يوجه لهم رسالته. وهذه العقبة الصلبة الكثيفة تحجب عن قلوبهم ونفوسهم ما يوجهه لهم من بيان، ولو كان حقا جليا، وما ينصحهم به ولو كان فيه خيرهم وهدايتهم وصلاح دنياهم وأخراهم، وتحجب عنهم ما يأمرهم به من معروف وما ينهاهم عنه من منكر. ولهذا نجد الدعاة الساعين إلى مصالح شخصية دنيوية من خلال دعوتهم لدى من يدعونهم إلى سبيل ربهم ذوي آثار ضعيفة جدا، وذلك لأن المدعوين يلاحظون أن هؤلاء الدعاة غير مخلصين في دعواتهم، ويعتقدون أنهم يريدون تحقيق مصالح شخصية دنيوية من وراء دعواتهم التي يقومون بها. ونظير حال الدعاة حال الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كلما كان قيامهم برسالاتهم مقترنا بتحقيق مصالح شخصية دنيوية لدى من يوجهون لهم أوامرهم ونواهيهم ونصائحهم، ولو زينوا سعيهم لهذه المصالح الشخصية الدنيوية بأنها حقوق لهم على المسلمين مقابل تفرغهم لتعلم علوم الدين وقيامهم بواجبات تعليم المسلمين أمور دينهم وصيانة المجتمع الإسلامي من الانحراف عن صراط الله وانتشار الفساد فيه، إذ يؤدون وظيفة تذكير أفراده وجماعاته بواجباتهم الدينية وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فالنفوس البشرية قلما تثق بنصائح ذوي المصالح الشخصية الذين ترتبط مصالحهم هذه بتوجيه نصائحهم، ما لم يكونوا أساسا مستشارين بالأجر لتقديم هذه النصائح، كما يستشار الطبيب بالأجر ليقدم للمريض مشورته الصحية أو الدوائية. على أن إرادة حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضعف عن القيام بأداء رسالته على الوجه المطلوب منه في الدين متى كانت حاجات معيشته أو مصالح دنياه مرتبطة بمن يؤدي فيهم رسالة ربه، إنه قلما يجد الجرأة الكافية لنصحهم بما يخالف أهواء نفوسهم أو لأمرهم بالمعروف الذي لا يراهم مستعدين لأدائه أو لنهيهم عن منكر لا يراهم مستعدين لاجتنابه أو لتركه. ويخشى إذا وجه لهم نصائحه وأوامره ونواهيه وأظهر استنكاره لأعمالهم أن يغضبهم فيمنعوا عنه حاجات حياته أو يحجبوا عنه مصالح دنياه التي يحققونها له بأنفسهم أو بسلطانهم. وكم سقط حامل رسالة الدعوة إلى دين الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أوحال مدارات فمجارات الذين ارتبطت مصالح دنياهم بهم من الذين يؤدون رسالاتهم بينهم، فأغضوا عن موبقاتهم وكبائر معاصيهم وربما شاركوهم فيها، وربما تجرأ بعضهم على الفتوى بغير ما أنزل الله استرضاء وتزلفا لسلطان فاسق أو جائر أو كافر ليحتفظ لنفسه بمصالح دنياه التي تتحقق له عن طريقه أو ليستزيد منها. وإن من توجه له الدعوة إلى سبيل ربه أو يوجه له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى استقر في نفسه اتهام حامل الرسالة بأنه ذو مصلحة شخصية لدى من يوجه له مضمون رسالته تولدت في نفسه غالبا عقبة صلبة كثيفة من ردود أفعالها التلقائية رفض النصح الذي يوجهه له دون تفكر في صحته أو عدم صحته ودون بحث في عناصره ولو كان حقا وخيرا وجالبا لنفع عظيم، لكن هذه العقبة الصلبة تتحطم وتصير كثيبا مهيلا حينما يدرك من توجه له الرسالة أن حامل الرسالة مخلص في نصحه، ليس له مصلحة خاصة لدى من يوجه لهم نصائحه أو أوامره التي يأمرهم فيها بالمعروف أو نواهيه التي ينهاهم فيها عن المنكر، وأن الباعث له رضوان الله عز وجل وإرادة الخير للناس بعاطفة الرحمة بهم والشفقة عليهم والحرص على نجاتهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة وعلى ظفرهم بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ومن أجل تبرئة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أن يكونوا عرضة للاتهام بالمصالح الشخصية لدى من يدعونهم إلى دين الله الحق، حتى لا يكون هذا الاتهام ذريعة لرفض دعوتهم إلى سبيل ربهم، كلف الله رسله عليهم الصلاة والسلام أن يتجردوا من المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم وأن يعلنوا إعلانا صريحا واضحا بين الناس أنهم لا يسألون أقوامهم على ما يقومون به من تبليغ رسالات ربهم أجرا ما قليلا أو كثيرا ماديا أو معنويا. ويلحق بالرسل في كل هذا الدعاة إلى الله من الذين اتبعوهم بإحسان وكل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والناصحين المرشدين. فمن أخطر آفات الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الأعمال الإسلامية استخدامها وسيلة للحصول على الأموال أو الجاه والسلطان والمناصب الرفيعة أو غير هذه الرغائب من مطالب الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها، كحب السيطرة على الأتباع والأنصار والطلاب والمريدين والمحبين وتسخيرهم لمطالب النفس وإرضاء شهوة العظمة والاستعلاء في الأرض. ثم ندخل في البيانات القرآنية حول تجريد الرسل من المصالح الشخصية الدنيوية لدى أقوامهم، ويلحق بالرسل سائر حملة رسالاتهم. أظهر استقراء ما جاء في القرآن المجيد حول تجريد الله رسله وتجردهم عليهم الصلاة والسلام من المصالح الشخصية الدنيوية لدى من يوجهون لهم رسالات ربهم 12 نصا نزلت جميعها خلال المرحلة المكية لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من أوائلها وهو ما نزل منها في سورة القلم، ثم في مناسبات ملائمات أثناء هذه المرحلة، وحتى قبيل أواخرها وهو ما نزل منها في سورة الطور. ويحسن بنا أن نتدبر هذه النصوص وفق مراحل تنزيلها لندرك مبلغ الاهتمام في سياسة الدعوة إلى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجوب تجرد الداعي إلى سبيل ربه من كل مصلحة شخصية دنيوية لدى من يدعوهم، لئلا يكون الاتهام بالمصلحة الشخصية عقبة صادة لنفوس الناس عن الاستجابة لبيانات الدعوة والاهتداء بأنوار الهداية الربانية، ولئلا يتخذوا من مصالح رسل الله لديهم ذرائع يتذرعون بها لرفض دعواتهم ومعاذير يعتذرون بها لعدم استجابتهم لهم فيما دعوهم إليه من حق وخير وهدى. وفيما يلي تدبر موجز لهذه النصوص. النص الأول في سورة القلم، عرض الله عز وجل على طريقة الاستفهام الإنكاري طائفة من الاحتمالات التي لو وجد واحد منها في الواقع لكان لمشركي مكة عذر ما في عدم استجابتهم لدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي واحد منها غير موجود في الواقع فلا عذر لهم في عدم استجابتهم لدعوته التي هي دعوة إلى الحق والخير وفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك. ومن هذه الاحتمالات كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم أجرا على ما يقوم به من مجاهدة في دعوتهم ونصحهم وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فقال الله تعالى فيها خطابا لرسوله في تعريض باستفهام إنكاري عليهم إذ لم يستجيبوا لدعوته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا، أي بل أتسألهم أجرا ما من الأجور المادية أو المعنوية، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم مثقلون بتحميلهم ثقل أجر هو عليهم غرم أي خسارة، والمغرم والغرامة الخسارة في الأموال أو الأنفس أو غيرهما مما للإنسان فيه حظ ما كالأهل والولد والأنصار. فكان هذا النص أول ما أنزل في هذا الموضوع، وقد جاء بأسلوب التعجيب من إعراضهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دعوة حق وخير، مع أنه لم يسألهم أجرا على ما يقدم لهم من نصح وهداية إلى سبيل الله، فهو ليس له مصلحة شخصية من هذا عندهم مادية كانت أو معنوية. وفي هذا الأسلوب الاستفهامي التعجبي من إعراضهم إنكار عليهم. النص الثاني، ثم أنزل الله عز وجل في سورة صاد توجيها للرسول صلى الله عليه وسلم، أمره فيه بأن يقول لقومه ما أسألكم عليه من أجر، معلنا لهم هذا المقال لطمأنتهم بأنه لا يبتغي لنفسه مصالح دنيوية لدى الذين يستجيبون لدعوته، ولقطع تعللاتهم بأنه طالب مصالح دنيوية لديهم من مال أو زعامة أو ملك أو غير ذلك، وليرد على عروضهم التي عرضوها عليه من أمور الدنيا بشرط أن يترك دعوته. فقال الله فيها لرسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل يا محمد ما أسألكم على دعوتي لكم ومجاهدتي في نصحكم أي أجر مادي أو معنوي مهما كان قليلا، إذ أجري آخذه عند ربي الذي أرسلني. وهذا التوجيه يطالب به كل الدعاة إلى سبيل الله من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو ليس من خصوصيات الرسول بل هو من مطلوبات الدعوة إلى دين الله تعالى. وما أنا من المتكلفين، أي وما أنا من الذين يتصنعون الأمور فيما تعهدون من شأني حتى أكون عندكم متهما بالتقول على الله وباختراع ما لم ينزل الله علي فخلقي عندكم معروف، وحالي لديكم غير خاف، فقد لبثت فيكم مدة علمتم بها صدقي ونزاهتي وأمانتي وحرصي على الالتزام بالحق وعدم مجافاة فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما الذي أبلغكم إياه وأدعوكم إلى اتباعه هو لكم وحدكم من دون سائر الناس، إنما هو بلاغ للعالمين كل العالمين، وعليهم أن يعوه ويتدبروا معانيه، وأن يكون لهم ذكرا دواما يذكرونه عند كل مناسبة داعية ليعملوا بما فيه من أوامر ونواهي ووصايا، وليتفهموا ما اشتمل عليه من علوم. وبما أنه ذكر لكل الناس، فليس من المناسب أن تشكوا في غاية رسولكم وتتهموه بأن له مصلحة خاصة لنفسه فيما يدعوكم إليه. النص الثالث: ثم أنزل الله عز وجل على رسوله في سورة القرآن تأكيدا لما جاء في سورة صاد، مع إضافة استثناء من شاء من المؤمنين أن يتخذ إلى مرضات ربه سبيلا، فيقدم هدية أو خدمة أو مصلحة دنيوية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا على أنها أجر على ما يقوم به من وظائف رسالته، بل يريد بها التقرب إلى الله بما يحب من عبده من وجوه العطاء المقصود به وجهه تعالى. فقال عز وجل فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي ما أسألكم أيها المؤمنون على تعليمي ونصحي لكم وحرصي عليكم ورحمتي بكم ومجاهدتي من أجلكم من أجر مادي أو معنوي مهما كان قليلا، فأجري على ربي الذي أرسلني وحملني وظائف رسالتي ومهماتي قيادتي لكم. ويلحق بالرسول كل داع إلى سبيل ربه من أمته، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي ولا أقبل منكم شيئا من أمور الدنيا إلا شيئا أراد مقدمه لي أن يتخذ به إلى مرضات ربه سبيلا، فهو يبذله لوجه الله وابتغاء مرضاته، لا على سبيل أنه أجر يبذله لي، فأجري على ربي وثوابكم على ما تقدمون عند ربكم، أو نعتبر إلا بمنزلة لكن حرف استدراك كشأن كل ما يقال فيه استثناء منقطع، والمعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى مرضات ربه سبيلا، فللرسول أن يقبل منه ما يقدم له من إكرام أو خدمة. النص الرابع: ثم أنزل الله عز وجل في سورة الشعراء ما يفيد أن سياسة تجريد الداعي إلى سبيل الله من المصالح الشخصية الدنيوية لدى المدعوين إحدى المبادئ الرئيسية التي ألزم الله عز وجل بها رسله السابقين، فكل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام قد قال لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقد جاء بيان هذا في 5 آيات من هذه السورة، فعلى الدعاة إلى سبيل الله أن يقتدوا في هذا برسل الله عليهم السلام. النص الخامس: ثم أنزل الله عز وجل في سورة يونس بيان مقالة قالها نوح عليه السلام لقومه بعد أن لبث فيهم زمنا يدعوهم إلى سبيل الله، فأوضح لهم فيها أنه ما سألهم من أجر مادي أو معنوي حتى يكون هذا الطلب ذريعة لتوليهم عن دعوته وعدم استجابتهم لها، وأوضح لهم فيها أنه بالنسبة إلى التطبيقات الإسلامية التي هي ظواهر سلوكية للإيمان بالقاعدة الإيمانية في دين الله أحد المطبقين لها، فقد أمره الله بأن يكون واحدا من المسلمين المطبقين لأحكام الإسلام في سلوكه الباطن والظاهر. فقال الله عز وجل فيها حكاية لما قاله نوح عليه السلام لقومه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم أي فإن أدبرتم مبتعدين عن الاستجابة لدعوتي، فما سألتكم من أجر أي فما كان مني ما يمكن أن تتذرعوا به لرفض دعوتي، لأنني ما سبق أن سألتكم لنفسي من أجر مادي أو معنوي بل كنت مجرد مبلغ إياكم رسالات ربي وداع لكم إلى الحق والهدى وما فيه نجاتكم وسعادتكم. إن أجري إلا على الله، أي ما أجري على قيامي بوظائف رسالتي فيكم إلا على الله الذي أرسلني لأبلغكم رسالاته وأدعوكم إلى نجاتكم وسعادتكم وأبين لكم الحق والخير والهدى وصراط الله المستقيم. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وحالي بالنسبة إلى مضمون رسالتي كحال واحد من المسلمين المؤمنين، مطالب بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وليس له إعفاءات خاصة مراعاة لكوني حامل رسالة ربي إليكم. بذا أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أدركنا الوقت بعد أن أنهينا النص الخامس، وسنستكمل بحول الله تعالى في الحلقة القادمة من النص السادس إلى آخر النصوص الاثني عشر بحول الله. وفي ختام هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: الوطن.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
2: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية

0: برنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
1: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان حديثنا الماضي يتعلق بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واليوم نكمل ما بدأنا به فنقول متوكلين على الله تعالى: قوله شهر رمضان خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان، والجملة مستأنفة بيانا، لأن قولنا أياما معدودات يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام، ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما، بدل تفصيل، وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين، تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه، فهم يحذفون ضميره. ويحتمل أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذي هو شبيه بالشرط، ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب، أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله: وقائلة خولان فانكح فتاتهم، والشهر جزء من 12 جزءا من تقسيم السنة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والشهر يبتدئ من ظهور الهلال إلى المحاق، ثم ظهور الهلال مرة أخرى، وهو مشتق من الشهرة، لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه الناس، فيثبت الشهر عندهم. ورمضان علم وليس منقولا، إذ لم يسمع مصدر على وزن الفعلان من رمضة بكسر الميم إذا احترق، لأن الفعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا. ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية المفتتحة بالمحرم، فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم، لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج ومدة الرجوع إلى آفاقهم. وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضي عدم ذكره، إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم، وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم، لأنه لو قال رمضان لكان ظاهرا لا نصا، لا سيما مع تقدم قوله أياما، فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان، فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين، فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه، ولما كان ذلك حلوله مكررا في كل عام كان وجوب الصوم مكررا في كل سنة.

0: وظاهر قوله الذي أنزل فيه القرآن أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان، أو المراد بإنزال القرآن البداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه ابتداء النزول من عام 41 من الفيل، فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه، لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تكملته به كما جاء في كثير من الآيات، مثل قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وذلك قبل إكمال نزوله، فيشمل كل ما يلحق به من بعد. ومعنى أنزل فيه القرآن أنزل في مثله، لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة سنين، فإن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، فبين فرض الصيام والشهر الذي أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين، فيتعين بالقرينة أن المراد إنزال في مثله أي في نظيره من عام آخر. ولما كان ذلك هو المراد وقت بشهر معين وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الهلال والتقدير، واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى حالان من القرآن، إشارة بهما إلى وجه تفضيل الشهور بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان. والمراد بالهدى الأول ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة، وبالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس، مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية. والفرقان مصدر فرقة، وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل، أي إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام. فالمراد بالهدى الأول ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثاني، فلا تكرار، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تفريع على قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي هو بيان لقوله كتب عليكم الصيام، فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله كتب عليكم الصيام، من استئناس وتنويه بفضل الصيام وما يرجى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى، وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام. وضمير منكم عائد إلى الذين آمنوا مثل الضمائر التي قبله، أي كل من حضر الشهر فليصمه. وشهد يجوز أن تكون بمعنى حضر، كما قال إن فلان شهد بدرا وشهد أحدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرها، فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل شهد، أي حضر في الشهر، أي لم يكن مسافرا، وهو المناسب لقوله بعده ومن كان مريضا أو على سفر، أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله. ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره. ويجوز أن يكون شهد بمعنى علم، كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف، أي علم بحلول الشهر، وليس شهد بمعنى رأى، لأنه لا يقال شهد بمعنى رأى، وإنما يقال شاهد. ولا الشهر هنا بمعنى هلاله، بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج وأنشد في الأساس قول ذي الرمة، فأصبح أجل الظرف ما يستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل، أي يرى هلال الشهر، لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر. ومن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صومه على مشاهدة هلال رمضان، فمن لم ير الهلال لا يجب عليه الصوم، وهذا باطل. ولهذا ليس في الآية تصريح على طريق تبويب الشهر، وإنما بينته السنة بحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، استئناف بياني كالعلة لقوله ومن كان مريضا إلى آخر الآية، بين به حكمة الرخصة أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة، وقوله ولا يريد بكم العسر نفي لضد اليسر. وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملة قصر نحو أن يقول ما يريد بكم إلا اليسر، لكنه عدل عن جملة القصر إلى جملة إثبات ونفي، لأن المقصود هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة، وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدا لها. ويجوز أن يكون قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعليلا لجميع ما تقدم من قوله كتب عليكم الصيام إلى هنا، فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر، أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، عطف على جملة يريد الله بكم اليسر إلى آخر الآية، إذ هي في موقع العلة، فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى قوله فعدة من أيام أخر، واللام في قوله ولتكبروا تسمى شبه الزائدة، وهي اللام التي يكثر وقوعها بعد فعل الإرادة، ولعل الأمر أي مادة أمر للذين مفعولهما أن المصدرية مع فعلها محق ذلك المفعول أنه يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر، ولكن كثر في الكلام تعديته باللام نحو قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين، والفعل الذي بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة، وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال في الكشاف أصله يريدون أن يطفئوا، والمعنى يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله، وإكمال العدة يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة، فإن في ذلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها، فبالقضاء حصلت حكمة التشريع، وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف، وقرأ الجمهور ولتكملوا بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكمل، وقرأه أبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كمل، وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم عطف على قوله ولتكملوا العدة، وهذا يتضمن تعليلا وهو في معنى علة غير متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لقصد إرادة الله تعالى، وهو أن يكبروا، والتكبير تفعيل مراد به النسبة أي أن تنسبوا الله إلى الكبر، والكبر هنا معنوي لا جسمي، فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها، أي لتصفوا الله بالعظمة، وذلك بأن تقولوا الله أكبر. إلى هنا أيها الإخوة الكرام تنتهي هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجلى.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. أذكر بس فقط ببداية الحلقة بهدفنا في برنامجنا هذا. نحن نتكلم على مجموعة من القيم. القيم هذه هي مجموعة من الأحكام الشرعية، هي مجموعة من الأخلاق، مجموعة من العقائد، مجموعة من لكن لها أثر في سلوك الإنسان. وذلك نتمنى أنه يعني الحقيقة حتى لا يكون هو يقول العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فإذا الإنسان عالم شيء إذا لم يكن هذا الشيء له في واقعه العملي شيء ملموس هيبقى حجة عليه، لكن إذا كان فعلا استفاد منه في حياته. ولذلك نتمنى أن احنا كل هذه القيم نأخذها ونحاول احنا تمثلها في حياتنا، نشتغل بها، نبدأ ندرب نفسي عليها. اليوم عندنا قصة حقيقة أنا سمعتها في أحد الفيديوهات لشخص يحكي عن مسألة. يعني هو يقول أنه هو إنسان محامي، ويقول جت يوم من الأيام كما يقول ما فيش جيبة ربع جنيه في البيت، عنده أولاد صغار مولودين حديثا وزوجته يمكن حتى كيف بتاع ما زالت في حالة النفاس، ومش لاقي يجيب لهم حتى أكل، ما عندهمش خبزة في البيت. فقال يعني أنا طبعا لبست بدلتي وطلعت، طبعا محامي ببدلة محترمة وشكلها يعني يدل على أنه هو عايش كويس، مش محتاج. لكن هو فعلا السيارته ما فيهاش بنزين تقريبا، يعني كانت ممكن توصله ممكن توصلش للمكان العمل بتاعه. فيقول مشيت دخلت اشتغل المحكمه، دخلت المحكمه وقعدت نشوف بلكي نلقى حد يطلب استشاره، بلكي نلقى حد يطلب مني نتوقع عليه في الموضوع، بلكي حد يبي مني كذا. على الاقل حصل، قال حصل 50 جنيه 60 جنيه اللي نحصل، على الاقل نمشي نروح نجيب حاجه. قال يعني أخذ بالأسباب. واليوم كله حتى أنه قال آخر واحد خرج من المحكمة ما حصلش ولا قرش ولا ملم، ما لقاش ولا واحد يخدمه. فقال ركبت في السيارة، لقيت السيارة خلاص يعني البنزينة قيمت تتعلم. فجت وقفت على إشارة ضوئية، يقول يعني قال فتوجهت إلى الله، قلت يا ربي معقولة خليني نرجع لأولادي، ما عنديش حاجة نجيبها لهم، ما عنديش من وكلهم، يرضيك يا ربي كي. ودمعت عينها. يعني الحالة هذه يسموه فيها حالة لجوء، لجأ إلى الله خلاص ودار كل اللي عليه، ما عارفش يديرته. قال مجرد انه ما زالت الاشاره الضوئيه يدوب بتغير التليفون رن، فطلع من الاشاره الضوئيه وقف على جنب وغرد التليفون، فقال له واحد فلان، قال له والله تعال بسرعه انا عندنا عقد ونبوك جيت دير لنا وكذا. قال فعلى طول مشيت له قريب المكان، فدرنا الإجراءات وكتبت العقد وكل شيء بتاعه. قال بعدين طلعت شوي ناداني تعال فلان انت نسينا يا رجل، سمعني خذ المبلغ هذا اللي انتلقوا بعدين نتفاهم. ما حط المبلغ في جيبه. قال لما ركبت السيارة بحط المبلغ جيت 3000 جنيه. فقلت سبحان الله، يعني شوف من قبل دقائق كان حالة ميؤوس منها، في لحظة الآن شو صار له؟ أصبح عنده 3000 جنيه. قال عديت عبيت سيارة بنزينة ومشيت شريت لحمة وشريت مش عارف بيض وشريت مش عارف أكل، وهم يعني قد دخل البيت. فزوجته استغربت، مين يا فلان؟ أقول عارفها مسكيني. قال له هذا رزق ساقه الله إليك، رزق الله سبحانه وتعالى بعد، ما كانش في البال ولا في الحسبان. ليش؟ لأن لجأ في لحظة ضعف وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه
ما فيش حد، هتلقوا حد. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، درت كل الأسباب، قل يا الله. لعلك من القصص اللي تعرفوها في الناس اللي فعلا يعني كانوا مصابين بأمراض مزمنة، من والله شلل، والله مش قادر يصبي، وبعدين يعني بذل كل الوسع في العلاج ما فيش فايدة، ثم لجأ إلى الله، ذهب إلى مثلا بيت الحرام وعمره، وبعدين بكى بين يدي الله ولجأ إلى الله، فالله سبحانه شفاه. ولما يشفيه ربي يشفيه من غير سبب، مش محتاج سبب. على فكرة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله يقول للشيء كن فيكون، لكن الأخذ بالأسباب هو عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست هي سبب الرزق، ليست هي عفوا ليست هي المجلب جالب للرزق أو اللي جالب للشيء، ولكن هي فقط عبودية لله، لأن الله أمر بأن نحن نسعى وأن نحن نبذل الوسع وأن نحن نأخذ بالأسباب. لكن الرزق الدواء تأخذه أحيانا يشفيك أحيانا ما يشفيك، فبالتالي مسألة مهمة جدا، مسألة أن نحن يعني نلجأ إلى الله إذا احتجنا، إذا احتجنا وشد وضاقت بين الأمر. لكن المروءة وين؟ ما تنساش ربي بعد ما يفرج عليك ويفك كربتك وتنسى الله، والأسوأ من ذلك تنسى أخوك المسلم اللي يحتاج، اللي محتاج وجنبك وعارف أنه محتاج وانت ما تساعدش. هذه ليست من المروءة، ليست من الوفاء اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. موضوعنا اليوم امتداد لموضوعنا الحلقة الماضية اللي هو كنا نتكلم فيها قضية الفراء إلى الله واليقين بالإيمان والحزم، مسألة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه يمكن فحوى قصتنا اللي ذكرناها اليوم، أنه اللجوء إلى الله. أحيانا كثيرة الإنسان يعجز عن أن يقوم بالشيء وهو سهل، فيضطر أن يلجأ إلى الله، وقد يعجز عن الشيء وهو صعب فيلجأ إلى الله. وذلك نحن عندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مش لأن هكي واحد فيها والله يعني شوفوا، لا، لازم يكون فيه يقين وصدق وانكسار وحاجة حقيقية. ويعني مش هم يجربوها، لأن أنا بالنسبة لي يقين الآن مجربها كما يقول، عندما أدعو بقوة بإصرار بشعور بالحاجة حقيقية تفتح. لكن دعاء لك اللهم اللهم اللهم اللهم يعني إن شاء الله ربي يكون كتب لنا الأجر عليه بس. لكن اللجوء المضطر، اللجوء الحاجة، لا، مختلف نفسيا وحالتك وكلامك وتركيزك وعقلك وقلبك كل شيء في النقطة، مش الإنسان يا ربي وقاعد له في حاجة تانية، يا ربي وقاعد يفكر في بروح الحوش بتعشى ولا بتغدى ولا لا لا. ينتج عن هذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الأوبة. لما الإنسان يكثر اللجوء إلى الله، إذا وقع في ذنب أو زلت به القدم أو سهاء أو غفل بسرعة يرجع بسرعة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله على طول، حتى ما فيش حاجة تعقيب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. ما حدش يقدر يحسم نفسه من الزلل، من الخطأ، ومن الغفلة، ومن الذنب. كل ابن آدم خطاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، لكن في فرق بين الخطاء والخطاء. في خير الخطائين التوابون، يعود إلى الله بصراحة. وذلك الله ما فتح باب التوبة ليش؟ خلاه مفتوح إلى يوم القيامة، أو إلى أن تخرج النفس أو الروح من البدن تغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قيامة هذه قيامة بتاعت أصلا لما مات كل واحد إذا جاء الأجل جاءت القيامة بتاعت فتح الباب التوبة. ليش؟ لأن الله يعلم العباد هيك إنهم ولو لم يذنبوا فيتوبوا فيتوب الله عليهم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيتوبون. لأن الله من أسماء الغفار والغفور والتواب. إذا كان ما فيش حد يغلط ويتوب وين اسم التواب؟ إذا كان ما فيش حد يستغفر وين اسم الغفار؟ إذا كان ما فيش حد يطلب العفو وين اسم العفو؟ في تحقيق أسماء الله سبحانه وتعالى لا لازم تكون بهذا الشكل، لازم يكون هذا يبقى عشان نعرفه إنه أسماء الله سبحانه وتعالى الجميلة الحلوة خلينا نقول اللي هي فيها العفو والمغفرة والرحمة كثيرة جدا، بين أسماء القوة والجبروت قليلة جدا. شوفوا من ربي من فضل علينا أن كتب على نفسي الرحمة. يا ربي يكتب على نفسي الرحمة ليش؟ لأن يريد أن نحبوه أكثر من نخافه منه. خوف الرعب، خوف الهروب، لا خوف الإجلال، نعم، لكن نحبوه. وذلك ما تستغربش لما الرسول سيدنا عائشة يقول يا رسول الله يعني ليش تعفي روحك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان رد النبي صلى الله عليه وسلم قالها أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربي تفضل علي من ردش الفضل بالشكر. هذه الشكر ينتج عن ماذا؟ عن محبة، ولا ينتج عن خوف. الإقبال على الطاعة بحب أفضل من إقبال على الطاعة مجرد لأداء الواجب. إن كان هذا مطلوب وهذا مطلوب، أنا بنأدي الواجب، لكن أيضا نكون مقبل على الله حبا فيه لشعوري بفضله علي. أنا مش قاعد ندير أصلا، هذا ما يأديش حق الله سبحانه وتعالى أصلا، ما أؤديه، ما أقوم به مهما افترضت على نفسي والله افترض علي الله، أنا ما أديتش حق المولى سبحانه وتعالى. بل يزداد الله سبحانه وتعالى من فضله علينا إنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يعطيني النعمة فنشكر عليها، فزيدني النعمة نشكر فزيدني. إذا أنا لن يفتر لساني عن شكر الله طول عمري، بل كما قيل الواحد كان عاجز في كل شيء ما عندهش إلا لسان يتحرك يقول أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله. فسأل واحد قال شنو؟ قال لا أستغفر الله لذنب أذنبه وأحمد الله على النعم اللي أعطيها لي. قال له شنو النعم اللي أنت مكتف من كل تركينا ما تعرفش؟ قال له ما زال لي لسان يذكر الله، هذه نعمة نحمد عليها. لأن الواحد منا عايش في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، تجيه مصيبة واحدة ينسى كل شيء ولا يذكر إلا تلك المصيبة. كفران العشير فعلا، هذا الإنسان إنسان كفور، يعني سبحان ربي. وهذا سلوك طبيعي بينه وبين حتى بالناس، لما انت شوف كم مره انت انسان تبقى دائما تدير له فيه تخدم فيه وتدير له فيه حاجه كويسه، بس مره غلطت فيه لا خلاص ينسى كل ما قدمت من فضل الله ولا يذكر لك الا تلك الخطا او ذلك الذنب اللي اذنبته في حقه. لكن سبحان رب العالمين، الله سبحانه وتعالى عدل حتى الميزان بالحسنات والسيئات يعدل لك، ومع ذلك لو حسبنا بعدله لأدخلنا النار ولا نملك له رد، لكنه يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى، يعاملنا بفضله ومنه. إذن ينتج عن الالتجاء إلى الله الأنابة والتوبة، الأوبة والتوبة، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالحاجة بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. استشعار الفقر يعني يخليك أنت تقول طيب أنا لو كان ربي ما ييسر ليش هذا الأمر مش حنديره، لو ما وفقنيش مش حنديره، يبقى أنا ديما محتاج لربي. هو هذا الفقر، فقر واحتياج، الفقر هو احتياج وليس
مجرد انك انت ما عندكش الحاجه لا احتياج. ما هو الانسان لو لو يملك حاجته ما يعتبرش فقير خلاص. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم من اصبح امنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره.

عبارة عن لقمة وصحته كويسة وما فيش مش خايف من شيء معناها هذا حاجتي. اللي عنده حاجته هذا مش فقير. لكن الإنسان مثلا مريض محتاج، جعان محتاج، مديون محتاج، هذا فالإنسان لما يشعر بأنه هو أنا ما نقدرش نصبي حتى تصبايا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيني قوة، أنا محتاج، أنا ما نقدرش ناكل إلا الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى أني أنا فعلا نحط اللقمة في فمي ونمضغها أسنوني تشتغل كويس واللعاب يشتغل كويس ونزرطها ما فيش مشكلة في الزرط والمعدة تهضم والأمور تمام تمام. لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى ما أذنش حتى اللقمة لا أستطيع أن أدخلها في فمي. يعني يأتي يوم على الإنسان أحيانا يحطوا اللقمة في فمه من الجانب هذا تطلع من الجانب الثاني، خلاص انتهى مع شكل رزق انتهى، ما زالت عنده أنفاس يأخذهم بس، لكن بالنسبة للماء والأكل انتهى عشاكل عشاكل. وقد يعجز بسبب مرض فيدروا لتوبوا سواء عن طريق الأنف أو عن طريق المعدة، أو أن يعجز ما يقدرش يصبي بسبب مرض في ركبته في ظهره في أي حاجة. هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه القوة ويستطيع أن يأخذها منه. الشعور هذا لما تشعر أنك أنت فعلا لا تملك شيء، إذن أنت محتاج للمالك الحقيقي في كل لحظة. شنو يولد عنا هذا الاحتياج؟ يولد الإخبات، وهو أوطأ السجود، يعني سجود كامل حقيقي، مش مجرد حط راسه، الواحد يحط جبهته على الأرض وهو عقله في السماء والله قلبه في مكان آخر، لا، بات كامل. شعور بالحاجة والعجز، وهذه أسمه رأوا من تكلموش، هذه لا تكون إلا مع الله فقط، لا تكون مع الإنسان. أنا من نظرش عجزي وحاجتي إلى إنسان، نبي نظر حاجتي وعجزي فقط لله سبحانه وتعالى. لذلك توز سيدنا يقول أولادي يعني زي ما يقول داروا عليه في قضية أنك أنت تذكر موسى وتفتى وتذكر موسى حتى تكون أهلك حرضنا وتكون من الهالكين، شن قال لهم؟ قالوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، ما يعلم، يعلم أن الله هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ وهو الذي أخذ وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وذلك هو ليش أنا ندور في رأسي ونتعب في روحي مع إنسان لا يملك شيء؟ سيدنا إبراهيم لما جاء جبريل قال له هل لك حاجة؟ لما كان قذفوه في النار فقال له أما إليك فليس لي حاجة. وأحد الصالحين كان مع التقى في أمير من الأمراء والله أمير خليفة في المسجد، فسأل الخليفة يسأل فقال له هل لك حاجة نقضي لك؟ قال له والله أستحي أن أكون في بيت الله وأطلب غيره. فلما طلع من المسجد قال له طلع من المسجد قال له قال لم أطلبها من صاحبه من المالكة، نطلبها منك أنت. يعني العبد أصلا مملوك، هو تطلب من المملوك والمملوك تجيه مرتين ثلاثة يضايق منك، بينما بينما المولى سبحانه وتعالى تجيه في كل وقت وبدون بواب وبدون حاجب وعلى طول تخش في الموضوع تطلب وما يقول لكش بطل، بل بالعكس كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. كان الصحابة يسأل الله سبحانه وتعالى حتى قال له في الشسع نعل الأحدهم، يعني في الخيط بتاع خلينا نقول الحذاء إصلاح هذا الخيط يدعي الله سبحانه وتعالى أن يسهل له. ما فيش حاجة صغرت أم كبرت في ملكوت الله تتم
بدون أمر الله سبحانه وتعالى. كل شيء لا يخرج عن إرادته سبحانه وتعالى أبدا. حتى المجرم اللي يدير الجريمة هذه تحت مراد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كلنا بالتالي لما الواحد فعلا يبي يمشي للفاعل الحقيقي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فتولد عنا هذا الفقر، وتولد عنا هذا الإخبات اللي هو يعني ينتج عنا كثير من الأشياء اللي فعلا تنعكس في سلوكنا العادي.

كما قال ذلك الشاعر: يجود علينا الخيرون بمالهم وعلى ونحن بمال الخيرين نجود. هو أعطاه فلوس فعد وزعها على الناس محتاجة، فقال له أنا أعطيتك، قال له والله يجود علينا الخيرون بمالهم، أنت صاحب فضل أعطيتنا فلوس، نحن بمال ونحن بمال الخيرين نجود. يجود علينا الله بفضله ومنه، يجود الله علينا بخيره ونحن بمال الله نجود. هكذا حالة، هكذا حالة الإنسان اللي هو فعلا قد وصل به الأمر إلى الإخبات لله سبحانه وتعالى والحاجة والفقر، يشعر فلما يشتري كل شيء من الله يقول خلاص أنا ذي من الله فأعطيته يجيب لي الله. وذلك كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء وفي الإنفاق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سؤال: كيف؟ كيف ممكن يكون عندش؟ لا، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفذ. كويس. وذلك أنفق يا بلال ولا تخرش من ذي العرش إقلالا، أعطي ما تخافش، والله حيعوضك يعطيك، وأصلا رزقك جايك اللي أعطيته هذا مش رزقك في الدنيا، هذا رزقك في الآخرة، هذا أجرك ثوابك عند الله لأنك أعطيته لله، فرزقك حيجيك بل يجيك مضاعف أخرى. يحكى أن في عهد سيدنا موسى هناك رجل كان هو زوجته كانوا يعانوا من الفقر، فالمرأة قالت لزوجها، قالت لو كان تمشي سيدنا موسى تخلي لي ربي يفرج علينا حتى ولو سنة يا سيدي، حتى سنة واحدة بس يكي يفتح علينا فتحة شوية نتريحه. فمشى سيدنا موسى، سيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى قال يا ربي والله العبد قضى طالب أنك أنت كذا فأعطيه وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال له خلاص سنة أعطوه سنة. فالمرأة كانت صالحة فقالت لزوجها والله مدام ربي افتح علينا اشتراك حتى نحن نساعدوا الناس، ففتح عند باب بيته دار فيه أكثر من باب كل جهة باب، واللي يدق الباب يفتح له واللي يبيع يأخذ يعطي. كملت السنة راشي قاعد حالته ما شاء الله فوق الريح ممتازة. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف أنت ما قلت سنة؟ قال له أعطيته فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحيت أن أغلق بابي. الله أكرم منا جميعا يا أخواننا، لما نحن نعطو، لما نحن ننفق في سبيل الله، لما نحن نساعد، الله أكرم منا بكثير. وليس الحقيقة هنا نقول أكرم منا ذي تقليل من شأن الله، بالعكس الله أكرم، كما أن الله أكبر، كما أن الله أعظم، ما تقارنش، ما فيش مقارنة أصلا. وذلك لما الأجر في الدنيا يا جماعة الأجر في الآخرة ما هوش ما فيش مقارنة بينه وبين العمل الدنيا واللي نحن درناه، ما يجي ما مش مش حتى مثلا نسبة، لا ما فيش نسبة أصلا، صفر إلى ما لا نهاية كان الفرق. يعني أنا الآن لما ندير عمل في الدنيا حجمه كم بيكون في الدنيا أصلا؟ أنا أعطيت الواحد لقمة تمرة أعطيته 1000 جنيه، مليون يا سيدي. صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني ما أنا لما مد صوتك في الجنة طولة الملك هذا خير من الدنيا وما فيها. وين المليون توقعت؟ وين جاء المليون؟ الله سبحانه وتعالى نعطوه درهم في سبيله لفقير أو لمحتاج أو لمجاهد أو لداعية يدعو إلى الله أو لمعلم قرآن أو إلى آخر من أعمال الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فينمي الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الدرهم ينمي فيه يكبر حتى يكون مثل جبل أحد. درهم قرش مليم خلينا نقوله جبل أحد. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما ينمي أحدكم فلوه، يعني كيف فلو صغير كيف جاي يقدر يربي فيه من يكبر يقدر حصان مصنع منه أو يقدر يسابق به ويدير به. وين المقارنة؟ ما فيش مقارنة. هذا يجي منين؟ هذا يجي من كل هذه المعاني.

0: أنت سلوكك مع الناس سلوك يعني ينعكس فيه صفات الله سبحانه وتعالى. الله كريم يحب من عبده أن يكون كريم. الله حي، الله يحب أن يكون عبد حي. الله لطيف، يحب أن يكون عبد لطيف. الله يعني رحيم، رحيم. نتكلموش على أسماء العزة والجلال، لأن هذين وإن كان بعض يعني تمثل لسان شد على الظالمين وعلى الكفار في مواطن القتال، هذه مطلوبة. بالتالي ينعكس كل ما زاد قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أفاض الله عليه من صفاته فأصبح يسير. وذلك في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه بداية الولاية، تقرب بما افترض الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعوذنه. هذا انعكس خلاص، تجلى عليه الله سبحانه وتعالى بصفاته فأصبح يتحرك به. لا يتحرك إلا في الخير، لا يتحرك، ما يعطيش إلا، ما ينظرش إلا الخير، وما يعطيش إلا الخير، ولا يصدر عنه إلا الخير وإلا الفضل، ولا يغضب إلا لله، ما يغضبش لنفسه. هذا السلوك، هذه القيم، اللي مجموعة القيم اللي احنا تلبسنا بها ستنعكس في سلوكنا وأخلاقنا، ويكون هذا هو المفروض ننتبه له، أنه دائما وأبدا، ونذكر به في كل حلقة في آخر الحلقة، أنه يا أخواننا لابد أن نعمل على ترسيخ هذه القيم في نفوسنا، وننظر هل أصبحت سلوك في حياتنا أم أنها مجرد شعارات نرفع فيها وليس لها وجود في واقع حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم. قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذه الحلقة أحد علماء ليبيا المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر كثيرا، وربما لم تسلط عليهم الضوء على علمهم وعلومهم وفتاواهم، وهو الشيخ محمد الصالح العضيري الفزاني. اسمه بالكامل هو الشيخ أبو عبد الله محمد الصالح بن الشيخ حامد العضيري، ولد في بلدة الجديد بسبها، وهو من أسرة عالمة معروفة في الجنوب الليبي. هذه الأسرة أنجبت العديد من العلماء، فكانت بحق صلة وصل علمية بين ليبيا وإفريقيا، حيث كان علماء فزان يتنقلون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى أخرى. فعلى الرغم من اتساع منطقتهم الجغرافية، إلا أنهم تحولوا بعلمهم بين المدن والقرى. وعالمنا الليبي محمد الصالح وصفه الشيخ الدردير الحضيري بأنه كان شيخا عالما فقيها ووليا صالحا مؤلفا متكلما بارعا في العلوم حافظا لفروع المذهب، تدل على ذلك فتاواه الكثيرة المشهورة. وقال عنه أيضا الشيخ عبد السلام التاجوري: كان عالما متفننا محققا بحكمه ذا إصابة في الفتوى في القبول حسنة، وله الأجوبة الرائقة اللفظ نظما ونترا، إلا أنه لم يؤلف شيئا. والحقيقة أن هذا الشيخ الفاضل اهتم به الشيخ عبد السلام التاجوري وأرخ له في كتابه، أو ترجم له بالأصح في كتابه فتح العليم، فذكر شيئا من سيرته، وكما ذكر اسم ابنه سالما الذي له بعض المؤلفات. ومن الطريف أن نقول إنه عندما درس أو ولد في الجنوب ودرس على فقهائها وتعلم، ومن بينهم الشيخ علي الحضيري صاحب كتاب شرح مختصر خليل، أحد الأساتذة الذين درس عليهم، بعد أن نال قسطا وافرا واشتهر في الجنوب الليبي، جاء إلى طرابلس، فكان محل ترحاب من شيوخها وعلمائها واستقر بها. ومن بين الذين رحبوا به الشيخ عبد السلام بن عثمان بقصيدة جاء في مطلعها: أصالح هذا العصر والفاضل الذي طرابلس الغرب أشرقت بقدومه، كإشراق فزان به إذ غدت تتيه على كل القرى بعلومه، محبكم عبد السلام مسلم كثيرا على ناديكم بعمومه، ولا سيما نجل لكم شاع علمه ثناء فهومه. هذا مطلع القصيدة التي رحب بها الشيخ عبد السلام لهذا العالم الجليل عندما قدم إلى مدينة طرابلس في القرن الحادي عشر. هذا الكلام، وأشار في هذه القصيدة إلى ابنه، وابنه يدعى سالم بن الشيخ محمد صالح الحضيري. يقول الشيخ عبد السلام بن عثمان أن له مؤلفات كثيرة عكس والده، فوالده الشيخ محمد الصالح كان تميز بالفتوى وله فتاوى عديدة نقل بعضها الشيخ عبد السلام بن عثمان في كتابه تدير المعيار، وربما هي متداولة في الجنوب هناك لدى بعض الناس أو لدى بعض أسرة الحضيري في الجنوب. فالشيخ محمد الصالح من أكبر علماء آل الحضيري في مجال الفتوى والإفتاء، ولكن فتاواه لم تجمع وتطبع حتى هذه الساعة. أما ابنه سالم وهو لم تذكره المصادر وذكره الشيخ عبد السلام بن عثمان، ابنه سالم تميز بالتأليف حتى أنه قام بعدة مؤلفات، منها رسالة في طهارة الزبد وتأليف في التعريف بشراح خليل. تذكر المصادر أن الشيخ محمد الصالح الحضيري عندما أقام في طرابلس

وقعت بينه وبين الشيخ محمد بن نقيين مشاجلات في بعض مسائل فقهية دقيقة في الحقيقة جدا، ولكن أخذ كل واحد منهم منحة في الرأي الفقهي أو الشرعي حولها. فهذه المسائل وردت في كتاب تدليل المعيار، ومن بينها مسألة من جاء إلى بلد وله إقامة سابقة فيها هل يقصر في الصلاة أم لا. هذه المسألة أخذت مساجلات بينه وبين الشيخ محمد بن مقيل، وكتب كل واحد منهما في بإجابة تختلف على الثانية. وهذه المساجلات الكثيرة التي وقعت بينه وبين الشيخ محمد بن مقيل قام ابنه سالم بجمعها وترتيبها، ولكن للأسف لم نقف عليها مطبوعة أو مخطوطة حتى هذا التاريخ، وربما ألفت النظر إليها لبعض الطلاب الذين يحاولون البحث في تاريخ ليبيا الثقافي والفقهي، فيقومون بجمعها والبحث عنها وجمعها وترتيبها وتحقيقها ونشرها. إلى جانب ذلك فتاواه الكثيرة، فقد ذكر الشيخ عبد السلام بن عثمان بعض الفتاوى التي قال بها، وهي فعلا قيمة وتشمل على بحوث فقهية وشرعية طويلة وتستند إلى المصادر والمراجع ومعززة أيضا بالأدلة الشرعية. فهذه الفتاوى أيضا تدل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة طيبة عالية في مجال الفقه والإفتاء، وقد ترك مكانا كبيرا أو أثرا طيبا في مدينة طرابلس وأيضا في المنطقة الجنوبية. أثناء إقامته في طرابلس مارس إلى جانب الإفتاء تدريس الطلاب، فكان يلقي الدروس في مساجدها ويتلقى عليه العلم بعض طلبة العلوم، وربما يكون قد أقام أو خلف أسرة من في مدينة طرابلس، حيث توجد أسر عديدة بلقب الحضيري موجودة وتقيم في طرابلس منذ مدة كثيرة. هذا الشيخ أيضا إلى جانب الفتاوى، العلاقات المتميزة التي تربطه مع علماء ليبيا في طرابلس تحديدا في المنطقة، وكان لها أطيب الأثر في وجود حركة فكرية بين الفقهاء في تلك الفترة خلال القرن الحادي عشر، وأيضا له مساجلات ومراسلات كثيرة من بينه وبين الشيخ محمد بن نقيل. وتذكر المصادر أيضا أنه كان يطرح الأسئلة على الشيخ محمد بن نقيل ويصيغها نترا وشعرا، ويرد عليها أو فيرد عليها الشيخ محمد بن نقيل أيضا بنفس الأسلوب نترا أو شعرا. ثم أيضا الشيخ محمد بن نقيل يقوم أيضا بطرح الأسئلة على الشيخ محمد الصالح الحضيري كذلك، وينتظر الإجابة منه عليها. هذا يدل على اعتراف الشيخ محمد ابن مقيل مفتي طرابلس في تلك الفترة على مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري، هذه المكانة التي يستحقها من خلال علمه ودرجته في الإفتاء، يعني تدل على المكانة الكبيرة التي وصل إليها. وهذه كلها قد ذكرها الشيخ عبد السلام بن عثمان رحمة الله عليه في كتاب تدليل المعيار، ولكن لا يمنع من وجود بعض الفتاوى الأخرى المتداولة في عدة مناطق يجب جمعها والاعتناء بها وتحقيقها وتقديمها للقراء. لم تحدد المصادر تاريخ بلاد هذا العلم، حتى كتاب المسك والريحان في تاريخ أعلام فزان لم يذكر تاريخ ميلاده، ولكن الشيخ عبد السلام ذكر أنه توفي سنة 1101 هجرية، ولم يحدد مكان الوفاة هل في طرابلس أو في منطقة الجديد بسبها. ذلك ما يجب البحث عنه والتحري حتى نستطيع أن نقدم عنه لمحة أو ترجمة وافية. في الحقيقة يجب الاعتناء بكل علماء المنطقة الجنوبية، منطقة فزان بالتحديد، لوجود عدة علماء والحركة الفكرية، وما وجود الشيخ علي الحضيري شارح كتاب خليل، شارح مختصر خليل.

وله أيضا بعض المؤلفات، إلا دلالة على قيمة علماء تلك المنطقة. ولا يقتصر الأمر على سبها، وإنما على المناطق الجنوبية بالكامل، فيها علماء كثيرون. يمكن للباحث أن يحدد أو يبحث عنهم، وبالأصح أن يحفر هذه الحفريات الثقافية ويستخرجها ويقدمها. ودور جامعة سبها في هذا الموضوع يجب أن يكون كبيرا، حتى تستطيع أن تغطي تلك المنطقة وتحاول بيان العلاقة بينها، العلاقة العلمية بينها وبين علماء كل من طرابلس وبرقة، وأيضا كل من ليبيا وتونس بالتحديد جامعة الزيتونة، وأيضا الأزهر الشريف، لأن علماء ليبيا عادة يتنقلون إلى هاتين الجامعتين الكبيرتين في المشرق والمغرب، وأعني بها الأزهر، أعني بهم الأزهر الشريف والزيتونة، الجامع الزيتونة الكبير. فهذه العلاقات الثقافية يجب أن تبرز من خلال دراسة العلماء الليبيين في منطقة الجنوب ومنطقة غدامس، مما سوف نسلط عليه بعض الضوء في حلقات أخرى إن شاء الله. أكرر على ضرورة الاهتمام بفقهاء منطقة الجنوب تحديدا فزان، لأنني وجدت الشيخ عبد السلام بن عثمان التجوري في كتابه يشيد بفتاوى أهل فزان، ويشير إلى أن فتاواهم في عدة مسائل تتعلق خاصة بالعبادات، ومنها الوضوء والتيمم في كتابه تدير المعيار، إلى أن هناك مسألة وهي مسألة التيمم على سطل النحاس إذا وضع على الأرض، أخذت منهم جدلا كثيرا، ووقع النقاش فيها بين فقهاء فزان. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد السلام بقوله أن أهل فزان أو شيوخ فزان كانت لهم فتاوى عديدة نطما ونطرا، وكان من أجلهم في هذا الموضوع الذي ناقشهم فيه كثيرا هو الشيخ محمد صالح الحضيري. وهذا دليل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة علمية مرموقة في منطقة فزان، وأيضا في منطقة طرابلس عندما شارك في الفتوى بالعديد من الآراء والنقاش الذي حصل بين فقهاء طرابلس، وخاصة عندما يسترشدون بكتب الفقه المعروفة في المذهب المالكي الكبير. على سبيل المثال، هناك مسألة أثيرت بين فقهاء طرابلس في تلك الفترة أي القرن الحادي عشر الهجري، حول مسائل أو حول مسألة الجهاز أو جهاز المرأة وصداقها وعلاقة الزوج بذلك. فوقع فيها خلاف بين الفقهاء، وأيضا تعليقات بعضهم على بعض. ففي ما وجد في أوراق الشيخ أحمد المكني مفتي طرابلس قبل الشيخ محمد ابن مقيل، مسألة كتب فيها علماء طرابلس الكثير، وأيضا كتب فيها الشيخ يحيى الشاوي مفتي الجزائري الأزهري المقيم في مصر، وأيضا تعليقات من بعض الشيوخ من بينها الشيخ محمد صالح الحضيري. عندما وردت إليه فتاوى العلماء قال على سبيل المثال، ونسترشد هنا ببعض ما ورد في فتواه، قال: ما ذكره الشيخ الأجهوري من المثال إنما يأتي ويتصور فيما رفع من جهازها لأجل التجهيز، كما فهم السائل من كلام ابن رشد، صريح في موافقة كلام المازري، وما قاله المازري هو فتوى شيخه عبد الحميد الصايغ من عدم إلزامهم بجهاز زائد على الصداق، خلاف فتوى شيخه اللخمي إلزامهم بذلك، لكن على فتوى عبد الحميد
بيحط من الصداق والزيادة التي زادها لأجل الزهاز كما صرح به المازري، وهذا إذا شرط الزوج التجهيز بأكثر من صداقها أو جرت العادة بذلك وزاد في صداقها لأجل التجهيز الذي شرطه. وما قاله المجيب من قوله لا نعلم في المسألة نصا يخالف ما جاء في المعلم إلى آخر كلامه فيه شيء كان في كلام اللخمي نص في خلافه، وصريح كلامه في المعلم أنه يحط من الصداق الزيادة الذي زادها لأجل الجهاز. هذا النقل الذي بعض ما جاء في فتوى الشيخ محمد الصالح الحضيري وتعليقه على فتاوى العلماء يدل على أن ما كان سائدا في تلك الفترة من علم نجده مبسوطا في الفتاوى. فتعرض الشيخ محمد الصالح لكتب المازري وهو من هو في المذهب المالكي واللخمي أيضا وكلام ابن رشد وغيرهم من العلماء يدل على سعة اطلاعه وحفظه في فقهاء المذهب أو في علوم المذهب المالكي، إذا لأنه استند في أقواله أو جلب إلينا عدة أقوال من مختلف المصادر، وهذا قليل من كثير الذي ذكرته. ففتاوى تدليل أو فتاوى الشيخ محمد الصالح في تدليل المعيار كلها تدل على سعة الاطلاع، فهو لا يكتفي بما يقوله بعض المفتين من هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا يجوز، ويكتفي بإجازة قليلة أو مختصرة تبين الحكم الشرعي فقط، وإنما هو يستدل بأدلة من الكتاب والسنة وأيضا أقوال الفقهاء وجلبه لأقوالهم من مختلف المصادر يدل على سعة اطلاعه فيما كتب في المذهب المالكي. يعني إذا تصفحنا كتاب تدليل المعيار الذي يعود إليه الفضل في جمع فتاوى الشيخ محمد الصالح الحضيري نجده مليئا بالآراء الفقهية والمشاجلات والتعليقات التي كانت بينه وبين علماء عصره، سواء ممن هم في فزان أو ممن هم في طرابلس أثناء انتقاله أو بعد انتقاله إليها، وهذا أيضا فيه دليل على وجود حركة فكرية فقهية قائمة في تلك الفترة داخل مدينة طرابلس والمدن التي حولها بين العلماء الذين كانوا في تلك الفترة القرن الحادي عشر التي أرخ لها الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري في كتابه. وهذه الفتاوى التي وردت للشيخ محمد الصالح ولفقهاء عصره أيضا يمكن أن تعطينا تروى فقهية علمية كبيرة تدل على المكانة التي وصل إليها العلم الفقهي الديني الشرعي في تلك الفترة، ومن خلالها التي تتعلق بعدة أمور تتعلق بالعبادات والمعاملات والميراث، أيضا فيها ذخيرة طيبة للعادات والتقاليد الاجتماعية منها الزواج والطلاق والهدية التي تهدى للزوجة وأيضا ما يقام في العرس، وأيضا فيها العادات المتعلقة بتعليم القرآن وأجر المعلم وكل ما وأداب الحج وشروطه، ويعني أشياء كثيرة فعلا وجدت أو توجد في هذا الكتاب يمكن أن تكون محلا لدراسات علمية تحكي عن تطور المجتمع، عن العادات، عن التقاليد، عن تطور الفقه أيضا وتطور الفتوى، وعن العلاقة التي تربط ما بين طرابلس وليبيا عموما مع غيرها من الأقطار من خلال اتصالات العلماء، من خلال الرسائل المتبادلة، من تبادل الكتب، من انتقال الفتوى من مكان إلى مكان في من عدة حواضر. يعني نجد أن الفتوى مثلا التي نقلت في هذا الكتاب تعتمد على فتاوى مثلا أهالي علماء القيروان، وأيضا على علماء الجزائر، وعلى علماء المغرب، وعلى علماء مصر في تلك الفترة من المالكية. فالكتاب يعطينا صورة طيبة عن هذه الفتاوى التي شملت شمال أفريقيا، وأخص منهم بالذكر في هذه الحلقة الشيخ محمد الصالح العضيري الذي نأمل كما قلت أن يقوم أهل الجنوب باعتبارهم
من موطن هذا الرجل ومسقط رأسه ومحل أسرته أن يقوموا بجمع هذه الفتاوى ويقوموا بتحقيقها ونشرها حتى يمكن الاستفادة منها وتدخل ضمن التراث الليبي الفقهي الذي يجب على أن يطلع عليه كل النشأ أو كل الأجيال القادمة والأجيال الحاضرة ولا يبقى مغيبا في خزائن المخطوطات الكثيرة الموجودة في ليبيا.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ها نحن نلتقي بكم مجددا، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ونحن في رحاب شهر القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم قراءة القرآن ولحفظه ولتدبر معانيه، وإنما هذا البرنامج من هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وكعادتنا خلال شهر رمضان المبارك نزيد من عدد حلقات البرنامج، فيصبح 5 حلقات كما ستشاهدون خلال شهر رمضان المبارك. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية بالخير والصحة والسلامة، وتقبل الله منا ومنكم جميعا.
0: اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمة. بداية الحديث عن البيعة، الذين يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله سبحانه وتعالى، عن أي بيعة يتحدث؟ هل على الإطلاق؟ لأن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بيعة.
1: صحيح.
0: بيعة العقبة وبيعة الأولى والثانية وبيعة الرضوان أو بيعة صلح الحديبية هكذا، التي جاءت بعد صلح الحديبية.
1: نعم.
0: أو قبلها، قبل
1: الرضوان الآن
0: يعني الحديبية. في الحديبية أقصد. نعم. يعني فعن أي بيعة يتحدث؟ ثم ما علاقة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بما تحدث سابقا في سياق سورة الفتح؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أولا نربط بين الآيات ثم نخوض فيما تفضلتم به من سؤال. حين الآيات السابقة كما شرحنا تبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أن الله فتح له فتحا مبينا، وبشره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنعم عليه وأتم نعمته عليه، ثم ذكره بالرسالة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه نعوت الرسالة. بعدما أثنى عليه ووضح وأوضح صفات الرسالة التي يتمتع بها صلى الله عليه وسلم، هنا الآن انتقل إلى بيان منزلته عند ربه، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، فقال: إن الذين يبايعونك يبايعون الله. هذه منزلة عظيمة. أنتم أيها المسلمون حين تبايعون نبيكم، أنتم في الحقيقة تعطون البيعة لله، وهذا رفع لمكانة رسول الله.
0: يعني هذه منقبة من مناقبه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه. هذا وجه

0: الارتباط. والصورة قوة في الوقت نفسه. أقول هذه الآية مفتاح صلح الحديبية الذي سنتحدث عنه كثيرا. الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا كانت عامة، ثم ذكرت مغفرة الله لرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن إدخال المؤمنين الجنة وإدخال الكافرين والمنافقين النار، ثم الآن عاد الحديث إلى صلح الحديبية، بدأها بهذه الجملة.
1: جيد. مع الإشارة إلى أن فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية، تحدثنا
0: عن معنى الحديبية. بارك الله فيك. الآن سؤالكم بارك الله فيك، حين قلت هل هذه الآية تنطبق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون على بيعة الحديبية فقط أم على البيعات السابقة، خصوصا ونحن نعلم أن الصح عليهم كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وكل من يدخل ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا رسول الله وأبايعك على السمع والطاعة في المكره والمنشط والسر والعلانية، كلهم بايعوا. فهل هذه فقط على بيع مبايعة الحديبية؟ جمهور المفسرين يقولون هي تنطبق على صلح الحديبية، الجمهور نظرا لنزولها في سورة الفتح،
1: بيعة الرضوان،
0: بيعة الرضوان بارك الله، التي سيأتي فيها قوله تعالى بعد قليل لقد رضي الله عن المؤمنين
1: إذ يبايعونك تحت الشجرة،
0: تحت الشجرة بارك الله. لكن الرأي الذي تفضلت به وأنا شخصيا أميل إليه، وبعض المفسرين ليس الجميع، هذه كلمات ممهدة للبيع مع الله ورسوله، للمبايع. أي مؤمن لا ينبغي عليه أن ينكث في بيعته، هذه مقدمة وستأتي الأخرى المخصصة لبيعة الرضوان. الدليل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، كما تعرف من نكث؟
1: نكث العهد.
0: أيوة، نقض العهد،
1: نقض
0: ونكث ونقض، هو نفس المعنى. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لو أنها فقط في الحديبية لا يوجد أي صحابي نكث، واضح، أي صحابي من 1400 الذين حضروا باستثناء الجد بن قيس من الأنصار الذي أصلا كان فيه شيء من النفاق، لم يبايع أصلا، فاختبأ وراء عنق إبله كما يقولون، اختبأ وراء بطن إبله. فالعلماء قالوا كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟
1: على السمع والطاعة وال
0: هنا في الحديبية،
1: على الجهاد،
0: على الجهاد والدفاع عنه وعدم الفرار إلى الموت، هذه المبايعة تحت الشجرة. جيد، بعدها مباشرة وقعت المفاوضات، صحيح؟
1: يعني البيعة جاءت قبل المفاوضات.
0: طبعا،
1: ثم بدأ جاءت المفاوضات إلى أن وصلت إلى الصلح. سهيل بن عمرو
0: إلى أن وصلت له ووقع الصلح، صحيح؟ ما جدول البيعة هنا الآن؟ خلص رجعوا،
1: خلص رجعوا، ما قاتلوا،
0: ما قاتلوا. إذن الرأي القائل إن هذه عن البيعة العامة في الإسلام أولى، أنت معي؟ لأن الله يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وفي قراءة سنؤتيه. إذن بارك الله فيك، أنت قلت لي إذن وقعت قبل الصلح الحديبية، طبعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث واحد ابن خراش ثم رفض، ثم بعث عثمان رضي الله عنه. عثمان كان وجيها في قومه في القرشيين،
1: نعم،
0: وحين دخل مكة عظموه. عثمان بن عفان كان شخصية في الجاهلية قبل الإسلام، وكان حتى بعد الإسلام محترما لدى قومه لأنه من عشيرة كبيرة. فقال يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، يريد أن يدخل معظما للبيت. قالوا أما هو فلا، أما أنت إذا شئت أن تطوف فافعل.
1: سبحان الله.
0: فقال ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: مسكوه مسكه بعض أقاربه، لا ندري الملابسات، أرجف في معسكر المسلمين وأذيع وأشيع أن عثمان قتل. هنا قال صلى الله عليه وسلم لن نبارح أو لن نبرح حتى نناجزهم، طلب البيعة
1: هكذا.
0: نعم، فطلب البيعة. الآن هو لم يكن يريد قتالا ولم يكن يريد بيعة،
1: والسيوف في أغمدتها،
0: في أغمدتها. قال الآن تبايعون، فالبايع الجميع، وجاء عمر بن الخطاب وحمل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل نظرا ل 1400 عمر بن الخطاب كان شديدا وكان يقف في جنب رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فبايع الجميع على بعضهم يقول عبد الله بن جابر يقول بايعناه على السمع وعلى عدم الفرار، بعضهم يقول بايعوه على القتال حتى الموت. في النهاية يقول المفسرون يعني يصل الأمران إلى نفس المصب، يعني
1: معنى نعم
0: نفس المعنى، بايعناه ألا نفر، والآخر قالوا بايعناه حتى إلى أن نموت دونه ولن نفرط في رسول الله، والمعنى يعني يتقارب. لما مضى الجميع وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فهو في حاجة الله وحاجة رسوله، وهذه بيعة عثمان، وبايع بدل عثمان
1: وشبك يده
0: يديه. قال أنس بن مالك خادم الرسول كان بجنبه قال وعلم الناس أن بيعة رسول الله لعثمان خير من بيعة كل رجل عن نفسه. يعني هم كانوا حاضرين وبايعوا، لكن بيعة الرسول عن عثمان التقت اليدان الشريفتان، وهنا بيعة عظيمة. وبعد ذلك جاء عثمان فبدأت المفاوضات. إذن وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بصلح، إذن الله اكتشف أو جعلهم يظهرون على حقيقتهم. يعني من قال، نحن نحترم آراء المفسرين، من قالوا هي عن بيعة الحديبية هو صحيح، لكن من قال أنها أيضا بيعة عامة ولا ينبغي أن ينكثها صاحبها فهو صحيح أيضا.
1: بارك الله. طيب قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الشأن أنهم يبايعون الله.
0: جميل.
1: والبيعة التي في يدك هي في يد الله، هكذا؟
0: نعم. وقوله تعالى يعني عندما هذه الآية وقف عندها المفسرون وأصحاب الفرق كما تعرف الفرق
1: في شأن يد الله فوق أيديهم.
0: بارك الله فيك. لكن يد الله بعضهم يقول، نتكلم على الذين يؤولون، ونحن هنا طبعا أنا شخصيا والله يعني يشهد على ما نقول، مذهب أهل السنة وأهل الحديث هو الأسلم والأحوط في مثل هذا. منهج الأشاعرة هو جيد أيضا ولهم رأي، يقول يد الله يعني قوة الله فوق قوتهم، هذا واحد. إحسان الله إليهم أفضل من إحسانهم ووقوفهم مع الإسلام، ماذا فعلهم للإسلام ولا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول يد الله في المحافظة على هذه المبايعة أشد من بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يذهبون إلى التأويل، وهذا منهج الأشاعرة. منهج أهل السنة يقولون
1: طيب عفوا قبل الحديث عن منهج أهل السنة، ماذا قال المعتزلة في هذا الأمر؟
0: المعتزلة أيضا نفس كلام أهل الأشاعرة والمعتزلة في هذا،
1: يؤولونها بالقوة،
0: يؤولونها بالقوة، يؤولونها بالإحسان والصنيعة،
1: ويرفضون أن يكون لله يد.
0: وفي نفس اللي يقولون يعني تعالى الله عن اليد وعن الجارحة، تعالى الله عن الأجرام والأجسام وعن أن تكون له جارحة، وهذا كلام صحيح، الله ليس له جارحة. لكن أهل السنة يقولون نفس الكلام، ليس لله جارحة، لكن نمررها كما جاءت. وهذا أحمد بن حنبل يقول نفهمها كما وردت، يعني يد الله فوق أيديهم أنهم بايعوا الله، واضح؟ أهل السنة الجمهور يقولون آيات الصفات نثبتها كما جاءت ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل، لله وجه كما يليق بجلال وجهه.
1: لكن أين يأتي قضية أن للقرآن وجوه فاحملوا القرآن على أحسن وجه، قول عبد الله بن عباس على ما أذكر، فهذا من الوجوه.
0: لا. ومن أحسن الوجوه أنك تسلم للعبارة القرآنية ولا تبحث في كنهها. الرحمن على العرش استوى كما قلناها مرارا، قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهذا كلام إمام أهل الأئمة وهو مالك بن أنس، كان رجلا وقافا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أفضل من فسرها عندما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بالضبط من يطع الرسول فقد أطاع الله. بس نقف عند هذه يا أخي، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من بايع الرسول كأنما بايع الله. أنت تجسم تستقر تؤول كذا،
1: لكن المسألة ليست في إنما يبايعون الله. نعم. المسألة في يد الله فوق أيديهم.
0: نعم، نتكلم يد الله فوق أيديهم جملة مقررة للكلام السابق. جملة مقررة مؤكدة للكلام السابق، أن نمررها كما يقول علماء الحديث أولى وأحوط لديننا وعقيدتنا. الذين خاضوا في التأويل قالوا كلاماً أنا كتبته، يعني قالوا منهم زمخشري المعتزلي واتبعه الأشاعرة، قالوا هي استعارة تخيلية. هم يبايعون يد رسول الله، فجاء الأسلوب باستعارة متخيلة، لأن الله ليس له يد، الله ليس له يد وجارحة، متخيلة، استعارة تخيلية تثبت أن بيعتهم كانت لله قبل أن تكون لرسول الله. كلام يعود إلى نفس المصب، من يطع الرسول فقد أطاع.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
0: بارك الله فيك.
1: وهناك العلماء قالوا بأيد، أي بقوة
0: وشدة،
1: بشدة. نعم. بكذا. طيب لماذا فسروا هناك هكذا؟
0: لأن الأيد باللغة العربية معناه الشدة، الأيد. فلان داود ذا الأيد
1: هكذا،
0: إنه أو ذا داود كان معروفا بالشدة،
1: وليست جمع يد،
0: ليس جمع يد. فالآية التي تحتمل نحملها هنا نحن على الأيد بمعنى القوة، ولا نحملها على الأيدي. وأنت تفضلت قبل قليل نحمل القرآن على أحسن وجوهه، يعني. لكن قضية أنا لا أراها أبدا أستاذ محمد، لا أراها أبدا مشكلة كما كانت تراها الفرق. يا أخي، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الرسول. صار من أين أتى؟ ومن علمه القرآن؟ من الله. فمن بايعه كأنما بايع الله.
1: طيب الفوقية هنا، يد الله فوق أيديهم. الفوقية لا شك أنها ليست حسية، ليست مادية. ليست بمعناها
0: الجسمي الحسي،
1: ولا شك أنها تقصد الاعتلاء، أو أقصد العلو،
0: علو العظمة،
1: العظمة.
0: نعم.
1: والمعنوي،
0: سمو الإله. نعم نعم، بارك الله فيك، علو العظمة. ولا ينبغي أن نقول يد الله فوق أيديهم. تعرف أنت أستاذ محمد أن العرب وغير العرب عندما يتبايعون يتعاهدون
1: يتصافحون،
0: يتصافحون، ويأتي الثالث يمسك بيدين، يمسك بيدين حتى يحافظ على العقد،
1: وحتى في الزواج.
0: نعم،
1: عقد الزواج هكذا
0: يفعلون. فمن هذا الباب يقولون حفظ الله لهذه المبايعة أشد وأقوى.
1: هذا
0: حفظ الله حتى لا ينكث الفريق. جيد، الآن نعود إلى ما هو أهم. إن الذين يبايعونك، هل هناك بيع وشراء أستاذ محمد؟
1: لا.
0: هذا هو أهم. من اليد، يد هي، أنا نقول يعني اللهم صل لله، يد ليس كمثله شيء. في الحقيقة إن الذين يعاهدونك
1: هكذا،
0: واستعير للمعاهدة المبايعة،
1: كأنه يبيع نفسه، يبيع أغلى ما عنده،
0: أغلى ما عنده. والدليل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هم قالوا: يا رسول الله، بعنا أنفسنا لله، نحن نقاتل إلى آخر قطرة من دمائنا. وقال لهم الرسول: ولكم الجنة. هاي المبايعة. هم اشترطوا لأنفسهم، واشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ولنفسه. تمت المبايعة. كلمة المبايعة استعارة للمعاهدة التي تمت، لأن المبايعة تتم بين اثنين
1: طرفين،
0: والألف تفيد المشاركة.
1: صحيح.
0: وهذا الذي نقف عنده أكثر، الذي يعني كيف سمى الله سبحانه وتعالى المعاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، سماها مبايعة. والدليل عليها في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النتيجة بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله. بارك الله.
1: طيب، هو قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
0: جيد.
1: كيف يكون النكث على النفس؟
0: أيوة، بارك الله.
1: أو نقول نكث عن نفسه أو على نفسه؟
0: طيب. على نفسه، بارك الله. أولا، النكث هي نقض بالضبط، إلا أن نقض تكون في الماديات، ونكث تكون في المعنويات، في العهود والعقود والمواثيق. الدليل نقول: التي تغزل غزلها تنقضه
1: من بعد قوة
0: أنكاثا،
1: أنكاثا.
0: بس تنقضه. ذكرني بالآية: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صحيح. في الغزل تنقض، وفي العهد تنكث، وهما متقاربان وزنا ومعنا، إلا أن نقض نكث. واضح. في الماديات استعمل الله القاف الشديدة، وفي المعنويات استعمل الكاف. وعندما قال
1: والضاد والثاء كذلك، الضاد من الحروف شدة كذلك
0: نقضة. نعم. بارك الله فيك. نعم. والثاء أخف،
1: أخف
0: ساكن هاي دراسة صوتية،
1: والثاء من حروف الهمس البسيطة،
0: من الهمس بارك الله فيك، والثانية من الإطباق والتفخيم. إذا كل هو الآية تاع سورة النحل، أنت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الإمام ابن قتيبة الدينوري يقول لا تكونوا في نقضكم للعهود بعدما أبرمتم الإسلام وأخذتم موقفا مشرفا كالتي غزلت غزلا مبرما ثم نقضته أقساما وأقساطا وأنكاثا. نفس الكلام هنا يقول فمن نكث، يقول فمن نقض وعاد وارتد عن هذه البيعة، هو يظن هذا المنافق والعياذ بالله المنافق يظن أنه يضر المسلمين. الله قال فإنما ينكث على نفسه، هذا يسمى حصر وقصر قلب. من كان يظن أنه بنكثه ونقضه للعهد يضر المسلمين هو مخطئ، فإنما ينكث على نفسه وينقض على نفسه حصر قلب. بارك الله فيك.
1: أنا انتبهت لمسألة كذلك، ما أدري إذا تؤيدني فيها الشيخ دكتور. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يبايعونك إنما، وإنما تفيد
0: الحصر،
1: الحصر.
0: نعم.
1: قال إنما يبايعون الله.
0: نعم.
1: طيب من نكث إنما ينكث على نفسه
0: ما شاء الله. لكن الأولى حصر الدعائي والثانية حصر قلب. جزاك الله خير اللي ذكرتني. الأولى فإنما يبايعون الله، هم في الحقيقة يبايعون رسول الله على وجه الحقيقة. يعني في الواقع حصر ادعائي وقصر ادعائي، كأنكم تبايعون الله لا الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعي هذا من باب المبالغة. أما الثانية حصر قلب، هم يظنون أنهم ينكثون عقدهم مع رسول الله، في الحقيقة الذي ينكث ويرتد فإنما يضر نفسه فقط، فحصر القلب.
1: طيب لماذا احتجنا لعلى؟ يعني ألا يمكن أن نقول فإنما ينكث نفسه؟ أو ينكث العقد على نفسه،
0: على نفسه هكذا ينكث عقده على نفسه. وحسب علمي الفعل نكث يتعدى بعلى،
1: بعلى.
0: نعم.
1: يقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أول سؤال من هذه؟
0: ومن أوفى بعهده من الله،
1: هل هي استفهامية، هل هي موصولة
0: أو شرطية؟
1: أو شرطية،
0: هي موصولة وشرطية بالدرجة الأولى. استفهامية لا، ومن أوفى بعهده من الله، أقرأ لي من فضلك.
1: ومن أوفى بما عاهد عليه الله
0: فسيؤتيه، فهي شرطية،
1: شرطية. نعم.
0: شرطية وموصولية تحمل،
1: يعني موصولة تحمل تتضمن معنى الشرط.
0: بارك الله. ومن أوفى بعهده، في اللغة العربية نقول أوفى ووفى ووفى، نقول وفى بعهده وأوفى بعهده وهي المستعملة في القرآن، ووفى الدليل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، قراءة صحيحة هي عند الجمهور. فنقول وفى بعهده وأوفى ووفى. ما معنى أوفى بعهده؟ أي
1: أداه على وجهه الصحيح.
0: نعم. وحافظ على جميع بنوده. ومن أوفى بما عاهد عليه، عليه الله، هذا كما سؤال.
1: طيب هذا عليه وعليه،
0: تسع قراء عليه، حفص عن عاصم عليه، بس حفص عن عاصم الذي يقرأه العالم الإسلامي.
1: طيب هذا خلاف ما عليه العرب.
0: العرب كلهم يكسرون عليه هذا الضمير، نقول إليه عليه يكسرون، وهذا
1: بناء،
0: بناء نقول ضمير متصل مبني في مبني على الكسر. إلا حفص في موضعين اثنين قال فمن أوفى
1: بما عاهد
0: عليه، عاهد عليه الله، وفي آية الكهف ما أنسانيه إلا الشيطان، فقط في هذين الموضعين، في كل القرآن الهاء مكسورة. لماذا؟ العلماء هنا يعني اجتهدوا، هذا عقد عظيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله
1: يناسبه الرفع.
0: أيوة يناسبه الرفع، والهاء عندما تضم تفخم اسم الجلالة. يفخم، لو قال عليه الله يرقق اسم الجلالة، ولم ترد في القرآن عليه الله إلا هنا. فلذلك حفص، طبعا هي رواية سبعية صحيحة، يقرأ عليه الله ثانيا لرفعة هذا العهد، ثالثا لقوة معانيه. والعرب الشيء الشديد، يعني هذا على ما بايعوا، على القتل، على الجهاد، على عدم الفرار والموت في سبيل الله. هذا عهد عظيم يحتاج هذه الضمة الرفيعة. فهذا من توجيهات القراء وتوجيهات المفسرين.
1: طيب، يقول: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
0: جواب الشرط فسيؤتيه، وفي قراءة صحيحة فسنؤتيه بنون العظمة أجرا عظيما. والأجر العظيم هنا
1: مطلق،
0: مطلق، ولتفخيمه جعله نكرة: وهؤلاء الصحابة الذين عليهم رضوان الله. وبالتالي الأجر العظيم سنأتي بعد قليل إن شاء الله اليوم أو في الحصة القادمة سنتحدث عن الأجر الحسن. مرة يقول أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما. من هؤلاء؟ أصحاب البيعة. هذو خيارة أهل الأرض، 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم. لما تحدث عن المنافقين، عفوا، عن المخلفين بعد قليل قال: نؤتيه أجرا حسنا. بارك الله.
1: طيب، الآن نأتي إلى موضوع آخر، وهو سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا عن ماذا؟ هل عن البيعة التي جاء ذكرها الآن، أم عن الخروج معك لأداء العمرة، أو عن الخروج لفتح مكة إذا كان الحديث عن فتح مكة؟
0: بارك الله فيك. أولا، سورة الفتح كما تحدثنا في الحلقات الماضية قلنا نزلت منصرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. نعم. وهم في الطريق عائدون إلى المدينة، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى أن الفتح سيكون بعد ذلك. وصورة الفتح تتنزل تبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وتبشر المسلمين وتنزل السكينة في قلوب الجميع. هنا جاء هذا الوعد الغيبي: سيقول لك المخلفون. لو لم يقل المخلفون شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعرض نفسه لكلام لو أن المخلفين لم سكتوا؟
1: هو لم يلتقي بهم بعد، هم في المدينة.
0: إذن هذا من الغيب، من هتك أسرار الغيب، ومن الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ينطق بوحي الله. هذا واحد. سيقول في المستقبل عندما تصلون، سيأتيك الأعراب من مزينة وجهينة وأسلم وغفار ويقول لك: شغلتنا أموالنا وأهلنا. وبنفس العبارة قالوها. لو أرادوا تكذيبه فرضا، يا أخي لا يقولون شيئا فقط، لا، كما نطق القرآن يتم. هذا دليل على أن القرآن يهتك الغيب المكاني والزمان. واضح؟ الآن سؤالكم بارك الله فيك: سيقول لك المخلفون. سؤال كان: من هم؟
1: من هم هؤلاء المخلفون؟ ثم عن ماذا تخلفوا؟
0: تخلفوا عن غزوة الحديبية، لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي الحديبية، كان ينوي
1: العمرة.
0: العمرة، لكن عندما توقفوا وحبسها حابس الفيل ووقع صلح الحديبية سميت غزوة الحديبية. واضح. فالذين تخلفوا دعاهم رسول الله، السيرة كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة، لما أراد أن يذهب إلى مكة وأراه الله جل جلاله في الرؤيا أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن ينوي القتال أبدا، استنفر الناس من حوالي المدينة من الأعراب. يقول عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة: من جهينة ومزينة وأسلم وغفار، أعراب الذين يعيشون في البادية،
1: في نواحي المدينة،
0: في نواحي المدينة يعني وأقطارها. لماذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا معه؟ تكثيرا لعدد المسلمين حتى يدخلوا مسالمين. وترى قريش أنه أتى بأربعة آلاف خمسة آلاف، لا يريدون قتالا ويريدون العمرة. لكن أولئك المخلفين ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعة سائغة لقمة لقريش. قالوا: كيف نخرج إلى مكة وأهل مكة قبل عام كانوا هنا في ديارنا يقاتلوننا ويقتلون من الصحابة، لا نظنهم إلا
1: في إشارة
0: إلى غزوة الأحزاب قبلها، الأحزاب وغد بدر وأحد. يعني كفار قريش لم يقصروا في الدفاع عن الشرك، كانوا يأتون إلى حدود المدينة. فقال: إذا ذهب هو عندهم أفيتركونه يعود سالما غانما؟ قالوا: هم أكلة رأس، ما معنى أكلة رأس في اللغة العربية؟ كناية عن قلة العدد. نقول مثلا لو نريد أكلة رأس يكون خمسة ستة سبعة،
1: يعني رأس واحد من الغنم من الشام
0: أو رأس من الإبل يكفيهم مثلا. كم عددهم؟ يعني عدد بسيط،
1: عشرة، أقل من عشرة.
0: عندما يريدون أن يقللوا عدد قبيلة يقولوا هؤلاء قبيلة أكلة رأس.

0: اسم مفعول، بارك الله فيك. بعض المفسرين سألوا قال لماذا لم يقل سيقول لك المتخلفون، اسم فاعل عن من الأعراب، المتخلف اسم فاعل، اسم فاعل عمدة في الكلام،
1: وهو الذي قام بالفعل،
0: وهو الذي قام جيد. الفاعل، الفاعل يستغنى عنه في الكلام؟
1: لا،
0: أي فعل في اللغة العربية لابد لهم فعل،
1: لابد لهم فعل،
0: لكن المفعول به عمد
1: فضلة.
0: ممكن تأتي به تقول قرأ الطالب القصيدة، ولا تقول جلس الولد، ولا نحتاج مفعول به، يستغنى عنه.
1: قرأ الطالب،
0: يا سيدي قرأ الطالب، أو لا يعني نقول وقف، أين المفعول به؟ لا نحتاجه،
1: لا نحتاجه،
0: المفعول به يستغنى عنه، واسم فضلة، عبر عنهم باسم المفعول فهم فضلة لا يحتاجهم المسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاجهم، لأنهم لو خرجوا لزادوهم فتنة وزادوهم خبالا وضعفا. لا، عبر عنهم باسم المفعول كأن المسلمين خلفوهم. واضح المعنى؟ لو قال تخلفوا معنى لهم شأن وعمدة وهم تخلفوا بمحض إرادتهم، هذا معنى دقيق فكره.
1: طيب لما لا نفهمها سيقول لك المخلفون الذين خلفتهم أموالهم وأولادهم وأهلوهم،
0: معنى آخر هذا، بارك الله فيك، هذا معنى خلفتهم يعني الدنيا وشغلتهم الدنيا، معنى آخر، بارك الله فيك، جميل جدا. إذن سيقول لك لك، معنى لك
1: يعني لك،
0: الحوار للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: وتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: تخصيص،
0: جيد، أذكر هذا الكلام لأننا سنصل. من الأعرابي، من هم الأعراب، بارك الله فيك،
1: من لبيان الجنس،
0: جيد. والأعراب هم العرب الذين يسكنون البادية، أعراب هم البادية، سكان البوادي، الرحل الذين يتتبعون مواقع القطر ومساقط البطر كما يقول
1: البدو، كما نسميهم اليوم
0: البدو، الذين لا مدينة، لا يستوطنون مكانا. أما العرب يستوطنون المدن والقرى
1: والحواضر،
0: هؤلاء العرب يشتركون أنهم كلهم يتحدثون اللسان العربي المبين، لكن لا نقول أعراب جمع عربي، لا، العربي جمعه العرب، والأعراب جمع أعرابي، هذا اسم جنس وهذا اسم جنس. هؤلاء سكان المدن والقرى والحواضر، وهؤلاء سكان البدو. لذلك بعض الناس الذين لا يدرسون اللغة السليمة يقللون من شأن العرب، ويقولون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله، يستشهدون بآية سورة التوبة. ونغتنم الفرصة لنقول لا، الأعراب هم سكان البوادي. لماذا جاء ذمهم في الحقيقة بأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود الله؟ لأنهم لا يستقرون، وليست لهم مساجد، ولا يسمعون الجمعات، ولا يسمعون الوعظ والإرشاد، فهم غلاظ شداد يتتبعون فقط مصالحهم الشخصية، لا قانون يزعهم. فقال الله عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا حينما يستقر النفاق، أما من حسن إسلامه لا، لا ينطبق عليه.
1: وهذا الحديث في تلك الفترة، يعني في ذلك العصر،
0: بارك الله، لا حتى نوضح هذا المعنى،
1: واضح.
0: نعم.
1: طيب، قال سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا. طيب، هل هذا العذر
0: مقبول
1: حتى يقولوه؟
0: نعم، بارك الله فيك،
1: يعني لما لم يبحثوا لهم عن عذر آخر؟ يعني
0: جيد، رد الرازي عن هذا الكلام، هم لم يخرجوا، أنت في رأيك لماذا لم يخرجوا القتال مع محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيقتل أو سيغلب،
0: خوفا على أنفسهم،
1: صحيح،
0: وابتعادا عن الخطر، وخوفا من مكة وأهلها.
1: هذا هو السبب الحقيقي،
0: الحقيقي طبعا. لكنهم قالوا شغلتنا أموالنا، انشغلنا بأموالنا. هل قالوا شغلتنا الأموال؟
1: لا، أموالنا.
0: الرازي هون له فكر دقيق، قال لو قالوا شغلتنا الأموال يا أخي من غير المقبول، كل الناس يحبون الأموال، أموالنا التي عندنا نحن نحافظ عليها، أضافوها لأنفسهم، وحفظ المال مطلوب الشريعة. ترقوا يا سيدي كما تفضلت أنت، جيد، وحفظ المال عذر مقبول، لا لا، وأهلونا، حفاظنا على أزواجنا وبناتنا وبيوتنا عورة، وخفنا غارات الآخرين. إذن ترقوا في صوغ عذارهم، بارك الله فيك.
1: ولعدم إيمانهم بأن هذا العذر مناسب، قالوا استغفر لنا.
0: ومع أننا مخطئون، عفوا، ومع أننا كانت لنا بعض الأعذار، ولكن نلتمس منك يا محمد أن تستغفر الله لنا. فاستغفر لنا، لم يقل له فاغفر لنا، فاستغفر الله لنا،
1: اطلب الغفران من الله،
0: لأنك أنت مقرب عند الله سبحانه وتعالى. فهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن عذرهم مقبول، وأن

0: استغفارهم تزييني تجميلي لا أساس له. فقالوا شغلتنا أموالنا وليس الأموال، يعني التي هي بحوزتنا. أما لو قالوا الأموال يا أخي المفروض الأموال لا تنتهي، وكيف تمنعك الأموال أنت؟ قال وأهلون، أهلون كما تعرف جمع أهل وهو ملحق بجمع المذكر السالم، يقصد بهم في القرآن عندما نقول الأهلون الأزواج والأولاد، بناتنا أولادنا أزواجنا عرضة للهلاك، فحافظنا والحفاظ على الأهل هذا من مقاصد الشريعة.
1: صحيح.
0: يدخلون من هذا الباب بارك الله فيك.
1: طيب قال الله عنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
0: الله أكبر، هذا تكذيب لهم. تكذيب لهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إلى حد الآن القرآن لم يصفهم بأنهم منافقون نفاق عقائدي ليكون في علمه. قال يقولون بألسنتهم ها ما ليس في قلوبهم، لماذا؟ لأن الله مطلع على القلوب، وهذا هذه مراوغات منهم. جيد بارك الله فيك، في هذه الآية يقولون بأفواههم،
1: لا بألسنتهم.
0: أنت تذكر في سورة آل عمران قال الله عنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. ما معنى يقولون بأفواههم هناك؟ الأفواه ما هي يا أستاذ محمد؟ جمع فم.
1: جمع فاه.
0: نعم جمع فم، ولا فوه فاه فيه كما تفضلت من الأسماء الخمسة. اللسان جزء من الفم،
1: عضو من أعضاء،
0: عضو من الفم. جميل، أيهما في رأيك أشد، يقولون بألسنتهم أم بأفواههم؟
1: الفاه.
0: الفاه، يقولون بأفواههم، يعني لما نقول في اللغة فلان يتكلم بملء فيه
1: لأن أحيانا بعض الأصوات تحتاج إلى جوارح غير اللسان.
0: أيوة، ما أنا قلت لك
1: تحتاج الأسنان، تحتاج الحلق، تحتاج اللثة، اللها غيرها.
0: جميل. إذن القول بالأفواه فيه مبالغة أكثر لأن اللسان جزء. صحيح. نأتي الآن متى قال يقولون بأفواههم ومتى قال يقولون بألسنتهم؟ في سورة آل عمران تحدثت عن المنافقين في غزوة أحد.
1: أيوة.
0: ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لو كنا نعلم أنكم تقاتلون لخرجنا معكم في سورة غزوة أحد.
1: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم.
0: لا، وقال لهم لو أطاعونا ما قتلوا. وعاد عبد الله بن أبي بنصر الجيش، يعني هذا نفاق عقائدي، مرضوا على النفاق. هؤلاء قال الله عنهم في تلك الفترة وفي ذلك التعليق هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، كانوا أقرب للكفر منهم للإيمان. يقولون بأفواههم بشدة ومبالغة. هؤلاء الأعراب الذين نحن معهم الآن في الفتح هذا سدج، ناس بلغة غلبانين يعني سدج.
1: يعني إذا سمحت لي فضيلة الشيخ الدكتور، يعني حينما نقول قال بفيه،
0: نعم
1: نقصد قال مقتنعا بما يقول.
0: ما شاء الله عليك، متمكنا.
1: متمكنا من قرارة نفسه. وإنما تلفظ بهذا القول لأنه مقتنع به. طيب، لكن حينما نقول قال بلسانه، إشارة إلى أنه لا يؤمن بما يقول.
0: بارك الله فيك، هذا هو.
1: وهذا عندنا من الأمثال في اللهجة المحلية، عندنا نقول لسان ما في عظم.
0: أيوة.
1: إشارة إلى أنه لا يقصد ما يقول.
0: لا يقصد.
1: إذا قيل قال بلسانه، لا يقصد الكلام يعني.
0: بارك الله، هذا الذي، ولذلك أنا حرصت على أن نعمل مقارنة. المتحدث عنهم في غزوة في سورة آل عمران الذين مرضوا على النفاق العقائدي. فقالوا يقولون، هو العبارة نفسها، يقولون بأفواههم
1: ما ليس في قلوبهم.
0: هنا أعراب سدج. لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، يعيشون في البادية. قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. دليل في القرآن، احنا رأينا في سورة النور إذ تلقونه
1: بألسنتكم
0: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم. حادثة الإفك، كيف تخوضون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. يوم القيامة رب العالمين عندما يبعث الخلائق يقول اليوم نختم على
1: أفواههم
0: وليس على ألسنتهم. الذي يختم الله على أفواههم من باب أولى لا ينطقون بألسنتهم، فالأفواه أشد. هنا الله استعمل الأقل، يريد أن يقول هؤلاء السدج عاملوهم شوي شوي.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك.
1: طيب قال فمن يملك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا.
0: نعم. قل فمن، هذا هو الجواب. قبل علق عليهم وقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الآن قالوا يا رسول الله استغفر لنا، هل أجابه الله سبحانه وتعالى؟ لا، قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هم لماذا تخلفوا؟ حفاظا على أنفسهم
1: صحيح.
0: وأزواجهم وأموالهم. إذا أراد الله بكم سوءا وضرا هل يملك أحد لكم شيئا؟ إذا أراد الله أن ينفعكم هل أحد يستطيع أن يمنع ذلك النفع؟ إذن تصحيح عقدي.
1: طيب، هو قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا مطلقة،
0: بارك الله فيك،
1: وقال إن أراد بكم شيئا، ما قال شيئا، قال أراد بكم ضرا أو نفعا. لماذا هناك أطلقه وهنا بين؟
0: البداية ما شاء الله عليك أتى بها نكرة، من يملك من الله أي شيء؟ يعني هل هناك إنسان في الدنيا في جهة تستطيع أن تقدم لك أنت يا أخي محمد شيئا إذا لم يأذن الله؟ أي شيء. بعدين هو فصل الشيء، لا يملك لكم أحد لا ضرا ولا نفعا. الضر والنفع تفصيل للشيء، أتى به نكرة ثم بدأ يفصل. وقدم الضرر لماذا؟ لأنهم حافظوا على أنفسهم، قال لا نخرج للقتال حتى لا نموت. قال إذا أراد الله بكم ضرا هل هناك من يمنع هذا الضرر للوصول إليكم؟ صحيح عقائدي. وإذا أراد الله بالعكس وأراد أن يقدم لكم نفعا وخيرا هل هناك قدرة في الوجود تمنع أن يصل خير الله إليكم؟ إذن تصحيح جفت الصحف وطويت الأقلام وما كان أراده الله يكون، يريد أن يصحح لهم العقيدة. بلغة سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم
1: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
0: بس يعني حتى ولو ظللت في بيتك لو كتب الله أنك تموت ستموت على فراشك.
1: سبحان الله. طيب سؤال آخر، قال فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو نفعا؟ لا، قال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
0: هذا لتكتمل القسمة. يعني لو قال إن أراد بكم ضرا أو نفعا لم يعطي الدفع حقه، أو أراد بكم نفعا، فمشيئة الله جارية في الضر وفي النفع سواء وسيان، فأتى بالمقابلة بارك الله فيه. وفي نكتة لطيفة لكن لا أريد الإطالة فيها، قال إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الياء محذوفة الرحمن بضر، الباء دخلت على ماذا؟ على الضر.
1: على الضر.
0: هنا الباء دخلت على ماذا؟ إن أراد
1: عليهم هم.
0: أيوة، شو هاي نكتة لطيفة. إن أراد بكم ضرا، لم يقل إن أرادكم الله بضر. متى تدخل الباء على الضر ومتى تدخل على المكلف؟
1: متى؟
0: هنا في مثل هذا السياق المهم هو الضرر، لأنهم هم أرادوا أن يختبئوا خوفا من الموت، خوفا المهم الضرر، فأتى به مفعولا به. الذي تأتي به مفعولا به هو الأهم في الجملة، واضح؟ لما المؤمن سورة ياسين إن يردني أنا الرحمن بضر مؤخر شوي، فنأتي بالباء المفعول به الصريح هو الذي أسس الجملة. لا نريد الإطالة.
1: سبحان الله. طيب قال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل. بل
0: إضراب إبطالي لكلامهم،
1: كان الله بما تعملون خبيرا.
0: بل إضراب إبطالي، كأنه يقول بل الأمر ليس كما تقولون. هم ماذا قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. بل الأمر ليس كما تقولون والله خبير بما تعملون ببواطنكم وضمائركم. قال والله عليم بصير أم خبير؟
1: والله بما تعملون خبير.
0: خبير، والخبرة خبرت بالأمر أي أدركت بواطنه وأدركت عمقه وأسراره. وهم يخفون عدم الإيمان أو يخفون ضعفهم، فالله خبير بما تعملون. والاعتقاد من العمل.
1: وكان هنا
0: تفيد الأزلية. كان الله ولا يزال وسيظل عليما خبيرا.
1: لكن لا نجد فيها إشارة إلى أنه كان حينما عقدتم النية والظن
0: خبيرا بما تعملون، وهو عليم الآن ببواطنكم. وقولكم هذا من الاعتذار والاستغفار قول باطل لا أساس له.
1: طيب فضيل الشيخ الدكتور، أعتقد سنقف عند هذه الآية، وفي الحلقة القادمة سنتابع قول الله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهذا مما ظنوهم وهذا مما قال الله سبحانه وتعالى عنهم بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: وبدأ يفصل ظنهم
1: في الحلقة القادمة سنقف عنده إن شاء الله بالتفصيل. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة كذلك المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. سنلتقي في الحلقة القادمة ونبلغكم بأنه سنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم خلال هذه الحلقات إلى ما بعد الانتهاء من سورة الفتح بحول الله تبارك وتعالى، مع الإشارة إلى أن البرنامج أصبح 5 أيام في الأسبوع. السلام عليكم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدثنا عن وحول مقام التوكل، والتوكل من المقامات العظيمة، ومهما حاولنا أن نفسر أو أن نشرح التوكل أكثر ما يمكن أن نصل إليه أن التوكل يتركب من مجموعة أمور كلية، ولا يمكن أن نقول عن التوكل تعريفا واحدا. فمثلا معرفة الله بأسمائه وصفاته تؤثر على التوكل تأثيرا كبيرا، ولا يتصور أن يتوكل على الله من لا يعرفه، بل وسبب ضعف كثير من الناس في توكلهم على الله عدم معرفتهم بالله، بل سبب عبادة كثير من الجاهلين لغير الله وما قدروا الله حق قدره. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. فكلما كان العبد بربه أعرف، كلما كان أكثر توكلا وأعظم تعلقا بالله. ولذلك يرى ابن القيم أن مقام التوكل يرتبط بالأسماء والصفات ارتباطا مباشرا وقويا. فللتوكل ارتباط باسمه الوهاب، لو اقتنعت بأن الله هو الوهاب لن تتوكل على سواه، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. ولا أكون مبالغا لو أني قلت إن كثير من الموحدين يسقطون في باب التوكل. ومن عرف الله باسمه الرزاق لا يتوكل على غيره، ومن عرف الله باسمه المعز والمذل وبصفات قهره وربوبيته وملكه وتدبيره وتصريفه ومنعه وعطائه وعزه وذله لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه أبدا. ولذلك التوكل أول ما يرتبط التوكل بمعرفة الله سبحانه. بعد هذا حسن الظن بالله يعين على التوكل. ابن القيم له قاعدة في المدارج، ودائما أقول للناس مدارج السالكين من الناحية النظرية هو من العلوم القوية السهلة السلسة، لكن مدارج السالكين علم سلوكي أكثر من أن يكون علما نظريا. وقاعدتي لا يعرف المدارج إلا من درج. مش دي مدارج؟ لا يعرف المدارج إلا من درج. تسمع بالتوكل جميل، زول يتعلق بالله ما يتعلق بسواه، لما تجي في الممارسة لا يعرف لذة التوكل ولا يذوق حلاوة التوكل إلا من درج في مقام التوكل. ولذلك ابن القيم يقول فرق بين علم التوكل وبين حال التوكل وهما يشتبهان. علم التوكل تعرف التوكل قواعده وأسسه وما معناه، ولكن حال التوكل أن تمارس التوكل حقيقة. شخص أعرفه في منطقة نائية في منطقة من مناطق السودان النائية، يعمل بتاع كارو، عنده كارو شغال بالكارو ده. ما رأيته في يوم من الأيام على رزق متلهفا، وما رأيته مرة إلا وهو متبسم وضاحك، ذاته يحيرك بالكارو بتاعه ده، مبسوط جدا وما بتلهف ولا يمكن لا يمكن يصلي في غير الصف الأول. كان جث الدنيا دي كلها بيوقف كاروه ده وبيخش مع الأذان الجامع، ما بيطلع إلا آخر زور، مطمئن جدا. أولاده كتار. بعد سنين وجدت أنهم دخلوا كليات الطب والهندسة، مبسوط جدا ولا أجاب خبر. واحد تاني بتاع طاحونة ده عجيب، ده يا أخي ده بيتحرى الحلال في رزقه بطريقة تشعرك بأنه موسوس. يا أخي الزول ده بيخد لك العيش بتاعك، بدقق لك، بنفض حقك تماما حتى يدخل الثاني، ويجي يستفتيني يقول أشيخنا والله يفضل حبة عيش كده، حبة دقيق كده نودي وين، ما بدخلوا بيته، كان كسر رغبته نهائي ما بدخلوا بيته. يا إخواننا التوكل ده ما علم، التوكل ممارسة. ولذلك علماء السلوك والتربية في الإسلام قد انقسموا إلى قسمين، هل التوكل علم؟ وبذلك يقول الإمام أحمد هل التوكل عمل؟ وبذلك يقول بقية الأئمة. ولذلك التوكل يقوم على معرفة الله وعلى حسن الظن، وثالثا يقوم التوكل على إثبات الأسباب ومسبباتها، ولا يتصور توكل بغير أسباب، وإلا كان هذا من الجحود والتعطيل. بمعنى زول يقول لك أنا أنوم والله بيديني رزق، الله بيرزقك، لكنه يريد منك سعيا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب هنا يقول ابن القيم قاعدة مهمة عجيبة، يقول الأسباب عند عامة الناس أسباب، وعند أهل الحق عبودية، يتعاطون الأسباب كعبودية، ولذلك يتعاطونها ولا يتعلقون بها ولا يلتفتون إليها ولا يرتبطون بها. والله يرزق بغير أسباب. ومما ورد في هذا الباب أن عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود، وهو صاحب الرواية التي نقرأ بها أو تقرأ بها العامة في السودان، رواية حفص عن عاصم، عاصم ابن أبي إسحاق ابن أبي النجود رحمه الله حكى عن أيام ضيق مرت عليه، قال ضيقنا شديد، قال فخرجت بعد 3 أيام من الضيق إلى الجبانة، مشى الخلا، قال وصليت لله تعالى وقلت له، هذه القصة أوردها التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، قال اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب، اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا مذلة ولا في الآخرة تبعة. اللهم كجر رزقك لكن بذلة، يذلوك بعض الناس، يوقفوك في الصف، ينهروك كده، بدوك لكن في النهاية بدوك، لكن بعد ذلة، قال لي داير رزق في الدنيا ما أنزل به، وفي الآخرة في رزق عنده تبعات، جبته من وين؟ دي تبعة، ما تقول لي جبته من وين؟ قال لي الله تديني رزق وما تقول لي جبته من وين؟ قال وأنا في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، قال فكدت أقطع لها الصلاة. قال فلما سلمت فإذا هي حدأة حدية ألقت كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة. قال بعت الجوهرة بمال كثير واشتريت عقارا. كان مؤجر، بعد الإيجار ده كل يوم كل أول شهر كوكو يكرهوك حياتك. والله الإيجار ده يا أخواننا صعب يا أخي تنبيت ده، وجاءت بكون مزلوك زنقة شديدة بيتمنى بس الشهر ده يتهمتين، والله حبيتك ما بيكره حياتك. قال نقطع كوكو ديته مرة واحدة، مش اشتري بيت ملك. قال واتخذت حانوتا واشتري دكان وملاو كمرة شنو، بس ما ورانا إذا كان ناصية ولا ما ناصية مين دكان. قالوا إخواننا شوف الحكمة دي إخواننا ونقطع سبحان الله. قال فسمعت وقعة قرب رأسي فإذا هي حدأة ألقت كيس فيه دراهم ودنانير وفيه جوهرة حمراء ملفوفة في قطنة، فبعت الجوهرة بمال كثير واتخذت عقارا وحانوتا. يا إخواننا التوكل ده والله العظيم فيه فائدة عظيمة خلاص. من ذلك ابن القيم يقول عبودية الأسباب لا تقوم إلا على ساق التوكل، وساق التوكل لا يقوم إلا على قدم العبودية. عبودية الأسباب، تفتح دكانك تعبدا مش لأنه بجبرتك، لأنه الله قال لك، كان الله ما كان قال لك ما تفتح ذاته. ما كنت تقول أنا فتحت بدري وأنا شاطر في السوق، والله شطارة ما في. قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قول قارون اللعين الذي ادعى أنه أتى الرزق بقوته وبحنكته وبتجربته وكذا كما يقول بعض الناس عياذا بالله. ثم لا يقوم التوكل إلا على اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه وطمأنينته. وابن القيم يقول كلام رفيع في التوكل، قال توكل العبد على ربه تعلق الرضيع بثدي أمه. الطفل لا يعرف، الطفل ده ما بيعرف، ما بقى الأكل، لو شاف الباسطة تاني يمشي على ثدي أمه، تاني بعد ما يشوف الباسطة دي كويس يضرب العنب ده بيمشي على ثدي أمه تاني. ما هو ما بيعرف في الدنيا دي إلا شنو ثدي أمه. المتوكل لا يعرف إلا الله. وإذا كان الطفل يفطم العابد لله عن توكله بالله لا يفطم. ليه؟ لأن الطفل يفطم انتقالا إلى ما هو أحسن. أليس الله بكاف عبده؟ اعتماد القلب وتعلقه بالله من أعلى الدرجات وأعظمها. ثم مما يقوم عليه التوكل التفويض والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. طيب، تحدث بعد ذلك ابن القيم عن التوكل المغبون. والتوكل المغبون في الحقيقة هو التوكل الذي يتوكل فيه على الله لكن على أمور بسيطة أو على قضايا ميسورة. مثلا يقول ابن القيم من الناس من يتوكل على الله في جلب دواء أو دفع جوع، ومن الناس من يتوكل على الله في نصرة دين وقمع مبتدع وزيادة إيمان ومصالح أمة. فرق ولا ما فرق؟ كل كلاهما توكل على الله. منهم من توكل على الله في تحصيل معاشه، وهذا طيب لأنه توكل على الله ويؤجر على ذلك. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل رغيف، ومنهم من يتوكل على الله في نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. وفرق بين شنو؟ بين التوكلين. طيب، يريدك ابن القيم أن تتوكل على الله في معاد الأمور. طيب، قال صاحب المناسك: التوكل، هذا الهروي، كلا والكلا الترك، الأمر إلى مالكه. متى تتوكل على الله؟ إذا عرفت الله ببعض صفاته. الغني يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ القدير يتوكل عليه ولا ما يتوكل عليه؟ الحي. ولذلك وصف الله نفسه في مقام التوكل بهذه الصفة قائلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك كلة الأمر إلى مالكه إلى الله عز وجل، والتعويل على وكالته الاعتماد عليه. يا أخي بعد ما توكل على الله، في كثير ناس يقول أنا متوكل على الله، بعد ذلك لما نجي بالزعزع ما بتلقى في أي توكل ذاته. التعويل الاعتماد الكامل. قال صاحب المنازل: وهو من أصعب منازل العامة عليهم. ويرى ابن القيم أن هذا من أصعب منازل العامة، لأن العامة لم تخرج عن نفوسها وعن مألوفاتها، وكأن العامة استرقهم السبب، يعني ينظرون إلى السبب أكثر من نظرهم إلى المسبب. لذلك ابن القيم يرى في بعض تعريفاته للتوكل قائلا: التوكل ألا تتخذ الأسباب أرباب، ألا تجعل من السبب ربا تعتمد عليه اعتمادا كاملا وتعلقا تاما. إنما لا بد من تنقية القلب ولا بد من تصفيته. طيب، فنقول هنا التعويل على وكالته. ابن القيم يقول: الوكالة وكالتان، الله يوكل العباد أن يقوموا ببعض حقوقهم. فمثلا أمر العباد أن يرعوا اليتيم، صح، يقوموا هم بواجب اليتيم. وكل الله إليهم القيام بشرائع، ولكن شوف الكلام الرفيع ده، وحتى هذه الشرائع التي أوكل الله العباد أن يقوموا بها إنما يقومون بها بعون الله وتوفيقه. في ناس بقصروا ودي عندهم، لكن في ناس عندهم الله ما موفق أصلا، والله هذا بالنسبة لهم حرمان. ليه؟ الوكالة ربنا بوكل للعباد قال فيها: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ودي وكالة عجيبة، أوكل الله العباد أن يقوموا ببعض الشرائع ويعينهم عليها ويحفظهم ويصونهم، هذه وكالة. الوكالة الثانية بأن الله يكون وكيلا لعباده، لست عليهم بوكيل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، والله وكيل. لكن بعض الناس يقولون الله وكيل الغافلين. الله ما وكيل الغافلين بس، الله وكيل العالمين. الما وكيل الله نوريني كل ورد الما وكيل الله نور. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. حتى الكفار لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، كيف وقد شربوا وتمتعوا؟ سقاهم من؟ وما كان عطاء ربك محظورا. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك يقول ابن القيم: لا يجوز شرعا أن تقول فلان وكيل الله في الأرض، لا أنبياء ولا رسل، لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بوكيل. أنت ما وكيله، وكيل رب العالمين. الرسول ما وكيل الناس، ثاني اللي بيبقى وكيل منه. وليه؟ لا يجوز أن تقول فلان وكيل الله في الأرض. وكيل الله كيف بيقدر يقوم بما يقوم به الله؟ قال ابن القيم: والدليل على عدم الجواز، فالدليل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله عز وجل هو الخليفة. طيب، قال: وهو من أصعب منازل العامة عليهم، لأن العامة يتعلقون بالأسباب. يا إخوان، ابن القيم ده رجل عجيب، وكتاب المدارج من أبدع ما كتب ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام التوكل واعتماد القلب على الله عز وجل، وأنه من أوهى منازل العامة، قال: أحيانا يتعلق الإنسان بشيء هو لا يحس به، يظن أنه متوكل على الله وهو في حقيقة أمره متوكل على غير الله. وضرب لذلك مثلا أن الإمام أحمد سأل رجلا لا يحمل الزاد في السفر، قال له: ولما لا تحمل الزاد؟ وكيف تأكل؟ لما لا تحمل الزاد؟ قال: متوكل. قال: من أين تطعم؟ قال: الذين معي في الرفقة عندهم زاد. قال له الإمام أحمد: إذن قل: على جراب القوم توكلت. ده متوكل على الله، ده متوكل على الناس، يعني على جراب القوم توكلت. وحكى قصة أبي سليمان الداراني الذي وجد رجلا من توكله يشرب من زمزم ولا يشرب من غيرها ولا يأكل أي طعام، فقال له أبو سليمان الداراني تلميذ الإمام أحمد: كيف لو أن زمزم غارت؟ فقام وقبل رأس أبي سليمان وقال له: كنت أعبد زمنا طويلا زمزما وقد أرجعتني إلى نفسي. تخلص النفس وفواصل السبب تعاطيه والتعلق به، فواصل هذه المسألة من الأمور المشتبهة، تتعاطى السبب وما تتعلق به. الواحد يقول لك: والله كما الدكان ده احنا زمان كنا شحدنا. ده كلام، ده بالله عليك الله حسن، ده كلام. هو غير الدكان ده يقول لك: فضل انت يا زول، ما بتخاف الله انت؟ ياخد دكان يمسك له زول. في ناس ما عندهم دكاكين، مالون العوية جاد وشنو مالون، ما عايشين كويس ومرتاحين. حكمة الله عز وجل. قال: أصعب منازل العامة وأوهى السبل عند الخاصة. الهروي يرى أن التوكل من أضعف سبل الخاصة، لكن إخواننا ابن القيم العجيب خالف الهروي. ومتعة المدارج أن يخالف ابن القيم الهروي، لكن ابن القيم منصف، منصف جدا، يحمل كلام الهروي على أحسن المحامل، ويقول: إن قصد كذا فحق، وإن قصد كذا فباطل. وأحيانا يستبين لابن القيم فساد قول الهروي ويقول: الهروي شيخ الإسلام وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين قدم راسخة، غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ثم يبدأ في تغطيته. وأحيانا يقول: لا تنظر إلى قلم الهروي ولكن انظر إلى عمله، فإنه كان له ثبت في محاربة البدع وفي نصرة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ده ما في محل واحد، ده في محلات متفرقة كثيرة جدا في هذا الكتاب الثلاثة مجلدات، دائما يخالف ابن القيم الهروي. لكن أنا لا أنزعج للخلاف أبدا، لا يزعج من الخلاف، ما بأثر معي الخلاف، لأنني أعلم أنه من الصعب أن يؤثر الناس في إطار واحد. لكن الذي يزعجني غياب أدب الخلاف والخلاف بغير أخلاق. ده ما بيفهم عني. تكلم في أحمد وتكلم في مالك وجابوا سيئاتهم وحسناتهم وأخطاءهم وردوا عليهم وحافظوا لهم مقامهم. أنا لا أنزعج الخلاف، ممكن يختلف، لكن أنزعج لغياب أداة الحوار بين الإسلاميين وهذا يدل على أنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدا. إذا كانت طريقتهم ما بيصلوا نتيجة نهائي، وسيظلون على خلافهم، ولن يحصل تواصل لمعرفة ما هي الأسس التي انطوى عليها الرأي. يا أخي تقول أنت كم قلت لي براح وما ضروري في نفس المقام، ممكن تأخذ منه تلفون تقول الشيخ لو سمحت تلفون بعد ما تتواصل معه. ابن القيم يخالف الهروي: ولا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لكن بعض الناس يخالفك في مسائل فيضيع كل الحق الذي عندك. كما حكى ذلك الشوكاني عن شيخي صالح النهمي، وصالح النهمي نهم قبيلة أو منطقة في اليمن، كان صالح منها. كتب الشوكاني رسالة قيمة سماها بداية الطلب ونهاية الإرب، ذكر أن بعض طلاب صالح النهمي قد خالفوه فتركوا أخذ العلم عنه لأنهم خالفوه في مسألة من المسائل. قال الشوكاني: ولا أجد لهذا مثلا إلا أن أقول أنه أشبه بلعب الصبيان وليس بطلاب العلم. ده شغل الشفع، تعرف شغل الشفع زمان يخف النفر. حكى الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الاعتساف التعسف في التعامل مع المخالف، حكى ذلك عن القاضي أبو بكر بن العربي. يا أخو الله الذهبي ده تقرأ سير أعلام النبلاء تستغرب. عشان كده أرى أن من كان فائرا وسائرا على خصومه وقرأ سير أعلام النبلاء تسكن نفسه ويطمئن قلبه، بتأدب شديد. فأبو بكر القاضي بن العربي الذهبي حكى قصة عجيبة، قال ذهب إلى الأندلس وناقش بعض الطلاب في مسائل فذكر حديثا، فقالوا أين الحديث؟ فقال في البخاري. قالوا الحديث وين؟ في البخاري. ذهبوا وسافر بعد ذلك فبحثوا عن الحديث فلم يجدوه في البخاري، فألفوا فيه قصائد واتهموه بالكذب، شهروا بدأ شير شريف خلاص. فقال القاضي أبو الذهبي: أما القاضي أبو بكر بن العربي فإنه راسخ في العلم ولكن الوهم يصيب العلماء. وهم متخيلوا كذا في البخاري، وقال في البخاري ما قاس بكذب. أما هؤلاء الطلاب فإنهم سقطوا عن العلم لأنهم أساءوا الأدب، ولأن الأدب قبل العلم. هذا معالم نسى قال البخاري، المهم إنه في البخاري. شنو يعني الزوال بيقرأ في القرآن بيغلط بيخش من صورة لصورة تانية، رأي شنو يحصل ولا ما يحصل؟ كان بيقى السديس ولا كان بيقى علي عبد الرحمن الحذيفي ولا ما بيحصل؟ لا بد. ثم الذهبي تكلم عن القاضي أبو بكر بن العربي لما طعن في ابن حزم. القاضي أبو بكر بن العربي نفسه زعل غضب من ابن حزم لأنه مالكي، وابن حزم بيقوم على المالكية دين.

القاضي أن يقول هذا الكلام في أبي محمد محمد بن حزم، فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولا بيجي جنبه. قال والله الذهبي ده خطير. قال فإن القاضي أبو بكر لا يبلغ منزلة أبي محمد ولا يكاد، ولي ميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد، غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع، وأكاد أقطع بخطئه فيها، لا أبدعه ولا أفسقه ولا أكفره، وأكاد أخضع لفرط ذكائه وسعة علمه. والله الذهبي ده مؤدب أدب يا أخي. نحن الزول يخالف الزول في مسألة واحدة يبشتم بيه الدنيا دي كلها، ما في أدب. أنا لا أنزل والله، أنا خلاف أرتاح له، لأنه بشوف إن الناس معنا حيين يعني عندهم آراء مختلفة ومتباينة ماله، لكن تختلف مع من تختلف معه بأدب، خاصة إذا كان شيخ. فدي نقطة تربوية جدا، وقفت عندها. مخالفة ابن القيم للهروي دي مليانة في المدارس كثير، لكن بخالفه كيف وبخالفه قدر كيف، ده المهم. قال ابن القيم الهروي يقول: التوكل أوهى السبل عند الخاصة. يقول التوكل من عبادات الأنبياء، فكيف يكون من أوهى السبل عند الخاصة؟ تكلم ابن القيم الهروي كلام حق وبعبارات واضحة ومؤدبة. قال له: أمر الله نبيه بالتوكل فقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كيف يكون من أوهى السبل؟ يرى ابن القيم أن التوكل من أعلى وأفضل المقامات. قال لكن شوف الأدب. قال فإن قصد الهروي أن التوكل على الرغيف والمعاش الخاصة وأهل المقامات العالية لا يتوكلون على الله في هذا، قال يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إن قصد أنهم لا يتوكلون على الله حتى في إقامة الدين جاب الآية بتاع سورة إبراهيم: قالت الأنبياء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. التوكل على الله في الهداية، التوكل على الله في إقامة الدين، التوكل على الله في مصالح الأمة وتسيير أمور الناس والشورى تحتاج إلى توكل، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا توكل في قضايا كبرى. كيف يكون من أوهى سبل شنو الخاصة؟ كما قال من؟ كما قال الهروي. طيب الهروي يقول شنو؟ قال أوهى السبل عند الخاصة لأن الحق تعالى يعني المولى سبحانه قد وكل الأمور كلها إلى نفسه وآيس العالم من ملك شيء منها. ابن القيم قال هذا الكلام حق، لكن لا يمنع أن نتوكل على الله، بل يدل على أن نتوكل على الله. الهروي يرى أن الخاصة إذا توكلوا في شيء أصلا هو عند الله. ابن القيم يقول شوف الرد بتاع ابن القيم، قال جواب ذلك أن الله الذي ملك كل شيء أسند إلى عباده كسبا وفعلا واختيارا وأمرا ونهيا، وتعبدهم بهذا، تعبدك بأن تقتات لعيالك. قال ما تقول أنا عندي عيال وتشتغل. ابن القيم قال لا، تقول عندي عيال وتشتغل وتجيب لهم الأكل والله يديك أجر. ليه؟ لأن ربنا جعل هذا من العبادات، وأوكل هذا الأمر إليك لتقوم به. كفى بالمرء إثما أن يضيع من شنو؟ من يعول. ولذلك كلام ابن القيم كلام عجيب. وبدأ ابن القيم يأتي بآيات فيها أن التوكل ينفع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب قال هو على ثلاث درجات، قال كلها تسير مسير العامة، وهذا مبني على أن الهروي يعتبر منزلة التوكل من منازل شنو؟ العامة. وده إشكال يا إخواننا. مثلا الخوف، الهروي يرى أن الخوف من منازل العامة، وابن القيم يرى أنه من منازل الخاصة لأن الأنبياء يخافون الله، بل الملائكة يخافون ربهم من فوقه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهكذا.

0: عرفت؟ دائما يختلف معه، وكلام ابن القيم هو الكلام الصحيح. طيب الدرجة الأولى التوكل مع الطلب، يتوكل ويطلب الأسباب، ده معنى كلام من؟ كلام هربي. ومعاطاة السبب، يعني قال يتعاطى ليه؟ قال على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوة. ده كلام عجيب جدا. الهروي يرى، اسمع كان بالراحة بالراحة، انت طبعا كلام هروي بتشوفه من الأول كده ما بتفهمه، بتقول كان ده ماله زي غريب غريب. التوكل مع الطلب، الطلب معناه شنو؟ معاطة الأسباب. لماذا يتعاطى السبب المتوكل؟ قال ليشغل نفسه بالسبب مخافة أنه إذا لم يتعاطى السبب أن ينشغل بغير السبب فسادا، كقولك إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما شنو؟ أيما مفسدة. فكأنما هو يريد يتعاطى، شنو ده فهم في التوكل عجيب، يتعاطى الأسباب، يفتح الدكان يقرأ وينال الشهادات، يطلب الوظيفة ويشتغل كويس. ده كله ليه؟ قال حتى لو قعد ساكت كده وممكن يتوكل على الله وما يشتغل، لكن لو قعد ساكت بيفسد. فهو يتعاطى الأسباب مخافة، يعني مخافة الإفساد، ويريد نفع الخلق. وأنا تحصل، أنا جاني واحد قبل كده استفتاني فتوى، بعدين شددت معه في الموضوع، قال لي والله يا مولانا صحيح مصنع، قال لي والله كان قفلت المصنع ده 700 نفر بالضرر. أنا أعجبني فيه هذا النظر لمصنعه، يعني هو بيرى أنه المصنع ده ما تكتس بمادي، كونه يشغل الناس معه من المسلمين، وأي زول فيه ماسك له شنو؟ بيكون ماسك له كم؟ ماسك له جيش من الناس. أعجبني هذا النظر، شفت كيف؟ فهو فيه نفع للخلق، يعني تعاطيك للسبب. أنت كان فتحت دكان بتأجل من زول، بتجيب بضاعة من زول، بتشغل معك زول، ست الشاي دي بتشتغل صح المصح، كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، كل مرة بتجيب لك كوباية شاي، في نفع ولا ما في نفع؟ في تعاطي الأسباب في نفع للخلق ولا ما في؟ في نفع للخلق كويس. وترك الدعوة، أيوة ابن القيم عنده قاعدة، الدعوة أعظم حجب النفس، نفسك أكثر شيء يحجبها عن ربك الادعاء، أنا كده وأنا سويت وأنا عندي فهم وأنا عندي علم وأنا عندي مال وأنا عندي مكانة وأنا عندي شنو، معنى الحبة دي ما عندك، عندك شنو؟ حديث في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها فقد عرضوا النعمة للزوال. عرفت كيف؟ الله اداك حاجة، الحاجة دي كان مشيت بعدين تلف وتدور ربنا مخليك، تعرض هذه النعمة لشنو؟ للزوال. لكن ابن القيم يقول كلام الهروي بالجملة صحيح، لكن يرى أن الأسباب العباد مأمورون، ودي درجة عالية والله يا أخوان. ابن القيم ده عجيب، الهروي ذاته ابن القيم أفاد فائدة شديدة، الهروي ينا أن تعاطي الأسباب مخافة صح؟ ابن القيم يرى تعاطي الأسباب عبودية، فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ليه؟ قال فإن العباد مأمورون بالأخذ بالأسباب، فإذا أخذوا بالأسباب أطاعوا الآمر وبذلك عبدوه وخضعوا له. طيب ولذلك يقول ابن القيم عنده كلام عجيب، قال القيام بالأسباب فقط محض عبودية، داير ذرية أولاد يعني ده تنجب جميل تزوج، ده ما سبب، ما في ذرية بدون زواج، يعني يجيب شفع كيف؟ تفتح الزير تلقى شافع الصباح ولا كيف يعني؟ يعني كيف يجيب شفع؟ تكون عزابي عمرك كله تقول لي ده شفع؟ وين تلقى شفع؟ ما في شفع، الشفع بالزواج. لكن انت للذريه لما تجي تتزوج وفي بضع احدكم صدقه. عشان كده القيم بيتكلم عن الاسباب دي كلام عجيب. وفي بضع احدكم شنو؟ صدقه. الله بيديك اجر انت عبدته هكذا وكان جبت ذريه اضفت الى الامه. هذا تعاطي الاسباب ليس مخافه انما تعبدا. عشان كده كلام ابن القيم في الاسباب شنو؟ اقوى من كلام من؟ اقوى من كلام الهروي. ويراني كثير من الناس اني انحاز الى ابن القيم، لكن انا والله لا انحاز الا لان ابن القيم يحاول ان يجعل السلوك على الكتاب والسنه المحضه. في بعض الناس يتكلم عن السلوك في الاسلام ويحاول ان يشوب السلوك بشيء من شنو؟ من الشوائب. قال الدرجه الثانيه التوكل مع اسقاط الطلب. مع اسقاط الطلب يعني شنو؟ وغض العين عن السبب. ده كلام رفيع جدا. اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا الى حفظ الواجبات. يا سلام يا اخي، ده كلام عجيب. ابن القيم يرى التوكل مع اسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب محض العبوديه. اسقاط الطلب من الخلق لا من الحق. انت لا تتوكل بالجد، ما تسال ليك زول حاجه، ده توكل جد، ما تسال الناس. وهنا ادله ونصوص. اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا تزال المساله باحدكم كما في الصحيحين حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعه لحم. ومن اصابته فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن انزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل. سؤال الله نهائي مبذورك كما بدك حتى بعدين بدك لي اجر يوم القيامه. لكن البشر كان سالته يا اداك، وكان سالته ثاني بالضايق ويا شال حالك، وكم مدك بتكون ارقت ما وجهك بدون فائده حتى دنيويه. لكن كان سالت الله كم مدك بيخلي لك يوم القيامه اجر. ولذلك يا اخي ده كلام رفيع جدا والله، والله ده كلام رفيع. التوكل اسقاط الطلب. اخواننا مش معنا ان ما يتعاونوا، هذا جائز، لكن ان يكون قلبك اقوى في اعتماده وتعلقه وتوكله هذا لا يدركه ولا يحصله شيء. قولا واحدا اخواننا، والله الفواصل دي صعبه جدا، الفواصل دي صعبه جدا الان. يعني تاخذ من الناس كويس، تسال الناس. لكن الصحابة دي عندهم حاجة عجيبة خلاص. يعني مثلا في حديث حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تسألوا الناس شيئا. قال حكيم كان أحدنا إذا سقط صوته من على فرسه لا يسأل أحدا أن يناوله. الصوت ده كان وقع من الحصان، أقول لك لو سمحت ناولني الصوت ده، ينزل ويمشي عشان ما يكلف الناس. وفي هذا أدب رفيع جدا. طيب قال وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التوكل. قال معناها يعرض عن الاشتغال بالسبب. اخواننا ما قال يتخلي السبب، تغض العين عن السبب، تعمل به لكن ما يكون في قلبك، لا يكون شيئا مؤثرا فيك. ده معنى هذا شنو؟ معنى هذا الكلام. طيب ابن القيم ذكر هنا حاي مسألة عجيبة جدا. يا سلام يا الرجل ده رأيت ربنا يجزاه خير، بحث في أمور ومسائل متعلقة بالقلوب بحث عجيب. قال رحمه الله: الصابق قد تعرض له أحيانا أحوال ومقامات وكرامات. ممكن زول كويس يقول أحيانا، شوف أحيانا دي، يكون ما عنده قروش، يقول لي الله يا الله داير قروش الآن، الله يسخر له ويجيب له قروش، زي عاصم ابن أبي النجود، الله جاب له شنو؟ موظف بتاع بنك ولا تاجي من الكريم؟ حدية عشان ذاته ما تلاقيه وتقول له أنا أديتك ولا سويت لك، عشان ذاته الزول ده حدية. أها رأي شنو؟ أها في يسر بس حدية في شنو؟ الله ممكن يجيب لك، لكن ما طوالي، ده ما معنى الزول طوالي كل مرة يفلس يمشي الخلا يجيه حدية، لا ده ما معنى كلام كده. يقول ابن القيم: والصادق أحيانا قد تعرض له أحوال ومقامات وكرامات بقوة نفسه في لحظة وتعلق يجيبه الله، ولكن هذا لا يكون أبدا، يبقى الأصل الأخذ بالأسباب، يبقى الأصل شنو؟ وهذه الحالة قد لا تدوم لأنها ليست من مقتضى الطبيعة، لأنها ليست من مقتضى شنو؟ ليست من مقتضى الطبيعة. قال: وتفرغا للواجبات. الإنسان إذا ما اشتغل بالأسباب وبقت جزء من تفكيره بيعمل واجبات كثيرة. في كثير من الناس إخواني كده، أنا أسأل سؤال: كم مرة في اليوم تطالع كتاب الله؟ كم مرة؟ كنت أقرأ في سير أعلام النبلاء الذهبي يقول: وبعض الصالحين كان إذا أراد أن يقرأ القرآن وينظر إلى المصحف ويقرأ القرآن يقول: دعوني أنظر إلى الله، لأنه يتعامل مع كلام الله مباشرة. كم مرة تقرأ القرآن؟ بتمسك المصحف ده كم مرة؟ بعض الناس ربما من رمضان إلى رمضان، وبعض الناس تمر عليه الشهور الطويلة. ما السبب؟ كثرة مشغولياته. مشغوليات ماذا؟ معايش. والمعايش وما في المعايش، في أسباب المعايش، كثرة تعلقه والتفاته لأسباب. أنت ما تتعلق بالأسباب، ومن عدم التعلق بالأسباب واقتصاد يفل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في السودان ما قاعد يقفل إلا من رحم الله، السوق شغال وأي حاجة شغالة والأذان يأذن، حاولوا يعملوها مرة مرة ما قدروا. بتخيل إنه في العشر دقائق دي بغنى، مع إنه زول واحد غنى ما في أهور شنو طيب شنو يهو ترى في محله ده صح ولا ما صح؟ وبل احتمال ما يجوه الزبائن كتار إلا شنو من الصباح ما بجوه زول، بس وقت الأذان دي أذن يجوك عشرة عشرة، يقول معقول أقفل؟ يقول لك يا مولا حد حسن ما استفتحت، يقول لك كويس ما بيستفتح إلا مع الصلاة. رأي شنو يا أخي؟ دع عليك الله متفرغ لواجبات، وقت الصلاة لو جاءت الأمة دي كلها قفل، بضيع منك اللي ضيع. ده كلام أصلا يا إخواننا، ده يدل على أنه متعلقين بالأسباب، أسباب المعايش أكثر من غيرها. الدرجة الثالثة يقول الهروي: التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهي أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك، فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء كلها. طيب ما معنى هذا التوكل؟ التوكل مع استشعار معاني التوكل، معرفة التوكل. تتوكل وانت عارف نفسك بتعمل شنو، عرفت؟ تتوكل توكل شنو؟ معرفة. علة التوكل أن تنسب التوكل إلى نفسك، تكلم تقول أنا متوكل. علة التوكل نسبة التوكل إلى شنو؟ إلى النفس. ونسبة التوكل إلى النفس ضعف، إنما أعانك الله على أن تتوكل عليه سبحانه، وهذا مقام رفيع جدا. لكن ابن القيم يخطئ الهروي هنا أيضا، يقول كأن كلام الهروي يفهم منه علة التوكل أن لا تتعاطى الأسباب. نرجع ثاني، وأن تقول طالما الأمر كله بيد الله، خبدي سألناه ولا ما سألناه، ما نسأله خبدينا. لكن ابن القيم يرى أن السؤال بأمر الله، وأن السؤال سبب، وأنه لا بد من تعاطي السبب. ولكن تعاطي السبب تعاطي شنو؟ تعاطي عبودية. ومن علة التوكل التي أشار إليها هروي، قال أن يعلم العبد أن الحق سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء وحده. من علة التوكل التفات القلب إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله علة، التفات القلب إلى غير الله شنو؟ علة. إخواننا والله سبحان الله، يعني ربنا ما بيكرم. مثلا أديك حديث البخاري، الحديث ده حديث عجيب خلاص. امرأة تسكن البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث البخاري، روته عائشة أم المؤمنين. هذه المرأة، امرأة سوداء، سوداء، جاءت إلى المدينة وسكنت مع عائشة، فكانت تردد بيت شعر لا تفتر منه: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. قامت عائشة قالت لها: تعال، ما معنى هذا الكلام؟ قالت: كنا في البادية عندنا عرس، وأتي بوشاح مذهب وحرير للعروس، فظنته حدأة، الحدية بتاعتنا الكبير دي، ما ياها، لكن دي واحدة تانية، ظنته لحما، فأخذته وطارت به، فاتهموني به. فشنو؟ فاتهموني به. قالت حديث البخاري، ورسول الله عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه القصة، فوثقوني ووضعوني في الحرب، ومنعوني الطعام والشراب وجلدوني، وأنا كنت في بداية إسلامي، فقلت: يا الله، لقد تبعت نبيك ولم أره. وكذا ما مشيت المدينة ولا شفت الرسول. أما وإن لو أن دينه حق لتنجينني ولتبينن براءتي. قالت: وبينما الحال كذلك، فإذا جاءت الحدية وأسقطته في الحي. قال: فحلوا وثاقي فهاجرت إليكم، وجاءت المدينة. وقالت: يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، به من ملة الكفر أنجاني، كان سببا في هجرتها. حديث البخاري، رأيك شنو؟ ولذلك التفات القلب إلى غير الله فيه إشكال. انتهى بذلك، أو انتهت بذلك منزلة التوكل، والمنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض، وهي أعلى درجة من التوكل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا بتوفيق الله ومنه وكرمه اليوم في هذه الدقائق سيكون عن إخبار القرآن لنا بمن يضلون عن دينه وعن عبادته، أن لا مصير لهم إلا عبادة الشيطان. فأنت مخير بين أمرين، إما أن تكون عابدا لله دينا له ملتزما بقيم القرآن أو الدين، وإما أن تكون لا محالة. المسألة مش خيار، لا لا لا محالة. حتى علماء الاجتماع يقولون هذا، الإنسان لابد أن يكون ميالا إلى طاقة وإلى قوة خارقة يركن إليها عند الحاجة ويطلبها عند العوز ويلجأ إليها عند الخوف ويطلب منها القوة والمنع والمكن والتمكين يعني. فلا، الإنسان لابد أن يكون له ميول فطري، سبحان الله، لابد أن يكون له شيئا يعبده. العبادة هذه فطرنا الله عليها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون له، ألا نشرك به شيئا جل في علاه. ما أريد أن أخبركم به اليوم أو أحدثكم أو أسامركم هو كيف أخبر القرآن قبل 1400 سنة. سبحان الله، سبحان الله، عظم القرآن ومكانته وإعجازه يتجلى يوما بعد يوم. كيف أخبر الله تعالى أنه سيأتي زمان على الناس يضلهم الشيطان ضلالا بعيدا. الضلال البعيد موجود حتى من قديم، لا، هذا ضلال نوع ثاني. كيف عرفت الشيخ أن نوع ثاني؟ اسمع بقية السرد. ضلال ثم أماني ثم تحكم وأوامر. يبدأ بالضلال وبالأماني وبالتحكم وبالأوامر. أين وجدت هذا؟ أنت تقول يا القرآن يقول هذا، أين هو في سورة النساء؟ الله تعالى يخاطب الشيطان، أعاذني الله وإياكم، يخاطب ربه، يخاطب الله عز وجل في تحدي صارخ عظيم. يقول له يا رب، يا من أخرجتني من الجنة وجعلتني رجيما ملعونا. هو استحق اللعنة بماذا؟ بعصيانه. وإلا أمر الله سبحانه وتعالى كل مخلوقاته فاستجابوا، إلا إبليس أبى واستكبر. الإباء والاستكبار والتعالي على أوامر الله يصنع منك شيطانا. فلا تقول لي مثلا والله فلان مش شيطان، عندما يكون تكون أفعاله، أعاذني الله وإياكم، عندما تكون أفعاله يعني، لا لا، قد يكون شيطانا وهو في صورة إنس. شياطين الإنس والجن في الأنعام هذه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، خلينا في آية النساء اللي نبي نقولها نتو. قال يقول هذا الشيطان يخاطب ربه قال ولأتخذن من عبادك لأتخذن هكذا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وبعده ولأضلنهم. هو يتوعد الشيطان يقول يا رب هؤلاء عبادك الذين يعبدونك ويخلصون لك العبادة أنا لن أتركهم فقط مد لي بالعمر. الله سبحانه وتعالى أنظره ومده سترى كيف أضلهم وسترى كيف أمنيهم وأمرهم. لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا نصيبا معروفا ولا أضلنهم. بداية أول درجة يبدأ بها الشيطان هي الإضلال. كيف؟ أن تكون في طريق الله الواضح الصراط المستقيم يأتيك يضلك بضلالات يعني يقول لك النجاة ليست هنا. هذا ما حدث مع الغرب. ما يعانيه الغرب اليوم من انحلال أخلاقي ومن تحذر قيمي ومن من استياء حقيقة في القيم الإنسانية عندهم هو سببه البعد عن الله والبعد عن الدين والتمسك بماذا؟ التمسك بهذه الأشياء التي يدعونها والتي سيأتي ذكرها في الأماني هذه التي يمنيها الشيطان. يقول ولأضلنهم. الضلالة والعياذ بالله أن ترى الحق في غير الحق وأن ترى الصواب في غير الصواب. فيأتيك الشيطان يقول لك الطريق ليست من هنا أنت رايح أنت ضائع أنت لا والله ما تندري على شيء ولا تندري على حاجة ولا رايح على خريطتك باي كيف الحل هنا الطريق بالله إيه نعم يقول لك هنا تعال أنا أوريك الحق والخير والصلاح والهدى. هذا الضلال هو أن يريك الشيطان أعاذك الله طبعا السامع والمتكلم أعاذنا الله وإياكم أن يرينا خلينا نعبر بسخطة أن يرينا الحق في غير الحق. وكم اليوم من أناس يتخذون مواقف سياسية ودينية وأخلاقية وقيم يروا أنها قيم ويدفعوا عليها في الفيس في الصفحة الخاصة في التويتر في اليوتيوب في أي وسيلة من وسائل يدافع بقوة. وحتى أنا ما يتحدى يقول أنا أجزم وأنه لن يكون. يا أخي سبحان الله قد تكون على ضلال أنت تريث. قول والله هذا ما اهتديت إليه أسأل الله أن تكون هداية ربانية ولا تكون ضلالة شيطانية. هي قد تكون كذلك. للأسف نحن أغلبنا يدافع عن أشياء الآن في موقف غزة مثلا الذي نعيشه صلى الله أن يفرج عنهم والحمد لله كربتهم بدأت تنفرج بتوفيق الله ومنه وفتحه ونصره. بعض الناس في موضوع غزة يقول لا والله كان غريح روحهم جماعة غزة يعني على أساس ريح روحهم يعني شنو يعني. وأنا تكلمت حقيقة أكثر من حلقة في هذا الموضوع والآن ذكرته وحديثي الآن عن الغرب وعن كيف أخبر القرآن بضلالهم لكن معلش لابد من نقف عندها. كيف يعني أنت تفتيهم من أين أنت تفتيهم معلش وين أنت وين تقيم أنت في غزة أنت وين أنت في أريحة في حيفا في القدس أنت في الخليل لا لا لا لا يقول لك أنا في شمال أفريقيا أنا في كندا أنا أدرس في ماليزيا أنا في الغابون أنا في جنوب أفريقيا أنا في دولة خليجية مثلا أنا في أقصى المغرب العربي. وشن علاقتك أنت تفتي؟ قال لا أنا لو خدوا رأيي لا خلي رأيك عندك شوف أنت اليوم شوف فطورك وشوف بالله يعني شنو نوع الشواء اللي مجهز للغداء خلي الناس على حالهم هذي ما عندهم نظرة خاصة وهي تثبت جدارتها كل يوم تقول لي في ضريبة ومن قال لك بيعيشوا يعني انت زعلان عليهم يعني انت حزنان جدا وزعلين على الأطفال أكيد قتلوا الأطفال قبل أن يموتوا هؤلاء أسقطوا معهم كيان ظالم الكائن الظالم الآن يحترق في أوروبا كلها. الآن اكتشفوا أنه كيان ظالم ومعتدي جدا، يقتل الأطفال بكل دم بارد. تقول لي لا، الضريبة هي ضريبة لا شك. هل تتصور أنت أن الغزاويين تهون عليهم أولادهم؟ رأيتم صورة الرجل الذي يقبل ابنته، الموقف المبكي هذا؟ عندك تصور أنت أن في أحدهم يهون عليه ابنه؟ أبدا أبدا أبدا أبدا. لكن سبحان الله، لابد هل ينتظرون هذه الأمة الميتة؟ هذه المليارات من النفط والغاز والسلاح، هل ينتظرونهم غزة؟ انظر إلى وضع الإس، يكفي أنهم الآن يفاوضون. الله أكبر، شيء مفاوضة غزة، كم حجمها هي غزة؟ تفاوض في كيان غاصب. هؤلاء الصهاينة ومن وراهم ومن وراهم، تتكلم عن قوة عالمية، تتكلم عن أمريكا، تتكلم عن البنتاغون، تتكلم عن قوة عظيمة، عن حاملات الطائرات معهم. لكن هؤلاء القلة معهم رب العالمين. خلينا، أنا قد ذكرت الآن الموقف، بعض الناس يدافع، لا والله كان تريحه وهذا ظلم. أنت معليش، ما أنت قد تكون مضلا وأنت لا تدري. رجعنا لعنوان حلقتنا اليوم، اللي هو الشيطان الذي توعد وخاطب ربه قائلا: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم. الضلالة هذه، أن ترى أنك على الحق وأنت لست عليه. به كويس، خرجنا من هذه. ولا أمنينهم، هذا ما يحدث في الغرب. أمنين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة، عناوين منشيت، الصحافة يقولوا المنشيت، العناوين العريضة، الحرية والتآخي والمجتمع السلمي والكلام الجميل والقوات الضاغطة، تسمع العبارات جميلة، العناوين براقة هكذا تشدك، لكن الفائدة لا شيء. شعب يتردد كل يوم، تقول لي لا والله متقدمين علميا، ماشي الحال صح، لا ننكر علميا عندهم حضارة تقنية، حتى التقنية والصناعة، ونحن للأسف نحتاجهم في هذا. وأنا لا أقر أن تحتاج الأمة العربية المسلمة أن تحتاج هؤلاء، هذا عيب، هذا موضوع خاص بنا احنا، هذا عيب لنا احنا وكارثة. وأنا أشرت إلى هذا، أنه لو أصبحت الدنيا من غير الأمة العربية كاملة، ما أعتقدش في دولة بتوقفك ولا دولة تقول خير مع ماتوا هذين، لأنه حقيقة لا، ما احنا نستورده، نحن لا نصدر شيئا. هذا موضوع، هذا ملف أنا معك فيه، أنا تكلمت عن هذا في حلقات. الآن كلامي عن الجانب القيمي الأخلاقي، هم مترددين جدا. ويقول لك كيف هم وصلوا الآن إلى أن يجعلوا الإنسان كلب، حشاكم حشيك داركم يعلق داركم. إيه نعم، بعض الناس يؤجر نفسه ليعيش كلبا براتب عالي جدا، كلب كلاب بشرية، يلبسون أقنعة كالكلاب ويربطون لهم أحشاكم أحشاك داركم سلاسل في رقابهم ويحملونهم في سيارات خاصة. تحول الإنسان إلى حصان، رأيت صور مثل هذا، نساء ورجال يتحولون إلى أحصنة، إلى أحصنة، أحصنة، على أساس أنه هو يلبس في حدقة مثل أحذية مثل أحذية الخيل. كويس، هل هذا رقي؟ هذا الشيطان يذهب بهم. في الأول حقوق الإنسان، حقوق الطفل، حقوق المرأة، ماشي الحال، أصبحوا كلاب. الإنسان يصبح كلب يعني؟ هذا رقي؟ هذه قيم؟ هذه مزال القرآن قال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قبل ذلك: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. طبعا هذه المسألة أشار القرآن إليها حتى في سورة الأنعام، وقالوا: هذه أنعام لا يركبها، لا نركبها، يعني عندهم أنعام خاصة لا يركبونها، واختصوا بها مع شركائهم، والحديث عن هذا في سورة الأنعام طويل. لكن القرآن أشار أيضا في سورة النساء إلى هذا، أن الشيطان أمرهم: فلا يبتكن آذان الأنعام. تعاملهم مع الأنعام تعامل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ك كيف تغيير خلق الله؟ الآن يغيروا خلق الله في أوروبا، الآن يعتبرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى. الآن في الغرب قالك لا لا، تذهب تسجل ابنك المقيمين هناك بعد أن ينجب، تقول له أنا رزقنا الله سبحانه وتعالى بنت، يقول لك ما أدراك بنت، بنت الحالة تقول بأنها طفل، الطفلة بنت، فتاة يعني بنت طفلة، يقول لك لا سجلها مولودة فقط، وبعدين هي تقرر أو هو يقرر. تصور هذا موجود الآن، أي رقي في هذا؟ هذه قيم جدا وضيعة. سبحان الله، ما خالفوا مش القرآن فقط، لا خالفوا نواميس الطبيعة وكل قوانين الدنيا وتاريخها. أن الذكر ذكر، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنت تأتيني تقول لي لا، الوالد بعد ذلك يحدد ابنه يعني يريده ولد، وهي تحدد وعندها مسؤولية خاصة، وعندها أي مسؤولية هذه؟ وأي عقل عنده؟ حتى هو رب العالمين أنجبه حتى في الألوان، يجبرونهم ألا يختاروا لهم ألوانا وردية مثلا للبنات. يذكر أحد من الأشخاص قال جئت أشتري طفلة صغيرة لم تتجاوز السنة ألوان هكذا فاتحة يعني زهرية، قال يقول لي صاحب المحل ما يدريك، أقول له هذه بنتي، بنتي هذه بنت، يقول لا لا ما مش شرط الألوان هذه، قد يأتي بعد. خلاص الآن الثقافة هذه موجودة عندهم. نحن كمسلمين عرب كنا وغير عرب، المهم مسلمين بسرعة ومقيمين هناك، حلنا سهل، سهل الحل أنك تترك البلاد وترجع إلى وطنك، أي سهل. لكن هم ماذا يصنعون؟ هم لا يصنعون شيء، لا يستطيعون. أصحاب جنسيات هناك يقيمون، هذه حياتهم وهذه يومياتهم، يعيشون ويموتون على هذا التدني، للأسف تدني أخلاقي. القرآن يقول ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم، سبحان الله التدرج. شوف أولا قال لا أضلنهم، ثم قال لأمنينهم ولأمنينهم، ثم قال ولآمرنهم، انتقل من الضلال والأماني إلى الأمر. ومن يأمر؟ من الذي يأمر؟ الأعلى للأدنى. الشيطان نصب نفسه ربا هنا، إلها، يقول ولآمرنهم، من يأمر؟ الند لا يأمر، الند الأخ، الند الزميل في العمل، الند الجار، ند الناس بالعموم هما في ندية، إلا إلا إلا بعض المقامات الخاصة التي خصها أهل العلم أو خصها الإنسان بالأبوية، الأب أعظم منزلة من ابنه، وهكذا الشرع حدد هذه المقام. لكن غير ذلك في ندية، لا هو ما قالش أنا أطلب منهم. لو قال الشيطان مثلا لأضلنهم ولا أمنينهم، ثم قال ولا أطلبن منهم، تتفهم انت تقول لا الشيطان قاعد يحاول، لا هو بعدين قالك لا لا تسحبني بعدين بنمنيهم ومدير محركات، لا لا لا انا نأمر امر. قال ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا ما يحدث الان، منظمات تشتغل على هذا، وألوان الطيف وأعلام ورايات خاصة بهم، ويصدرون نحن في حقائب عن طريق بعض الدول اللي محسوبة على الإسلام العميلة، للأسف الشركات أصحاب المال أغلبهم، لا نقول كلهم، أغلب إذا كنت تريد أن تقول 70% يهمه الربح، تأتي لي بحقائب. وأنا اكتشفنا هذا في بداية السنة الدراسية حقيبة، عندما نظر إلى مكان تصليح حوجة إسرائيل، حقيبة موجودة هنا، قالوا جاي عن طريق تركيا، طريق تركيا، طريق الإمارات، كل هذه دول تتعامل مع إسرائيل، عندها تجارة معها، مع اختلاف مواقفها أصلا من موضوع غزة أو موضوع فلسطين، في اللي أسوأ من الثاني بكثير، ولكن وهذا مش موضوعنا السياسي، أنا أتكلم عن الجانب الأخلاقي والقيمي. أنت يا تاجر، يا سي الشيخ، يا أستاذ، يا أخونا، أنت التاجر، معليش إحنا عارفينك تبي تربح وربي يعينك ويفتح عليك، لك مش بهالصورة بهالشكل المتدني هذا، عندنا قيم إحنا، معليش عارف أنت. قال أنا والله ما نعرفش، أنا عجبتني الحقيبة ومشيت الإمارات ومشيت لتركيا ومشيت لدولة عربية ولقيتها واستوردتها. لا، إيه، لأنك تاجر تبي دراسة، أنت دار التجار شو بيديروا بالعلم، بالله المال، المال يحركهم، لا حتى الثقافة مهمة جدا، مع المال نبو وعي، وعي يا تجار يا حلوين طيبين. أنا مش كراهية الكلام هذا، من باب النصيحة، ربي يفتح عليكم وتشتغلوا هذا رزق، ربي يوفقكم. وهو حقيقة الأمر لولا التجار ما وجدنا بضائع، نحن نحتاج إلى الملابس والأقمشة والأردية والأحذية، إيه، لكن في حدود، خلي عندك ثقافة. التاجر الذي يبيع لك المصنع الذي ذهبت إليه، تعرف أنت شو اللي فضح الموضوع؟ الحقائب، الناس البسيطة، المشترين يعني الزبائن، اشتروا ورجعوا بالحقائب إلى البيت، فتحوا فإذا بها قصائم من داخل، طبعا عادة في شرائح وكروت هكذا لكل شيء جديد، وجدوا عالم دولة الاحتلال هذه، دولة الصهاينة موجود، وبعض الكلمات العبرية ما شاء الله، وين؟ في الحقيبة. وين؟ تمشي لأولادنا. هذا قبل أحداث غزة بكثير. أحدثكم عن بداية السنة الدراسية، قلت حتى منشور على هذا الموضوع وحذرت من المسألة، لأن صديق جاني في الخاص وأخبرني، الشاهد، الشيطان وراءنا لا يتركنا ولا يمل، هو لا يمل. يقول أنا الحمد لله، أنت الشيخ اليوم جبت لنا معلومة، بارك الله فيك، أنت تحكي أنه يضل الغرب، لكن إحنا لا يا سيدي، لا عنده طميعة فينا أكثر، هو يضل الغرب ماشي حال، لكنه لا ييأس منا، هو يعرف أننا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا شيء جميل جدا، هو التوحيد، هذا أعظم شيء، إيه، لكن لا ييأس، هو لا ييأس، يذهب إلى الأعمال فيفسدها عليك، يدخل فيها شيء من الرياء، يذهب إلى نفسيتك المؤمنة المستقرة المطمئنة فيجعل منها نفس لئيمة، أو نفس عديمة الخير، أو نفس حاقدة، أو نفس مليئة بالبغضاء للناس والكراهية، مع أنك موحد صاحب صلاة، فهو لا ييأس. لكن التدني الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب حقيقة غير مسبوق، حتى أني أقول أن 1400 سنة على الآية هذه تحديدا، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن. هذه الآية أتصور أنه لم تتحقق كذا في هذا العصر، بكل ما ذهب على الدنيا من إمبراطوريات وحضارات وظلمة وطغاة وقتل وحروب وإبادة، لم يغير أحد جنسه، الرجال رجال والنساء نساء، كانت هناك عبودية، كان هناك رق، كان هناك امتهان واحتقار وقتل وإبادة موجود. التاريخ يعني غاص، تعرف غاص بمثل هذه الأحداث، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أن أمة أو حضارة غيرت الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أبدا أبدا. إذن نحن في آخر لحظات الانحطاط التي تعاني منها أوروبا الآن، خيرك، أوروبا قبل 5 سنوات لم تكن كذلك، أوروبا في 2012 و13 و14 تصور، فيش في بعض القوانين التدريجية اللي ماشية لما هم عليه، حقيقة هم ماشيين في مدرسة من سنوات، لكن مش بهذا السوء. تعرفون أنتم في السويد ماذا يحدث؟ ينتزعون الأطفال العرب من بيوتهم، يذهبون إلى العائلات السورية النازحة المسكينة هذه التي تبحث عن ملجأ لها وتشعر بأنها وصلت إلى بلاد الإطمئنان، يأخذون الأسر، والمسائل هذه مشاهد موجودة في السوشيال ميديا، ينتزعون الأطفال لمجرد أن يقول الطفل للأخصائية الاجتماعية التي تحقق، حش تعرفه مسلم ما عادش بطل التحقيق فيه، يضربوكوا، يهزبوا فيكوا، ينتوا عليكم، تعاملوا معك بعنفه، تنمروا عليك، خشيت حتى في التنمر. هذا والد وأب قد ينهى ويأمر، حر هو، لا يا سيدي، ينتزعون الأطفال من أسرهم ويربونهم مع أسر تختلف عنهم دينيا وعقديا، تصور، والله شيء مؤسف. ما عليه الغرب اليوم. كنا حتى أن في بعض اللحظات نقول فلان ما شاء الله يعني هو في بلاد غربية يدرس. لا لا لا والله بدنا نشفق عليهم حقيقة. الآن كل ما سمعت قريب أو بعيد من وطننا أو غيره يدرس أو يعمل في الدول الغربية أقول والله أنا أشفق عليه، رب يكون في عونه مسكين. انحطاط أخلاقي غير مسبوق. القرآن أخبر به قبل 1400 عام. سبحان الله، عظمة القرآن تتجلى كل يوم. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المساء. إن شاء الله نكون حصلنا فائدة من حلقة اليوم. إن شاء الله ربي يصلح حالي وحالكم ويحميني وإياكم من ضلالات الشيطان وأوهامه وأمانيه. ربي يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وعافيتنا لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حلل قرشك، والذي يتناول المعاملات المالية ويتناول البيوع عند الناس، البيع والشراء والحلال والحرام، من أجل سلامة الدين وسلامة الأبدان وبركة الأرزاق وحلول البركة حتى على المجتمع، لما كل واحد مننا يعرف الحلال من الحرام في رزقه، ويعرف شن يأكل ويوكل الصغار. وهذا البرنامج يستقبل حتى أسئلتكم عبر الواتساب، أسئلتكم عبر الواتساب سواء كانت مسموعة أو كانت مكتوبة على الهاتف 091-15-05-39، 091-15-05-39. تكتبوا سؤالكم في أي نوع من أنواع المعاملات المالية ونجيبوا عليه إن شاء الله في هذا البرنامج. إحنا برنامجنا طبعا هو يشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، كتاب مبسط موجود في السوق، يعني يشرح الطريقة للمختصين وغير المختصين. وقفنا عند الكلام عن أركان الركن الثاني في المعقود عليه الثمن والمثمن، وشرحنا في اللقاء السابق شروط صحة كل من المعقود عليهما حتى يكون العقد صحيح، وقلنا يكون طاهر غير نجس ولا متنجس، ويكون منتفع به عادة والله شرعا، وتكلمنا أن يكون معلوما للعاقدين ذاتا وصفة وأجلا وقدرا ومقدورا على تسليمه حتى لا تقع الجهالة. وقلنا أن الجهالة، الشريعة استثنت بعض البيوعات من أصل الجهالة، لأن العرف جعل المجهول فيها له حكم المعلوم، من ذلك حكم البيع بالدليل الكتالوج، بيع القوائم يسموه بيع القائمة أو بيع البرنامج أو بيع الدليل أو الكتالوج أو غير ذلك. كيف صورتها؟ الصورة أن فيه تاجر مثلا يملك سيارة محملة ببضائع إلكترونية، فرضا مواد كهرومنزلية، بضاعة سيارة كبيرة مغطية بالاسم هذا القطون مسكرة، وجت وقفت أمام السوق ويبي بيعها، لكن مش معقولة من نزل لك البضاعة تحت وبتفتش عدد اللمبات وشن كذا وشن، لا قصة طويلة. لكن شن نوريك؟ أنا نوريك القائمة، قائمة السيارة شن فيها، على قائمة الحساب يعني الفاتورة الفواتير المذكور فيها كل نوع على حدة، صفته وعدده وسعر الوحدة وسعر الجملة وبال اسمها هذه بلد الصنع إذا كان حاجة في الصلاحية، تاريخ الصلاحية. إذن هذا يسموه البيع بالقوائم أو الكشف، وهذا جائز. تقول جهالة، قد يقول قائل هذا فيه جهالة، إيش عرفنا؟ نقول لك إحنا بناخذ تو الآن على حسن الظن أو حسن النية، أنت خذيت بالقائمة وتبيع وتشري، إذا كان تبين لك بعدين فيه نقص أو فيه زيادة أو إخلال في صفة من الصفات، بإمكانك بعدين ترجع والعقد يصير غير لازم في هذه الجزئية. لكن هل من أصل البيع، أصل البيع جائز والله مش جائز؟ جائز، أصل البيع جائز، رغم أننا زي ما قلت لك ما نش عارف الأشياء هذه لأن حجمها كبير فتجوز. من ذلك البيع بالدليل، يقولوا البيع بالدليل، كيف صورته هذا؟ مثلا تاجر

0: بضائع مثل الهواتف المحمولة يبي يشريها عبر الإنترنت، عنده نوع من أنواع الآيفون والله سامسونج والله أي نوع من أنواع الهواوي ولا غيره، لكن بيشريها حسب الصفات المعروضة بالتفصيل في موقع الشركة أو في موقع المحل، يعني محل من محلات النقلات عارض المحل النقلات كلها اللي عنده في المحل، تمام، وعارض أسعارها، وكل هاتف عطيك اللون متاعه ومواصفاته ومعروف مسكر في صندوقه، فمعروف هو كلنا نعرف وإحنا الأشياء المسكرة إنك أنت بتقرأ على الباكم من برا، خلاص بدل ما قريت مباشرة في المحل أنا قريت وين؟ أنا قريتها في الموقع في التطبيق في عفوا في موقع صفحة المحل. فما حكم البيع في هاتين الصورتين سواء الأولى بالكشف والله هذه إذا كان الوصف فيهما وصف دقيق وصادق وينفي الجهالة والغرر فالبيع صحيح جائز ويكون لازم ما دام وجد البيع على الصفة التي عرضت عليه وكتبت عليه. فإذا حصل خلل في الكمية والله في الصفة، لا أنت كاتب لون النقال أبيض طلع لي بودري، شندير بيه البودري ولا طلع لي أحمر طلع لي أصفر، لا نرد بعدين ونجيب معاي المقطع والله الصفحة والله كذا ونرجع. هذا جانب مهم شفتوا لاحظتوا، هذه يسموه يقول لك البيوع أحيانا تكون فيها جهالة لكن الشريعة استثنت من أجل التيسير على الناس حتى لا تتهم الشريعة. والبعض يقول لك والله الشريعة ضيقت، لا ما ضيقت، هاي وسعت عليك، هاي قالت لك بيع حتى بالورق، لكن ممكن صادق أنت بس كون صادق في العرض. من ذلك بيع الجزاف بيع الجزاف أو الجزاف، هذا بيع أشياء اللي تباع كيلا أو تباع بالوزن أو تباع بالعد لكن بالجملة بدون كيال، بدون كيال، مش بالكيلو مش بالوزن ولا عد، لا تباع يعني أصل هي أصل الشيء أنه يباع زي الرز مثلا والتمر والقمح يباع بالكيل والله بالوزن هيك الأصل، لكن احنا مش حنبيعوه بالكيل والله بالوزن، لا بيع شيلة بيلة، شيلة بيلة زي ما يقولوا بالعام. سيارة جتني مرطومة طماطم أخضر أو دلاع ما تعد، صعب عدها، مش 5 طروف ولا 10 طروف ولا 20 طرف في 10 ثواني ننزلها نعدها، لا كمية كبيرة، سيارة كبيرة بالجرار كلها بطيخ خلاص دلاع قلعاوي مثلا. إذن هذه يسموه البيع الجزاف. كراتين ما لا حد، كراتين كبيرة بالعنب أو سيارة بالعنب أو كومة شعير أو كومة تمر، هذه كلها بيع جزاف. الأصل أن هذه فيها جهالة، لأن المفروض زي ما درسنا في الأول في الحلقة الماضية ما نبيع الشيء ما نعرفش وزنه ولا عدده ولا كميته، لازم يكون معلوم الصفة والعدد والكم. لكن الشريعة استثنت هذا الممنوع وقالت جائز جائز، وهذا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام، إذا اشتروا الطعام جزاف أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، لكن العلماء مع ذلك أجازوا لرفع الحرج عن الناس والتسهيل عليهم، لكن هذا فيه شروط. أول أن يكون هذا البيع اللي شيلة بيلة يكون مرئي كله أو بعضه، شوف فيه مش حاجة مسكرة بالمقفلة، لا تكون قدامي كومة التمر ولا الشعير ولا الرز أو الطماطم أو غير ذلك ولا البطيخ، لازم تكون قدامي وهذه الرؤية تستمر وتبقى على نفس الحالة وعلى نفس المعرفة إلى وقت العقد، إلا إذا كان بتتلف المبيع من رؤيته، كان بيتلف ما ينفع صحيح، يعني طماطم حكة بتفتح كل ولا سردينة بتفتح كل علبة باش تشبح، لا ما ينفع بتفسدك. لكن إذا كان العلب مسدودة صنعا وجبت لي ما جبت لي في كراتين يمكن عدها، جبت لي كم فرغات ومعبية سيارة كبيرة وصلاحيتهم صحيحة وبضاعة سليمة 100%. إذن وشفت هالسيارة قدرتها، ما أنت لما بتشوف الكمية تقدر تقدر، أنت تعرف التجار يعرفوا، لكن أنا ما نعرف، بعض المستمعين ما يعرفوا، لكن التجار يعرف للسيارة المعبية تمر قداش سعرها ونوع التمر أو أي بضاعة أخرى، وحتى السيارة تكون مستوية من تحت، مش فيها حاجة راقية من فوق. ما هنا لما نشوف حاجة هيك زي الغرد هيك مرتفعة من الوسط، باش اللي رقاها تخاف بالك في حاجة من تحت رفعتها. إذا كان مستوية أنا يعطيني تقدير صحيح، ولذلك العلماء يقولوا استواء المكان شرط، يعني تكون الأرض أو السيارة اللي عليها السلعة مستوية، ما يفوش فيها ارتفاع أو انخفاض في وسطها، بحيث يتوهم المشتري إنها 40 كيلو فتطلع لـ20. كيف 20؟ هذه 40 كيلو بالتقدير عارفها، وإذا بهم في بطن هيك الحاجة فيها بطن راقية، السيارة حاطين لها زي الحديد والله زي، إذن هذا بيع ما ينفعش، الجزاف ما ينفع. فإذا كان الأمر مرئي قدام عيني إلى لحظة العقد، مش غاب بيها ورجع تغيرت الكمية والأرض مستوية، كذلك هناك شرط آخر مهم، لازم يكون ما نقدرش نعده أصلا، يعني يكثر المعدود كثرة لا يسهل معها عده ولا يتعذر حرزه. حتى التقدير مهم، أنا لازم نقدر نحرز، نقدر نقدر سواء البايع ولا المشتري أو كليهما، إذا كان مرة تكون كثرة يصعب تقديرها فلا يجوز الجزاف، صعب صعب، يعني تدخلني إلى هنجر والله هناجر كبيرة بتاع يعني 40-60-70 متر في عرض 40-60-70 متر، وإذا بها الزوايا كلها معبية بضاعة من أشياء ندوخ، أنا نقول هذا قداش، لا لا لا لا تبارك، لا معاش نقدر، كثرة كبيرة جدا صعب أننا نقدرها، لا يجوز البيع. وكذلك إذا قلة كانت قليلة جدا بحيث يمكن عدها، إيه جايب لي في الكوفن متاعها، نقول لا وسع بالك كوفن في الصندوق الخلفي، أفتح الصندوق طلع 1-2-3-4-5-10-20-30 خلاص تمام 30 طرف في الوحدة بزوز 60 جنيه تفضل واطلع، شن بتبيع للجزاف ليش وهو صندوق متاع زيت، فرغه وخي نعده وتمت ونتفاهمه، تقول للجزاف حرام هنا. إذن لما بتبيع حاجة شيلة بيلة، يا إما عدها صع عدها يعني تكون قليلة، لا تكون قليلة بحيث يمكن عدها، ولا كثيرة بحيث يصعب حرزها وتقديرها لأن فيه جهالة. أما الكيل والموزون فقلنا يجوز بيعها جزافا ولو قليلين يسهل كيلهما ووزنهما، هذه الحاجة في المعدودة، حاجة المعدودة اللي تنعد عد، لكن الأشياء التي يمكن توزن وتكال، حتى يعني مثلا شوال قمح، شوال كلقيتها قال نرفع مع بعض ما فيش مشكلة خلاص، حتى هذا حتى مش بالضرورة نوزن وزن، الأشياء اللي يعني اللي توزن والله تكال حتى قليل ما فيش بس، لكن الأشياء التي تعد عد بالعد زي قلنا حكة سردينة بدري ضربنا مثلا أو أقلام، هذه إذا كان كمية مبالغ فيها ما ينفعش، كمية قليلة يمكن عدها ما ينفعش. والحرز نقدر نحرزه، يعني كل واحد يقدر يحرز يقدر، سواء أو جابوا شخصية ذات خبرة، إذا كانت شخصية ثالثة طرف ثالث والله إحنا ما قدرناش نقدروا الهنجر، جبنا واحد قال لا والله نحسبها لكم ما نسهلة، أنا عندي خبرة هذه راهي مع بعضها 20 طن، تمام مدام استعانوا بثالث واستطاع أن يحرزها جاز البيع. أما إذا لم يستطع أحد فإذن لا يجوز بيع الجزاف، وتقسم وتباع حسب العرف السائد. الشرط الجديد في بيع الجزاف وهذا مهمة، أن يكون الاثنين جاهلين بالقدر، ما ينفع تبيع الجزاف وانت تعرف الكيل وتعرف الوزن وتعرف العدد، لأن هيك إذا واحد منهم علم بالقدر القدر المعين صار فيه شائبة الخديعة لمن لا يعلم، يعني تو أنت يا اللي جاي بتبيع جايب هالسيارة وعارفها هي فيها 30 قنطار 30 قنطار تمر. فتقول له والله نبي نبيع لك شلبيلة. أنت عارف أن القنطار يبيعوا فيه في السوق الآن الجملة بخمسة دينار، عفوا الكيلو، يعني القنطار 500 دينار، وأنا جايب مثلا 10 قناطر 500 في 10 5000 دينار. وش قول له والله نبيع لك جزاف مع بعض. مسكين هذاك بيقدر يقول احتمال هي 5 قناطر 6 قناطر، يعطي 6000. من أراد أن يخدع، بس لو قال له 4000 يرقيه للخمسة، ولو قال له 6 يسكت. هذا لا يجوز شرعا، حرام. فإذا كان أحد المتبايعين علم، حتى لو كان المشتري هو اللي عارف، يعرف بالضبط هذه السيارة كم ترفع، وهذاك مسكين أول مرة يجرب والله حتى ما عارف مطلقا، لا يجوز، لا يجوز بيع الشلبيلة إلا إذا كان اثنين مش عارفين القدر ويصعب عده الأشياء المعدودة، يصعب عدها، وإذا كان سهل عدها ما ينفع، ويمكن حرزها وتقديرها ولو من شخصية ثالثة. أيضا في بيع الجزاف هذا، الناس اللي تبيع بالكميات في النقدين ما يجوز، في الفلوس، في الذهب ما ينفع حاجة اسمها بالذهب خذ الكش هذا شيلة بيلة، والله ارفع على ورق النقدية هذه الدولارات ونخلصك فيهم، والله الفلوس لا، حتى لو كان رقاق دينارات لا ما ينفع. ولا في أشياء يعني مثل الحيوان، الحيوان الشياه، أنت جاي لقطيع نقول له القطيع هذا كله مع بعضه نشريه منك ب40,000، قداش شاه فيه؟ قال له ما نعرفش. ما ينفع ما تعرفش، لازم نعرف عدوها. لأن ليه؟ لأن أول الشياه تختلف وتقصد في أفرادها، تقصد في أعيانها، في عين الشيء، هذه تعجبني هذه ما تعجبني. حتى لو هو اشترط أن يبيعها مع بعضها قل له ماشي، هي راهي 40 رأس 50 رأس، وشوف واحد نازل شوي واحد زايد، لكن كل واحد نبيع لك على 1000 دينار وهم 40، إذا نعطينا 40,000 دينار خلاص. إذا كان البايع راضي، المشتري راضي، تم البيع، ما فيش بس. فهمت معايا ولا ما فهمتوش؟ لازم يكون فهم دقيق فيها، لأن هذه يقع فيها الناس فيها كثيرا، مسألة البيع الجزاف الجملة هكذا الشيلبيل. أشياء تعد ثياب مثلا، ثياب تتفاوت أحادها في القيمة، نبيع لك الجبة هذه والجبة هذه والجبة هذه كلها مع بعض أغرف ومشي، لا، هذه تقصد، لأن الثياب تقصد بعينها، المقاسات والأطوال والألوان، إلا إذا كانت الكميات كبيرة يعني كبيرة جدا كثيرة ومتساوية الصنع. لأن اليوم المصانع، العلماء رأوا لما تكلموا عن الثياب قالوا لا تجوز بيعها جزاف ولا الحيوان، لأنها زمان كانت تصنع يدويا وتختلف، ما فيش حاجة اسمها كمبيوتر، مش كمبيوترايزد اللي هي الصناعة الإلكترونية اليوم بالكمبيوتر تطلع. اليوم الأردية والقمصان كلها مستعد في في في في ساعة يخرج لك 1000 قميص نفس الشكل، ما فيش فرق بينها. إذا كانت كميات صناعة إلكترونية، صناعة كمبيوترات وكثيرة ومتساوية الصنع زي مصانع اليوم اللي تنتج في بالحاسب الآلي، هذه تجوز بيع الجزاف، لأنه بيمشي للصين، مش معقولة بيقلبها وبيشريها بالطرف وبالله، يقولوا له هذا الصندوق فيه 100 طرف من هذه الأشياء، من الجوارب هذه، وخوضها مع بعض، وهذا الصندوق فيه 100 وهذا فيه 100 وهذا فيه 100، أو حتى سيارة كلها مثلا بنفس الكلام، تبيعها جزاف لأنها متساوية، لأنها متساوية، لأن الخطأ فيها قليل. هذا ما يمكن أن يقال في ركن اللي هو المعقود عليه أو نعم اللي هو الثمن والمثمن. بقالنا اللي هو الركن الأخير اللي هي الصيغة، الصيغة اللي تم في البيع أو ما يدل على الرضا. ما يدل على الرضا. أولا أي حاجة بين البائع والشاري تتضمن لفظ الإجاب والقبول، والإجاب طبعا هو الذي يبتدي بالكلام ويبتدى به العقد الصفقة، مثل يقول البائع بعتك هذه السلعة، والقبول يقول من المشتري يقول أنا اشتريت، يرد يقول اشتريت منك هذه السلعة. إذن اتفقوا في محل العقد على سلعة بعينها، ما لازم فيه اتفاق على محل العقد، مش يقول أنا قبلت منك هذه وهذا يقول أنا بعتك وهم هذا يقصد هذه وهذا يقصد هذه، لا هذا العقد ما يجوز يلغى. متفقين على سلعة معينة اتفقنا عليها، بعت واشتريت، اللي يقول الكلام الأول يبدأ بالكلام هذا الإجاب، واللي يقول قبلت الثاني يقول شريت منك، البائع يقول لك قبلت البيع خلاص، إذن هذا الإجاب من المشتري والقبول من من البائع. إذن بمجرد التلفظ بالصيغة ينعقد البيع ويلزم إذا استوفى الشروط وكل اللي تكلمنا عنها في السابق، ويمكن ترجعوا لها حتى في الحلقات الماضية، وأكيد موجودة حتى في صفحة الراديو. أيضا أحيانا ما يتكلموا، يكون إنسان مستعجل أو يكون أخرس أو يكون أبكم أو يكون يعني ما يقوم مقامها من جانب واحد أو من الجانبين، وهذه أنواعها كثيرة. يعني أحيانا يكون بالقول، يقول له مثلا تبيعني سيارتك ب20,000 أو تهبني سيارتك ب20,000، شوف ما قالش بيعني سيارتك، قال تهبني سيارتك توليبها، هذه ما يشبع ما هوش لفظ بيع، لكن لما ذكر له السعر صار هذه فيها ضمنيا أن المقصود بها بيع. إذن الهبة لما تكون مقرونة بذكر الثمن والقبول بعدها يكون بيعا لهبة، مش قول له لا أنت هدية، أنت ما قلت لي بيع تبيعني بسعر كذا، خلاص إذن بيع، هذا يقوم مقامه بالفعل بدون قول. يعني مثل المعاطاء، نسموها المعاطاء، يعني الناس اليوم اعتادت شنو، مش بالضرورة في المحل انت قدام الكاسة وانت تخلص في هذيك السلة، المعجون بعت شريت، الفرشاة بعت شريت، حكة الطماطم بعت شريت، لا مش بالضرورة، هذه معاطاء، انت مجرد تعرض في السلعة وتدير فيها على الكاشير هذه متاع السلعة وتصفر ويحط لك في السعر في الفاتورة وقال لك راه القيمة 200 دينار وعطيتها 200 وخذت السلعة، تم، هذه يسموها معاطاء. أو خذيت الثوب جبته وقلت له بقداش، قال لك ب20، طلعت 20 بدون ما تكلمت وخذيت السورية توكلت على الله. إذن هذا يعد تسليم القيمة واستلام السلعة، هذا يسموه العلماء معاطاء، وهي تعتبر صيغة من الصيغ. إذن الصيغ متعددة، يمكن يكون بالقول ويمكن تقوم مقام القول الإجابة والقبول، مثل الهبة مقرونة بالمال، وكذلك بالفعل بالمعاطاة، وأحيانا حتى بالكتابة، زي ما هو حاصل الآن في بيع الواتساب وبيع الماسنجر وبيع الفيسبوك وغيره، كل هذا ممكن تكتب، والأخرس ما هو الأخرس يوقع في عقد البيع والشراء، عقود كثيرة خلال الانترنت وغير الانترنت، ولتعرضه في المحلات عبر التطبيقات الإلكترونية والصفحات، واللي ما يتكلمش أصلاً والله ما يسمعش أصلاً هذا يجوز بيعه، هو يعتبر صيغة نافذة. حتى بالإشارة، مدام الإشارة مفهومة، مش إشارة هيك خلاص، لا إشارة مفهومة، هذه تكون من غير الأخرس، من غير الأخرس، وتكون من الأخرس بعارض، هذه كالدلالة على النطق، بل هي أقوى دلالة من الفعل المعطى، الإشارة أشر بيده، احنا غير في إذا مسموعة، وإلا وريناكم بعض، يعني كل ما يشير على أني قبلت أو بعت أو شريت باليد، والله بهزة الرأس، والله بالحواجب، تم، والله حتى بالكتوف، فيها إشارة قبول بالبيع والشراء. هذه هي الصيغة، هذا هو الركن. إذن هذا لازم يكون موجود في قبول، ما ينفع أن نبيع ونشره بدون ما نكون وإحنا متفاهمين، لازم يكون في صيغة التراضي بيننا، كيف نتراضوا، ما هي علامة الرضا؟ علامة الرضا أنا أخذت السلعة وخلصتك، إذا أنا راضي. شبت تغصبني أنت، طلعت فلوس من جيبي بالقوة، والله أنت أخذت السلعة وحطيتها لي في في في في الواحد متاعي، في السلم متاعي بالقوة. لا أبدا، سواء قلت لك إجابة وقبول، بعنا وشرينا، وهذا اللي سائد في بالذات في الأشياء ذات القيمة العالية أو قديمة، أو تكون ب ما تكون في ألفاظ أخرى مشابهة مقرونة بالمال، أو تكون كذلك بالفعل، أو يعني المعطاة كالمعطاة. هذا اعتاد الناس اليوم في السوق، هو اللي ماشي، تشري من المحل، تسلم الفلوس، تقف قدام البائع بالطابور ولا غير طابور، وتأخذ تعطي الفلوس، تأخذ السلعة وتوكل على الله، تم. حتى أحيانا ما يعلمش ثمنها، هو يأخذها من الرف غير معلومة الثمن، لكن لما يجيبها يعلم ثمنها هناك. حك الطماطم خذ، قال قداش؟ قال 5، تفضل. نقول له عقد صحيح أو مجموعة سلع، مجرد قال لك مجموعتها كلها كذا مع بعضها قيمتها صحيح. إذن نكون هيك أكملنا إيش؟ أكملنا الأركان. لو تراجعوا فيما سبق، أركان البيع أراه هي ما يؤسس عليه كل ما سيأتي من كلام. وأنصح أنا كل مستمع، أنصح كل مستمع يستمع هذا البرنامج ويريد يحل القرشة حتى يسلم أمام الله عز وجل، ولا يقع في الربا ولا يقع في مال الحرام، أن يعود للحلقات الماضية ويسمعها حتى يستفيد. بل بالعكس، أنا أنصح حتى بتخزينها وحفظها وتكرار سماعها وإسماعها للغير، حتى يجنب نفسه ويجنب أهله المال الحرام. لأن يا سادة يا كرام، وأنا أزيد أكرر، لأن هذا الموضوع والله أنصح به نفسي وأهلي وكل المسلمين. لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والله هذا تقشعر منه الأبدان والأرواح. اللحم اللي ينبت بالحرام، السحت هو أكل مال الحرام، النار أولى به. أراه ما في جهنم ما أولى حاجة مكان، هذا حجز مقعدة في النار، يعني محسوب من أهل النار. لحم هذا كله ماشي للجهنم والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من والسامعين من النار. والنزع البركة، الأمراض والبلاوي اللي تنزل على الناس والمصائب، كلها من عدم التحري الحلال. حل قرشك يا أخوي، خلي قرشك وخلي مطعمك حلال حتى تكون مستجاب الدعوة. أصلا استجابة الدعوة معتمدة على أن يكون إنسان مطعمه حلال، ما تلجأ الحرام. باقي الحرام والحلال مش بيصبوه لك في الوذان، مش هتلقاه تحت وسادتك. أرى هذا العلم علم لازم لكل إنسان مسلم تعلمه من خلال هذا البرنامج أو غيره من البرامج. اسمع ما دام في برامج تبث، اسمع عبر الأثير أو اقرأ الكتب. وإحنا هذا برنامجنا ما زال معكم، يشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وهي قريبة جدا بالمذاهب الأخرى، وكلها متشابهة إلا في فروق بسيطة يمكن حتى نعرج عليها في من خلال شروحنا. فاحرصوا أيها السادة الكرام على الاطلاع وعلى المتابعة حتى نسلم جميعا. في الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبدأ نتكلم أولا بأول عن أقسام البيع، لأن توفي الأساس بماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن البيع. لو تراجعوا الحلقات ويمكنكم الرجوع إليها بسهولة، الآن الميديا كلها متوفرة، تكلمنا عن البيع وقلنا هذا أكثر شيء من المعاملات اللي الناس بيع والشراء، وعرفناه تعريف طيب وشرحنا التعريفات متاعه، وتكلمنا عن أركانه. الركن الأول العاقدان، وقلنا فيه التمييز والصغر والجنون والإغماء والسكر، وتكلمنا عن شروط العاقدين فيه، وتكلمنا عن التكليف وعدم الإكراه وعدم الحجر، وأن يكون العوضان ملكان للمتعاقدين، وأن لا يتعلق بحق للغير. ثم تكلمنا عن الركن الثاني المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن، وقلنا يكون طاهر غير نجس ولا متنجس، وأن يكون منتفع به عادة أو شرعا، وشرحنا هذا الكلام، ويكون معلوما للعاقدين ذاتا وصفة وأجلا وقدرا ومقدورا على تسليمه، وأن لا يكون منهيا عنه، لأنه لا يصح بيع ما فيه ربا أو غرر، وهذا ما نتكلم عنه بالتفصيل. ثم تطرقنا ما استثنت به الشريعة، وهو حكم البيع بالقوائم والدليل، ومثل حكم بيع الجزاف. وأخيرا تكلمنا عن الصيغة، بقى لنا الآن ندخل ونغوص في أقسام البيوع وأنواعها، وهذا إن شاء الله ما سيكون هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في أسماعنا وفي أرزاقنا وفي أموالنا وفي عافيتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلي على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكي فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد النقطة اللي بعدها، ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطوا الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطوا فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطولوا في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاولوا بقدر الامكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الأشياء ومن الناس التانيين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، نتمنى دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وإنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال لكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، وفي وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك، يعني يلا قولوا لي كم مرة. وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شي ما أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، فتو ناخده فاصل وبعد ننسى. حبيبتي ملوكة شكرا، بارك الله فيك شيماء، الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قديش مرة اسألتوا أنفسكم علاش احنا قاعدين في نفس الشغل، علاش احنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا لا لا، خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اثنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، لكن الأول يكون نيته رضا ربي، يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والتاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد تاني، مثال تاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس الإمكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. إيه والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنة الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكي فيه عن النية، كيف أنك أنت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة إلى عبادة، وكيف تخلي أبسط الأعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لأن ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لأشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك. لا، أنت متعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك. وهكذا يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي. لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة. لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة بصدق، تشتغل وأنت مؤدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلموا على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس، واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه انه هو انسان ما يصليش. فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وواحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل، المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا. كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخد نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لانه عارف نيته شني هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح، انه عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير. وهكذا تختلف. في جانب اخر، إن النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة إلى عبادة. أميرين تقول النية تخدم صحبها. أي والله. فخلونا نعطيكم أمثلة من حياتنا اليومية. ترى أنت كأم، أنت يا أم، تقول الكلام موجه للأم، أنت يا أم كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على أولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو لليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما طلبش منا أعمال مستحيلة، لكن اطلب قلب
صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن نية، كلها مسألة قلبية، كلها تبي مني صفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير. يعني ما تستهينش بالدينار هذا مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وأعطيته، مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات احنا نستصغروا في الأمور البسيطة، للأسف الشديد احنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، احنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق ما تعرفيش لا يعرفك ولا تعرفيه، في الطريق يقعد يفنص فيك، يعني تقول ديرتي له شيء يعني وانتي ما تعرفيش المشكلة. في ناس هيك الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا، ابتسموا لي ابتسموا، يعني مش لازم ابتسامة تكون كده، لا، كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير، صباح النور، كذا كلمة طيبة. زي عبدو مثلا تو قال كلمة طيبة، الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. اوكي، مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأذي الناس او يأذي سيارتك او يسبب شيء معين، انك انت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، انت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، أو بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، أو الاتصال على شخص مريض. هذه من الأعمال الصغيرة، أنك أنت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر إنسان مكسور، لما تلقى إنسان مكسور خاطرة أجبره بكلمة طيبة، تسنده، توقف معاه، تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوفه فيها للأسف بسيطة، لكن والله أجرها كبير عند الله عظيمة، إذا كانت النية المتعلقة بالقلب نية خالصة لله وصادقة لله سبحانه وتعالى. مرات كلمة تقولها لإنسان تغير حياته كلها 360 درجة، ومرات رسالة تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر أي خير أنت تقوم به، أو تصغر أي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه أنت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى أكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فيريت يريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راهو مرات رياء، بس باش الناس تشكرنا مثلا. دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من أوسع جنات. أم سارة: على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. اتفق. باي، خليني نقرا تعليقات موجوده على الفيسبوك. عبد التواب يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عليك وعلى متابعينك في كل مكان، اهلا وسهلا يا عبد التواب. و اف اي اس اي
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على أستاذة الفاضلة والنزيهة والخلوقة سعاد المصري، وربي يحفظك أنت وعويلتك من مشني من بنت باب البحر تقريبا، صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية ليك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر، وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تكون لشخص موجهة لشخص وانت تبي تنصحه وتنصحه أمام الناس فضيحة. عبد التواب يقول هي النية المفروض تبقى في أول أي في أول أي عمل، لأن النية هي الأساس أي عمل. صح صح، دقيقة بس، دقيقة. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير، ربي يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا، بارك الله فيك يا عبد التواب، ويا ريت تعرضوا برنامج استاذ اكرم. والله ما نعرف، نشوف الإدارة، الله اعلم، ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي اثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخذيني بالعين شكله اليوم، الحروف والدنيا كلها رايحة عندي، ابصر شن فيه. ما علينا، خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع بعدها للفقرة الاخرى بإذن الله.

النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميمة تقول أمي الله يحفظها تقول لي امشي صافي تكيل وافي تكيل وافي. إيه هاني يقول خبز قد يربحك جولة لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. إيه والله يا هاني دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء قابل للتصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد حد نصوره، وهكذا. وهنا لازم كل واحد يسأل نفسه، هل أنا درت الشيء هذا لله ولا باش الناس تمدحني وتشكرني وما تخلي ما تقول فيها؟ ترى ركزوا لي فيها الحاجة هذه، راهو في طريقين في زمن السوشيال ميديا، في طريقين انك انت لما تبي تصدق او تبي تدير الخير او تبي تساعد حد وصورت الشيء هذا او وثقت الشيء هذا ونزلته على نيتك، لو نيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى وتبي الناس تتشجع وتدير زيك معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا، هنا هذا موضوع تاني، فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به، لكن الإنسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لأن الرياء يدخل للقلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس ليه أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس ليه أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس، الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. أي والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر أنك أنت تدير الخير ما توقفش، حتى لو ما شكرك حد تبدأ أنت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف أن رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجة في حياتك ولا حتى في جوارحك من الداخل. لهذا مش لازم الإخلاص يكون لازم انك انت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس، لا والله، مرات تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من أوسع أبوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة هل بستمري وأكيد معك. أهلا فطوم نورتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5. شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية، ركزت إن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعني العبادة بدون إخلاص دي ما تنقص قيمتها. ورب العالمين ما يبيش كثرة الأعمال، لا، يبي أعمال صادقة طالعة من قلبك ونيتك صادقة. هذا ليش

الله سبحانه وتعالى قال مخلصين له الدين. احنا نتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني. ركزوا ركزوا بقى، إحنا كيف نقدر نراجعوا نيتنا؟ كيف نبقوا نعرفوا نيتنا؟ في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا؟ أسأل نفسك أربعة أسئلة، توا حاليا أسألوا نفسكم أربعة أسئلة. أول سؤال، لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصده هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي. لو السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو حد ثاني خدي المدح وانا اللي تعبت، هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو وانا اللي تعبت وانا اللي سعيت، هل بنغضب وبنزعل؟ الجواب عندكم. باي لو كنت انا بروحي وما فيش حد يشوف فيا، هل بندير نفس العمل الخير ولا لا؟ اذا كانت الاجابه بنعم فهذا من علامات الاخلاص باذن الله، يعني انت نيتك خالصه لله سبحانه وتعالى وما تدورش في كلام الناس ولا مدح الناس ولا شكران الناس اللي جاوبتك. بهل الكلام يحتاج لنية يا ملاك؟ هل لو يفهموا ان لو حبك لله حبب، لو حبك الله حبب خلق فيك حب صادق، صح يا فطوم؟ صح. حتى الكلام يحتاج لنية. كيف الكلام يا ملاك يحتاج لنية؟ وضحي هان للكلمة هذه، كيف الكلام يحتاج لنية؟ مش بس في الصلاة والزكاة، لا، حتى الكلام اللي يطلع من فمك ممكن كلمة تقولها باش تواسي بها شخص كان محتاجك، تكون عند الله صدقة. شوف، كلمة طيبة تقولها انت او تقولها انت باش تواسي بها شخص محتاج، شخص مكسور، شخص مخذول، هي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وممكن نفس الكلمة تقولها باش تجرح إنسان، وهنا العملية عكسية. الفرق وين؟ الفرق في النية، الفرق في النية. حتى النصيحة، في موضوع النصيحة، في واحد ينصح لأنه يحب الخير، ركزوا، في واحد ينصحك ويحب ينصح لأنه يحب الخير، وفي واحد ينصح باش يحرج غيره باش يصغر منه، وهذا نفس الكلام. لكن وين النية مختلفة من شخص إلى آخر، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى ولازم تكون خالصة لله. فلهذا النصيحة لما واحد ينصحك، مرات هو ينصحك لوجه الله ولأنه هو يحب الخير، مرحبا يا نديم. وفي واحد ينصحك باش يحرج غيره، باش يستنقص منه ويصغره. هنا واضحة النية، ما اعتقدش اني لازم نوضحها اكتر من هيك. في قصة
تعلمنا معنى النية. يحكوا العلماء عن رجل كان كل ليلة يطلع في صدقة بدون ما يعرف أحد. مرة الصدقة هذه أعطاها ليد شخص مش مستحق، يعني الصدقة اللي دارها المرة الأخيرة كانت لشخص مش مستحق. الناس شين قالوا؟ قالوا راحت عليك خلاص. وفي الليلة الثانية وصلت لشخص غني، وفي الليلة اللي بعدها وصلت لشخص ارتكب معاصي. لكن الراجل هذا موقفش، قال اللهم لك الحمد على كل حال. علاش؟ لأنه كان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، مش عن كلام الناس شين قالوا عليه الناس أو شين قالوا. قالوا مثلا أنت عارف الشخص اللي أعطيته صدقة هذا راه إنسان مش مستحق، أنت عارف الشخص هذا اللي أعطيته صدقة راه هو عنده من المال الوفير، ونقول احنا ما يصلحش مثلا، شخص مش كويس أو شخص يرتكب في معاصي معينة، أنت عارف شيء هذا؟ لما يكون الشخص هذا اللي يتصدق ويدير في الأشياء والأعمال الخيرية ما يوقفش على كلام الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل حال، هنا شني؟ هنا يقع الموضوع أنه هو الشخص هذا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش على كلام الناس. وهذا هو اللي علمنا أن أحيانا النتائج ما تكون زي ما نتوقعه، لكن إذا كانت النية صادقة وصافية فالأجر عند الله محفوظ إلى يوم الساعة. واضحة؟ أي شيء تديره من خير للشخص اللي قدامك يستاهل ما يستاهلش، كلها خلاها خالصة لله سبحانه وتعالى، حتلقاها في ميزان حسناتك يوم غدوة. ما تستناش إن الناس تمدحك، ما تستناش إن الناس تشكرك، ما تستناش إن الناس تمجدك، لا، استنى إن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، استنى إن الله سبحانه وتعالى يكتبها لك في ميزان حسناتك وتسجل في كتابك المحفوظ. فلهذا يا جماعة مرات الإنسان يخسر تعب سنين، مش لأنه مخدم شرا، لا، لكن لأن إنسان يصلح نيته، بينما شخص تاني يمكن عمله قليل مقارنة بالشخص الأول لكن ماشي بنيته الصادقة. وسبق ناس عندها أعمال هلبة، فدائما قبل أي خطوة وقبل ما تبدأ أي مشروع في حياتك أو أي خطوة تبي تمشي لها في حياتك، قول في قلبك وردد في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. شوف يعني أي عمل تقوم به في الدنيا وجهه لله سبحانه وتعالى مش للناس. شوف الله سبحانه وتعالى حيوسع عليك رزقك وحيكرمك في الدنيا وحيكرمك في الآخرة. هي كلمات بسيطة ودعاء بسيط صح، لكن تتغير قيمة العمل كله لما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعود لكم الدعاء. يلا الدعاء لما أنت تبي تبدأ خطوة في حياتك أي إن كانت الخطوة، أول حاجة خلاها نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ووجهها لله سبحانه وتعالى، وردد وقول في قلبك مش بلسانك فقط شفويا فقط، لا، مسألة قلبية. فقول في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. ديما عمل الناس بتعاليم دينك ثم تربيتك ثم أخلاقك وبعدها ما يهمك شيء. إنما الحب والوفاء والخلاص من شيم الإنسان النبيل والطيب. شكرا يا عبد السلام. جاهزات تقول النية الصالحة هي روح الأعمال، فيها يتضاعف الأجر الصدقة ويثمر الإحسان. قال رسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإن لي
لكل امرئ ما نوى. شكرا يا فطو. انا حنقرا تعليقات باش نحس ان فعلا انتم موجودين. هو اذا كان التبسم في وجه الغير صدقه فما بالك بكلمه. ميمة تقول اللهم اني اريد بهذا العمل وجهك الكريم. تقريبا هذه هم التعليقات. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اهلا وسهلا بكل اللي انضموا الينا حاليا. إذا كنتم توا كيف فتحتوا الراديو في 99.3 راديو السرايا، فموضوع حلقتنا الليلة عن النوايا التي تبنى وتهدم. وقلنا إن العمل الواحد ممكن يرفع صاحبه أعلى الدرجات، وممكن يكون مجرد تعب والسبب هو النية. فخلونا نكملوا رحلتنا اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمع مكالماتكم، وحنعطي ملاحظة قبل ما ناخذ مكالمات. أنت الطاقة الإيجابية لنا، كيف تقولي مللتي؟ شكرا يا عبد السلام، شكرا. اكتبوا لي رقم البرنامج، حاضر، اكتبوا لي رقم البرنامج. في الفقرة اللي حنتكلم عليها الهجرة، الهجرة كيف غيرت النية قيمة العمل، كيف غيرت مضغة القلب إن صلحت صلح عملك. الهجرة من أعظم الأحاديث التي توضح قيمة النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا يعني اثنين أهما على الرسول عليه الصلاة والسلام، اثنين قاموا بنفس الرحلة ونفس الهجرة، تعبوا نفس التعب ومشوا نفس الطريق وشافوا نفس كل شيء، لكن واحد كان قصده رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني شن كان قصده؟ كان قصده مصلحة دنيوية، يعني مصلحة في الدنيا فقط. هو نفس العمل لكن النتيجة عند الله مختلفة. الأول كان طالب رضا الله سبحانه وتعالى، أما الثاني كان ماشي لمعصية أو ماشي لمصلحة دنيوية، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ينظر دائما الله سبحانه وتعالى إلى المقصد قبل المظهر والشكل الخارجي. فالنية في حياتنا اليومية، خلونا كن نمشي للواقع شوية، للواقع اللي عايشينه بهي، ونعطيكم أمثلة للواقع اللي عايشينه في حياتنا اليومية. مثلا طالب قاعد يقرأ أي كان التخصص أو أي كان المرحلة الدراسية، لو هو نوي إنه يتعلم باش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه، حتى قرايته فيها أجر. شوفوا شو نقول تاني، الطالب اللي يقرأ لما هو يكون نيته باش يتعلم وباش ينفع نفسه وأهله وبلاده ويخدم الناس بعلمه وما يقصرش معاهم ويفيدهم دائما بالمعلومة الصحيحة، حتى دراسته فيها أجر. المثال الثاني من حياتنا اليومية، الطبيب الدكتور، لو هو طالع من بيته، ركزوا، لو هو طالع من بيته وهو ناوي يخفف ألم الناس وكل مريض يعالجه يكون ليه فيه خير. ليش؟ لأنه طالع بنية إنه هو يخفف ألم الناس. تكلمت على الدكتور، تكلمت على الطالب، بقى نتكلموا على المعلم. لو المعلم ناوي ان يربي اجيال صالحة بين قوسين، كل شيء قدمه باش يعلم به اجيال صالحة ما هيش مجرد وظيفة بل رسالة، والرسالة هذه تطلع اجيال، والاجيال هذه شنو بين قوسين؟ صالحة. نجوكم في مجالنا، طبعا أعطوكم ضربا أمثلة في مجالنا. حتى الإعلامي والإعلامية ركزوا في الكلام اللي بنقوله، إذا كان نيته يوصل كلمة طيبة ويصلح بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة طالعة منه تكون في ميزان حسناته. شفتوا؟ يعني احنا مرات ما ندوروش في زي الدكتور والمعلم والإعلامي أو أي شيء، أي تخصص، المهندس، ما يدوروش في القيمة المالية أكثر من هو يكون عمل صالح وصادق وفي ميزان حسناتنا. وأيضا حتى الرسالة الإعلامية، الرسالة الإعلامية لما الإنسان يتسم بالرسالة الإعلامية وتكون نيته طيبة وكلمة طيبة ويصلح بين الناس مش يفتن بين الناس وينشر الوعي وينشر الثقافة، فكل كلمة صادقة قد تكون في ميزان حسناته. زيني أنا مثلا نخدم فيها دائما لله في لله بصراحة. ليش؟ لأني نحس في روحي إن الرسالة هذه اللي تتوجه للناس مفروض تكون كلمة طيبة، تكون جبر خواطر، نجبر بقى حتى ناس تتكلم فيها ونجبر بخواطر الناس. ومدبية دائما الإنسان يصلح بين الناس، مش يفتن بيناتهم، يحاول يهدي مش يشعل أبواب الفتنة. ولازم أن الرسالة هذه تكون فيها نشر الوعي والثقافة، الوعي والثقافة الصحيحة مش الخاطئة، مش الأشياء التصرفات الخاطئة، لا، نشر الوعي بطريقة صحيحة. فلا تستصغر تجديد النية، لا تستصغر تجديد النية. ردوا بالكم تقولوا إن شيء تستهينوا بيرة لما حد بيجدد نيته. في ناس تقول أنا نويت من زمان، ركزوا، في ناس تقول أنا نويت من زمان، لكن العلماء قالوا شني؟ قالوا إن الإنسان يحتاج إنه يجدد نيته باستمرار. لازم تجدد نيتك قبل الصلاة، جدد نيتك قبل الشغل، جدد نيتك قبل زيارة المريض، جدد نيتك. نفس الشيء في الصدقة، قبل الصدقة، قبل النصيحة، قبل أي عمل، لأن القلب يتغير والنية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج دائما إلى تجديدها باستمرار. خلاص وصلت المعلومة صح؟ فردوا بالكم تيأسوا لو أنتم غلطتوا في يوم من الأيام أو أخطأتوا في يوم من الأيام. إحنا بشر مش معصومين عن الخطأ، ومرات الإنسان يحس إن قلبه دخل فيه شيء من حب المدح، هو حب كلام الناس ومدح الناس ليه. فالحل مش إنك أنت توقف في الخير أو تقول أنا معاش نبي ندير خير، لا، الحال انك انت تراجع نفسك وتصلح نيتك. المشكلة فيك مش في الناس. لما انت توجهها لله مش زي لما انت تبها الناس تشكرك فقط. قل دائما وردد في قلبك، ورددوا دائما في الأشياء هذه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ورب العالمين كريم ويحب العبد اللي راجع نفسه، يحب العبد اللي راجع نيته ويستمر في تجديدها وما يوقفش على الخير ويدير الخير وما يبخلش عن الناس والأشياء الجميلة والبسيطة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربك لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض في الحياة الدنيا، رأى أن احنا يمكن تكون متصفين بالصفات هذه. أعظم تجارة أن احنا في حياتنا نحس دائما بالأرباح والخسائر، ديما في النفس البشرية دائما نحسوا ان احنا في حياتنا نخسروا ونربحوا. لكن في تجارة ما تنخسرش فيها ابدا، عمرك ما تكون فيها خاسر، اللي هي شني؟ هي تجارة الله سبحانه وتعالى، هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن الناس ما تشوفش تعبك، يمكن حد ما يقولكش حتى شكرا على المعلومة اللي تقدم فيها أو العمل اللي تقوم به، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أحسن أجر من أحسن عمل عملا عفوا. كل خطوة تمشيها للخير، كل دمعة هي صبر، كل كلمة خير وكل كلمة طيبة، كل دعاء بظهر الغيب، كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى وكلها مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، من أصغر شيء لأكبر شيء. لهذا التجارة في الحياة ممكن نخسر حتى أنفسنا ونخسر أشخاص ونخسر صحتنا، لكن عمرك ما تخسر لما تخش تجارة مع الله سبحانه وتعالى. غرضك من التجارة من الله سبحانه وتعالى هو كسب رضا الله سبحانه وتعالى. فممكن الناس اليوم ما تشوفش فيك انك انت شخص تعب، تو مثلا قدموا في حلقة، مرات ما تشوفكش انك انت انسان تتعب، او ما فيش حد مثلا يجي ويشكر مثلا، يعني على سبيل المثال. لكن الله سبحانه وتعالى عالم بي مثلا، عالم بالنوايا، وعارف ان الله سبحانه وتعالى ان مستحيل يضيع لي اجر في الشيء اللي قاعد نقدم فيه، في الخطوة اللي نمشيها بخير، في كلمة نقولها مثلا كلمة طيبة ممكن تساعد شخص قاعد يسمع فيها أو يتفرج عليا، أو ممكن ندعي لشخص بيني وبين نفسي في ظهر الغيب وهو ما يدريش عليا. لهذا كلها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. تذكير بفعل الخير لازم ومطلوب في كل وقت، ضروري ضروري. عادل نقول لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا ايوه فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بح قبل ما نختم الجزء هذا اللي كنت نتكلم فيه، خلوني نقول لكل واحد يسمع فينا حاليا عبر الاثير او في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حسيت إن ما حدش قدر تعبك، تذكر إن الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذا حسيت إن الناس نسيت الخير اللي درته في يوم من الأيام، اتفكر وتذكر إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا. لو يوم تعبت من قلة التقدير، فاجعل مكافأتك ومع الله سبحانه وتعالى، لأن أعظم وأبقى من أي مدح أو تصفيق. اجعلها لله سبحانه وتعالى. لو حد نسى خيرك في يوم من الأيام، أعرف أن الله سبحانه وتعالى مش حينسى. لو حد ما حدش قدر تعبك وظرفك ومكانك وأي شيء، أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فاجعل مكافآتك دائما لله سبحانه وتعالى ومن الله سبحانه وتعالى، في الميزان الحسنات لا أكثر ولا أقل. علامات النية الصادقة كالآتي. العلامات واضحة النية الصادقة شو بتكون، بس تذكيرا بالشيء هذا. كيف يعرف الإنسان إن نيته صادقة؟ في علامات. أول علامة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. أول علامة من علامات النية الصادقة إنك تفرح بالطاعة حتى لو ما شافك حد. النقطة الثانية أو العلامة الثانية إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. إنك ما تستناش في مقابل من الناس لا مدح ولا شكر ولا شهرة. ثالث علامة إنك إذا فاتك عمل خير تحزن، لأن فاتتك طاعة، مش لأن الناس ما شافتكش، لا تحزن لأن فاتك العمل الخير هذا. وهكذا. رابع علامة من علامات النية الصادقة إنك تستمر في الخير، سواء كنت بروحك أو وسط الناس. الإخلاص مش كلام، الإخلاص يظهر في الثبات، في الثبات على الخير والنية الصادقة. نأخذ فاصل قصير ونرجو.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، شوية ونفتح الخطوط. تمام، شوية نفتح لكم الرقم ونستقبل المكالمات. تمام، الفقرة اللي تقول أعمال صغيرة لكن أجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تأملوا الشيء هذا، ترى تأملوا الحديث. ابتسامة فقط، هو قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فتأملوا الحديث، احنا شن قال؟ الابتسامة فقط. الابتسامة هذه ما كلفتاش لا مال ولا تعب، لكن لما تكون نيتك تدخل السرور على المسلم. شوف، لما انت تبتسم في وجه اخيك، لما انت تبتسم في وجه اخيك ولما انت تكون نيتك تدخل السرور عليه مسلم، هنا تبدا صدقه. وهذا ما يعلمنا ان الاسلام فتح ابواب الخير لكل الناس. يعني انت تقدر تدير الخير، انت تقدر تدير الخير، حتى اللي ما عندهش مال يقدر يربح الحسنات بنيه الطيبه، يقدر يربح الحسنات بابتسامه، بكلمه طيبه، بجبر خواطر، مش لازم بالمال، مش لازم. اخطاء احنا قاعدين نديروا فيها للاسف الشديد اللي هي قاعده تفسد في نيتنا مع الله سبحانه وتعالى. في اخطاء ديما نطيحوا فيها للاسف الشديد من غير ما نحسوا، مرات نديروا فيها بدون قصد. اول شيء، مرات نربطوا في الخير بمدح الناس، يعني لما نديروا خير نربطوا فيه بمدح الناس. النقطه الثانيه، نزعلوا اذا ما فيش حد اذكرنا او اشكرنا. واشياء حتى هي تفسد النيه، اللي هي نقارن في اعمالنا باعمال غيرنا، يعني نقارن عملي انا الخير بشخص اخر تاني يدير في اعمال خيره، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، يعني حتى بعد الخير انتبه انت كيف تبي تتعامل وكيف تتمنى يتعاملوك بنفس الطريق. نجو لشيء في الأسرة واللي عندها أبناء. النية في تربية الأبناء، كل أم وكل أب يسمعوا فيها حاليا، لما تعلم ابنك يصلي، لما تعلم ابنك أو بنتك تصلي، شو لازم تقول له؟ قول له صلي لأن الله يحبك، صلي لأن الله سبحانه وتعالى يحبك. مش تقول له صلي باش الناس ما يقولوش عليك ما تصليش، لا، انت هناك اب او ام لازم تقول له الصلاة، الصلاة مهمة في الدين، وان الله سبحانه وتعالى حيحبك لما انت تصلي. تعلم شنو؟ تعلم ان الصلاة مباشرة، صلة مباشرة بالله سبحانه وتعالى. مش تعلم ان لا صلي باش الناس يشكروك، لا صلي باش الناس ما يدموكش، لا. باهي تعالي توا للام، لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة قولي لها ان هذا يرضي ربي، تبي رضا الله سبحانه وتعالى ديري الشيء هذا، كوني من الناس المحتشمة واللي عندك الحياة. مش خافي من كلام الناس او الكلام الناس او شو بيقولوا عليك، مش تعلمها الحياة والحشمة لانك لازم ترضي الناس وكلام الناس، لا، لازم تعلمي بنتك ان هذا يرضي ربي، رب العالمين مش الناس، لان الناس بتتكلم انت هيك ولا هيك ولا هو هيك ولا هيك. لان اذا تربى الطفل من صغره يربط أعماله بالله سبحانه وتعالى، يكبر يولي ثابت، يعني إنسان متماسك، حتى لو تغيرت الدنيا اللي حواليه وتغيروا الناس اللي حواليه وحاولوا أن يسحبوه إلى طريق الخطأ والغلط، تلقى إنسان ثابت. علاش؟ لأنه من صغره تعلم أن الصلاة مهمة جدا، والصلاة هذه باش يرضي بها الله سبحانه وتعالى، وواجبة تجاه الله سبحانه وتعالى، ما ليش علاقة بالناس. نفس الشيء لما تعلمي بنتك الحياة والحشمة، نفس الموضوع متعلق برضا الله سبحانه وتعالى. وضحت الصورة صح؟ وضحت. فرد بالك تحتقر نفسك، ممكن انت توا تقول انا ما نصليش في قيام الليل، انا ما نحفظش في القرآن كامل، انا ما عنديش فلوس باش نتصدق. لازم تسأل نفسك، اسأل نفسك شن تقول؟ هل نيتي صادقة لان درت عمل صغير؟ هذا كله بسبب الإخلاص مثلا، ولا درت عمل كبير بسبب ان مشي في الرياء وكلام الناس بس يمدحوه ويشكروه؟ هنا انت لازم تسأل نفسك، فهمتوا؟ هنا على 092، يلا بناخذ المكالمات ونستقبل المكالمات على 092 150 59 99 092 150 59 99. الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تأخير بنتي ملك، نورك مبارك.
0: مبارك علينا عليك يا رب العالمين، تفضل.
1: سمحك السادة ملك، نحييكم، نحيي يونس، نحيي قناة سرايا، إن شاء الله عامرة بالخير والبركة إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين.
1: تحية لكم وعبادتك إن شاء الله، وكل المستمعين المستمعات.
0: تسلم تسلم.
1: قناة السرايا.
0: تسلم، بارك الله فيك. تفضل أي.
1: اليوم أحسن موضوع جبتيه اليوم عن النية الصافية، عن النية.
0: إيه.
1: طبعا النية هذه حاجات هلبس زمانات. فالإنسان حتى لما بيدير خير، فزي ما لقيت شباني كبير عزوز وأنا كذا، شباني كبير أنا عزوز كبير ساعدته. كذا زي ما بيقص الطريق، ففوت الطريق، حد زي ما نقول محتاج بتساعده. بتساعده بالنية، أهم حاجة بالنية. والصلاة عطيرة كلمة تقول شن إنه وين نصلي زي ما نقول الفجر ولا الصبح ولا كذا، حكيم غير جايزة مغنية. ألو.
0: نسمع فيك، نسمع فيك، كمل.
1: والصيام حتى بالنية، بالنية الأعمال بالنية، حتى الصيام بالنية. بعدين حتى اللي بدير خير بيساعد حد، ولكن حاجة ما أقولش أنا درت ودرت ودرت. فأنت دا لله سبحانه وتعالى. فأنا وحاجة تانية، حتى ابتسامة في أخوك المسلم. ألو.
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك، استمر.
1: هذا حتى أنا ما اسمه من أحد النوايا يعني. نوايا خير زي ما يقولوا، تسمت حد مسلم مش تكون متشائم، وحتى كان قال لك كلمة ترد عليه انفاض غير لائقة. توفيق حتى اللي اسمه تلقى في النهار يصلي اسمه والصلاة ما تفوتاش، وفي الليل تغير في صفة تانية حاشاك.
0: أكيد أكيد.
1: تلقى تبقى في المعاصي، وأنا هذا حتى الصلاة يصلي فيها مغنية، وفي اللي ما يصليش بكر فيمشي زي ما يقولوا في يتلاقى في مجموعة. بقول هاي موض يا فلان صلي. تلقى ينوض مرات يمشي ما يطلع من مكانه، يا مرات يصلي حتى الوضوء نتاعه من غير كامل يخش يصلي معاهم. وانا صلاة من غير نية.
0: صحيح صحيح، بارك الله.
1: الانسان ديما يقول لي انا واحد من الناس الحمد لله، وانا نحب ندير الخير ونحب نساعد الناس حتى بالكلمة الطيبة. باهنا الحمد لله، حتى لما فقدت البطل وما يسسني لقيت خير الناس كلها جو يسسني جو معي يعني.
0: بارك الله فيك.
1: كنت مدرت مكان الحمد لله رجع لي كل خير. المرأة هذه اللي تكون فيها واللي تقول فيها، والحمد لله تولي أحداث السنة فاقد البطل.
0: الحمد لله الحمد لله، بارك الله معاك معاك، الحمد لله بارك الله.
1: الحمد لله الله يبارك فيكم، من ساعدني من الناس الخيرة وكل من خدمني، وأنا حتى كان خدمت حاجة خدمتها لله، من ما نقولش خدمت ودرت ودرت، وكل اللي أنا بالنية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا شكرا.
1: تحياتنا لك،
0: شكرا
1: لكم من يسمع فينا.
0: شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 092 150 59 99. في مكالمة. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا ودي نهار مبارك ويومك طيب.
0: أم زياد.
2: ويومك سعيد.
0: أم زياد وأم عماد، أهلا وسهلا.
2: بالله عليك زيدي ترى
0: مو لا لا لا استني
2: 100% قدام المستمعين كلهم برا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلي دقيقه فطوم
2: نعم عيون فطوم.
0: كيكي خلاص ما الصوت عطاني زيها.
2: مبارك لخصاصتك
0: فطوم فطوم الحمد لله كويسة. أول حاجة الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: طبعا فطوم يا جماعة الخير مرة هذه خشت لكم مكالمة مش من برا ليبيا من داخل ليبيا. كويس فالحمد لله على سلامتك والحمد لله انك انت انست الوطن.
2: العالمين عقبال يا ربي لكل مريض وكل مغترب وكل طالب مجتهد وكل حد مغترب ليبي يرجع لبلاده سالم غانم يا رب العالمين، وخاصة المرضى يرجعوا معافين وكل شفاء يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. فطوم طبعا بتطمني الناس اللي تسال عليك دائما وتسال على اخبارك.
2: انا كيف بنقول لك اعطيني مساحه ثواني بس معنا راهم لا توفي حقهم ولا توفي اي حاجه هيك تنقال في يعني في حقهم عليها الحق.
0: باي تفضلي قولهم.
2: بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره، كل من ادعالي كل من قال فيها كلمه طيبه وكل من نسال عليها نقول لكم انا الحمد لله بخير ورجعت وارض الوطن امس، ونشكركم كلكم بدون استثناء. ان شاء الله يا ربي ما تفقدوا عزيز وغالي، وان شاء الله يا ربي يشفيكم مرضاكم وديما ممنونين وديما مع الاهل والاحباب وناسكم وعائلتكم ملمومين يا رب العالمين بالخير والفوق والهنا يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اول حاجه طمنينا على الوالده ان شاء الله بخير.
2: والله امي بخير والله قالتك ردت فيها الروح من امس
0: الحمد لله الحمد لله الحمد
2: لله.
0: باي فطوم. فطوم احنا طبعا نقول لك الحمد لله على سلامتك
2: الله يسلمك يا رب.
0: والله يسلمك انك وصلتي لارض الوطن واجتمعتي بامك يعني لك فتره يعني لك شهور تقريبا.
2: وهذه اكثر حاجه خلتني متاثره هلبة، وواحد يقول مش غربة بس تحسي كل ثانيه
0: صح
2: بعيد عليها كانك لك معلقه في السماء لك لو طال حق.
0: لا الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين.
0: وان شاء الله يا فطوم تجي وتحكي لنا حتى يعني التجربة متاعك اللي كانت
2: إن شاء الله،
0: لأن كده في ناس تبي تسمع الأشياء هذه خاصة إن صايرة معاها في العائلات عندهم ناس يكي بالطريقة هذه فهمتي.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله أكيد.
0: فإن شاء الله ربي يقويك ويحفظك يا رب. وشكرا على المكالمة يا فطوم.
2: أول يومك إن شاء الله ربي يفتح عليك. وبنقول لك حاجة واحدة مشاركتي في البرنامج نتاع اليوم نقول لك فعلا والله ان النيه ثم النيه ثم النيه. للاسف الشديد حتى في تربيتنا هي اساس فرق ملك.
0: ايه
2: احنا كنا تتذكري انت احنا في احنا لما احنا صغار زمان وحتى تو وحتى الحس هذه قاعدين فيها في امهاتنا وابهاتنا من ضمن التربيه هي صارت غفله منه. يجي يقول لك شوف فلان شوف وانت فلان يعني
0: يقارنوا فيه
2: يخلوك انك انت تتمني ان الناس ترضى لك زي ما هذاك راضين عليه ابوك وامك.
0: إيه
2: يعني ابوك وامك مفروض يكونوا راضين عليك فهو راضين على فلان
0: بالزبط.
2: لان هو يقارنوا فيك بفلان باش يتمنوك انك توصل في زيها. فهي تبدا عند البعض وليس الكل تبدا تلمى في داخله ان كيف يقدر او حلمه ان يرضي ابوه وامه والناس
0: صحيح.
2: بينما لو هو اصلا البو والام زروا في قلب الابن او البنت ان رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا الوالدين هو رضا العباد بالكامل. لأن يعني إذا يعني الله سبحانه وتعالى أحب عبدا أحب الخلق كله فيه
0: أكيد.
2: الحب صادق خالص لوجه الله وليس له مصلحة
0: صحيح.
2: فإذا رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكتسب حب الناس بدون مصلحة. والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا ويحفظك يا فطوم بارك الله فيك على الكلام الجميل والألف لبس عليك. وسلمينا على الوالدة بالله عليك كده تسمع فينا. استنى بس. ألو السلام عليكم.
1: ألو سلام يا أستاذ ملاك. أنا سالم من شعبك من جديد.
0: أهلا وسهلا يا سالم.
1: أنا ابن السحمة بن أخت فاطمة. قال الحمد لله على سلامتك يا ربي يحفظك أمامتك يا ربي يجدك من الشفاء إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك والحمد لله على السلامة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
1: الحمد لله سمعنا صوتك ان شاء الله ديما بخير وبركه ان شاء الله يا استاذ فطوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا عم سالم بارك الله فيك. شكرا شكرا. خلينا نقرا تعليقات وبعدين نعطيني المكالمه. عندنا تعليق من ناصر يقول انما الاعمال بالنيات وفي تعليق اخر يقول النيه الطيبه تبني جسور المحبه والثقه، والنيه السيئه تهدم حتى اجمل العلاقات. فالانسان قد لا يرى النوايا الاخرين لكنه يرى اثرها في افعالهم. اي والله. صبري يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور لكل اللي بيين، احلى مساء الورد والياسمين استاذه ملاك، دير الخير وانساه خلاه على الله باهي، وقال لي ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا استاذه ملاك، شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء كل ياسمين وضيب يا رب وتوجيه والحمد لله يا رب العالمين. يا دكتورة يا رائعة.
0: دكتورة شني؟
1: ألو
0: ألو، نسمع فيك نسمع فيك.
1: إن الأعمال لبالنيات، والنية أحسن نية تكون صافية لله، بتديري معروف بينك وبين ربي لله،
0: أكيد
1: الأجر بينك وبين ربي لله، دير الخير وانسيه، وكان درت الشر تفكري.
0: إيه.
1: الإنسان يصفي نيته والنية تغلب راه.
0: أكيد.
1: ياما من الناس هم بعض الظن أتم، في ناس يظنوك بشيء يلقوك شيء تاني، يعني الإنسان ما يحكمش على الآخرين، يحكم بعقل الجوهر اللي عطاه لربي ويفكر ويميز ويشوف الخطا من الصح، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: الانسان يمشي عدل، يصلي صلاته ويتوكل على ربي بنيه صافيه راهو، لو مش يا نتكلم هيك وننذر وندير، العالم ربي والعالم بيك ربي، اي ثانية ودقيقة وساعة ويوم يعلم بيك ربي شو تدير.
0: صحيح.
1: والنية تغلب، ديما نعاود فيها، صفي نيتك وخليها على الله وتوكل على الله، والحمد لله والله ما تصير لك حاجه، لا جان ولا انس يقدر يدير لك حاجه الا اللي كتبها لك ربي العالمين.
0: اكيد اكيد اكيد.
1: بارك الله فيك وان شاء الله ديما منور.
0: شكرا شكرا، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خيرا الغالي، ربي يحفظك ويسعدك يا رب يا غزاله، تسلمي بارك الله فيك. وعليكم السلام لكل من جاء، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا،
3: بارك الله فيكم. صراحه حتى رايا صراحه والله كانها مكتب الحب متنوع.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك يا اخوي، تفضل.
3: وطبعا نحييك استاذه بكل تقدير واحترام الحب، والمتصلين والمستمعين، وربي طبعا يقوي ويشفي وكل من نحتاج الشفاء والعلاج.
0: اللهم امين.
3: زي الاخت هذه اللي صراحه اللي روحت من سفر عاجت طهور ان شاء الله نقولها، وربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين طبعا اجمعين، من نعرفهم ومن لم نعرف.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: نعم.
0: تفضل
3: يا اختي ملاك. طبعا النية هي الاساس، هي
0: كويس.
3: اللي بتحدد عملك ولا فعلك ولا قولك، ما نشنو لازم، ما فيش نية ثالثة، في يبيض يسود، يعني صافية لله يعني أخرى، ممكن فيها مصلحة دنيوية كذا، شهرة رياء، وخاصة العمل لازم يكون لله، يعني بتعطي إن شاء الله حتى فرد خضة ولا دينار، أنا بيش أن نقول حاجات كبيرة، هلبة صلي تصدد تعاون جارك في شيء معين في منفعة، ديما أعمل النية لله بدون ما تتكلم لله.
0: صحيح.
3: أنت قلتي حديث بكري يقول جدا قيم، لا ما اجعل جميع مالي صالحا ولك خالصا ولا تجعل لأحد فيها، يعني ما ندور حد بس يصفق لي وبس يذكرني، اللي بيذكرني هيك بحس النية بارك الله فيه، لكن أنا ما نستنى في حد، أنا مجاري لله، عطيت علم لله، تكلمت لله، صدقت لله، صليت لله، صومت لله، نخدم في بلادي بصدق لله، هكذا هكي النية مفروض.
0: أكيد.
3: راهو النية كما تكون صادقة حيكشف الله.
0: صح.
3: لأن الثلاثة اللي والأغلبية اللي يطلع ويتفقه في أمور دينه تارة أخرى عنده بهم علم. ثلاثة حال يسلهم الله، وهذا حدا يعني حديث صحيحة وكلام ومواقف فعلا صادقة. واحد منهم اللي قال لي يعني شجاع، ربي أعطاه الشجاعة وكذا، لأن كل شيء من عند الله، أعطاه الشجاعة وأعطاه المهارة والذكاء كيف يقابل و و و، مشي يسأل فيه يوم القيامة، وهو أدرى بعمله. الله يعلم السر واقفة. قال له شن درت فيه؟ أنا أعطيتك كذا وكذا وأعطيتك يعني مهارة في القتال. قال قتلت من أجلك يا الله وصبرت وضحيت هو فعلا قاتل وكذا، لكن ما قتلش لله. شفت النية هنا؟ قاتل لمن؟ سبحان الله. قاتل قال ليقولوا عليك الناس انك جريء وانك قوي وانك. الثاني اعطاه فلوس، باي اعطاه فلوس يعني ربك يعطي لمن يشاء. قال وين الفلوس اللي اعطيتهم لك؟ شنو درت بيهم؟ قال له اعطيتهم لفلان واعطيتهم العلان وصدقت وساعدت واو. قال له صح انت اعطيت، لكن ما اعطيتش لي يعني. انت اعطيت باش يقول جواد، باش يقول كان هذا سخي. تراجع في الناس، تراجع في الرياض، تراجع في الشهرة والعياذ بالله.
0: صحيح.
3: الثالث علم، ربك عطاه علم. رد بالكم تغتروا فعلا على اي واحد يطلعكم عالم تنجروا. شوفوا سيرته في المنطقة، شوفوا كلامه ايوه يعني يوافق القرآن والسنة. هذه عوامل وترمومتر تفهم به الشخص. مش اي واحد يقول قال الله قال الرسول خلاص سلمنا نفسك. المهم اعطاه علم. الثالث انا ما نبيش نطيل على خاطر احترام للمتصلين. المهم الثالث سأل الله يوم القيامه، قال اعطيتك علمني وخليتك تحفظ القران مثلا ووفقتك، شو درت بيها انت الحاجات هذه؟ فهمتي؟ وطبعا ربك يعطي لمن يشاء، كل شيء بيده ملكوت السماوات والارض. باهي مشى قال له انا درت حلقات واعطيت هذا وعلمت ذاك وعلمت هذا وفقهت الناس في الدين و قال له انت ما فقهتش في سبيلي، انت قلت العلم من اجل ليقال ان عالم.
0: صحيح.
3: تدور في الرياء وتدور في كذا.
0: فعلا
3: فعلا والله موضوعك اليوم صراحه خلاني اتكلم، لان النيه راهي تجيبك يا ديمك فوق زي ما يقولوا
0: العليين،
3: يا تجيبك في الهاوية النية.
0: صحيح.
3: لازم تكون يا جماعة يا أختي الكرة وابداهم من المتحدث، نيتك لازم تكون لله سبحانه وتعالى. ما تدور حد، ما تدور لجيرانك، لا قاربك، لا حتى هذا، لا أخوت الليبيين، لا خليها لله. تو ربي يرضى عليك الليبيين ويرضى عليك هو.
0: صح.
3: آخر كلمة بنقولها.
0: تفضل.
3: آخر كلمة بنقولها في حديث بمعناه من رد الله في سخط الناس، يعني ما بيش رد الناس باهي، لكن يبي رد الله في شيء معين. من رد الله في سخط الناس رد الله عنه ورد عنه الناس، حتى مستوى حتى مع الوقت يقولوا والله الإنسان راجل أو مرأة فعلا.
0: صح.
3: صادقة مثلا. ومن العكس، ومن رد الناس أنا كذا وأنا عالم وأنا نحب الليبيين وأنا معاكم يا الليبيين وأنا نحاس بيكم ما هو فاش في سخط الله، يعني ما يبيش يرد الله لكن بيرد الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يوم من الأيام حتسمع الناس يكرهوا ويطلع على حقيقته. ربي يثبتنا ان
0: شاء الله
3: وفعلا اهم حاجه الاستمراريه في التقوى وفي الادب والاخلاق.
0: اكيد.
3: والسلام عليكم ورحمه الله.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا اعطينا فاصل وان شاء الله نرجع باذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق الينا، مازال نص ساعة بس على نهاية البرنامج عبر أثير راديو السرايا 99.3 في مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. طبعا هي في رسالة جميلة جدا أنا حابة نقولها، بس مخاف أن المكالمات تجي فخلاها لنهاية الحلقة على 092-150-59-99 ملاحظة مهمة، اللي يبي يتكلم معنا ويبي يتواصل معنا على رقم الهاتف يبتعد على الراديو، سواء كان هو في السيارة أو حتى في البيت، يبتعد على الراديو أو يبتعد على التليفون اللي يتفرج عليه فيه، سواء عن طريق البت المباشر على الفيسبوك أو التيك توك. موضوعنا زي ما قلنا على النوايا، لهذا الناس اللي تسمع فينا أو اللي تشاهد فينا حاليا، الدنيا كلها راهو ممكن تخدعها بالمظاهر، ممكن الدنيا نقدر نخدعوها بالمظاهر بالشكل الخارجي فقط، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم دمعة العين ويعلم نبضة القلب ويعلم النية قبل ما تتحرك اليد أو ينطق اللسان. لهذا كل صبح وقبل كل عمل راجع قلبك واسأل نفسك، لمن أفعل هذا؟ إذا كانت الإجابة لله فأبشر دائما بالخير، حتى لو ما صفق لك حد وما شكرك حد وما مدحك حد وما مجدك حد، حتى لو نساتك الدنيا كلها بأكملها، الله سبحانه وتعالى كريم لا ينسى من أخلص إليه، والنية الخالصة هي أساسنا اليوم في حلقتنا. النية الخالصة هذه وجهها لله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، من أول ما تنوض من النوم لحد ما يجي الليل وبترقد، خلي أعمالك كلها لله لله، ما تستناش حد يشكرك أو تدير هالحاجة هذه رياء باش يمدحوك الناس ويشكروك الناس. لو احنا بندوروا الناس مش هنمشي لقدام، راه وألف مرة نقول فيها حتى في حلقاتي السابقة، كلام الناس لا يقدم ولا يوخر ولا يزيدك ولا ينقص. لهذا خلي دائما لله في لله. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء النور، ويوم السعيد ويوم السيب ويوم أسعد الأيام.
2: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: بارك الله فيك على أسلوبك الطيب ومواضيعك الكرمة إياه، وإن شاء الله ربي يوفقك الحج.
2: شكرا، بارك الله فيك، الله يعزك.
3: والله شوف يا خيتي، نقول على حاجة، أنت مواضيعك ولا الحج اللي تعزك فيها باهي، بالنسبة لمواضيع النوايا أبي ترجع للشخص نفسه، أنت يا ريت الناس يفهموا كلام ما هو
2: تمام. نسمع فيك.
3: ايه، المظاهر هذا والله لا قلب، اقسم بالله الا موجوده، والفحص احياء وزايده والله الا موجوده، فيه هيك تقول هذا ما شاء الله عليه واسلوبه طيب ونيته بيضاء، لكن داخل تلقاه الحكي غير صحيح، فهمت ايه؟ المفروض ما يخدش عليه، ياخذ بالافعال الطيبه

0: فهمت كيف؟
1: أكيد أكيد أكيد.
0: نعم
1: أكيد معك صح.
0: المهم أنا بديت نعطل عليك وحبيت نشكرك ونشكر الناس اللي تعلق بالتعليق الإيجابي، وربي يحفظك والله العظيم مواضيعك لا 100% وانا ارى والله العظيم لن ايدك بمعنى الحل.
1: تسلم الله يعزك يا اخوي ويعلي مقدارك يا رب. شكرا بارك الله فيك.
0: هاي تحياتي والسلام عليكم.
1: تحياتنا لك. شكرا شكرا بارك الله فيك على المكالمة. على 092-150-59-99 092-150-59-99. هذه هي احنا دائما رسالتنا لازم تكون رسالة واضحة وصريحة. لما ننشر وعي وننشر ثقافة سليمة وصحيحة وننشر الصلح بين الناس، ما ننشرش الفتنة، ما ننشرش الإشاعات، ما ننشرش الكذب، ما تكونش الوسيلة الإعلام تنشر في الفتن والكذب والأشياء اللي ما لهاش أي داعي. هنا يا رب الله سبحانه وتعالى حيوفقك بمجرد ما تكون نيتك خالصة لله والرسالة اللي تقدم فيها لله، مش محتاج انك انت تنشهر في يوم من الايام او يشكرك الناس او يمدحوك. انت فقط عندك علم او شيء تبي توصله للناس، والرسالة هذه ما تضرش بها الناس. الرسالة هذه اعتقد برنامجي كله يعني ما فيش مضرة للناس، ودائما فيه رسالة واضحة وصريحة تخلي الناس تتآلف مع بعض. يعني ما تكونش غايتها أننا نبي نهدم علاقات بناس أو نبي نهدم العلاقات الاجتماعية، لا بالعكس، احنا دائما ندوره في الصلح ودائما ندوره في السلام ودائما ندوره في القيم الدنيوية والآخرة، حتى أمور الدين وكذا دائما حتى ناخذ في أشياء من الدين. صح أنا مانيش مخولة بالشيء هذا، ولكن للتذكير فقط ان روحنا موجودين في الدنيا كذا وكذا وكذا. فان شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون حلفنا، وخلال هالبرنامج هذا ان شاء الله يكون البرنامج هذا واصل للناس ويعطي في صورة ايجابية للناس وطابع ايجابي، ان فيه برامج قيمة تقدم سواء كان على الاذاعات المسموعة او الاذاعات المرئية. الزميلة ايمان تقول احيانا نخدع انفسنا ونظن اننا نتحمل ونتنازل من باب طيبة القلب، بينما تكون النية الخفية في طياتها رغبة في إثبات الذات أو خوفا من نظرة الآخرين أو انتظارا لمقابل ولو بكلمة شكر. هذا النوع من النوايا هو الذي يتعبنا لاحقا ويهدم علاقاتنا من حيث لا ندري، لأنه مبني على شروط لا على الإخلاص. الواقعية أن نكون صرحاء مع أنفسنا. النية الصادقة لا تطلب تصفيقا ولا تنتظر جزاء ولا تحمل منا. وحين نصفي دواخلنا بصدق حتى وان اخطأنا في التعبير او قصرنا في افعالنا يضع الله البركة في اثرنا، لان القلوب الطاهرة الصادقة هي وحدها التي تترك الطمانينة لا تمحى. اي والله شكرا يا زميلة ايمان على هذا الكلام القيم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 للناس اللي حابة تتواصل معنا. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير يا أختي، يا رب يحفظك إن شاء الله ورب يقوي مدارك البرنامج الطيب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين، بارك الله فيك يا أخوي، الله يعزك.
2: ربي يوفقك ومساء خير إن شاء الله.
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويعلي مقدارك يا أخوي. تفضل، حاب تقول حاجة تانية ولا خلاص؟
2: لا بارك الله فيك ومشكورة جدا على برنامجك وتقديمك وأسلوبك معنا.
1: تسلم تسلم، الله يعزك يا أخوي ويفتح لك أبواب الرزق يا رب قدامك. شكرا بارك الله فيك ويحفظك ويحفظ الجميع وكل الناس اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. به عندنا مكالمة صح؟ حولي المكالمة يلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ندى. ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك طيب ملوكي.
1: أهلا وسهلا استدى لله، نورت.
3: لا أملك كلمات الدوف يحقق، ولكن أملك قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
1: تسلمي، الله يعلي مقدارك يا استاذة ليلى. شكرا.
3: ربي يحفظك لكم ميمتك وأبيك.
1: اللهم أمين يا رب.
3: هذا أسلوبك وكلامك وبرنامجك يرجع لتربية أمك وأبوك.
1: تسلمي. الله يعزك. الله يعزك.
3: تحية ليك ولكل من موجود بإدارة قناة السرايا والوخينا المهندس يونس الحداد، ربي يحفظ له ميمته ويحفظ له كل محبينك.
1: نسيتي مين بيحفظ له تاني مفروض؟
3: نعم
1: نسيتي استاذة ليلى مين بيحفظ له تاني؟
3: لما أسمع
1: قلت لك استاذة ليلى نسيتي مين بيحفظ له تاني؟ قلت انتي ان شاء الله ربي يحفظ له ميمته ومحبينه صح؟
3: اكيد كل الناس اللي يحبوه وكل الناس اللي مقدرينه زي ما كان في قناة البلاد وانتي ما شاء الله تبارك الخالق. انا والله اعجبت بالمداخلتين مداخلة الأخ هذا اللي قال لك يعني كأنه هو عجز شو بيقول. شوفي الكلمة الطيبة، شوفي النوايا اللي هي يقولك من القلب إلى القلب.
1: ايه والله
3: بكلمة قال لك الله يرحم والديك.
1: ايه والله هذه هي
3: والله. يعني والله يا أخيتي ملوكي أعجزت ماذا أقول اللي أنت قلتيه أنين بنقولها. نفس الكلام متابع عليك من البداية كلمة بكلمة حرف بحرف. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف ما نقص مال من صدقة. كل ما تعطي وكل ما تتصدق مالك كل يوم يزيد، يزيدك الله في الصحة، يزيدك الله في النظر، يزيدك الله في الفعل العمل الخيري. في خاطرة تقول خليك فاعل خير والعمر مهما طال راهو قصير. خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لتهين غيرك ولا بشر الشافي مهما حصل لك من قلال الخير. حتى اللي يدير له خير وينكر الخير درته لله سبحانه وتعالى. أنا شخصيا بالنسبة لرسالتي التربوية التعليمية اللي أديت على أكمل وجه تبارك الخالق جزاء والشكر لقيته من الكل، من أولياء الأمور، من طلبة، من والشكر يرجع لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
3: الشكر مخلياته والجزاء عند الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
3: ما قدمته وما سأقدمه مستقبلا لبناء هذا الجيل، بناء جيل ليبيا الوطن. فكل التحايا ليك، كل الشكر ليك. فعلا زي ما قال الأستاذ مرة عبد الناصر الزرقاني قال لك تبارك الخالق عليك يا ملوكة، ما عادش قال لك في حلقة اللي هو خش فيها قال لك اللي قلتيه ما نقدرش اني انا نعطي كلمات يعني اكثر من الكلمات اللي انت تفوهتي بها.
1: الله يبارك فيك. الله يعزكم والله. الله
3: يعزكم. الرساله لما يعطي الانسان ما ندورش في الراتب. انا يعني لو يتوقف حتى الراتب انا يعني ما زلت نعطي، ما زلت في ادائي، ما زلت باش نخدم وطني بنيه صادقه. النيه شنيه؟ النيه زي ما ذكر لك وخينا سالم من تجوره ربي يحفظ الاولاد، نتمنوا له التوفيق في نتيجه الثانويه ان شاء الله قريبا ظهورها. لما قال لك انا النيه، النيه اللي هي في الوضوء، النيه في الصلاه، النية في لما بتنوي شيء بتعطيه أعطيه بينك بين الله سبحانه
1: صح
3: وتعالى. ما نقولش أنا أعطيت وأعطيت وأعطيت، والله نبي من يشكرني يشكرك الله.
1: صحيح.
3: وكل التحية ليك وكل الشكر ليك، وتحية كبيرة جاء المهندس جوهر ومريوة من القربول يقولها دائما سلامك وصلي. بالله عندي تهنية كبيرة كبيرة كبيرة لو تسمحي لي ملوكي بمناسبة النجاح بنية بنت خوي بيسان الهادي الجنين الغرياني بنجاحها بتفوق 98%
1: في هذا
3: العددية. عندي أولاد بنت خوي ماهر عبد الرحمن محمد المصري حتى هو نجح بتقدير ممتاز 95%. فألف ألف مبروك
1: لي
3: بنية أخينا وصديق البرنامج وخينا صلاح الدين عمر الزيداني بنية شهيرة. نقولها ألف ألف ألف مبروك عليك يا شهيرة، إن شاء الله ديما متفوقة.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم
3: وروسنا كلنا. تحية لكل طلابنا لكل طالباتنا المتفوقين واللي نجحوا واللي عند الدور الثاني مش مشكلة إن شاء الله حيجيب
1: حيعوضها بإذن الله حيعوضها.
3: فكل التحية ليك ملاك، أبدعتي تألقتي تميزتي أبهرتينا أبهرتينا وأبهرتينا وأنا بالذات. كل التحية ليك.
1: تسلم.
3: من أحبك من الأستاذة والدكتورة التربوية مربية أجيال هذا الوطن الحبيب للا الهادي الجنين الغرياني. تحياتي ليك ملوك.
1: تحياتي ليك أستاذة للا وشكرا بارك الله فيك. أنتم عجزتوا أنكم أنتم تقولوا لي كلام وانا عجزت اصلا رد عليكم صراحه. هذه شهاده كل يوم تكبر ومسؤوليه كل يوم تحمل على اكتافي صراحه، ان كل حلقه نعطي فيها من كل الجوانب بكل حب وخالصة لله سبحانه وتعالى، وفعلا الحمد لله هذا دليل على نجاح البرنامج. بارك الله فيكم جميعا. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نعم، كيف الحال؟ كيف مالك؟ كيف بارك؟
1: الحمد لله.
4: طيب.
1: الحمد لله.
4: مساك طيب.
1: علينا وعليك. الحمد لله.
4: يوجي يعجز اللسان عن الكلام. عرفتي؟
1: اسمعي.
4: والله معك بلمبروسا.
1: اهلا اهلا.
4: انا شارك قبل.
1: اهلا مرحبتين
4: بك. اتصلت من حسب طبعا متابعه في صمت.
1: يا مرحبا بك، يا اهلا وسهلا. تفضلي.
4: المهم طبعا مواضيعك وانا قلت لك انت كان يديروا مسابقه تطلعي انت طب، يعني انت اول اهلم.
1: تسلمي، الله يعزك. هذه الشهاده الله صراحه قلب عليا.
4: طبعا المستمعين والمداخلين كلهم معاهم، انا بدات لما الغرياني يا ودي حتى هي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك.
1: اي والله، اي والله.
4: ياهي
1: ايه.
4: وموضوع النية قصدي انه من اعماله بالنيات ولكل امرئ ما نوى.
1: اي والله.
4: فالانسان حتى خطواتك اللي تمشيهم في الارض قصدي انت انه يبيهم وجه الله. فهمتي؟
1: صح.
4: لما الواحد يطلع من حاشه ويقول بسم الله توكلت على الله، ف الانسان هنا يخلي اموره كلها كلها لربي.
1: أكيد.
4: مشوار اللي ماشي واللي يقضي إن شاء الله ولا ما إن شاء الله، جاه ولا ما جاش، سأل عليه ولا ما سألش، المهم هو يدير حاجة لوجه الله.
1: أكيد. أكيد أكيد.
4: فرب يوم القيامة قال لك فيه ناس طبعا يديروا في حاجة رياء، عرفتيني، يصدقوا ويصلوا ويديروا رياء للناس، يعني فهمتي، باش يقولوا اه وشوفوهم شنو يديروا كلها. يوم القيامة قال لك اللي مثلا واحد يصلي في صلوات وقائم وكذا لكن مش لوجه ربي. للناس باش يقولوا اهو شوفوه تايب واهو يؤدي في النوافل والفرائض واول واحد يجي الجامع. يقول علاش يا ربي؟ يقول لها انت ما نويتش بها الصلاة اليمين، نويت بها رياء.
1: صح.
4: فهمتيني؟ فيخليه على جهة، يجي لي مثلا متصايم، يجي قائم الليل، يجي الصدقة. فهمتيني؟ فهني لازم الإنسان ينوي حاجة لوجه ربي.
1: أكيد.
4: باش ما تضيعلاش.
1: أكيد أكيد.
4: فهمتي؟ لكن حاجة الرياء شنو الناس هذو ما بيقدموا ولا بيوخروا ولا بشيء، كل حاجة الرياء لوجه ربي. حتى طاسة المية اللي تقدميها للحد فهمتي؟ إنوي بها وجه الله سبحان الله. الوجبه اللي انت تطيبيها حتى اللي انت وزوجك فهمتي اني فيها وجه الله.
1: اي أيوة والله
4: بارك اجري عليها.
1: اكيد اكيد، كل شيء في الدنيا لي اجره، كل شيء واني محسوب.
4: ايه
1: تفضلي.
4: واني والله عززت قلت ما فيش للملاحظه هذه بنقولها.
1: يا ودي يعطيك الصحه وبارك الله فيك، شهادتك فيا وشهاده المتصلين فيا.
4: انا من المتابعين في صمت حتى لما كنت في قناه البلاد.
1: يا مرحبا بك، يا مرحبا.
4: ومعجبة بك.
1: تسلمي.
4: بأسلوبك.
1: تسلمي الله يعزك.
4: كانت عندي بنت أختي معي هنا، قلت لها غبش، قلت لي الله يبارك فيها شكل وكلها على بعضها كلها، قلت لها ربي يعطاه لها كلها.
1: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله في طاعة
4: الله. ربي يكمل عليك وينعم عليك وشو بنقولك، يعني يعمر عليك وعرفتي تفرحي ونمشولك.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب تجوني في الافراح
4: يا منى.
1: نعم
4: معليش، نبي رقم سعد المصري.
1: والله هو تو تقريبا لو اتصلت بيها من ثاني حناخذ الرقم تاعها باذن الله.
4: طيب نبيها هنا بس نبي نتواصل معها
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تسلمي تسلمي.
4: سلامي كل للجميع وما نبيش
1: تسلمي
4: مداخلات.
1: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا.
4: مساك طيب
1: وشكرا. شكرا.
4: ماشي شكرا.
1: تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا على الشهادة. غير دقيقة بس نقول كلمة حق بس تقال. انتم عارفين ان المسؤولية كل يوم تكبر هلبة، والشهادة هذه خاصة من الناس، يعني سبحان الله لما حد يقول كلام عليك يعني تعتبر مسؤولية، وانتي امام الناس لازم تحافظي على المسؤولية اللي نعطت لك. شهادتكم فيها كلكم بصفة عامة، سواء على المكالمات الناس اللي تسمع فيها على الراديو، سواء على المواقع التواصل الاجتماعي، نحاول بقدر الامكان ان انا نأدي الرسالة على اكمل وجه. والله رسالة خالصة لله سبحانه وتعالى، لاني نحاول بقدر الامكان بدل من بعد الناس نقرب الناس. فان شاء الله يا رب يعطينا على قيسنا ويانا يا رب العالمين، ويعطينا ويوسع علينا يا رب العالمين. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أستاذ ناصر الزرقاني أهلا وسهلا.
5: يبارك فيك أستاذ ملاك.
1: نورت.
5: وشكرا لراديو السرايا، شكرا للمنفذين الإدارة وكل اللي معاك، وبالأخص ولدنا يونس الحداد.
1: تحية خاصة لي يعني يونس الحداد بقى.
5: أكيد، وربي يحفظكم لبعضكم أنت هو، ويبعد عليكم كل السوء يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. تفضل أستاذ.
5: نمسي على كل المستمعين بالأخص دكتورة التربوية ليلى الغرياني، نقولها شكرا ليك، وشكرا لكل من داخل معك من الإخوة والأخوات اللي معك.
1: الله يبارك فيك ويعزك يا رب.
5: يقولوا الناس لولا لا تعليق. بسم الله ما شاء الله، ربي يبارك ومزيدا من العطاء والتقدم.
1: شكرا استاذ ناصر، شكرا بارك الله فيك. شكرا، شهادة والله، شهادة حتى من استاذ ناصر والله.
5: لا لا، بنعمة من عند الله سبحانه، اللي يحب الله يحبب خلقه فيه، وان شاء الله في محبة الله ومن بعد وثم حضرتك وكل الناس الراقية اللي زي حضرتك اللي يعطوا لأجل ليبيا وللأمة الإسلامية. إن شاء الله ربي يجعلك دخل لهذا الوطن، وربي يحفظك يا أستاذة ملاك.
1: الله يعزك أستاذ،
5: وربي يحفظ والدك ووالدتك.
1: الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يعزك.
5: شوفي، النية النية حتى إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر، يخليها البني آدم بينه وبين الله سبحانه. النظرة اللي تكون لله فيها أجر، واللي غير نقول للناس نستغفر الله وأنا أولكم. شكرا ليك لهالبرامج الراقية، وأنا نستمع ونستفيد، وشكرا للأستاذة للدكتورة، وشكرا من داخل معك، ولا تنسي تسلمي على أولادنا يونس الحداد وكل المستمعين اللي قبلي واللي بعدي، نقولهم إن شاء الله عشيتكم مباركة، ورب يحفظ ليبيا وناسها. رب يحفظكم. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجز الكلام، والله عجز للأمانة. يعني الحمد لله، الحمد لله على ما أعطيه وعلى ما أخذ، والحمد لله على كل شيء. والله الأمانة يعني أنا بروحي عجزت، عجزت يعني الواحد يتصل بيك وبيقول نستناهم أن يعقبوا على موضوع الحلقة، أو يقولوا مثلا ويقولوا لك لا والله ملاك انت قدمتي، واحنا عجزنا ان احنا نقول لك. ويكفي الدعاء، يعني يكفي الدعاء. يعني سادني ان الشخص يدعي لي بالخير ويدعي لي بالسترة ويدعي لي بالاشياء، هذه اهم من اي شيء تاني، اهم من القيمة المالية او اي شيء تاني صراحة. على 092-150-59-99 ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر 4 دقائق من حلقتنا لليوم من برنامج من القلب، دائما يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. يلا نأخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسافرات إن شاء الله، شباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك
1: أنت؟ شاء الله طيب. إن شاء الله الوقت يسدنا معكم عندنا كلمتين بنقولهم إن شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: طبعا لحقت على ممكن ربع ساعه انا معاكم
0: إيه؟
1: فكان الكلام عن نيه طيبه تقريبا والرياض، فهمت؟
0: ايوه هذا اللي نتكلم.
1: فالامر يرجع كله عند عده اسباب توصلنا للنيه الطيبه، فهمت؟
0: حلو.
1: اول شيء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الله وسنتي ما ان تمسكتم بهم ابدا. للاسف احنا التمسك معاش موجود، لان لو تمسكنا كنا حناخده قواعد حياتنا في كل شيء الصغيرة والكبيرة، فهمتي؟
0: صح.
1: لأنه موجود كل شيء في دين الله، لما توفى الرسول توفى الله عز وجل فأنهى الرسالة، كل شيء موجود. يقولي أول حديث في كتاب الأربعين النووية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهمتي؟
0: صحيح.
1: كل واحد ونيته نقوله هنا.
0: صحيح.
1: لكن للأسف يا أختي الناس اللي عندها الرياء دينا معاش منه في بعضنا، بدت ينيروا في حاجات لأجل الناس، بدت معاش لأجل الله للأسف، وهذه الطامة الكبرى. تعالي أقل شيء من مناسباتنا وأعيادنا وأفراحنا والمناسبات البسيطة، حتى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيدير فرح يقول أنا والله الإمكانية كذا كذا، لا يقولها برا تسلف برا دبر، يقولوا شنو قدام الناس باش يقولوا الناس كذا. هذه الطامة الكبرى، بدأنا نرضو في الناس بسخط الله عز وجل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ فهذه المفارقة الغريبة اللي عندنا، إن بدأنا ننسى في حق الله عز وجل ونقدم في حقوقنا احنا، هذه الأولى. باهي الثانية بدت الأمور متعلقة كلها بالفيس بالسوشيال ميديا وبالكذا، الناس بدت ترائي باش تنزل فلان نزل. لكن انا والله ان شاء الله توصل المعلومه ليك اختي وللجميع. الضرر معروف، العمل معروف، هو الضار اللي كنا نتكلم عليه تو، سوء النيه او الرياء او غيرها. لكن احنا يفترض بينا نبحثوا على العلاج.
0: صحيح.
1: يفترض من الناس حتى اللي تكلموا تبارك الله فينا، هم أساتذتنا وأساتذاتنا اللي تكلموا، أخوتي وأخواتي الفاضلين اللي تكلموا، يفترض بهم نحطوا كل واحد يحط كلمة ممكن تكون حل.
0: صحيح.
1: فهمتي؟ لأن إحنا شنو هو الحلال وبين والحرام وبين وضحاترة.
0: صحيح.
1: لكن الحل شنو هو؟ الحل ابدأ بنفسك، كل واحد في بيته. والله وبالله وطالله يا أختي الكريمة، باهي لو ما بديناش بأنفسنا في حياشنا في تربية ولدي وبنتي وفي مراقبتهم وفي أختي وفي زوجتي وفي أخوي وفي كذا وفي صديق، وما نصحتش لله، والله ما قايمت لنا قيامة لا كدولة ولا كمجتمع إسلامي.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: احنا بدينا معاش نؤمر بالمعروف يا ناس، حتى في الشارع نشوفوا فيهم يسبوا في الله عز وجل ما نتكلموش، نشوفوا فيهم يدوروا في الموبقات في الطريق ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق على خاطر طاسة قهوة ما نتكلموش، يبدأ مسكر الطريق يهدرز على صاحبه ما نتكلموش، يبدأ البنوية تبدو يهيجي فاتح المسجلات ما نتكلموش. بالله ايش رايك في الألعاب النارية اللي صار كلام بتاع الشهادة العددية؟
0: الله يهديهم وخلاص. الله يهديهم.
1: ها؟
0: الله يهديهم وخلاص. الواحد شو بيقول؟
1: نحكي لك ايش رايك فيها؟ ما تعطينيش كلمة فضفضة، معلش خلينا فريندلي وكلير الموضوع. بالله ايش رايك فيها؟
0: ما هو اصلا
1: ظاهرة تخلف،
0: هي تصرف
1: كذا مو فينا. ايش نعين طالع من شهادة اعدادية مدايرين الالعاب النارية بألف دينار يا ناس؟ كي وينهم؟ ايه والله اولادك نجحوا وبنتك نرفع هو الصغيرة ناخذ لهم وجبة نغديهم في مطعم نعشيهم نروحهم لجردينة ندير لهم حاجة على قدر عقولهم. الالعاب ناس حتى الالعاب النارية حتى الاحتفالات البسيطة. فهمتي؟
0: بارك
1: والله
0: الله
1: للأسف.
0: والله بارك الله فيك يا أخوي.
1: فيك بارك الله. طيب. إن شاء الله والله ليك أنت ولنفسي ولأخوتي المواطنين. والله يا أخوان لما بدأنا بأنفسنا أقسم بالله مقايمة قايمة، والله ما لم ننهى عن المنكر في الشارع وفي حياشنا وفي خوتنا. كدت سلبية معقولة أخوك وأختك من جيب تنصح صغارها يقول لك زوجتك ولا أخوك الثاني ولا أختك لا لا ما تكلموش فكنا منهم فيزعلوا منك. خلي يزعلوا نقول الحق أصلح بالحق يا أخي. يا أختي يقول الحق خليك حتى نشاز لكن قوليه الحق.
0: صحيح
1: الأبيض أبيض والأسود أسود لازم هذا جهاز النفس راه شنو الجهاز عالي حتى بالكلمة البسيطة الجهاز راه حتى بالكلمة راه ما بينك وبين أخوتك وأخواتك وأمك وأبوك.
0: صحيح صحيح يا أخوي.
1: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي أمورنا خيارنا. وكلمة أخيرة ما تنسوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: أي والله شكرا بارك الله فيك.
1: كلكم راعي.
0: شكرا شكرا يا أخوي بارك الله فيك. شكرا يا في سورة آلِ عمران كانت في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واضحة الآية وصريحة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أبسط إجابة لمكالمة أخونا السابقة. يلا نطلع فاصل قصير. قبل ما نطلع فاصل في تعليق من أم الأحفاد تقول مساء الخيرات والمسرات المستمعة أنا مستمعة بصمت زادك الله نورا وسرورا أستاذة ملاك عنك الله وسدد خطاك. شكرا يا أم الأحفاد إن شاء الله ربي يحفظ لك أحفادك يا رب العالمين وشكرا على الشهادة الطيبة وإن شاء الله يا رب على القريب لهج نسمعه صوتك وتشاركينا وتكون عندك الشجاعة والجرأة أنك تحكي معنا. فاصل قصير ونختم حلقتنا لليوم.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعوكم دائما معتدين ان احنا نخلو لكم دائما سؤال، ولا نخلو لكم دائما اثر جميل وايجابي تقعدوا تفكروا فيه للحلقة الجاية. فخلوني نخلي لكم سؤال وممكن يرافقكم اليوم وبكرة وممكن لطول العمر. لو كانت كل أعمالك تعرض على الناس ماذا سيقولون؟ يمكن يقولوا إن إنسان كريم، إنسانة محترمة، فلان ناجح، فلان محبوب، أو فلانة محبوبة. لكن السؤال الأهم والمهم، ماذا سيقول الله عن نيتك؟ لأن الناس يحكموا على اللي يشوفوه والمظهر الخارجي، أما رب العالمين فيعلم اللي في الصدور. يمكن في إنسان مجهول ما حد يعرف اسمه، ولا عنده شهرة، ولا عنده مال، ولا عنده منصب، لكن عند الله سبحانه وتعالى منزلته عظيمة لأنه أخلص النية. ويمكن إنسان يعرفوه الملايين وعنده متابعين بالملايين، وإنسان مشهور أو عنده منصب ومال وفير، لكن ضيع أجره لأنه كان يبحث عن تصفيق الناس أكثر من رضا الله. لهذا رد بالك تخلي حياتك كلها تدور حول شن قالوا الناس، أو شن قالوا علي الناس، شن علقوا، شن قالوا من كلام إيجابي أو كلام سلبي. كم واحد مدحني، كم واحد اشكرني، وكم واحد دمني. أسأل نفسك كل يوم، أسأل نفسك كل يوم، هل الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ إذا كان جوابك بنعم فما يهمكش من رضي ومن غضب، وهنا أعني كلام الناس. لازم نختم دائما بدعاء: اللهم اصلح نيتنا وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا. أمين يا رب العالمين. وفي نهاية الكلام تذكروا دائما وتذكروا جيدا، قبل أن قد لا تمتلك مالا كثيرا ولا منصبا كبيرا ولا شهرة بين الناس، لكن تملك قلبا صادقا وفيا وصافيا وصادقا مع الله سبحانه وتعالى، قد يسبق الآلاف الأعمال. دائما خلوا نيتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النية الصادقة والخالصة لله سبحانه وتعالى ما تغيرش العمل فقط، تغير الإنسان كله. لهذا أسمعوا دائما لأنفسكم وأسألوا دائما أنفسكم وتقربوا لله سبحانه وتعالى. كانت معكم ملاك محمود من برنامجكم من القلب. نشكركم على حسن استماعكم وعلى رسائلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم الإيجابية، واللي دائما تعطينا الدافع باش نقدروا نكملوا ونواصلوا ونعطوا دائما الأفضل. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

عمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشى

أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا

0: عليه توكلت وإليه متاب.
1: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض

أم الآخرة أشق وما لهم من الله من

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ها نحن نلتقي بكم مجددا، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ونحن في رحاب شهر القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقراءة القرآن ولحفظه ولتدبر معانيه، وإنما هذا البرنامج من هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وكعادتنا خلال شهر رمضان المبارك نزيد من عدد حلقات البرنامج، فيصبح 5 حلقات كما ستشاهدون خلال شهر رمضان المبارك. نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية بالخير والصحة والسلامة، وتقبل الله منا ومنكم جميعا.
0: اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور، في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمة. بداية الحديث عن البيعة، الذين يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله سبحانه وتعالى، عن أي بيعة يتحدث؟ هل على الإطلاق؟ لأن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بيعة.
1: صحيح،
0: بيعة العقبة وبيعة الأولى والثانية وبيعة الرضوان أو بيعة صلح الحديبية هكذا، التي جاءت بعد صلح الحديبية.
1: نعم،
0: أو قبلها، قبل
1: الرضوان الآن في الحديبية.
0: في الحديبية أقصد. نعم. يعني فعن أي بيعة يتحدث؟ ثم ما علاقة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بما تحدث سابقا في سياق سورة الفتح؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أولا نربط بين الآيات ثم نخوض فيما تفضلتم به من سؤال. حين الآيات السابقة كما شرحنا تبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين أن الله فتح له فتحا مبينا، وبشره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنعم عليه وأتم نعمته عليه، ثم ذكره بالرسالة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه نعوت الرسالة. بعدما أثنى عليه ووضح وأوضح صفات الرسالة التي يتمتع بها صلى الله عليه وسلم، هنا الآن انتقل إلى بيان منزلته عند ربه، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه منزلة عظيمة. أنتم أيها المسلمون حين تبايعون نبيكم، أنتم في الحقيقة تعطون البيعة لله، وهذا رفع لمكانة رسول الله.
0: يعني هذه منقبة من مناقبه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيه. هذا وجه الارتباط. والصورة في الوقت نفسه أقول: هذه الآية مفتاح صلح الحديبية الذي سنتحدث عنه كثيرا. الآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا كانت عامة، ثم ذكرت مغفرة الله لرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن إدخال المؤمنين الجنة وإدخال الكافرين والمنافقين النار، ثم الآن عاد الحديث إلى صلح الحديبية، بدأها بهذه الجملة.
0: جيد، مع الإشارة إلى أن فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية، تحدثنا
1: عن الحديبية. نعم. بارك الله فيك. الآن سؤالكم بارك الله فيك، حين قلت هل هذه الآية تنطبق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون على بيعة الحديبية فقط أم على البيعات السابقة؟ خصوصا نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وكل من يدخل ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا رسول الله، وأبايعك على السمع والطاعة في المكره والمنشط والسر والعلانية، كلهم بايعوا. فهل هذه فقط على بيع مبايعة الحديبية؟ جمهور المفسرين يقولون هي تنطبق على صلح الحديبية. الجمهور نظرا لنزولها في سورة الفتح
0: بيعة الرضوان.
1: بيعة الرضوان بارك الله، التي سيأتي فيها قوله تعالى بعد قليل: لقد رضي الله عن المؤمنين
0: إذ يبايعونك تحت الشجرة.
1: تحت الشجرة بارك الله. لكن الرأي الذي تفضلت به وأنا شخصيا أميل إليه، وبعض المفسرين ليس الجميع، هذه كلمات ممهدة للبيع مع الله ورسوله، للمبايعة. أي مؤمن لا ينبغي عليه أن ينكث في بيعته، هذه مقدمة وستأتي الأخرى المخصصة لبيعة الرضوان. الدليل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كما تعرف، فمن نكث
0: نكث العهد،
1: أيوه، نقض العهد،
0: نقض
1: ونكث ونقض هو نفس المعنى. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لو أنها فقط في الحديبية لا يوجد أي صحابي نكث، واضح، أي صحابي من 1400 الذين حضروا باستثناء الجد بن قيس من الأنصار الذي أصلا كان فيه شيء من النفاق، لم يبايع أصلا، فاختبأ وراء عنق إبله كما يقولون، اختبأ وراء بطن إبله. فالعلماء قالوا كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟
0: على السمع والطاعة وال
1: هنا في الحديبية،
0: على الجهاد،
1: على الجهاد والدفاع عنه وعدم الفرار إلى الموت، هذه المبايعة تحت الشجرة. جيد، بعدها مباشرة وقعت المفاوضات، صحيح؟
0: يعني البيعة جاءت قبل المفاوضات.
1: طبعا،
0: ثم بدأ جاءت المفاوضات إلى أن وصلت إلى
1: الصلح.
0: سهيل بن عمرو،
1: إلى أن وصلت له ووقع الصلح، صحيح؟ ما جدوى البيعة هنا الآن؟ خلص رجعوا،
0: خلص رجعوا، ما قاتلوا،
1: ما قاتلوا. إذن الرأي القائل إن هذه عن البيعة العامة في الإسلام أولى، أنت معي؟ لأن الله يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وفي قراءة سنؤتيه. إذن بارك الله فيك، أنت قلت لي إذن وقعت قبل الصلح الحديبية، طبعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث واحد ابن خراش ثم رفض، ثم بعث عثمان رضي الله عنه. عثمان كان وجيها في قومه في القرشيين،
0: نعم،
1: وحين دخل مكة عظموه. عثمان بن عفان كان شخصية في الجاهلية قبل الإسلام، وكان حتى بعد الإسلام محترما لدى قومه، لأنه من عشيرة كبيرة. فقال: يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، يريد أن يدخل معظما للبيت. قالوا: أما هو فلا، أما أنت إذا شئت أن تطوف فافعل.
0: سبحان الله.
1: فقال: ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: مسكوه مسكه بعض أقاربه، لا ندري الملابسات، أرجف في معسكر المسلمين وأذيع وأشيع أن عثمان قتل. هنا قال صلى الله عليه وسلم: لن نبارح أو لن نبرح حتى نناجزهم. طلب البيعة
0: هكذا.
1: نعم، فطلب البيعة. الآن هو لم يكن يريد قتالا، ولم يكن يريد بيعة،
0: والسيوف في أغمدتها،
1: في أغمدتها. قال: الآن تبايعون؟ فالبايع الجميع، وجاء عمر بن الخطاب وحمل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل صف. نظرا ل 1400، عمر بن الخطاب كان شديدا وكان يقف في جنب رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فبايع الجميع على، بعضهم يقول عبد الله بن جابر يقول: بايعناه على السمع وعلى عدم الفرار. بعضهم يقول: بايعوه على القتال حتى الموت. في النهاية يقول المفسرون يعني يصل الأمران إلى نفس المصب، يعني
0: معنى، نعم،
1: نفس المعنى، بايعناه ألا نفر، والآخر قالوا: بايعناه حتى إلى أن نموت دونه ولن نفرط في رسول الله، والمعنى يعني يتقاربا. لما مضى الجميع وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فهو في حاجة الله وحاجة رسوله، وهذه بيعة عثمان، وبايع بدل عثمان،
0: وشبك
1: يديه. قال أنس بن مالك خادم الرسول كان بجنبه، قال: وعلم الناس أن بيعة رسول الله لعثمان خير من بيعة كل رجل عن نفسه. يعني هم كانوا حاضرين، وبايعوا، لكن بيعة الرسول عن عثمان التقت اليدان الشريفتان، وهنا بيعة عظيمة. وبعد ذلك جاء عثمان، جاء عثمان فبدأت المفاوضات. إذن وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بصلح. إذن الله اكتشف أو جعلهم يظهرون على حقيقتهم. يعني من قال، نحن نحترم آراء المفسرين، من قالوا هي عن بيعة الحديبية صحيح، لكن من قال أنها أيضا بيعة عامة ولا ينبغي أن ينكثها صاحبها فهو صحيح أيضا.
0: طيب قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الشأن أنهم يبايعون الله.
1: جميل.
0: والبيعة التي في يدك هي في يد الله، هكذا؟
1: نعم. وقوله تعالى يعني عندما هذه الآية وقف عندها المفسرون وأصحاب الفرق كما تعرف الفرق
0: في شأن يد الله فوق أيديهم.
1: بارك الله فيك. لكن يد الله بعضهم يقول، نتكلم على الذين يؤولون، ونحن هنا طبعا أنا شخصيا والله يعني يشهد على ما نقول، مذهب أهل السنة وأهل الحديث هو الأسلم والأحوط في مثل هذا. منهج الأشاعرة هو جيد أيضا، ولهم رأي يقول يد الله يعني قوة الله فوق قوتهم، هذا واحد. إحسان الله إليهم أفضل من إحسانهم ووقوفهم مع الإسلام، ماذا فعلهم للإسلام ولا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول يد الله في المحافظة على هذه المبايعة أشد من بيعتهم لرسول الله. إذن يذهبون إلى التأويل، وهذا منهج الأشاعرة. منهج أهل السنة يقولون،
0: طيب عفوا قبل الحديث عن منهج أهل السنة، ماذا قال المعتزلة في هذا الأمر؟
1: المعتزلة أيضا نفس كلام أهل الأشاعرة والمعتزلة في هذا،
0: يؤولونها بالقوة،
1: يؤولونها بالقوة، يؤولونها بالإحسان والصنيعة،
0: ويرفضون أن يكون لله يد.
1: وفي نفس الوقت يقولون يعني تعالى الله عن اليد وعن الجارحة، تعالى الله عن الأجرام والأجسام وعن أن تكون له جارحة، وهذا كلام صحيح، الله ليس له جارحة. لكن أهل السنة يقولون نفس الكلام، ليس لله جارحة، لكن نمررها كما جاءت. وهذا أحمد بن حنبل يقول نفهمها كما وردت، يعني يد الله فوق أيديهم أنهم بايعوا الله، واضح؟ أهل السنة الجمهور يقولون آيات الصفات نثبتها كما جاءت، ولا نكيف ولا نشبه ولا نعطل، لله وجه كما يليق بجلال وجهه.
0: لكن أين يأتي قضية أن للقرآن وجوه فاحملوا القرآن على أحسن وجه، قول عبد الله بن عباس على ما أذكر، فهذا من الوجوه.
1: ومن أحسن الوجوه أنك تسلم للعبارة القرآنية ولا تبحث في كنهها. الرحمن على العرش استوى كما قلناها مرارا، قال استواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهذا كلام إمام أهل الأئمة وهو مالك بن أنس، كان رجلا وقافا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أفضل من فسرها عندما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بالضبط من يطع الرسول فقد أطاع الله. بس نقف عند هذه يا أخي، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من بايع الرسول كأنما بايع الله. أنت تجسم تستقر تؤول كذا،
0: لكن المسألة ليست في إنما يبايعونك يبايعون الله. نعم. المسألة في يد الله فوق أيديهم.
1: نعم، نتكلم يد الله فوق أيديهم جملة مقررة للكلام السابق، جملة مقررة مؤكدة للكلام السابق. أن نمررها كما يقول علماء الحديث أولى وأحوط لديننا وعقيدتنا. الذين خاضوا في التأويل قالوا كلاما أنا كتبته، يعني قالوا منهم الزمخشري المعتزلي واتبعه الأشاعرة، قالوا هي استعارة تخليلية. هم يبايعون يد رسول الله، فجاء الأسلوب باستعارة متخيلة، لأن الله ليس له يد، الله ليس له يد وجارحة، متخيلة، استعارة تخيلية تثبت أن بيعتهم كانت لله قبل أن تكون لرسول الله. كلام يعود إلى نفس المصب، من يطع الرسول فقد أطاع.
0: يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
1: بارك الله فيك.
0: وهناك العلماء قالوا بأيد أي بقوة
1: وشدة،
0: بشدة. نعم. بكذا. طيب لماذا فسروا هناك هكذا؟
1: لأن الأيد باللغة العربية معناه الشدة، الأيد. فلان داود ذا الأيد،
0: هكذا.
1: إنه أوذاء داود كان معروفا بالشدة
0: وليست جمع يد.
1: فالآية التي تحتمل نحملها هنا نحن على الأيد بمعنى القوة ولا نحملها على الأيدي. وأنت تفضلت قبل قليل بحمل القرآن على أحسن وجوهه. لكن قضية أنا لا أراها أبدا أستاذ محمد، لا أراها أبدا مشكلة كما كانت تراها الفرق. يا أخي من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الرسول. صار من أين أتى؟ ومن علمه القرآن؟ من الله. فمن بايعه كأنما بايع الله.
0: طيب الفوقية هنا يد الله فوق أيديهم. الفوقية لا شك أنها ليست حسية، ليست مادية، ليست بمعناها
1: الجسم الحسي،
0: ولا شك أنها تقصد الاعتلاء أو أقصد العلو
1: والعظمة،
0: العظمة
1: والمعنوي، سمو الإله. بارك الله فيك، علو والعظمة. ولا ينبغي أن نقول يد الله فوق أيديهم. تعرف أنت أستاذ محمد أن العرب وغير العرب عندما يتبايعون يتعاهدون
0: يتصافحون
1: ويأتي الثالث يمسك بيدين حتى يحافظ على العقد،
0: حتى في الزواج. عقد الزواج هكذا
1: يفعلون. فمن هذا الباب يقولون حفظ الله لهذه المبايعة أشد وأقوى. حفظ الله حتى لا ينكث الفريق. جيد، الآن نعود إلى ما هو أهم. إن الذين يبايعونك، هل هناك بيع وشراء أستاذ محمد؟
0: لا.
1: هذا هو أهم من اليد. يد هي أنا نقول يعني اللهم صل لله يد ليس كمثله شيء. في الحقيقة إن الذين يعاهدونك
0: هكذا،
1: واستعير للمعاهدة المبايعة،
0: كأنه يبيع نفسه، يبيع أغلى ما عنده،
1: والدليل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هم قالوا يا رسول الله بعنا أنفسنا لله، نحن نقاتل إلى آخر قطرة من دمائنا. وقال لهم الرسول ولكم الجنة. هاي المبايعة. هم اشترطوا لأنفسهم، واشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ولنفسه. تمت المبايعة. كلمة المبايعة استعارة للمعاهدة التي تمت، لأن المبايعة تتم بين اثنين
0: طرفين،
1: والألف تفيد المشاركة.
0: صحيح.
1: وهذا الذي نقف عنده أكثر، الذي يعني كيف سمى الله سبحانه وتعالى المعاهدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة سماها مبايعة، والدليل عليها في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، النتيجة بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله. بارك الله.
0: طيب هو قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
1: جيد.
0: كيف يكون النكث على النفس؟
1: أيوة بارك الله.
0: أو نقول نكث عن نفسه أو على نفسه؟
1: طيب. على نفسه بارك الله. أولا نكث هي نقض بالضبط، إلا أن نقض تكون في الماديات ونكث تكون في المعنويات، في العهود والعقود والمواثيق. الدليل نقول التي تغزل غزلها تنقضه
0: من بعد قوة
1: أنكاثا، بس تنقضه. ذكرني بالآية كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صحيح. في الغزل تنقض وفي العهد تنكث، وهما متقاربان وزنا ومعنا، إلا أن نقض نكث. واضح. في الماديات استعمل الله القاف الشديدة، وفي المعنويات استعمل الكاف. وعندما قال
0: والضاد والثاء كذلك، الضاد من الحروف الشدة كذلك
1: نقضة. نعم. بارك الله فيك. والثاء أخف.
0: أخف.
1: هذه دراسة صوتية.
0: والثاء من حروف الهمس البسيطة.
1: من الهمس بارك الله فيك. والثانية من الإطباق والتفخيم. إذن هو الآية على سورة النحل، أنت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الإمام ابن قتيبة الدينوري يقول لا تكونوا في نقضكم للعهود بعدما أبرمتم الإسلام وأخذتم موقفا مشرفا كالتي غزلت غزلا مبرما ثم نقضته أقساما وأقساطا وأنكاثا. نفس الكلام هنا يقول فمن نكث، يقول فمن نقض وعاد وارتد عن هذه البيعة. هو يظن هذا المنافق، والعياذ بالله المنافق، يظن أنه يضر المسلمين. الله قال فإنما ينكث على نفسه. ها هذا يسمى حصر وقصر قلب. من كان يظن أنه بنكثه ونقضه للعهد يضر المسلمين هو مخطئ، فإنما ينكث على نفسه وينقض على نفسه حصر قلب. بارك الله فيك.
0: أنا انتبهت لمسألة كذلك، ما أدري إذا تؤيدني فيها الشيخ دكتور. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يبايعونك إنما، وإنما تفيد
1: الحصر،
0: الحصر.
1: نعم.
0: قال إنما يبايعون الله.
1: نعم.
0: طيب من نكث إنما ينكث على نفسه.
1: ما شاء الله. لكن الأولى حصر الدعائي والثانية حصر قلب. جزاك الله خير اللي ذكرتني. الأولى فإنما يبايعون الله، هم في الحقيقة يبايعون رسول الله على وجه الحقيقة. يعني في الواقع حصر ادعائي وقصر ادعائي، كأنكم تبايعون الله لا الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعي هذا من باب المبالغة. أما الثانية حصر قلب، هم يظنون أنهم ينكثون عقدهم مع رسول الله، بالحقيقة الذي ينكث ويرتد فإنما يضر نفسه فقط، فحصر القلب.
0: طيب لماذا احتجنا لعلى؟ يعني ألا يمكن أن نقول فإنما ينكث نفسه؟ أو ينكث العقد على نفسه،
1: على نفسه هكذا ينكث عقده على نفسه. وحسب علمي الفعل نكث يتعدى بعلى،
0: بعلى.
1: نعم.
0: يقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أول سؤال من هذه؟
1: ومن أوفى بعهده من الله.
0: هل هي استفهامية؟ هل هي موصولة؟
1: أو شرطية؟
0: أو شرطية.
1: هي موصولة وشرطية بالدرجة الأولى، استفهامية لا. ومن أوفى بعهده من الله، أقرأ لي من فضلك.
0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله
1: فسيؤتيه، فهي شرطية.
0: شرطية، نعم.
1: شرطية وموصولية تحمل،
0: يعني موصولة تحمل تتضمن معنى الشرط.
1: بارك الله. ومن أوفى بعهده، في اللغة العربية نقول أوفى ووفى ووفى، نقول وفى بعهده وأوفى بعهده وهي المستعملة في القرآن، ووفى الدليل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، قراءة صحيحة هي عند الجمهور. فنقول وفى بعهده وأوفى ووفى. ما معنى أوفى بعهده؟ أي أتم
0: أداه على وجهه الصحيح.
1: نعم. وحافظ على جميع بنوده. ومن أوفى بما عاهد عليه، عليه الله، هذا كما سؤال.
0: طيب هذا عليه وعليه،
1: تسع قراء عليه، حفص عن عاصم عليه، بس حفص عن عاصم الذي يقرأه العالم الإسلامي.
0: طيب هذا خلاف ما عليه العرب.
1: العرب كلهم يكسرون عليه هذا الضمير، نقول إليه عليه يكسرون، وهذا
0: بناء،
1: بناء نقول ضمير متصل مبني في مبني على الكسر. إلا حفص في موضعين اثنين قال فمن أوفى
0: بما عاهد عليه،
1: عاهد عليه الله، وفي آية الكهف ما أنسانيه إلا الشيطان، فقط في هذين الموضعين، في كل القرآن الهاء مكسورة. لماذا؟ العلماء هنا يعني اجتهدوا، هذا عقد عظيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله
0: يناسبه الرفع.
1: أيوة يناسبه الرفع، والهاء عندما تضم تفخم اسم الجلالة، يفخم. لو قال عليه الله يرقق اسم الجلالة، ولم ترد في القرآن عليه الله إلا هنا. فلذلك حفص، طبعا هي رواية سبعية صحيحة، يقرأ عليه الله ثانيا لرفعة هذا العهد، ثالثا لقوة معانيه. والعرب الشيء الشديد، يعني هذا على ما بايعوا، على القتل، على الجهاد، على عدم الفرار والموت في سبيل الله، هذا عهد عظيم يحتاج هذه الضمة الرفيعة. فهذا من توجيهات القراء وتوجيهات المفسرين.
0: طيب يقول ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: جواب الشرط فسيؤتيه، وفي قراءة صحيحة فسنؤتيه بنون العظمة أجرا عظيما، والأجر العظيم هنا
0: مطلق،
1: مطلق. ولتفخيمه جعله نكرة، وهؤلاء الصحابة الذين عليهم رضوان الله، وبالتالي الأجر العظيم. سنأتي بعد قليل إن شاء الله اليوم أو في الحصة القادمة سنتحدث عن الأجر الحسن. مرة يقول أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما. من هؤلاء؟ أصحاب البيعة. هذا خيارة أهل الأرض، 1400 من الصحابة رضوان الله عليهم. لما تحدث عن المنافقين، عفوا عن المخلفين بعد قليل، قال نؤتيه أجرا حسنا. بارك الله.
0: طيب الآن نأتي إلى موضوع آخر وهو سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا عن ماذا؟ هل عن البيعة التي جاء ذكرها الآن، أم عن الخروج معك لأداء العمرة، أو عن الخروج لفتح مكة إذا كان الحديث عن فتح مكة؟
1: بارك الله فيك. أولا سورة الفتح كما تحدثنا في الحلقات الماضية قلنا نزلت منصرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، نعم. وهم في الطريق عائدون إلى المدينة، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى أن الفتح سيكون بعد ذلك. وسورة الفتح تتنزل تبشر الرسول صلى الله عليه وسلم وتبشر المسلمين وتنزل السكينة في قلوب الجميع. هنا جاء هذا الوعد الغيبي، سيقول لك المخلفون، لو لم يقل المخلفون شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعرض نفسه لكلام لو أن المخلفين لم سكتوا،
0: هو لم يلتقي بهم بعد
1: هو
0: هم في المدينة.
1: إذن هذا من الغيب، من هتك أسرار الغيب ومن

0: الغيب المكاني والزمان، واضح؟ الآن سؤالكم بارك الله فيك، سيقول لك المخلفون، سؤال كان من هم؟
1: من هم هؤلاء المخلفون؟ ثم عن ماذا تخلفوا؟
0: تخلفوا عن غزوة الحديبية، لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي الحديبية، كان ينوي
1: العمرة.
0: العمرة، لكن عندما توقفوا وحبسها حابس الفيل ووقع صلح الحديبية سميت غزوة الحديبية، واضح؟ فالذين تخلفوا دعاهم رسول الله، السيرة كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة، لما أراد أن يذهب إلى مكة وأراه الله جل جلاله في الرؤيا أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن ينوي القتال أبدا، استنفر الناس من حوالي المدينة من الأعراب، يقول عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة من جهينة ومزينة وأسلم وغفار، أعراب الذين يعيشون في البادية
1: في نواحي المدينة،
0: في نواحي المدينة يعني وأقطارها. لماذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يأتوا معه؟ تكثيرا لعدد المسلمين حتى يدخلوا مسالمين، وترى قريش أنه أتى بأربعة آلاف خمسة آلاف لا يريدون قتالا ويريدون العمرة، لكن أولئك المخلفين ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعة سائغة لقمة لقريش. قالوا كيف نخرج إلى مكة وأهل مكة قبل عام كانوا هنا في ديارنا يقاتلوننا ويقتلون من الصحابة، لا نظنهم إلا
1: في إشارة
0: إلى غزوة الأحزاب قبلها، الأحزاب وغد بدر وأحد، يعني كفار قريش لم يقصروا في الدفاع عن الشرك، كانوا يأتون إلى حدود المدينة. فقال إذا ذهب هو عندهم أفيتركونه يعود سالما غانما؟ قالوا هم أكلة رأس. ما معنى أكلة رأس في اللغة العربية؟ كناية عن قلة العدد. نقول مثلا لو نريد أكلة رأس يكون خمسة ستة سبعة،
1: يعني رأس واحد من الغنم من الشام
0: أو رأس من الإبل يكفيهم مثلا. كم عددهم؟ يعني عدد بسيط،
1: عشرة، أقل من عشرة.
0: عندما يريدون أن يقللوا عدد قبيلة يقولوا هؤلاء قبيلة أكلة رأس، شو ماذا تبع؟ وقالوا ذلك، قالوا في السيرة وفي السنة النبوية يعني وردت في الكتب، فتخلفوا عن الخروج، واضح سيد محمد؟ هؤلاء هل كانوا منافقين نفاقا عقائديا نهائيا أم كانوا ضعاف الإيمان؟ سنتحدث بعد قليل. إذن القرآن يقول سيقول لك المخلفون من الأعراب. المخلفون اسم فاعل أم اسم مفعول؟
1: مفعول،
0: اسم مفعول، بارك الله فيك. بعض المفسرين سألوا قال لماذا لم يقل سيقول لك المتخلفون؟ اسم فاعل عن من الأعراب، المتخلف اسم فاعل، اسم فاعل عمدة في الكلام،
1: وهو الذي قام بالفعل،
0: وهو الذي قام جيد. الفاعل يستغنى عنه في الكلام؟
1: لا،
0: أي فعل في اللغة العربية لابد لهم فعل،
1: لابد لهم فعل،
0: لكن المفعول به عمد
1: فضلة.
0: ممكن تأتي به تقول قرأ الطالب القصيدة، ولا تقول جلس الولد، ولا نحتاج مفعول به، يستغنى عنه.
1: قرأ الطالب،
0: يا سيدي قرأ الطالب، أو لا يعني نقول وقف، أين المفعول به؟
1: لا نحتاجه،
0: المفعول به يستغنى عنه، واسم فضلة، عبر عنهم باسم المفعول فهم فضلة لا يحتاجهم المسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاجهم، لأنهم لو خرجوا لزادوهم فتنة وزادوهم خبالا وضعفا، لا، عبر عنهم باسم المفعول كأن المسلمين خلفوهم، واضح المعنى؟ لو قال تخلفوا معنى لهم شأن وعمدة وهم تخلفوا بمحض إرادتهم، هذا معنى دقيق فكره.
1: طيب لما لا نفهمها سيقول لك المخلفون الذين خلفتهم أموالهم وأولادهم وأهلهم؟
0: معنى آخر هذا، بارك الله فيك، هذا معنى خلفتهم يعني الدنيا وشغلتهم الدنيا، معنى آخر، بارك الله فيك، جميل جدا. إذن سيقول لك لك، معنى لك
1: يعني لك،
0: الحوار للرسول صلى الله عليه وسلم، وتوجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: تخصيص،
0: جيد، أذكر هذا الكلام لأننا سنصل. من الأعراب، من هم الأعراب؟ بارك الله فيك،
1: من لبيان الجنس،
0: جيد. والأعراب هم العرب الذين يسكنون البادية، أعراب هم البادية، سكان البوادي، الرحل الذين يتتبعون مواقع القطر ومساقط البطر كما يقول
1: البدو، كما نسميهم اليوم
0: البدو، الذين لا مدينة، لا يستوطنون مكانا. أما العرب يستوطنون المدن والقرى
1: والحواضر،
0: هؤلاء العرب يشتركون أنهم كلهم يتحدثون اللسان العربي المبين، لكن لا نقول أعراب جمع عربي، لا،

0: العربي جمعه العرب، والأعراب جمع أعرابي، هذا اسم جنس وهذا اسم جنس. هؤلاء سكان المدن والقرى والحواضر، وهؤلاء سكان البدو. لذلك بعض الناس الذين لا يدرسون اللغة السليمة يقللون من شأن العرب، ويقولون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله، يستشهدون بآية سورة التوبة. ونغتنم الفرصة لنقول لا، الأعراب هم سكان البوادي. لماذا جاء ذمهم في الحقيقة بأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود الله؟ لأنهم لا يستقرون، وليست لهم مساجد، ولا يسمعون الجمعات، ولا يسمعون الوعظ والإرشاد، فهم غلاظ شداد يتتبعون فقط مصالحهم الشخصية، لا قانون يزعهم. فقال الله عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا حينما يستقر النفاق، أما من حسن إسلامه لا ينطبق عليه.
1: وهذا الحديث في تلك الفترة، يعني في ذلك العصر.
0: بارك الله، لا حتى نوضح هذا المعنى.
1: واضح. طيب، قال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. طيب، هل هذا العذر
0: مقبول
1: حتى يقولوه؟
0: نعم، بارك الله فيك.
1: يعني لما لم يبحثوا لهم عن عذر آخر؟ يعني
0: جيد، رد الرازي عن هذا الكلام: هم لم يخرجوا. أنت في رأيك لماذا لم يخرجوا للقتال مع محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيقتل أو سيغلب،
0: خوفا على أنفسهم،
1: صحيح،
0: وابتعادا عن الخطر، وخوفا من مكة وأهلها.
1: هذا هو السبب الحقيقي.
0: الحقيقي طبعا، لكنهم قالوا شغلتنا أموالنا، انشغلنا بأموالنا. هل قالوا شغلتنا الأموال؟
1: لا، أموالنا.
0: الرازي هون له فكر دقيق. قال: لو قالوا شغلتنا الأموال يا أخي من غير المقبول، كل الناس يحبون الأموال، أموالنا التي عندنا نحن نحافظ عليها. أضافوها لأنفسهم، وحفظ المال مطلوب في الشريعة. ترقوا يا سيدي كما تفضلت أنت، جيد، وحفظ المال عذر المقبول. قل: لا، وأهلونا، حفاظنا على أزواجنا وبناتنا وبيوتنا عورة، وخفنا غارات الآخرين. إذن ترقوا في صوغ عذارهم، بارك الله فيك.
1: ولعدم إيمانهم بأن هذا العذر مناسب، قالوا: استغفر لنا.
0: ومع أننا مخطئون، عفواً، ومع أننا كانت لنا بعض الأعذار، ولكن نلتمس منك يا محمد أن تستغفر الله لنا. فاستغفر لنا، لم يقل له فاغفر لنا، فاستغفر الله لنا،
1: اطلب الغفران من الله،
0: لأنك أنت مقرب عند الله سبحانه وتعالى. فهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن عذرهم مقبول، وأن استغفارهم تزييني تجميلي لا أساس له. فقالوا شغلتنا أموالنا، وليس الأموال، يعني التي هي بحوزتنا. أما لو قالوا الأموال، يا أخي المفروض الأموال لا تنتهي، وكيف تمنعك الأموال أنت؟ قالوا: وأهلونا. أهلون كما تعرف جمع أهل، وهو ملحق بجمع المذكر السالم، يقصد بهم في القرآن عندما نقول أهلون الأزواج والأولاد، بناتنا، أولادنا، أزواجنا عرضة للهلاك، فحافظنا. والحفاظ على الأهل هذا من مقاصد الشريعة،
1: صحيح،
0: يدخلون من هذا الباب، بارك الله فيك.
1: طيب، قال الله عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.
0: الله أكبر، هذا تكذيب لهم، تكذيب لهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إلى حد الآن القرآن لم يصفهم بأنهم منافقون نفاق عقائدي، ليكون في علمك. قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا؟ لأن الله مطلع على القلوب، وهذه مراوغات منهم. جيد، بارك الله فيك. في هذه الآية يقولون بأفواههم،
1: لا، بألسنتهم.
0: أنت تذكر في سورة آل عمران قال الله عنهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الله أكبر، ما أعظم هذا القرآن. ما معنى يقولون بأفواههم هناك؟ الأفواه ما هي أستاذ محمد؟ جمع فم.
1: جمع فاه.
0: نعم، جمع فم، ولا فوه فاه فيه كما تفضلت، من الأسماء الخمسة. اللسان جزء من الفم،
1: عضو من الفم.
0: جميل. أيهما في رأيك أشد، يقولون بألسنتهم أم بأفواههم؟
1: الفاه.
0: يقولون بأفواههم، يعني لما نقول في اللغة فلان يتكلم بملء فيه،
1: لأن أحيانا بعض الأصوات تحتاج إلى جوارح غير اللسان.
0: أيوة، ما قلت لك،
1: تحتاج الأسنان، تحتاج الحلق، تحتاج
0: اللثة،
1: اللها، غيرها.
0: جميل. إذن القول بالأفواه فيه مبالغة أكثر، لأن اللسان جزء، صحيح. نأتي الآن متى قال يقولون بأفواههم ومتى قال يقولون بألسنتهم؟ في سورة آل عمران تحدثت عن المنافقين في غزوة أحد، ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لو كنا نعلم أنكم تقاتلون لخرجنا معكم في سورة غزوة أحد.
1: لو كنا نعلم قتالا لاتبعناكم.
0: لا، وقال لهم لو أطاعونا ما قتلوا. وعاد عبد الله بن أبي بنصر الجيش. يعني هذا نفاق عقائدي، مرضوا على النفاق. هؤلاء قال الله عنهم في تلك الفترة وفي ذلك التعليق هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، كانوا أقرب للكفر منهم للإيمان، يقولون بأفواههم بشدة ومبالغة. هؤلاء الأعراب الذين نحن معهم الآن في الفتح هذا سدج، ناس بلغة غلبانين. يعني
1: إذا سمحت لي فضيلة الشيخ الدكتور، يعني حينما نقول قال بفيه،
0: نعم،
1: نقصد قال مقتنعا بما يقول.
0: ما شاء الله عليك، متمكنا.
1: متمكنا من قرارة نفسه. وإنما تلفظ بهذا القول لأنه مقتنع به. طيب، لكن حينما نقول قال بلسانه، إشارة إلى أنه لا يؤمن بما يقول.
0: بارك الله فيك، هذا هو.
1: وهذا عندنا من الأمثال في في في اللهجة المحلية، عندنا نقول لسان ما في عظم.
0: أيوه.
1: بإشارة إلى أنه لا يقصد ما يقول.
0: لا يقصد.
1: إذا قيل قال بلسانه، لا يقصد الكلام يعني.
0: بارك الله، هذا الذي، ولذلك أنا حرصت على أن نعمل مقارنة. المتحدث عنهم في غزوة، عفوا، في سورة آل عمران، الذين مرضوا على النفاق العقائدي. فقالوا يقولون، هو العبارة نفسها، يقولون بأفواههم
1: ما ليس
0: في قلوبهم. هنا أعراب سدج، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، يعيشون في البادية. قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. دليل في القرآن، احنا رأينا في سورة النور، إذ تلقونه
1: بألسنتكم
0: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم. حادثة الإفك، كيف تخوضون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. يوم القيامة رب العالمين عندما يبعث الخلائق يقول اليوم نختم على
1: أفواههم
0: وليس على ألسنتهم. الذي يختم الله على أفواههم من باب أولى، لا ينطقون بألسنتهم، فالأفواه أشد. هنا الله استعمل الأقل، يريد أن يقول هؤلاء السدج عاملوهم شوي.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك.
1: طيب، قال فمن يملك، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا.
0: قل فمن، هذا هو الجواب. قبل علق عليهم وقال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الآن قالوا يا رسول الله استغفر لنا، هل أجابه الله سبحانه وتعالى؟ لا، قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. هم لماذا تخلفوا؟ حفاظا على أنفسهم.
1: صحيح.
0: وأزواجهم وأموالهم. جيد، إذا أراد الله بكم سوءا وضرا هل يملك أحد لكم شيئا؟ إذا أراد الله أن ينفعكم هل أحد يستطيع أن يمنع ذلك النفع؟ إذن تصحيح عقدي.
1: طيب، هو قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا مطلقة.
0: بارك الله فيك.
1: وقال إن أراد بكم شيئا، ما قال شيئا، قال إن أراد بكم ضرا أو نفعا. لماذا هناك أطلقه وهنا بين؟
0: البداية ما شاء الله عليك أتى بها نكرة، من يملك من الله أي شيء؟ يعني هل هناك إنسان في الدنيا في جهة تستطيع أن تقدم لك أنت يا أخي محمد شيئا إذا لم يأذن الله؟ أي شيء. بعدين هو فصل الشيء، لا يملك لكم أحد لا ضرا ولا نفعا. الضر والنفع تفصيل للشيء، أتى به نكرة ثم بدأ يفصل. وقدم الضرر، لماذا؟ لأنهم حافظوا على أنفسهم، قال لا نخرج للقتال حتى لا نموت. قال إذا أراد الله بكم ضرا هل هناك من يمنع هذا الضرر للوصول إليكم؟ صيع قائدي. وإذا أراد الله بالعكس وأراد أن يقدم لكم نفعا وخيرا هل هناك قدرة في الوجود تمنع أن يصل خير الله إليكم؟ إذن تصحيح، جفت الصحف وطويت الأقلام وما كان أراده الله يكون. يريد أن يصحح لهم العقيدة. بلغة سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم
1: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
0: بس يعني حتى ولو ظللت في بيتك لو كتب الله أنك تموت ستموت على فراشك.
1: سبحان الله. طيب، سؤال آخر، قال فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو نفعا. لا، قال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.
0: هذا ليكتمل القسم، لتكتمل القسمة. يعني لو قال إن أراد بكم ضرا أو نفعا لم يعطي الدفع حقه، أو أراد بكم نفعا، فمشيئة الله جارية في الضر وفي النفع سواء وسيان، فأتى بالمقابلة بارك الله فيك. وفي نكتة لطيفة لكن لا أريد الإطالة فيها، قال إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الياء محذوفة الرحمن بضر، الباء دخلت على ماذا؟ على الضر.
1: على الضر.
0: هنا الباء دخلت على ماذا؟ إن أراد
1: عليهم
0: الله.
1: هم
0: أيوة شو هاي نكتة لطيفة. إن أراد بكم ضرا، لم يقل إن أرادكم الله بضر. متى تدخل الباء على الضر ومتى تدخل على المكلف؟
1: متى؟
0: هنا في مثل هذا السياق المهم هو الضرر، لأنهم هم أرادوا أن يختبئوا خوفا من الموت، خوفا المهم الضرر، فأتى به مفعولا به. الذي تأتي به مفعولا به هو الأهم في الجملة، واضح؟ لما المؤمن سورة ياسين إن يردني أنا الرحمن بضر، بضر مؤخر شوي، فنأتي بالباء المفعول به الصريح هو الذي أسس الجملة. لا نريد الإطالة.
1: سبحان الله. طيب قال إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل. بل
0: إضراب إبطالي لكلامهم،
1: كان الله بما تعملون خبيرا.
0: بل إضراب إبطالي، كأنه يقول بل الأمر ليس كما تقولون. وماذا قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. بل الأمر ليس كما تقولون، والله خبير بما تعملون ببواطنكم وضمائركم. قال والله عليم بصير أم خبير؟
1: والله بما تعملون خبير.
0: خبير، والخبرة خبرت بالأمر أي أدركت بواطنه وأدركت عمقه وأسراره، وهم يخفون عدم الإيمان أو يخفون ضعفهم، فالله خبير بما تعملون. والاعتقاد من العمل.
1: وكان هنا
0: تفيد الأزلية. كان الله ولا يزال وسيظل عليما خبيرا.
1: لكن لا نجد فيها إشارة إلى أنه كان حينما عقدتم النية والظن
0: خبيرا بما تعملوا، وهو عليم الآن ببواطنكم. وقولكم هذا من الاعتذار والاستغفار قول باطل لا أساس له. نعم.
1: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، أعتقد سنقف عند هذه الآية، وفي الحلقة القادمة سنتابع قول الله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا.
0: نعم.
1: وهذا مما ظنهم، وهذا مما قال الله سبحانه وتعالى عنهم بل كان الله بما تعملون خبيرا،
0: وبدأ يفصل ظنهم.
1: في الحلقة القادمة سنقف عنده إن شاء الله بالتفصيل. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة كذلك المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. سنلتقي في الحلقة القادمة ونبلغكم بأنه سنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم خلال هذه الحلقات إلى ما بعد الانتهاء من سورة الفتح بحول الله تبارك وتعالى، مع الإشارة إلى أن البرنامج أصبح 5 أيام في الأسبوع. السلام عليكم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك
2: احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وقال الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من محطاتنا في الطريق إلى النجاح. وزي عادتنا نعمل مراجعة بسيطة جدا عشان بس الذاكرة المتتابعة. ساعة ما كلمنا قلنا أول جذور النجاح والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأنا نتكلم في القدرات اللامحدودة بالنسبة للإنسان. وبعدين المفهوم الذاتي. وبعدين قوة الإدراك. ومن الإدراك بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان. وبدأنا الاحتياج الأولاني هو البقاء والأمان، وطول ما احنا ماشيين كده، والتاني عايزين الضمان والاستمرارية، وبعدين احنا نحب ونتحب، وعايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وعايزين الانتماء التام، وبعد كده استقلال الشخصية. وسابع حاجة الإنجاز، وثامن حاجة بنتكلم عايزين ان احنا الرضا والاستمتاع اللي انت أنجزته ده عاوز تتمتع بيه، وتاسع حاجة التغيير، واخر حاجة المعنى. وكلمنا قد ايه خطورة المعنى، اللي في ناس ممكن يقوم قايم من النوم مش لاقي معنى لحياته، مش لاقي معنى لشغله، مش عارف هو قايم ليه، مش عارف هو عايش ليه. فعدم وجود المعنى في حياة الانسان ممكن يوصل لاكتئاب حاد. ده مش كده وبس، ممكن يوصل الناس للانتحار. وتبص تلاقي هنا احتياجات العشرة دول عشان خاطر نكون فعلا عايشين فيهم، يبقى لازم عشان تلاقي معنى لحياتك ارجع تاني لله سبحانه وتعالى، يعني عارف بحب تام. عشان كده بدأنا نتكلم في القيم، ومن أهم القيم بالنسبة للإنسان هي القيم الروحانية. أجي أول حاجة دي الجذور، أنت محاط بالقيم الروحانية. فكلمنا أول ركن من أركان القيم دول، اللي هم القيم السبعة الأساسية، أركان السبعة الأساسية، إن أول واحدة فيهم جزء روحاني، وبعدين الصحي، وبعدين الشخصي، وبعدين العائلي، وبعد كده الاجتماعي، وبعدين المهني، وآخر حاجة المادي. وكلمنا شوية على الركن الروحاني، قلنا أنه بيبدأ بالحب. أولا حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعد كده حب الهدايا اللي اديها لك الله سبحانه وتعالى، بتحب نفسك زي ما أنت زي ما أنت. وبعد كده حب الوالدين، وطول ما تماشي حب إخواتك. وبعدين اتكلمنا على حب الناس، وخلصنا بيها المرة اللي فاتت. دلوقت هنتكلم على التسامح المتكامل، وده القسم الثاني من الركن الروحاني. الركن الروحاني مقسم أربع أقسام. أول حاجة فيها الحب، تاني فيها التسامح المتكامل، تالت حاجة فيها العطاء غير المشترط، ورابع حاجة فيها التفاؤل المتكامل. هنتكلم عليهم بالتفصيل. فاحنا اتكلمنا عن الحب وتخصصاته، وبعد كده دلوقتي هنتكلم على التسامح. لما نيجي نتكلم على التسامح، انت عارف ان معظم الناس مش عارف يسامح. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت ان انا عملت امسية اسمها قوة الحب والتسامح. ايه السبب ان الناس عارفة انه حرام انه يخصم حد اكثر من 3 ايام، ومع ذلك برضو مش عارف يبطل؟ ايه السبب؟ انت عارف في خلال رحلة حياتي 30 سنة اللي بدأت فيهم ابحاث عميقة، سواء في التنمية البشرية او في دراساتي بدأت تحت الصفر، وياما شفت ناس في حياتي، يعني عارف ناس يكون متدين جدا ومحترم جدا، ولكن لو حصل بينك وبينه اي مشكلة يبقى وحش، عارف ازاي؟ بقلبه اسود جدا، مش عارف يتغاضى عن اي حاجة، مش عارف ينسى، هيتجن. طيب انت لو مت بالاسلوب ده هتموت ازاي؟ عارف ازاي؟ فبص تلاقي الانسان لما يكون مش عارف يسامح بيبقى جواه طاقة سلبية جدا. لو تعرف حاجة عن الطاقة البشرية ما عندكش فكرة ان من اسوأ انواع الطاقة عدم التسامح. هتبص نفسك عندك كره داخلي عاوز تنتقم، عمال تخطط عشان تأذي شخص الاخر، عارف دي الاخر، عارف دي معنى ايه؟ مصيبة، مصيبة كبيرة. فعارف بفرض ان حد غلط مهما كان، اتعلمت منها ايه؟ سامحوا في الله، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى دي فرصة ممكن تقرب بيها اكتر من الله سبحانه وتعالى مهما عمل. هو اللي ممكن يعمل عمله اي مشكلة فيها شخصين، ليك وجهة نظرك وجهة نظره ووجهة نظر الصح، كل واحد عنده وجهة نظر متمسك بيها. اللي انت عاوزه عشان تسامح، اللي انت عاوزه عشان تخلص بقى، اللي انت عاوزه عشان ترتاح. انا في علم قوة الطاقة البشرية، العلم اللي انا ألفته بفضل الله سبحانه وتعالى، اول مبدأ في اول مرحلة ومن 5 مراحل. المرحلة الاولى اول مبدأ فيها ان التسامح والغفران هم اساس الطاقة المجردة. يعني ايه الطاقة المجردة؟ يعني الطاقة النقية تماما. تعرف
مش ممكن اطلاقا. بفرض انا ماشي دلوقتي، انا ماشي للمستقبل، وده الناس عايزة تعمله، عاوز يحقق اهدافه، فالهدف هناك في المستقبل. فانا جاي من الماضي، ادي الماضي ورايا، وانا ماشي للحاضر ورايح على المستقبل. ورايا في ماضي مليان عدم تسامح وغضب من الناس وعدم حب الحاجة ومشاكل مادية ومشاكل معنوية ومشاكل من كل ناحية. فاللي حصل هنا انا دخلت في دايرة، دي دايرة، دايرة سلبية من الماضي، رحت واخدها وما تغيرتش، ما حلتهاش، ما قفلتهاش، علشان ما التفاش رحت ماشي بيها. انا جوه الدايرة، كبرت في السن، ولكن في الحكمة لا، ما تعلمتش حاجة، وعايز اروح المستقبل عشان احقق اهدافي. مش هتعرف، هتدوس تلاقي ان الاهداف دي هتوقفك من وقت للتاني. ايه السبب؟ لانك شايل الماضي، الماضي ضعيف جدا، الماضي معقد بالنسبه لك لان انت خليته معقد. لكن لو عارف، لو انا عندي الجاكيت دي، قلت دي الماضي، وانا لابسه من غير ما انضف منه حاجه، من غير ما اتعلم منه حاجه، الجاكيت دي هتوجعني. او ناس تقول لك انا مش عاوز افتكر الماضي، انا حالع الماضي. لو انا قلعت الجاكيت يبقى البدله ناقصه. بالعكس، انت عاوز تتعلم من الماضي، عاوز تتعرف على الماضي، عاوز تحول الواقع ايجابي، وده بنسميها ادراك الواقع في الماضي. لو انت رجعت ثاني للماضي هتتصرف بنفس الطريقه؟ يقول لك لا طبعا. طب غير دي، واول حاجه تعملها التسامح المتكامل. المتكامل يعني ايه متكامل؟ طبعا بالنسبه للمخ في تفاصيل رائعه. احنا بالنسبه للذهن، انا بقول لك في العقل التحليلي والعقل العاطفي. بالنسبه للجزء الطبي اسمهم السب كورتكس والنيو كورتكس. السب كورتكس هو العقل العاطفي، ده مسؤول عن الطاقه، ده اللي مسؤول عن الهجوم او الهروب، ده ما فيهوش معلومات، بس فقط انه يهجم او يهرب، مسؤول عن تلقائياتك. بمجرد ما تبدا تتضايق من حد، هذا العقل العاطفي يشتعل، ولما يشتعل عاوز يهجم، يا ما عاوز يهرب، يا ما يهجم عليه، يا ما يبعد عنه، يا ما يهجم على مصدر الخطر، يا ما يبعد مصدر الخطر. انت بتخلي العقل العاطفي يشتعل من غير سبب اساسي، من غير سبب مهم. العقل ده مخصوص عشان يدافع عن حياتك. حد هجم عليك، حد حط مسدس على راسك، اسد هجم علينا دلوقتي، هتلاقوا كله جري. لكن لما تيجي تبص كده، العقل العاطفي شغلته يدافع عنك. طب العقل التحليلي؟ العلماء فاكرين ان العقل التحليلي ربنا ادى الانسان من حوالي 500 الف سنه بس، الاثنين موجودين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تكتشف ازاي تستخدم كل حاجه في الوقت المناسب. فالعقل التحليلي هو اللي بيحلل، هو المنطق، هو اللي ياخد الطاقه اللي موجوده في العقل العاطفي ويحولها الى معلومات ومنطق ايجابي يستخدمه الانسان عشان يحقق اهدافه، والا كنا قتلنا بعض في الشوارع. العقل العاطفي يا ما يهجم يا ما يهرب. ومعظم الناس يخلي هذا العقل العاطفي يشتعل مع اخواته او مع اولاده او مع زوجته او مع اصحابه او مع الناس ملهاش لازمه. انت بتعمل ايه؟ ما بتفكرش لما حد يقول لك انا مش قادر اسامحه لانه عمل كذا وكذا وكذا وكذا. التسامح مش له، ده لله سبحانه وتعالى، واساسا بعدين لك انت شخصيا. لو انت مضايق من حد، فكر كده فيه وقول لي احساسك عامل ازاي، وامسك الساعه بص فيها، في خلال ثواني هتلاقي احساسك زاد، لان راحت له ورجعت لك من نفس النوع. وهنا ده قانون، بالانجليزي بيسميه the law of resonance، بالعربي اسمه قانون الرنين او قانون الانجذاب. يا دوب تبعت رساله لحد ترجع لك من نفس النوع، رجعت لك. بص في الساعه هتلاقي احساسك زادت، لان الفكره الاحساس زودت الفكره زودت الاحساس، نفسك هتتجنن، هو مش هنا بس انت خليته هنا، دخلته جوه ذاكرتك. عشان كده مهم جدا تسامح اول باول، سامح اول باول، انضف، نظف نفسك من جوه عشان تعرف تستخدم كل طاقتك لنفسك، والا كل طاقتك رايحه لده ورايحه لده ومخاصم ده وتعبان ده، ما ضيعش وقتك، انت خسران. فكر فيها هتلاقي نفسك خسران. وغير كده امام الله سبحانه وانت بتصلي، يا رب اغفر لي واغفر لاولادي، هترجع لك زي ما هي، لان انت من لا يغفر لا يغفر له، هي كده. فكر فيها، اذا انت بتطلب حاجه وانت ما بتعملهاش، انت عايز ربنا يغفر لك. الناس بيشوفهم بيروحوا مكه ويروحوا يعملوا عمره ويروحوا يحجوا ويرجعوا مخاصم ده وناصب على ده، ما ينفعش ما ينفعش. انت روحاني ولا مش روحاني؟
فلازم تظبط نفسك تماما، لان عارف تجهز نفسك، لانك ميت ميت، انت ماشي ماشي، فجهز نفسك بحسنات على قد ما تقدر، من ضمنهم التسامح المتكامل من غير شروط. معناها ان العقل العاطفي اللي بيشتعل بالطاقة والعقل التحليلي اللي بيقام الموقف، الاثنين موافقين على التسامح. فلما تفكر في الشخص ما فيش تفكير سلبي، ولما تشعر به، لما تفكر فيه ما فيش شعور سلبي، فالاثنين موافقين. ريحت نفسك تماما، ركز على اهدافك هنا وابدأ حققها، ما تضيعش الطاقة بتاعتك في ده وفي ده وفي ده، مش هتحقق حاجة، هتلاقي نفسك تعبان على الفاضي. عشان كده اسهل وارخص انك تسامح. الناس بتقولك التسامح ضعف. ضعف ازاي؟ ده بالعكس. عارف غاندي قال حاجة؟ قالك التسامح من سمات الأقوياء. غاندي الهيصة اللي عملها في هناك جي، وعارف يعني بعصاية وبالسلام، تسامح، تسامح متكامل. لما تيجي تبص على حكاية التسامح المتكامل دي، التسامح له فوائد. أولا روحانيا أفضلك، صحيا أفضلك. عارف عدم التسامح بيخلي المعدة، ولما تفكر في الشخص تبقى هتتجن وعايز تقتله، المعدة بتطلع أحماض، الأحماض دي خدوها العلماء حطوها لبعض الفران في الأكل، الفران ماتت. في أكثر من كده؟ بتعمل الأحماض دي جواك، عملها تخبط في جدار المعدة، تعمل لك بلاوي وتطلع لك بره، تعمل لك بلاوي في صدرك، بتبوظ كل حتة فيك، كل حتة جواك مسؤوليتك. فأنت لما تكون في طاقة روحانية جميلة وتنفسك رائع والرئة مليانة ومريح نفسك من الناس كلها، بتيجي تنام بالليل مرتاح، بتسامح العالم كلهم في الله ولله، يا سلام. لو مت انت نايم بالليل بتبقى تقريبا يعني عارف بتجهز نفسك لله سبحانه وتعالى اول باول. فمهما كانت، مهما كان، خد بالك اللي انا حوله، لو ركزت على انسان باي حاجه هتلاقيها، لو هتركز على انسان باي حاجه سلبيه هتلاقيها، ولو فتشت ورا هتلاقي، لانك عاوز تصدق، لانك عاوز تصدق. وبرضك لو فتشت على اي انسان في حاجه ايجابيه هتلاقيها، لانك عاوز تصدق. فجهز نفسك دلوقتي عشان تصدق ان كل انسان، كل انسان في الدنيا عنده سلوكيات، دي برمجه، في حاجه حصلت يمكن انت فهمت حاجه غلط، طيب ما تقعد معاه، ما تقعد تفهمه. عشان كده انا هنتعلم مع بعض دلوقتي استراتيجيه للتسامح، استراتيجيه متكامله ازاي تقدر تعملها خارجيا وداخليا، علشان احنا ماشيين في طريق النجاح من غير حب، اولا من غير توكل على الله سبحانه وتعالى. كل اللي احنا قلناه ده، كل ده لو ما تعرفش تسامح هتتعب، لان عارف ماشي وشايل على كتافك حاجات كتير، نظفها اول باول. مش عارف تحب، نظف اول باول، لان ده مكتوم جواك هيسبب لك امراض، ودي حقيقه. فعشان كده عشان توصل طول ما احنا ماشيين في طريق النجاح، انا عمال اجهزك، لان اخر حلقتين او ثلاثه هنعملهم هما نعيش حلمك. عيش حلمك يعني هل ممكن اعيش حلمي؟ طبعا. هنتعلم مع بعض ازاي الحلم بيجي، وبعدين ازاي تحول الرؤيه، وازاي تحولها لهدف، وازاي تحطه في الفعل، وازاي تحققه. هوري لك الدوره الذهنيه بتشتغل ازاي من الاحلام الى الواقع. فقبل كده لازم نجهز نفسنا، لازم ننظف نفسنا تماما، والا طول ما تماشي زعلان من ده وقرفان من ده تروح واقف، وده مزعلني تروح واقف، وده عاوز مني حاجه تروح واقف. فطول ما انت بتقف بتضيع وقتك، والناس بتتحرك والفرص بتتوزع، هتلاقي نفسك وقفت بمرحله راح منك كل حاجه. عشان كده خدها مني، بعد 30 سنه من التعب والسفر والتعب وهنا حتى سامح، هتلاقي نفسك اول باول. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان الصلح خير، الصلح خير، الصلح خير فعلا. يعني عارف، ارفع السماعه التليفون، كلم اخواتك، كلم بابا وماما، سامح، خليك متسامح. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسرع من الريح في الخير والتسامح، كان بيسامح حتى مع اعدائه. شوف اتعلم، لما بقول لك اتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، اقرا، اكيد في ناس اقوى مني بكتير في الحته دي، اتعلم زي ما انا بتعلم معاهم، بتعلم منهم. عارف انا قعدت 30 سنه اتعلم بره، فلما جيت ان انا اتكلم والحاجات دي كلها، قعدت مع ناس فقهاء يعلموني الكلام ده اللي بقوله مظبوط، هل في حاجه غلط،
هالكلام ده مظبوط، عايز اتعلم منكم. انا يمكن معلوماتي في دي، لكن عايز اتعلم منك انت كمان. اتعلم من الناس، هتلاقي كتير يعلموك وانت تعلمهم اللي انت تعرفه، وتعملوا حاجة تكون جميلة جدا بين الاتنين. وتأكد مفيش ديانة في العالم الا ما فيها التسامح، مفيش ديانة في العالم الا ما فيها حب الله سبحانه وتعالى والحب، مفيش حتى اي فقه اي حاجة بمكنش على الاتنين دول. فانت مستني ايه؟ سامح في الله، سامح في الله ولله سبحانه وتعالى. هنتكلم على التسامح ونكملها، وبعدين هديك استراتيجية بسيطة جدا ازاي تخلي العقل العاطفي والعقل التحليلي الاتنين يوافقوا على التسامح المتكامل. واحنا بنتكلم دلوقتي في طريق للنجاح، وعشان نوصل لنجاح زي ما اتكلمنا قبل كده لازم يكون حياتك مليانة حب، لان الحب عارف هينتشر حواليك وتنشره حوالين الناس. والتسامح المتكامل عشان تقدر تخلي كل طاقتك لنفسك مهما كانت مهنتك، مهما كانت وظيفتك سواء عالية ولا واطية. نظف طاقتك عشان تعرف تركز انت عاوز تعمل ايه، لانك لو تعبان من ده ومتضايق من ده مش هتعرف تركز، لان هتبص لها من وقت للتاني تجيلك فكرة في ذهنك، ودي افكار ساعات طاقة. هسألك سؤال، هل ممكن تكون قاعد لوحدك ومن غير سبب وتلاقي نفسك متضايق؟ ولو حسألك انت متضايق ليه تقول له ما اعرفش. طب انت متضايق ليه؟ تقول له ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش متضايق ليه؟ لان اللي بيحصل ان احنا بنخزن جوانا حاجات تضايقنا وبتطلع حسب روابط الطاقة. ان انت في المكان ده حصل فيه مشكلة لو انت مش واخد بالك، او جات لك فكرة على ذهنك طلعت للذاكرة قصيرة المدى ورحت طالع بنفسك من ده وانت قاعد. لكن لو تنظف اللي جواك باستمرار باستمرار باستمرار، هتلاقي العقل لما يعمل دورة اسمها الدورة الذهنية يلاقي الماضي مرتاح، لان الماضي هو قدراتنا، هو تجربنا، هو مهاراتنا. لو ما تعلمناش حاجة للماضي يبقى زي اللي ترو. بفرض ان انا ماشي ورحت واقف في حفرة، وبعدين رحت عين رحت واقف فيها تاني، بدل ما تعلمتش حاجة. انا عارف المكان ده فيه حفرة، اعمل فيها حاجة يا ما تبعد عنها، وافضل انك تسدها عشان محدش تاني يقع فيها. وده اللي احنا بنعمله، انت بتتعلم حاجة علمها للاخرين. لما تعلمها للاخرين بتعمل حواليك تيم جميل جدا يدعولك. هل نيجي نفكر بهذه الطريقة التسامح المتكامل؟ فوائده روحانيا عشانك، صحيا اكيد، شخصيا شخصيتك افضل، شخصية متسامحة الناس تحبك تكون حواليك. مش معنى كده ان الواحد يبقى متسامح معنى كده ان بيفوت او اهبل. خدوا بالكم، انا من اول الجروب اللي جالي، من اول جروب المجموعة اللي جات لي على كندا، اللي هو اول مجموعة طلعتها في التنمية البشرية هنا في العالم العربي، الكلام ده كان من سنين طويلة. في واحد فيهم راجل معروف ومحترم جدا كان عاوز فلوس جامدة كتير من حد، ومقاضين بعض الاثنين وفضل وراه. فانا قلت لهم انت بالك قد ايه على كده؟ قال لي سنة. قلت له في خلال السنة دي دخلت قد ايه؟ قال لي تقريبا هو الحاجة تذكر لاني مركز على الفلوس دي تجيلي. قلت له دخلتها؟ قال لي لا. قلت له صرفت كام؟ قال لي اكتر من كده بكتير على المصاريف. قلت له طيب فكرت انك تسامحه وتركز على شغلك؟ قال لي بس هسيب الفلوس دي كلها. قلت له انت دخلت حاجة في الفترة دي كلها؟ قال لي لا. قلت له متوقع يخش لك امتى؟ قال لي ما اعرفش. طب ما تسامحه استفيد وشوف يحصل ايه. وسبت على كده، وقعدوا معايا 14 يوم تقريبا في كندا. على اخر يومين جالي وقال لي تعرف يا دكتور انا قررت ان اسامحه، وراح هو الشيك راح مقطعه. هقول لكم بقى اللي حصل ايه. رجع على بلده هو الدكتور، جات له وظيفه في الجامعه، هو الدكتور في جامعه في نفسه، انت عنده عياده خارجيه يعني، دكتور محترم جدا جدا، عنده برنامج في التلفزيون، ادوله قسم اكبر وادوله شغلانه اكتر في التلفزيون، هو مقدم برضه. الاثنين دول ادوله نفس المبلغ بالظبط، وربنا شهد على انا بقوله نفس المبلغ بالظبط اللي كان عايزه من الراجل الثاني. مش كده وبس، فتح مركز تدريب وجاب مدربين كبار وبدا يشتغل بقوه. خدوا بالكم حصل ايه بقى. هنا المفاجاه الكبيره، المفاجاه الكبيره حصل ايه بعدها بست اشهر. الراجل اللي كان هو عاوز منه فلوس قالوا قالوا يا دكتور انا مش نصاب، لكن انا كنت بقى عندك عشان انت كنت عارفني وكان ممكن نتفاهم. ادي فلوسك اللي هتجيبيني بين الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعه؟ شايفين الكلام ده؟ عملك عند الله سبحانه وتعالى. انت لو عاوز تفكر في شخص فكر فيه بطريقه ايجابيه، ادعي له ربنا يهديه
مش اللي قايله ربنا. انا شفت ناس، انا كنت في مكه وانا بنصلي لقيت واحد قاعد، اللهم افتح علي من اوسع ابواب، كل الابواب يا رب افتحها علي، وخرب لي بيت محمد وخميس وشتت بين ولادهم يا رب، ويبقى كده ماشي في الشارع. ايه الدعاء ده؟ دعاء ما كتدعي على الناس، ما تدعي لهم بالهدايه، خلي ربنا يهديه وتاخد فيها ثواب. ايه التفكير العجيب ده؟ عارف واحد يقول لي انا بصحى له الفجر مخصوص عشان ادعي عليه. طب اصحى له الفجر مخصوص عشان تدعي له وتكون ساعه اجابه ان شاء الله، ربنا يبارك لك اكتر واكتر واكتر. سامح الناس دلوقتي، مين اول واحد تفتكر ممكن تسامحه؟ نبدا بالتسامح. عارف مين؟ انت، انت شخصيا. هسألك سؤال، هل عمرك سمعت حد او انت يمكن قلتها انا عمري ما هسامح نفسي على حصل ده؟ اخين كانوا ماشيين، وبعدين الاخ الصغير كان عاوز يعوم، راح نازل في بحر كده، وهو نازل الاخ ما بيعرفش يعوم، غرق. الاخ كبير خايف لان هو كمان ما بيعرفش يعوم، خايف يشد اخوه، فاخوه مات. فالاخ الكبير قال له عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. انت ما كنتش تعرف وقتها، اللي انت تعرفه ده اللي انت عملته. ما كنتش تعرف، طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي؟ طب اروح فين؟ ده اللي انا اعرفه. فتبص تلاقيه يقول لك انا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده. فبتبدا انت سامح نفسك، لان لو كنت هناك وربنا سبحانه وتعالى كتبها كده، لو انت تعرف تعوم كنت عملت حاجه، لو رأيت نفسك ميت كنت هتموت انت كمان، هتصرف ازاي؟ انت قعدت تصرخ والناس تيجي، لكن هو اجله كده، مالكش ذنب في دي، واللي انت تعرفه عملته. عارف ازاي؟ فلما تقول اول حاجه ابدا بيها ان انا حد ممكن يسامح نفسه، تقول لك انا سامحت نفسي، هي الحياة انت بتسامح الماضي، انت بتريح الماضي، لان لو ما سامحتش الماضي وما تعلمتش منه حاجه هشيله على كتافي طول عمري. انا هسالك سؤال، بفرض ان انت عملت مصيبه كبيره في الماضي، لو رجعت تاني للماضي تتصرف بنفس الطريقه؟ هتلاقي الاجابه لا، يبقى سامح الماضي، لكن لو رجعت تاني هتكون افضل. فما تزعلش بقى، الماضي حصل، اللي انت كنت في وقتها ده التصرف اللي انت تصرفته، لكن انت تعبت منه وعارف اتألمت منه وتبت لله سبحانه وتعالى، وبعدين عاوز تظبط نفسك تاني. ولو رجعت الماضي مش ممكن تصرف كده، عشان كده ابدأ بأول حاجة انت كده مع الماضي وسامحتها. تاني حد ممكن نسامحه؟ الأب والأم. فاكرين؟ أنا ببدأ بيك الأول وبعدين ببدأ ببابا وماما. مهما عملوا، أنا عندي ناس يقولوا لي تعرف يا دكتور انت ما عندكش فكره بابا عمل في ايه وانا صغير، ماما عملت في ايه وانا صغيره، بابا كان بيقول لي واحده، دي كان في امسيه من الامسيات لما كان بعمل قمه حب وتسامح، وبعدين بتقول لي ايه؟ تقول لي بابا اول يوم جيت فيه وقالوا لي ان لا، يعني بص لها كده لا تعرفي يوم ما جيتي كان يوم اسود، يوم ما جيتي من ساعه ما اول ما جيتي اتزحلقت كسرت رجلي، ده انت نحس، وبعدين اترفدت من الشغل، ده انت من يوم ما جيتي والنحس شغال عليا من كله مصيبه، انت ايه ده؟ انت وشي جاي طالع خميره من البيت، انت جايه لي منين؟ انت جايه من جهنم؟ وقعدوا يقولوا لي كده. وبعد كده سموني هديه، وكل شويه يقولوا لي هديه في المصايب، هديه في البلاوي. ده

عارفين احنا على فكره عندنا هنا في مجتمعاتنا يعني وقتها للاسف الشديد، دلوقتي يمكن في توعيه اكتر. وقتها ما كانش في دراسات للاباء والامهات، دلوقتي في دورات وفي محاضرات وفي حاجات احنا كمان بنعملها، حاجات جميله جدا ازاي تخلي تربي اولادك احسن تربيه. حكايه الضرب والقسوه دي بقت عند ناس بيبقى جهله مش فاهم هو بيعمل ايه، لان كل ما تقسى عليه الانسان بيهرب من مصدر الخوف، فانت هتبقى مصدر خوف بالنسبة لأولادك، فبيبعد عن مصدر الخوف. مش عاوز انت تبقى مصدر خوف بالنسبة لأولادك، عاوزهم يحبوك ويحترموك وفي نفس الوقت في خوف بسيط ولكن ما يخافش منك يبعد عنك، فدي خطرة جدا. انا فاكر وانا صغير، ودي حاجة بقولها بنضحك بيها، عارف اتقلنا حاجات كتير واحنا صغيرين، واتقلنا اسامي عجيبة جدا، يا ما تشتمنا، كلنا اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم. اكيد كل واحد فينا عارف اسم الحيوان بتاعه، مش يعني نتكلم عليها دي. عارف يعني انا وانا صغير كان كل شويه يندهولي يهبل يهبل يهبل، اخويا الاكبر مني كان العبيط دكتور دلوقتي، يا عبيط انا يهبل يا عبيط. وبعدين مره بابا من دهلي بيقول لي يا عبيط، قلت له بابا انا لا اهبل العبيط اهو، انت نسيت ولا ايه؟ انا كنت فاكر ده اسمي في الاخر. تروح المدرسه ترفع ايدك يقول لك انت هبل، الله عرفوا ازاي دول جابوا الاسم ده منين؟ كل ما اتقال لك اكتر من مره تفتكر اسمك كده. سامح بابا وماما، انا كنت فاكر والدي الله يرحمه كده يقول لنا الصبح بدري يعمل لنا السندوتشات ووصلنا للمدرسه واي حاجه تحصل يكون فيها، ما كانش بيعرف يقرا ويكتب وانا فخور بيه الله يرحمه. شفتوا ازاي طلع من تحت الصفر وطلع شويه، كان هو كل همه ان احنا نكون كويسين في الحياه. شفتوا فخور بيه انه كان وصل للمرحله دي من تحت الصفر، كان اي حاجه كان عايزنا نتعلم افضل نكون احسن منه. فدي انت زعلان من ايه؟ بص له ركز على الحاجات الكويسه جدا اللي فيه. والدتي الله يرحمها لما اتولدت ابوها وامها ماتوا، اتربت من الناس ماتوا واتبهدلت، عارف ازاي؟ فانت تكبر تبقى انت والزمن عليها، حرام عليك. فلازم انت حبها من قلبك سامحهم في اي حاجه. فسامع، اتمنى يكون الكلام وصل لقلبك، مش بكلم كده عشان حاجه، عشان يكون وصل لقلبك، عشان تعرف ازاي حب بابا وماما، سامحهم، خدهم في حضنك يا اخي، فاهم ازاي؟ فريح نفسك، ريح نفسك، دي في الاخر علشانك انت، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك اكتر واكتر. غير كده طاقتك لنفسك، ركز على اهدافك حطها في الفعل، هتلاقي عندك طاقه ايجابيه مش محتاج تفكر في ده وقفك. حط نفسك في الفعل علشان تنجز، مش ده مش انت عاوز تنجز، يبقى هتنجز ازاي طول ما انت شايل جواك طاقة سلبية؟ فمن هنا التسامح الأول بعد نفسك وبعد الماضي لبابا وماما. طب وبعدين لإخواتي، لازم سامح إخواتي، لأن يا ما هيحصل بينك وبين إخواتك، يا ما هتحصلك حاجات كتير بينك وبين، سامح إخواتك، لأن التسامح ده لله سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين دي قصة بسيطة جدا، أخين برضو ماشيين في الصحراء اختلفوا، الأخ الكبير راح ضرب اخوه الصغير بالقلم، راح الاخ الصغير بيبكي وراح على الارض وراح كاتب على الرمل اخويا الكبير ضربني بالقلم اليوم. وبعدين كانوا عطشانين جدا ماشيين في الصحراء وتايهين، لقوا واحه، فالاخ الصغير راح رامي نفسه في الواحه عشان يشرب منها، فما كانش بيعرف يعوم فكان بيموت. الاخ الكبير من غير ما يفكر راح رامي نفسه وانقذ اخوه. راح الولد قاعد وبصحر صغيره على صخرة كبيرة وبدأ يكتب عليها وينحت، أخويا الكبير أنقذ حياتي النهاردة. فالأخ الكبير جاله وقال له لما جيت ضربتك كتبتها على الرمل، ولما أنقذت حياتك كتبتها على الصخر، إيه السبب؟ قال عشان لما أخويا الكبير يعاقبني لأي سبب الأسباب بكتبها على الرمل عشان الرياح تاخدها وتطير وسمحه أول بأول، لكن لما اخويا الكبير ينقذ حياتي هكتبها على الصخر عشان تبقى منحوته في قلبي ما انساهاش مدى الحياه. وهشوفكم فعيشوا كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتكم، عيشوا بحبك لله سبحانه وتعالى، بتطبق اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل بالصبر بالالتزام بالمرونه بالاستمراريه، عيش بالحب وبالتسامح وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبا مهما من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، ألا وهي آداب صلة الأرحام. من هم الأرحام أيها الأحباب الكرام؟ الأرحام هم أقاربك عموما، وخصوصا الأقارب من النساء، مثل عمتك وخالتك وابنة أختك وابنة أخيك وأختك ونحو ذلك. هؤلاء هم الأرحام، والله عز وجل أوصانا بالأرحام في كتابه. فما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها بالنسبة لهؤلاء الأرحام؟ الأدب الأول تفقد أحوالهم وإدخال السرور عليهم. تفقد أحوال الأرحام، لأن الله عز وجل ذكر الأرحام في كتابه في أكثر من موضع، فاسمع إلى رب العزة تبارك وتعالى وهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالفتح، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كما قال الضحاك وغيره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أي خافوا أن تقطعوا الأرحام فيعاقبكم الله تبارك وتعالى. واعلم أخي الكريم أن صلة الرحم تعطيك أمرين كل مسلم في حاجة إليهما، بل كل الناس يشتاق إلى هذين الأمرين ويتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق. من وصل رحمه وداوم على صلة رحمه فإن الله عز وجل يطيل عمره ويوسع رزقه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يؤخر في أجله يعني يطال في عمره، فليصل رحمه. سائل يسأل ويقول: ما معنى يبسط له في رزقه؟ قال بعض العلماء: يبسط له في رزقه أي يبارك له في رزقه. هذا هو القول الأول في تفسير هذا الحديث. والقول الثاني: يبسط له في رزقه يعني يزاد له في رزقه زيادة حقيقية، يعني إذا كان دخله 1000 صار 2000 أو 3 أو أكثر. بدليل الرواية الأخرى والحديث الآخر الذي عند أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الأرحام مثراة في المال منسأة في الأثر. مثراة في المال يعني يثريك ويغنيك، وهذه زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسى في اللغة يعني يؤخر أو يؤجل في أثره أي في عمره، ومعنى هذا أنه ينسى له في أثره يعني يطال له في عمره. أيضا للعلماء في تفسير هذه اللفظة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولان: قول الأول ينسى له في عمره يعني يبارك له في عمره، يعيش مثلا 40 سنة فيعمل من الطاعات ما لا يعملها من عاش 60 سنة، فإذا جاء يوم القيامة وجد نفسه في درجة أعلى ممن عاش 60 أو 70 سنة، أي بورك له في عمره فأكثر من الطاعات فيه. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يطال له في عمره إطالة حقيقية، يعني قد يكون عمره 50 سنة فوصل رحمه فجعلها الله 60 سنة. لكن هنا إشكال، كيف تقول ذلك؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل مقدر محدود، ثم تقول يزاد له في عمره، يزاد في أيامه، يكون سيعيش 50 سنة يمده الله عز وجل إلى 70 سنة مثلا. قال العلماء: نعم، كيف ذلك؟ أرجو أن تفهم معي بارك الله فيك هذه القاعدة لأنها في العقيدة. قال العلماء: القضاء قضاءان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، والقضاء المعلق بيد ملك، كأن الملك الموكل بالأرحام قال الله عز وجل له عمره مثلا 50 سنة، فلما جاءت 50 سنة وكان هذا الرجل طيلة عمره يصل رحمه، يصلهم بالمكالمات، يصلهم بالزيارات، يصلهم بإدخال السرور عليهم، قال الله عز وجل للملك الموكل بقبض الأرواح أو موكل بالأعمار، قال: أمحوها واكتبها 70، لأنه وصل رحمه. إذن طالت إطالة حقيقية، لكنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ مكتوب أن عمره 50 وسيزاد من أجل صلة رحم إلى 70، فهي في اللوح المحفوظ مكتوبة 70، لا يعجل ولا يؤخر أبدا عن 70. طيب ما الدليل على هذا؟ قال العلماء: الدليل قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء بيد الملك ويثبت بيد الملك ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوحة المحفوظة الذي لا يغير ولا يبدل ما فيه. إذا نأخذ من ذلك أن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة وتزيد في الرزق حقيقة، فصل رحمك أخي الكريم. وهنا حديث آخر رواه ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يحكي لنا قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية أول ما دخل. وعبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، فهو يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا النبي المذكور في الكتب السابقة أم رجل يدعي النبوة؟ فاسمع القصة. روى ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب صلى الله عليك يا رسول الله. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مجرد أن نظر هذا العالم اليهودي والحبر الكبير من أحبار اليهود في وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تبين له أنه ليس بوجه كذاب، فالصدق باد على وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعته تكلم به قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا الأرحام. بل هناك حديث صحيح صريح في أن صلة الرحم تزيد العمر. اسمع هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحديث مرة أخرى، يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلى الله عليك يا رسول الله. ثلاثة أشياء تجعل الإنسان طويل العمر وتعمر داره بالخيرات: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار. اللهم ارزقنا هذه الثلاثة يا رب العالمين، ووفقنا للقيام بها. الأدب الثاني من آداب صلة الأرحام عدم قطيعة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. إذن يؤخذ من ذلك أن من قطع رحمه لعنه الله وأصمه وأعمى بصره. ثلاث عقوبات: اللعن والصمم وعماية البصيرة والعياذ بالله. بل اسمع هذا الحديث: إن كنت تقطع رحمك وسل نفسك هل تتحمل هذا الحديث؟ روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، حديث صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة أخرى: روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عجيب، يعني هو من أهل النار؟ لا. هذه الألفاظ أيها الأحباب الكرام سماها العلماء بألفاظ الوعيد التي يراد منها المبالغة ولا يراد منها حقيقتها. فالعلماء فسروا هذا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإنما يدخل النار فيصيبه ما أصابه بسبب ذنبه هذا، ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لا يخلد في النار. لماذا؟ قالوا: لكي تتوافق نصوص الشرع، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه اسمها ألفاظ الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل، إما أن يغفره بتوبة فيتوب صاحبه فيغفره له، أو أن يغفره الله عز وجل له، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، وإما أن يدخله الجنة بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو بشفاعة الأولياء والصالحين أو الشهداء أو نحو ذلك. لا يدخل الجنة قاطع رحم. واسمع إلى هذا الحديث، الحديث الآخر: لكي تعرف أن قطيعة الرحم أمر كبير جدا لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. كيف يصلك الله عز وجل؟ من وصل رحمه وصله الله عز وجل بالرزق، وصله بالخير، وصله بالبركة، وصله بطول العمر، وصله بسعة الرزق، وصله ببر أبنائه له، وصله بسعادة الدنيا، وصله بسعادة الآخرة، وصله بمغفرته سبحانه، وصله بكرمه سبحانه، وصله بخير الدنيا والآخرة. من وصل رحمه وصله الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. أذكر بس فقط ببداية الحلقة بهدفنا في برنامجنا هذا، نحن نتكلم على مجموعة من القيم. القيم هذه هي مجموعة من الأحكام الشرعية، هي مجموعة من الأخلاق، مجموعة من العقائد، مجموعة من لكن لها أثر في سلوك الإنسان. وذلك نتمنى أنه يعني الحقيقة حتى لا يكون هو يقول العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فإذا الإنسان عالم شيء، إذا لم يكن هذا الشيء له في واقعه العملي شيء ملموس هيبقى حجة عليه، لكن إذا كان فعلا استفاد منه في حياته. ولذلك نتمنى أن احنا كل هذه القيم نأخذها ونحاول احنا تمثلها في حياتنا، نشتغل بها، نبدأ ندرب نفسي عليها. اليوم عندنا قصة حقيقة أنا سمعتها في أحد الفيديوهات لشخص يحكي عن مسألة. يعني هو يقول أنه هو إنسان محامي، ويقول جت يوم من الأيام كما يقول ما فيش جيبها ربع جنيه في البيت، عنده أولاد صغار مولودين حديثا وزوجته يمكن حتى كيف بتاع مازالت في حالة النفاس، ومش لاقي يجيبهم حتى أكل، ما عندهمش خبزة في البيت. فقال يعني أنا طبعا لبست بدلتي وطلعت، طبعا محامي ببدلة محترمة وشكلها يعني يدل على أنه هو عايش كويس، مش محتاج. لكن هو فعلا السيارة ما فيهاش بنزين تقريبا، يعني كانت ممكن توصله ممكن توصلش للمكان العمل بتاعه. فيقول مشيت دخلت اشتغل المحكمة، دخلت المحكمة وقعدت نشوف بلكي نلقى حد يطلب استشارة، بلكي نلقى حد يطلب مني نتوقع عليه في الموضوع، بلكي حد يبي مني كذا. على الأقل حصل، قال حصل 50 جنيه 60 جنيه اللي نحصل، على الأقل نمشي نروح نجيب حاجة. قال يعني أخذ بالأسباب، واليوم كله حتى أنه قال آخر واحد خرج من المحكمة ما حصلش ولا قرش ولا ملي، ما لقاش ولا واحد يقدمه. فقال ركبت في السيارة، لقيت السيارة خلاص يعني البنزينة قريبة تتعلم. فجت وقفت على إشارة ضوئية، فيقول يعني قال فتوجهت إلى الله، قلت يا ربي معقولة خليني نرجع لأولادي، ما عنديش حاجة نجيبها لهم، ما عنديش من وكلهم، يرضيك يا ربي كي. ودمعت عينها. يعني الحالة هذه يسموها فيها حالة لجوء، لجأ إلى الله خلاص ودار كل اللي عليه، ما عارف شي يديره. قال مجرد أنه مازالت الإشارة الضوئية يدوب بتغير التليفون رن، فطلع من الإشارة الضوئية وقف على جنب وغرد التليفون، فقال له واحد فلان، قال له والله تعال بسرعة أنا عندنا عقد ونبوك جيت دير لنا وكذا. قال فعلى طول شيت له قريب المكان، فدرنا الإجراءات وكتبت العقد وكل شيء بتاعه. قال بعدين طلعت شوي ناداني تعال فلان تنسينا يا رجل، سمعني خذ المبلغ هذا اللي انتلاقوا بعدين نتفاهم. ما حط المبلغ في جيبه، قال لما ركبت السيارة بحط المبلغ جيت 3000 جنيه. فقلت سبحان الله، يعني شوف من قبل دقائق كان حالة ميؤوس منها، في لحظة الآن شو صار له؟ أصبح عنده 3000 جنيه. قال عديت عبيت سيارة بنزينة ومشيت شريت لحمة وشريت مش عارف بيض وشريت مش عارف أكل، وهم يعني قد دخل البيت. فزوجته استغربت، مين يا فلان؟ أقول عارفها مسكيني. قال له هذا رزق ساقه الله إليك، رزق الله سبحانه وتعالى بعد، ما كانش في البال ولا في الحسبان. ليش؟ لأن لجأ في لحظة ضعف وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه
ما فيش حد، هتلقوا حد. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، درت كل الأسباب، قل يا الله. ولعلك من القصص اللي تعرفوها في الناس اللي فعلا يعني كانوا مصابين بأمراض مزمنة، من والله شلل، والله مش قادر يصبي، وبعدين يعني بذل كل الوسع في العلاج ما فيش فايدة، ثم لجأ إلى الله، ذهب إلى مثلا بيت الحرام وعمره، وبعدين بكى بين يدي الله ولجأ إلى الله، فالله سبحانه وتعالى شفاه. ولما يشفيه ربي يشفيه من غير سبب، مش محتاج سبب. على فكرة الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، الله يقول للشيء كن فيكون، لكن الأخذ بالأسباب هو عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست هي سبب الرزق، ليست هي ليست هي المجلب جالب للرزق أو اللي جالب للشيء، ولكن هي فقط عبودية لله، لأن الله أمرنا بأن نحن نسعى وأن نحن نبذل الوسع وأن نحن نأخذ بالأسباب. لكن الرزق الدواء تأخذه أحيانا يشفيك وأحيانا ما يشفيكش، وبالتالي مسألة مهمة جدا، مسألة أن نحن يعني نلجأ إلى الله إذا احتجنا، وشد وضاقت بين الأمر. لكن المروءة وين؟ ما تنساش ربي بعد ما يفرج عليك ويفك كربتك وتنسى الله، والأسوأ من ذلك تنسى أخوك المسلم اللي يحتاج، اللي محتاج وجنبك وعارف أنه محتاج وأنت ما تساعدش. هذه ليست من المروءة، ليست من الوفاء اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية. موضوعنا اليوم امتداد لموضوعنا الحلقة الماضية اللي هو كنا نتكلم فيها قضية الفراء إلى الله واليقين بالإيمان والحزم، مسألة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه يمكن فحوى قصتنا اللي ذكرناها اليوم، أنه اللجوء إلى الله. أحيانا كثيرة الإنسان يعجز عن أن يقوم بالشيء وهو سهل، فيضطر أن يلجأ إلى الله، وقد يعجز عن الشيء وهو صعب فيلجأ إلى الله. وذلك نحن عندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مش لأن هكي الواحد فيها والله يعني شوفوا، لا، لازم يكون فيه يقين وصدق وانكسار وحاجة حقيقية. ويعني مش هم يجربوها، لأن أنا بالنسبة لي يقين الآن مجربها، كما يقول عندما أدعو بقوة بإصرار بشعور بالحاجة حقيقية تفتح. لكن دعاء لك اللهم اللهم اللهم اللهم يعني إن شاء الله ربي يكون كتب لنا الأجر عليه بس. لكن اللجوء المضطر، اللجوء الحاجة، لا، مختلف نفسيا، وحالتك وكلامك وتركيزك وعقلك وقلبك كل شيء في النقطة، مش الإنسان يا ربي وقاعد عقله في حاجة تانية، يا ربي وقاعد يفكر في بروح الحوش بتعشى ولا بتغدى ولا. لا لا، ينتج عن هذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الأوبة. لما الإنسان يكثر اللجوء إلى الله، إذا وقع في ذنب أو زلت به القدم أو سهاء أو غفل بسرعة يرجع بسرعة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله على طول، حتى ما فيش حاجة تعقيب، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم على طول. ما حدش يقدر يحسم نفسه من الزلل، من الخطأ، ومن الغفلة، ومن الذنب. كل ابن آدم خطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، لكن في فرق بين الخطاء والخطاء. في خير الخطائين التوابون، يعود إلى الله بسرعة. وذلك الله ما فتح باب التوبة ليش؟ خلاه مفتوح إلى يوم القيامة، أو إلى أن تخرج النفس أو الروح من البدن تغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قيامة، هذه قيامة بتاعت أصلا لما مات كل واحد إذا جاء الأجل جاءت القيامة بتاعت. فتح الباب التوبة ليش؟ لأن الله يعلم من عباد هكي إنهما ولو لم يذنبوا فيتوبوا فيتوب الله عليهم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيتوبون، لأن الله من أسماء الغفار والغفور والتواب. إذا كان ما فيش حد يغلط ويتوب وين اسم التواب؟ إذا كان ما فيش حد يستغفر وين اسم الغفار؟ إذا كان ما فيش حد يطلب العفو وين اسم العفو؟ في تحقيق أسماء الله سبحانه وتعالى لا لازم تكون بهذا الشكل، لازم يكون هذا يبقى عشان نعرفه إنه أسماء الله سبحانه وتعالى الجميلة الحلوة، خلينا نقول اللي هي فيها العفو والمغفرة والرحمة كثيرة جدا، بين أسماء القوة والجبروت قليلة جدا. شوفوا من ربي من فضل علينا أن كتب على نفسي الرحمة، يا ربي يكتب على نفسي الرحمة ليش؟ لأن يريد أن نحبوه أكثر من نخافه منه، خوف الرعب، خوف الهروب، لا خوف الإجلال، نعم، لكن نحبوه. وذلك ما تستغربش لما الرسول السيد عائشة يقول لي يا رسول الله يعني ليش تعفي روحك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان رد النبي صلى الله عليه وسلم قالها أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ربي تفضل علي من ردش الفضل بالشكر. هذه الشكر ينتج عن ماذا؟ عن محبة، ولا ينتج عن خوف. الإقبال على الطاعة بحب أفضل من إقبال على الطاعة مجرد أداء الواجب، إن كان هذا مطلوب وهذا مطلوب، أنا بنأدي الواجب، لكن أيضا نكون مقبل على الله حبا فيه لشعوري بفضله علي. أنا مش قاعد ندير ترى أصلا هذا ما يأديش حق الله سبحانه وتعالى أصلا، ما أؤديه، ما أقوم به، مهما افترضت على نفسي والله افترض علي الله، أنا ما أديتش حق المولى سبحانه وتعالى. بل يزداد الله سبحانه وتعالى من فضله علينا إنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني يعطيني النعمة فنشكر عليها، فزيدني النعمة نشكر عليها فزيدني. إذا أنا لن يفتر لساني عن شكر الله طول عمري، بل كما قال الواحد كان عاجز في كل شيء ما عندهش إلا لسان يتحرك يقول أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله. سأل واحد قال شنو؟ قال لا أستغفر الله لذنب أذنبه وأحمد الله على النعم اللي أعطيها لي. قال له شنو النعم اللي أنت قاعد مكتف ممكن تركينا ما تعرفش؟ قال له ما زال لي لسان يذكر الله، هذه نعمة نحمد عليها. لأن الواحد منا عايش في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، تجيه مصيبة واحدة ينسى كل شيء ولا يذكر إلا تلك المصيبة. كفران العشير فعلا، هذا الإنسان إنسان كفور، يعني سبحان ربي، وهذا سلوك طبيعي بينه وبين حتى بالناس. لما أنت شوف كم مرة أنت إنسان تبقى دائما تدير له فيه تخدم فيه وتدير له فيه حاجة كويسة، بس مرة غلط فيه لا خلاص ينسى كل ما قدمت من فضل الله ولا يذكر لك إلا تلك الخطأ أو ذلك الذنب اللي أذنبت في حقه. لكن سبحان رب العالمين، الله سبحانه وتعالى عدل حتى الميزان بالحسنات والسيئات يعدل لك، ومع ذلك لو حسبنا بعدله لأدخلنا النار ولا نملك له رد، لكنه يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى، يعاملنا بفضله ومنه. إذن ينتج عن الالتجاء إلى الله الأنابة والتوبة، الأوبة والتوبة، وهذا يجعل الإنسان يشعر بالحاجة بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. استشعار الفقر يعني يخليك أنت تقول طيب أنا لو كان ربي ما يسر ليش هذا الأمر مش حنديره، لو ما وفقنيش مش حنديره، يبقى أنا ديما محتاج لربي. وهذا الفقر، فقر واحتياج، الفقر هو احتياج وليس ما
مجرد انك انت ما عندكش الحاجة، لا احتياج. ما هو الانسان لو لو يملك حاجته ما يعتبرش فقير خلاص. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح احدكم من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره.

عبارة عن لقمة وصحته كويسة وما فيش مش خايف من شيء معناها هذا حاجتي. اللي عنده حاجته هذا مش فقير. لكن الإنسان مثلا مريض محتاج، جعان محتاج، مديون محتاج، هذا فالإنسان لما يشعر بأنه هو أنا ما نقدرش نصبي حتى تصبايا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيني قوة، أنا محتاج، أنا ما نقدرش ناكل إلا الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى أني أنا فعلا نحط اللقمة في فمي ونمضغها، أسنوني تشتغل كويس واللعاب يشتغل كويس ونظرتها ما فيش مشكلة في الزرط والمعدة تهضم والأمور تمام تمام. لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى ما أذنش حتى اللقمة لا أستطيع أن أدخلها في فمي. يعني يأتي يوم على الإنسان أحيانا يحطوا اللقمة في فمه من الجانب هذا تطلع من الجانب الثاني، خلاص انتهى مع شكل رزق انتهى، ما زالت عنده أنفاس يأخذها بس، لكن بالنسبة للماء والأكل انتهى عشان خلاص. وقد يعجز بسبب مرض فيدروا لتوبوا سواء عن طريق الأنف أو عن طريق المعدة، أو أن يعجز ما يقدرش يصبي بسبب مرض في ركبته في ظهره في أي حاجة. هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه القوة ويستطيع أن يأخذ منه. الشعور هذا لما تشعر أنك أنت فعلا لا تملك شيء، إذن أنت محتاج للمالك الحقيقي في كل لحظة. شنو يولد عنا هذا الاحتياج؟ يولد الإخبات، وهو أوطأ السجود. يعني سجود كامل حقيقي، مش مجرد حط راسه، الواحد يحط جبهته على الأرض وهو عقله في السماء والله قلبه في مكان آخر، لا، إخبات كامل، شعور بالحاجة والعجز. وهذه أسمه رغم ما نتكلموش، هذه لا تكون إلا مع الله فقط، لا تكون مع الإنسان. أنا من نظرش عجزي وحاجتي إلى إنسان، ربي نظر حاجتي وعجزي فقط لله سبحانه وتعالى. لذلك توز سيدنا يقول لما أولاده يعني زي ما يقول داروا عليه في قضية أنك أنت تذكر موسى وتفتى وتذكر موسى حتى تكون أهلك حرضا وتكون من الهالكين، شن قال لهم؟ قالوا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سبحان الله، ما يعلم، يعلم أن الله هو الذي أعطى وهو الذي يأخذ وهو الذي أخذ وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. وذلك هو ليش أنا ندور في رأسي ونتعب في روحي مع إنسان لا يملك شيء؟ سيدنا إبراهيم لما جاء سيدنا جبريل قال له هل لك حاجة؟ لما كان يقذفوه في الـ

طلع عليه بس قال لا، قال لم اطلبها من صاحبه من المالك، يا نطلبها منك انت. يعني العبد اصلا مملوك، هو تطلب من المملوك، والمملوك تجيه مرتين ثلاثه يضايق منك، بينما العبد بينما المولى سبحانه وتعالى تجي في كل وقت وبدون بواب وبدون حاجب، وعلى طول تخش في الموضوع تطلب وما يقول لكش بطل، بل بالعكس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الملحين في الدعاء. كان الصحابه يسال الله سبحانه وتعالى حتى قال لها في شسع نعل احدهم، يعني في الخيط بتاع خلينا نقول الحذاء، اصلاح هذا الخيط يدعي الله سبحانه وتعالى ان يسهل له. ما فيش حاجه صغرت ام كبرت في ملكوت الله تتم بدون امر الله سبحانه وتعالى. كل شيء لا يخرج عن ارادته سبحانه وتعالى ابدا. حتى المجرم اللي يدير في جريمه هذه تحت مراد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كلنا بالتالي لما الواحد فعلا يبي يمشي للفاعل الحقيقي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فتولد عنا هذا الفقر وتولد عنا هذا الإخبات اللي هو يعني ينتج عنا كثير من الأشياء اللي فعلا تنعكس في سلوكنا العادي. يا أخواننا الآن لما الإنسان يكون فعلا مؤمن بأن الله هو الذي أعطى، هو الذي خلق، هو الذي رزق، وهو الذي يحيي ويميت ويمنع ويرفع ويخفض، إذا جاء شعر بأن الإنسان محتاج يعطيه ولا ما يعطيش؟ لا شك يعطيه. ليش؟ لأنه أصلا يقول لك أنا كما قال ذلك الشاعر، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. هو أعطاه فلوس فعد وزحنا على الناس محتاجة، فقال أنا أعطيتك، قال له والله يجود علينا الخيرون بمالهم، أنت صاحب فضل أعطيتنا فلوس، نحن ونحن بمال الخيرين نجود. يجود علينا الله بفضله ومنه، يجود الله علينا بخيره ونحن بمال الله نجود. هكذا حالة الإنسان اللي هو فعلا قد وصل به الأمر إلى الإخبات لله سبحانه وتعالى والحاجة والفقر، يشعر فلما يشتري كل شيء من الله يقول خلاص أنا ذي من الله فأعطيته ويجيب لي الله. وذلك كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء وفي الإنفاق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. سؤال كيف ممكن يكون عندش؟ لا، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفذ. كويس. وذلك أنفق يا بلال ولا تخرش من ذي العرش إقلالا، أعطي ما تخافش، والله حيعوضك يعطيك، وأصلا رزقك جايك اللي أعطيته هذا مش رزقك في الدنيا، هذا رزقك في الآخرة، هذا أجرك ثوابك عند الله لأنك أعطيته لله، فرزقك حيجيك بل يجيك مضاعف أخرى. يحكى أن في عهد سيدنا موسى هناك رجل كان هو زوجته كانوا يعانوا من الفقر، فالمرأة قالت لزوجها، قالت لو كان تمشي سيدنا موسى تخليه يدعي ربي يفرج علينا حتى ولو سنة، يا سيدي حتى سنة واحدة بس يفتح علينا فتحة شوية نتريحه. فمشى سيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى، قال لي يا ربي والله العبد كذا طالب انك انت كذا فأعطيه وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال لي خلص سنة أعطوه سنة. فالمرأة كانت صالحة فقالت لزوجها والله مدام ربي افتح علينا ايش رايك حتى نحن نساعد الناس. ففتح عند باب بيته دار فيه اكثر من باب، كل جهه باب، واللي يدق الباب يفتح

او اللي بياخذ يعطي. كملت السنة ماشي قاعد حالته ما شاء الله فوق الريح ممتازة. فسيدنا موسى قال لي يا ربي كيف انت ما قلت سنة؟ قال له اعطيته فتحت له بابا ففتح اربعة ابواب فاستحيت ان اغلق بابي. الله اكرم منا جميعا يا اخواننا لما نحن نعطو، لما نحن ننفق في سبيل الله.

قلت سأل قال له قال له أعطيته فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحيت أن أغلق بابي. الله أكرم منا جميعا يا أخواننا. لما نحن ننفق في سبيل الله

0: قلت سأل قال له قال له أعطيته فتحت له بابا ففتح أربعة أبواب فاستحيت أن أغلق بابي. الله أكرم منا جميعا يا أخواننا. لما نحن نعطو لما نحن ننفق في سبيل الله قدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه بداية الولاية، تقرب بما افترض الله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعوذنه. هذا انعكس خلاص، تجلى عليه الله سبحانه وتعالى بصفاته فأصبح يتحرك به، لا يتحرك إلا في الخير، لا ما يعطيش إلا ما ينظرش إلا الخير وما يعطيش إلا الخير، ولا يصدر عنه إلا الخير وإلا الفضل، ولا يغضب إلا لله، ما يغضبش لنفسه. هذا السلوك، هذه القيم اللي مجموعة القيم اللي احنا تلبسنا بها ستنعكس في سلوكنا وأخلاقنا، ويكون هذا هو المفروض ننتبه له، أنه دائما وأبدا ونذكر به في كل حلقة في آخر الحلقة، أنه يا أخواننا لابد أن نعمل على ترسيخ هذه القيم في نفوسنا، وننظر هل أصبحت سلوك في حياتنا أم أنها مجرد شعارات نرفع فيها وليس لها وجود في واقع حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في هذه الحلقة أحد علماء ليبيا المغمورين الذين لم تذكرهم المصادر كثيرا، وربما لم تسلط عليهم

على علمهم وعلومهم وفتاواهم، وهو الشيخ محمد الصالح العضيري الفزاني. اسمه بالكامل هو الشيخ أبو عبد الله محمد الصالح بن الشيخ حامد الحضيري، ولد في بلدة الجديد بسبها، وهو من أسرة عالمة معروفة في الجنوب الليبي. هذه الأسرة أنجبت العديد من العلماء، فكانت بحق صلة وصل علمية بين ليبيا وأفريقيا، حيث كان علماء فزان يتنقلون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى أخرى. فعلى الرغم من اتساع منطقتهم الجغرافية، إلا أنهم تحولوا بعلمهم بين المدن والقرى. وعالمنا الليبي محمد الصالح وصفه الشيخ الدردير الحضيري بأنه كان شيخا عالما فقيها ووليا صالحا مؤلفا متكلما بارعا في العلوم حافظا لفروع المذهب، تدل ذلك أو تدل على ذلك فتاواه الكثيرة المشهورة. وقال عنه أيضا الشيخ عبد السلام التاجوري: كان عالما متفننا محققا بحكمه، ذا إصابة في الفتوى في القبول حسنة، وله الأجوبة الرائقة اللفظ نظما ونترا، إلا أنه لم يؤلف شيئا. والحقيقة أن هذا الشيخ الفاضل اهتم به الشيخ عبد السلام التاجوري، وأرخ له في كتابه أو ترجم له بالأصح في كتابه فتح العليم، فذكر شيئا من سيرته، وكما ذكر اسم ابنه سالما الذي له بعض المؤلفات. ومن الطريف أن نقول إنه عندما درس أو ولد في الجنوب ودرس على فقهائها وتعلم، ومن بينهم الشيخ علي الحضيري صاحب كتاب شرح مختصر خليل، أحد الأساتذة الذين درس عليهم، بعد أن نال قسطا وافرا واشتهر في الجنوب الليبي، جاء إلى طرابلس، فكان محل ترحاب من شيوخها وعلمائها واستقر بها. ومن بين الذين رحبوا به الشيخ عبد السلام بن عثمان بقصيدة جاء في مطلعها: أصالح هذا العصر والفاضل الذي طرابلس الغرب أشرقت بقدومه، كإشراق فزان به إذ غدت تتيه على كل القرى بعلومه، محبكم عبد السلام مسلم كثيرا على ناديكم بعمومه، ولا سيما نجل لكم شاع علمه فله ما أدكى سناء فهومه. هذا مطلع القصيدة التي رحب بها الشيخ عبد السلام لهذا العالم الجليل عندما قدم إلى مدينة طرابلس في القرن الحادي عشر. هذا الكلام، وأشار في هذه القصيدة إلى ابنه، وابنه يدعى سالم بن الشيخ محمد صالح الحضيري. يقول الشيخ عبد السلام بن عثمان أن له مؤلفات كثيرة عكس والده، فوالده الشيخ محمد الصالح كان تميز بالفتوى وله فتاوى عديدة نقل منها أو نقل بعضها الشيخ عبد السلام بن عثمان في كتابه تدليل المعيار، وربما هي متداولة في الجنوب هناك لدى بعض الناس أو لدى بعض أسرة الحضيري في الجنوب. فالشيخ محمد الصالح من أكبر علماء آل الحضيري في مجال الفتوى والإفتاء، ولكن فتاواه لم تجمع وتطبع حتى هذه الساعة. أما ابنه سالم وهو لم تذكره المصادر وذكره الشيخ عبد السلام بن عثمان، ابنه سالم تميز بالتأليف حتى أنه قام بعدة مؤلفات، منها رسالة في طهارة الزبد وتأليف في التعريف بشراح خليل. تذكر المصادر أن الشيخ محمد الصالح الحضيري عندما أقام في طرابلس وقعت بينه وبين الشيخ محمد بن نقيل مشاجلات في بعض مسائل فقهية دقيقة في الحقيقة جدا، ولكن أخذ كل واحد منهم منحة في الرأي الفقهي أو الشرعي حولها. فهذه المسائل وردت في كتاب تدليل المعيار، ومن بينها مسألة من جاء إلى بلد وله إقامة سابقة فيها هل يقصر في الصلاة أم لا،
هذه المسألة أخذت مسازلات بينه وبين الشيخ محمد ابن مقيل، وكتب كل واحد منهما في بإجابة تختلف على الثانية. وهذه المسازلات الكثيرة التي وقعت بينه وبين الشيخ محمد ابن مقيل قام ابنه سالم بجمعها وترتيبها، ولكن للأسف لم نقف عليها مطبوعة أو مخطوطة حتى هذا التاريخ، وربما ألفت النظر إليها لبعض الطلاب الذين يحاولون البحث في تاريخ ليبيا الثقافي والفقهي، فيقومون بجمعها والبحث عنها وجمعها وترتيبها وتحقيقها ونشرها. إلى جانب ذلك فتاواه الكثيرة، فقد ذكر الشيخ عبد السلام بن عثمان بعض الفتاوى التي قال بها، وهي فعلا قيمة وتشمل على بحوث فقهية وشرعية طويلة وتستند إلى المصادر والمراجع ومعززة أيضا بالأدلة الشرعية. فهذه الفتاوى أيضا تدل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة طيبة عالية في مجال الفقه والإفتاء، وقد ترك مكانا كبيرا أو أثرا طيبا في مدينة طرابلس وأيضا في المنطقة الجنوبية. أثناء إقامته في طرابلس مارس إلى جانب الإفتاء تدريس الطلاب، فكان يلقي الدروس في مساجدها ويتلقى عليه العلم بعض طلبة العلوم، وربما يكون قد أقام أو خلف أسرة من في مدينة طرابلس، حيث توجد أسر عديدة بلقب الحضيري موجودة وتقيم في طرابلس منذ مدة كثيرة. هذا الشيخ أيضا إلى جانب الفتاوى، العلاقات المتميزة التي تربطه مع علماء ليبيا في طرابلس تحديدا في المنطقة، وكان لها أطيب الأثر في وجود حركة فكرية بين الفقهاء في تلك الفترة خلال القرن الحادي عشر، وأيضا له مساجلات ومراسلات كثيرة من بينه وبين الشيخ محمد بن نقيل. وتذكر المصادر أيضا أنه كان يطرح الأسئلة على الشيخ محمد بن نقيل ويصيغها نترا وشعرا، ويرد عليها أو فيرد عليها الشيخ محمد بن نقيل أيضا بنفس الأسلوب نترا أو شعرا. ثم أيضا الشيخ محمد بن نقيل يقوم أيضا بطرح الأسئلة على الشيخ محمد الصالح الحضيري كذلك، وينتظر الإجابة منه عليها. هذا يدل على اعتراف الشيخ محمد ابن مقيل مفتي طرابلس في تلك الفترة على مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري، هذه المكانة التي يستحقها من خلال علمه ودرجته في الإفتاء، يعني تدل على المكانة الكبيرة التي وصل إليها. وهذه كلها قد ذكرها الشيخ عبد السلام بن عثمان رحمة الله عليه في كتاب تدييل المعيار، ولكن لا يمنع من وجود بعض الفتاوى الأخرى المتداولة في عدة مناطق يجب جمعها والاعتناء بها وتحقيقها وتقديمها للقراء. لم تحدد المصادر تاريخ بلاد هذا العلم، حتى كتاب المسك والريحان في تاريخ أعلام فزان لم يذكر تاريخ ميلاده، ولكن الشيخ عبد السلام ذكر أنه توفي سنة 1101 هجرية، ولم يحدد مكان الوفاة هل في طرابلس أو في منطقة الجديد بسبها، ذلك ما يجب البحث عنه والتحري حتى نستطيع أن نقدم عنه لمحة أو ترجمة وافية. في الحقيقة يجب الاعتناء بكل علماء المنطقة الجنوبية، منطقة فزان بالتحديد، لوجود عدة علماء والحركة الفكرية، وما وجود الشيخ علي الحضيري شارح كتاب خليل، شارح مختصر خليل وله أيضا بعض المؤلفات، إلا دلالة على قيمة علماء تلك المنطقة. ولا يقتصر الأمر على سبها، وإنما على المناطق الجنوبية بالكامل، فيها علماء كثيرون يمكن للباحث أن يحدد أو يبحث عنهم، وبالأصح أن يحفر هذه الحفريات الثقافية ويستخرجها ويقدمها. ودور جامعة سبها في هذا الموضوع
يجب أن يكون كبيرا حتى تستطيع أن تغطي تلك المنطقة وتحاول بيان العلاقة بينها، العلاقة العلمية بينها وبين علماء كل من طرابلس وبرقة وأيضا كل من ليبيا وتونس، بالتحديد جامعة الزيتونة وأيضا الأزهر الشريف، لأن علماء ليبيا عادة يتنقلون إلى هاتين الجامعتين الكبيرتين في المشرق والمغرب، وأعني بها الأزهر، أعني بهم الأزهر الشريف والزيتونة، الجامع الزيتونة الكبير. فهذه العلاقات الثقافية يجب أن تبرز من خلال دراسة العلماء الليبيين في منطقة الجنوب ومنطقة غدامس، مما سوف نسلط عليه بعض الضوء في حلقات أخرى إن شاء الله. أكرر على ضرورة الاهتمام بفقهاء منطقة الجنوب تحديدا فزان، لأنني وجدت الشيخ عبد السلام بن عثمان التجوري في كتابه يشيد بفتاوى أهل فزان، ويشير إلى أن فتاواهم في عدة مسائل تتعلق خاصة بالعبادات ومنها الوضوء والتيمم في كتابه تدير المعيار، إلى أن هناك مسألة وهي مسألة التيمم على سطل النحاس إذا وضع على الأرض، أخذت منهم جدلا كثيرا، ووقع النقاش فيها بين فقهاء فزان، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد السلام بقوله أن أهل فزان أو شيوخ فزان كانت لهم فتاوى عديدة نطما ونطرا، وكان من أجلهم في هذا الموضوع الذي ناقشهم فيه كثيرا هو الشيخ محمد صالح الحضيري، وهذا دليل على أن مكانة الشيخ محمد الصالح الحضيري مكانة علمية مرموقة في منطقة فزان وأيضا في منطقة طرابلس، عندما شارك في الفتوى بالعديد من الآراء والنقاش الذي حصل بين فقهاء طرابلس، وخاصة عندما يسترشدون بكتب الفقه المعروفة في المذهب المالكي الكبير. على سبيل المثال، هناك مسألة أثيرت بين فقهاء طرابلس في تلك الفترة أي القرن الحادي عشر الهجري، حول مسائل أو حول مسألة الجهاز أو جهاز المرأة وصداقها وعلاقة الزوج بذلك، فوقع فيها خلاف بين الفقهاء وأيضا تعليقات بعضهم على بعض. ففي ما وجد في أوراق الشيخ أحمد المكني مفتي طرابلس قبل الشيخ محمد ابن مقيل، مسألة كتب فيها علماء طرابلس الكثير، وأيضا كتب فيها الشيخ يحيى الشاوي مفتي الجزائري الأزهري المقيم في مصر، وأيضا تعليقات من بعض الشيوخ من بينها الشيخ محمد صالح الحضيري. عندما وردت إليه فتاوى العلماء قال على سبيل المثال، ونسترشد هنا ببعض ما ورد في فتواه، قال: ما ذكره الشيخ الأجهوري من المثال إنما يأتي ويتصور فيما رفع من جهازها لأجل التجهيز، كما فهم السائل من كلام ابن رشد، صريح في موافقة كلام المازري، وما قاله المازري هو فتوى شيخه عبد الحميد الصايغ من عدم إلزامهم بجهاز زائد على الصداق، خلاف فتوى شيخه اللخمي إلزامهم بذلك، لكن على فتوى عبد الحميد بيحط من الصداق والزيادة التي زادها لأجل الجهاز كما صرح به المازري، وهذا إذا شرط الزوج التجهيز بأكثر من صداقها أو جرت العادة بذلك وزاد في صداقها لأجل التجهيز الذي شرطه. وما قاله المجيب من قوله لا نعلم في المسألة نصا يخالف ما جاء في المعلم إلى آخر كلامه، فيه شيء كان في كلام اللخمي نص في خلافه،
وصريح كلامه في المعلم أنه يحط من الصداق الزيادة الذي زادها لأجل الجهاز. هذا النقل الذي بعض ما جاء في فتوى الشيخ محمد الصالح الحضيري وتعليقه على فتاوى العلماء يدل على أن ما كان سائدا في تلك الفترة من علم نجده مبسوطا في الفتاوى. فتعرض الشيخ محمد الصالح لكتب المازري وهو من هو في المذهب المالكي واللخمي أيضا وكلام ابن رشد وغيرهم من العلماء يدل على سعة اطلاعه وحفظه في فقهاء المذهب أو في علوم المذهب المالكي، إذا لأنه استند في أقواله أو جلب إلينا عدة أقوال من مختلف المصادر، وهذا قليل من كثير الذي ذكرته. ففتاوى تدليل أو فتاوى الشيخ محمد الصالح في تدليل المعيار كلها تدل على سعة الاطلاع، فهو لا يكتفي بما يقوله بعض المفتين من هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا يجوز، ويكتفي بإجازة قليلة أو مختصرة تبين الحكم الشرعي فقط، وإنما هو يستدل بأدلة من الكتاب والسنة وأيضا أقوال الفقهاء وجلبه لأقوالهم من مختلف المصادر يدل على سعة اطلاعه فيما كتب في المذهب المالكي. يعني إذا تصفحنا كتاب تدليل المعيار الذي يعود إليه الفضل في جمع فتاوى الشيخ محمد الصالح الحضيري نجده مليئا بالآراء الفقهية والمشاجلات والتعليقات التي كانت بينه وبين علماء عصره، سواء ممن هم في فزان أو ممن هم في طرابلس أثناء انتقاله أو بعد انتقاله إليها. وهذا أيضا فيه دليل على وجود حركة فكرية فقهية قائمة في تلك الفترة داخل مدينة طرابلس والمدن التي حولها بين العلماء الذين كانوا في تلك الفترة القرن الحادي عشر التي أرخ لها الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري في كتابه. وهذه الفتاوى التي وردت للشيخ محمد الصالح ولفقهاء عصره أيضا يمكن أن تعطينا تروى فقهية علمية كبيرة تدل على المكانة التي وصل إليها العلم الفقهي الديني الشرعي في تلك الفترة. ومن خلال هذه الفتاوى التي تتعلق بعدة أمور تتعلق بالعبادات والمعاملات والميراث، أيضا فيها ذخيرة طيبة للعادات والتقاليد الاجتماعية منها الزواج والطلاق والهدية التي تهدى للزوجة وأيضا ما يقام في العرس، وأيضا فيها العادات المتعلقة بتعليم القرآن وأجر المعلم وكل ما وآداب الحج وشروطه، ويعني أشياء كثيرة فعلا وجدت أو توجد في هذا الكتاب يمكن أن تكون محلا لدراسات علمية تحكي عن تطور المجتمع، عن العادات، عن التقاليد، عن تطور الفقه أيضا وتطور الفتوى، وعن العلاقة التي تربط ما بين طرابلس وليبيا عموما مع غيرها من الأقطار من خلال اتصالات العلماء، من خلال الرسائل المتبادلة، من تبادل الكتب، من انتقال الفتوى من مكان إلى مكان من عدة حواضر. يعني نجد أن الفتوى مثلا التي نقلت في هذا الكتاب تعتمد على فتاوى مثلا أهالي علماء القيروان، وأيضا على علماء الجزائر، وعلى علماء المغرب، وعلى علماء مصر في تلك الفترة من المالكية. فالكتاب يعطينا صورة طيبة عن هذه الفتاوى التي شملت شمال أفريقيا، وأخص منهم بالذكر في هذه الحلقة الشيخ محمد الصالح العضيري الذي نأمل كما قلت أن يقوم أهل الجنوب باعتبارهم من موطن هذا الرجل ومسقط رأسه ومحل أسرته أن يقوموا بجمع هذه الفتاوى ويقوموا بتحقيقها ونشرها حتى يمكن الاستفادة منها وتدخل ضمن التراث الليبي الفقهي الذي يجب على أن يطلع عليه كل النشأ أو كل الأجيال القادمة والأجيال الحاضرة ولا يبقى مغيبا في خزائن المخطوطات الكثيرة الموجودة في ليبيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات ومساعدة الضعيف وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق، وكفالة اليتيم، وكفالة الأرملة، والإطعام للمسكين، وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم، وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين، وينفق على الآخرين، ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان،
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث أخرجه البخاري. يربيها الله سبحانه وتعالى، يربي هذه الصدقة حتى تكون في أجرها وحسناتها مثل الجبل. هذه الصدقة كذلك والإنفاق على الناس سبيل لك في دفع البلاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان، الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش. أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة يقول لهم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من بره من شعيره من إقطه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله
الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال ولو بشق تمره. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار، ومنهم من أتى بدرهم، ومنهم من أتى بتمر، ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسانه. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيد قلوبهم، إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا. إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين، من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين، لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا، وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه، وأن يحبنا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم
يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عز

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في طريقه إلى مكة بركت راحلته، فقال الناس حل حل، وقد قلت لكم إن حل هذا حل حل صوت تزجر به الناقة عندما تترك المسير من غير عذر يظهر لصاحبها، فقال الناس حل حل ينهضونها، فألحت هي لم تقم وتمدت على بروكها، فقال الناس خلأت القصواء خلأت القصواء، خلأت أي بركت وحرنت من غير عذر كما ذكرت لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها ربنا سبحانه عن دخول مكة كما حبس الفيل قبلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، يعني حرمات الله من ترك القتال في الحرم والجنوح إلى السلم والكف عن إراقة الدماء، قال صلى الله عليه وسلم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته صلى الله عليه وسلم فوثبت وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، فلما نزل نزل على ثمد قليل الماء، الثمد هو البئر الذي فيه ماء قليل ليس له مادة، يعني كلمة ثمد تدل على ماء قليل، فلما قال على ثمد قليل الماء هذا إيغال في التأكيد، قال على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا يأخذونه قليلا قليلا، قال فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، يعني لم يتركوا منه شيئا سرعان ما أخذوا منه كل شيء، فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في الثمد، وجلس هو صلى الله عليه وسلم على شفا البئر ومضمض صلى الله عليه وسلم، ثم مج فيها ثم دعا، فإذا هو يجيش بالري حتى صدروا عنه، قال براء رضي الله عنه حتى روينا ورويت ركائبنا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فزعت قريش لنزوله عليهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيل خوفهم، فرأى أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه يخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم وإنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش، قتلوا الجمل وأرادوا قتل خراش نفسه، فمنعتهم الأحابيش حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله حينئذ عمر ليبعثه إلى مكة، فقال له عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش غلظتي عليها وعداوتي إياها، وأنا أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وبعثه إلى مكة ليخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته، فخرج عثمان حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص أحد بني أمية، فنزل عن دابته وحمل عثمان بين يديه وردفه وخلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان وأتى أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم الذي يريد تبليغهم، فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به، فقال رضي الله عنه ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يحصل في مكة في الحديبية، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، العيبة وذلك الصندوق الذي توضع فيه الثياب، فكما أن الصندوق يستودع الثياب فكذلك خزاعة مستودع للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه بديل بن ورقاء هذا فقاله إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، بديل بن ورقاء إنما يذكر هذين فقط لأنهما الصريحان من ولد لؤي بن غالب، وكل من بمكة يومئذ إنما يرجع نسبهما لأحد هذين من بني لؤي بن غالب، فقاله إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. الأعداد جمع عد،
وهو الماء الذي له مادة لا ينقطع، ماء البير، ماء العين، فهو دائما يجيش، يريد أنهم نزلوا ماء لا ينقطع، وليس حالهم حالكم أنتم نزلتم على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا. قال: معهم العوذ المطافيل. العوذ قد تقدم لنا شرحها فيما مضى، قلنا هي جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي إذن ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها أطفالها. فيريد بديل أن قريشا خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل رغبة في طول المقام، لأنهم سيشربون ألبانها ولن يرجعوا حتى يمنعوه، أو كان بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم وهم يريدون طول المقام، وأي ما كان فالمراد أنهم لن يفروا ولن يذهبوا ولن يرجعوا، لأنهم معهم أهبة إطالة المقام حتى يمنعوك. قال: معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب أضعفتهم، وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب وأدرت بهم، يعني أضعفت أبدانهم وأضعفت أعدادهم وأدرت بأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاءوا مددتهم مدة، جعلت بينهم وبيني مدة لا حرب فيها بيننا، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إذا ظهرت على الناس ودخل الناس في الإسلام، فإن أحبوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام يكونون قد جموا، يعني يكونون قد استراحوا ورجعت إليهم قوتهم. وإن هم أبوا، يعني إن امتنعوا من هذه الممادة وأبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل بن ورقاء: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، فقال لهم: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فأما سفهاؤهم فقالوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وأما ذو الرأي فيهم فقالوا: هاتي أخبرنا بالذي قال. فقال لهم بديل بن ورقاء: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، وسمعته يقول كذا وكذا، وحدثهم بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموه، اتهموه، لأني ذكرت لكم أن خزاعة كانت معروفة بأنها عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وإن كان إنما جاء لذلك، يعني إن كان كما تزعم أنه لم يأتي لقتال وإنما أتى للعمرة، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. فقام عروة بن مسعود الثقفي أحد عظماء ثقيف، فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. وها هنا قد يشكل هذا على كثير من السامعين، لأنني قلت هو عروة بن مسعود الثقفي، فكيف يخاطب قريشا يقولهم ألستم بالوالد؟ المراد أنهم حي ولدوه في الجملة، فإن أمه منهم، أمه هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. فقال: يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. فقال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، استنفرتهم، دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي، فلما بلحوا علي أي تأخروا وامتنعوا، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: أتيه. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوشاب الناس. هذا الحرف مروي على ثلاثة أوجه: جمعت أوشاب الناس، جمعت أشواب الناس، وجمعت أوباش الناس. الأشواب والأوشاب الأخلاط من الناس، والأوباش هم الأخلاط من السافلة، فهما هذا أوباش أخص من الأوشاب والأشواب. قال: جمعت أشواب الناس، أو جمعت أوشاب الناس، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، جئت بهم لبيضتك إلى أهلك وعشيرتك لتفضها لتكسيرها. إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل،
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، اجتاحهم أهلكهم بالكلية، وإن تكون الأخرى، لأنه يقول إن استأصلتهم، هذا حال، وحال أخرى، وإن تكون الأخرى يعني هم غلبوك، إن تكون الغلبة لهم، فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه. عروة بن مسعود إنما يتكلم بحكم العادة، لأن العادة كانت غالبة أن الجيش الذي فيه أخلاط من القبائل يغلب فيه الفرار، لأن الناس لا تستطيع

التعظيم الذي لا عهد له بمثله ولم ير له نظيرا فيما رأى. قال إني لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فغضب أبو بكر فقال له امصص ببضر اللات، هذه شتم قبيح، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها. هذه أخلاق العرب، هذا حلم يعني يشتمه هذا الشتم القبيح، لا يستفزه ذلك ولا يحركه عن جلسته، ولكن يسأل من هذا؟ فلما يعلم يقول أنت سبقت منك يد إلي، الآن نحن سواء، لا أجيبك بها. يقولون إن النعمة التي كانت لأبي بكر عند عروة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن ولم يكن كافأه عليها، فكافأه الآن بعدم إجابته عن شتمه. قال وجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف عليه المغفر. المغيرة بن شعبة هو ابن أخي عروة بن مسعود، هذا الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو عم القائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المغيرة عمه قادما لبس المغفر ليستخفي، لئلا يرى وجهه ولئلا يعلم من هو، وستعلمون بعد قليل يعني لماذا صنع ذلك. فكان كلما مد عروة بن مسعود يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة يده ويقول له أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك، يعني قبل أن أقطعها. عروة لماذا يصنع ذلك؟ لأن هذه كانت عادة عند العرب، أن الرجل عندما يكلم الرجل يلاطفه يعني يمس لحيته، وغالبا ما كان يفعل هذا النظير بنظيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك تألفا لعروة، وكان المغيرة يمنع من ذلك إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فرفع عروة رأسه فقال ويحك، ما أفضك وأغرضك؟ هو لا يعرف من يكلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ولهذا كان المغيرة استخفى بمغفره. كان هذه السوءة التي يتحدث عنها عمه هي أنه كان صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. وقد فسر أصحاب السير لماذا قتل أولئك القوم، فقالوا إن المغيرة خرج قبل إسلامه مع 13 نفرا من ثقيف من بني مالك يزورون المقوقس بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة من ذلك. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا غدر بهم المغيرة وقتلهم وأخذ أموالهم ولحق بالمدينة فأسلم. فتهايج الفريقان، بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة. فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. فلما جاء المغيرة إلى المدينة وأسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فإنه مال غدر، فلست منه في شيء، لست منه في شيء لكونه أخذ غدرا. ولذلك قال العلماء إنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن على وجه الغدر، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمين كانوا أو كفارا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود بمثل ما كلم به أصحابه من قبل، فأخبره أنه لم يأتي لحرب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، جعل يلحظهم. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، يعني ليس يعافه صلى الله عليه وسلم أحد، ليس منه شيء يعاف صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني لا يحدون النظر إليه، ليسوا يديمون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى قومه فقال لهم يا قوم والله لقد

0: فتوا على كسرى وقيصر والنجاشي. هو اقتصر على ذكر هؤلاء لأن هؤلاء كانوا أعظم ملوك الدنيا في ذلك الزمان. قال: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه ما كان يقول: إن الصحابة أوشاب من الناس يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه. وعلم أن من يحب إمامه هذا الحب ومن يعظمه هذا التعظيم لا يمكن أن يسلمه لشيء أبدا، وأنهم أشد اختباطا به وبدينه من القبائل التي يراعي بعضها بعضا لمجرد الرحم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين
1: يا رب. إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله كل زوج فقد زوجه. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا وتوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا اف ام. راديو سرايا اف ام. إشراقة نور في أثير.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يمو السرايا والشط ويلها، راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3. في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من يسمع فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجكم من القلب، معكم ملاك محمود، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. دائما بدايتنا في كل حلقة لازم نصلوا على الرسول، كثروا من الصلاة على الرسول. لكل من يتابع فينا حاليا في حلقة جديدة نطل عليكم كالعادة على تمام الساعة 6 مساء لحد الساعة 8، ساعتين معكم، ساعة نحكو فيها على الموضوع الحلقة، والساعة اللي بعدها تكون مكالمات ومشاركات. بس ملاحظة مهمة قبل حتى ما نتكلم في موضوع الحلقة، الناس اللي حابة تتواصل معي على رقم الهاتف ياريت ياريت يبتعدوا على الراديو أو يبتعدوا على التليفونات اللي يسمعوا فيها بها عن طريق التيك توك أو عن طريق الفيسبوك. بهي هذه واحد. النقطة اللي بعدها ياريت ندخل الطول في صلب الموضوع ونعطوا الكمية الكبيرة من المكالمات، ونعطوا فرص أيضا للناس تبي تشارك وتحاول، ما نبوش نطولوا في المكالمات. ياريت رجاء خاص مع يعني احترامي للجميع، وانتم عارفين اننا نعطي في المساحة الكافية، فياريت ياريت ياريت تحترموا رغبتي في الحاجة هذه، ونحاولوا بقدر الامكان انها تكون عندنا مكالمات منكم ومن الاشياء ومن الناس التانيين. تمام، وتوكلنا على بركة الله، ونتمنى دائما التوفيق. موضوع حلقتنا لليوم، لكن قبل ما نقول موضوع حلقتنا لليوم، مساء الخيرات والأنوار، حابين نقول لكم أمسية طيبة ومباركة عليكم وما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم. في ناس والله هي كلمتني يومين فاتوا، أمس يمكن، قالوا لي إن إحنا نسمع فيك لما نطلعوا برا، نسمع فيك على الراديو يا ملاك، فإحنا ماشيين مشوار نسمع فيك. وفي ناس موجودة في أشغالها، أو حتى وأنتم تمشوا في طريقكم، يعني في ناس تسمع فيها في الطريق، وفي ناس تسمع فيها في الحوش، وفي ناس تسمع فيها حتى برا ليبيا، يعني الجاليات المغتربة الليبية الموجودة خارج أرض الوطن، وأيضا الدول المجاورة الدول الشقيقة. حلقتنا اليوم حلقة مش على المال ولا على النجاح ولا على الشهرة، ثلاث حاجات. اليوم حلقتنا لا على الفلوس ولا على النجاح ولا على الشهرة. حلقة اليوم عن شيء موجود داخل كل واحد فينا، شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين هو وحده يعلم حقيقته. يعني حتى لو احنا توقعنا لازال الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء هذا. اليوم موضوعنا عن النوايا والنية، فدائما نبدأ بسؤال ليكم باش نحفزكم على موضوع الحلقة لليوم. خلوني دائما بطبيعة الحال نسألكم سؤال، كم مرة درتوا خير وساعدتوا ناس وطلع الخير هذا كويس، وفي وقت طلع مش كويس، لكن ما يضيع شيء عند ربي. بكم مرة ابتسمت في وجه أخيك المسلم، مش لازم تكون خوك خوك يعني، يلا قولوا لي كم مرة، وهل عمرك سألت نفسك علاش في نفس ممكن في نفس العمل بنفس الشكل ويكون عند شخص سبب في دخوله للجنة؟ قولي لهم كم مرة ابتسمت. أنا شي ما أنت دائما رمز السعادة صراحة، أنا من الناس اللي لما نشوفك نفرح، والله نفرح للأمانة، لأنك أنت إنسانة بشوشة وإنسانة قريبة من القلب صراحة. لا هو أنا خلفية أخرى، تو ناخذ فاصل وبعدين سه. حبيبتي ملوكة شكرا بارك الله فيك. شيماء الأمانة أنت من الناس دائما سعيدة جدا، والناس اللي تتمنى الخير لغيرها صراحة يعني، وما تبخليش حتى في النصيحة، ولا تبخلي حتى في الاستشارة، ولا عمرك بخلتي في أي حاجة، هذه شهادة تذكر يعني. وبارك الله فيكم جميعا. خلوني نسألكم سؤال، قديش مرة سألتوا أنفسكم علاش إحنا قاعدين في نفس الشغل، علاش إحنا بنفس الشكل، علاش يكون مثلا مرات يكون عند
تكون أنت عند شخص تسبب له في سبب واحد تخليه يخش للجنة، وعند شخص تاني مرات ما يكونش نفس الأجر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك، أهلا وسهلا بكم. الجواب بسيط، النية هي اللي صنعت الفرق، النية هي اللي صنعت الفرق. لا لا لا، خليك تو بعدين ناخده فاصل وإن شاء الله. النية هي اللي صنعت الفرق أول حاجة، لأن اليوم نتكلموا على النوايا. ممكن اتنين يعطوا نفس المبلغ، ركزوا في الكلمة اللي بنقولها، ممكن زوز بهي يعطوا في نفس المبلغ لإنسان محتاج، واحد نيته يبي رضا ربي والتاني يبي الناس تقول فلان كريم، فلان شخص معطاء. شوفوا النوايا تختلف. رياء طبعا حنحكوا فيها دكتور نائلة. فاتنين يعطوا نفس القيمة المالية لشخص محتاج، لكن الأول يكون نيته رضا ربي، يبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، والثاني يبي الناس تشكره وتشهد له شهادة أنه هو شخص كريم، شخص معطاء ومش مخلي الناس وكذا واحد والكلام هذا. نجولي واحد ثاني، مثال ثاني، اثنين يحفظوا في القرآن، واحد نيته من الداخل يبي يرضى عليه ربي، يعني يبي يحفظ القرآن باش يرضى عليه الله سبحانه وتعالى، والثاني شو بيقولوا؟ الثاني يبي شني؟ يبي يقولوا عليه شيخ. ركزوا في الكلمة، يعني واحد يدور في رضا ربي والثاني يدور في المظهر أو الشكل الخارجي للناس، يعني يدور في رضا الناس عليه. وهذه هنا النية تختلف. مثال آخر، اثنين يخدموا في نفس الخدمة، الزوز نفس التخصص ونفس الإمكان، واحد يعتبر في الخدمة هذه أمانة والتاني يعتبر فيها مجرد مرتب آخر شهر، تختلف النية هنا. هو العمل واحد لكن القلوب تختلف من شخص لآخر، والنوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ترتيب الأقدار جميلة، تسوق النية الصادقة لصاحبها التوفيق وتفتح له أبواب الخير المغلقة. إيه والله نورتوا جميعا. حنقرأ أم يلين تقول مقارنات الخير والشر. إيه ساندي قالت قلب أسود. ربنا سبحانه وتعالى ما ينظرش للشكل أو المظهر الخارجي ولا للأسماء ولا للصفات ولا ليش عندك، ينظر دائما للقلوب وينظر للنوايا. فاليوم موضوعنا اللي بنحكي فيه عن النية، كيف انك انت تقدر تغير حياتك، وكيف تحول العادة الى عبادة، وكيف تخلي ابسط الاعمال ميزان حسنات لك. فخلوكم معنا، لان ممكن بعد الحلقة هذه حتبدلوا نظرتكم لاشياء كنتم تشوفوها عادية جدا ولكن هي عند الله كبيرة. خلوكم في المتابعة، حنطلعوا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا لليوم على موضوع الحلقة، حديث غير مفهوم للأعمال كلها. بهاي أول حديث لازم نبدو به إحنا هو الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يعتبره العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام. علاش؟ لأنه يبين في قيمة العمل، إنما هيش في شكله فقط، إنما في النية اللي وراه. النية مسألة قلبية، احنا نعرفوها الحاجة هذه. النية مسألة قلبية ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بني آدم يقول والله أنا يا ملاك عارف نيتك، لا أنت متعرفهاش نيتي. مرات أنت تقول أني عارف نيتك ملاك، لكن أنا مرات ما تكونش نيتي هيك، وهكذا. يعني النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لهذا في حديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صح ولا؟ يعتبروا فيه العلماء من أعظم الأحاديث في الإسلام، لأنه يبين في قيمة إن العمل ما هيش في شكله أو مظهره الخارجي، لا لا لا، مش إنك أنت شاد منصب معين أو قاعد في كرسي معين أو عندك مهنة معينة، لا لا لا، في النية. إنك النية هذه لما أنت تشتغل، تشتغل بأمانة بصدق، تشتغل وأنت مأدي واجبك تجاه الشغل هذا اللي أنت فيه. يعني ممكن مثلا شخصين يصلوا في نفس الصلاة، ركزوا في الصلاة، احنا تم نتكلموا على الصلاة. في شخصين يصلوا في نفس الصلاة، هي يصلوا صلاة الظهر مع بعض، كويس، واحد حاضر بقلبه ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، والتاني يصلي لأنه نقول احنا يتحشم من الناس أو يستحي من الناس، يخاف من كلام الناس، يقول عليه إنه هو إنسان ما يصليش، فهمتوا؟ فواحد يصلي بقلبه وخشوع لله سبحانه وتعالى ويرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وواحد يصلي لأنه يخاف من كلام الناس. هي نفس الركعات لكن الأجر مختلف. وهذا اللي علمنا أن أول شيء لازم نصلحه قبل أعمالنا هو قلوبنا من الداخل، المسألة القلبية اللي متعلقة بالنوايا، كل واحد ونيته. علاش يقول لك كل واحد تاخده نيته؟ علاش يقول لك ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك؟ في ناس تزعل لما حد يقولها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك، تلقى وجهه يسود لان عارف نيته شني هو. وفي ناس لما تقول لها ان شاء الله ربي يعطيك على قياس نيتك يفرح لان عارف ان نيته خير وما يودش الا الخير، وهكذا تختلف. في جانب اخر ان النية تتحول لعادة، النية تتحول العادة الى عبادة. وميلين تقول النية تخدم صاحبها، اي والله. فخلونا نعطيكم امثلة من حياتنا اليومية. ترى انت كأم، انت يا ام، تقول الكلام موجه للام، انت يا ام كل يوم تطيبي وتنظفي وتسهري على اولادك، لو نويتي هذا كله طاعة لله ورعاية للأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، حتى تعبك يكون لك فيه أجر. وإنت يا أب وإنت طالع تخدم من الصبح للمغرب أو لليل، لو نويت إنك إنت توكل صغارك رزق الحلال، حتى ساعات التعب وساعات الدوام يكتبها لك الله سبحانه وتعالى حسنات. حتى النوم، ركزوها، حتى النوم لو نويت انك انت ترقد باش ترتاح، هنا شو بيصير؟ تقوى على العبادة والعمل. النوم نفسه يصير عبادة، النوم سلطان، النوم نفسه يصير عبادة. فشوفوا رحمة رب العالمين، ما طلبش منا أعمال مستحيلة، لكن طلب قلب
صادق وصافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من التحق بنا. يعني كل اليوم موضوعنا عن نية، كلها مسألة قلبية، كلها تبي مني صفي قلبها تتوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية دائما نبدو بالأعمال الصغيرة قبل الأعمال الكبيرة، لأن الأعمال الصغيرة أجرها كبير. يعني ممكن أنت تتصدق بدينار بدينار تلقاه عند الله سبحانه وتعالى في ميزانك أجرها كبير. يعني ما تستهينش بالدينار هذا مدام أنت عندك نية خالصة لله سبحانه وتعالى، وأعطيته مش رياء، أعطيته إنه هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتصدق، فأجرك كبير. مرات إحنا نستصغروا في الأمور البسيطة، للأسف الشديد إحنا كنفس بشرية مرات نستصغروا في الأمور البسيطة. مثلا أبسط مثال ابتسامة، إحنا نصنع للأسف الشديد الصبح أول ما تنوضي من النوم وتتجهي لشغلك، في بعض من الناس يقعد متعفلق ما تعرفيش لا يعرفك ولا تعرفيه، في الطريق يقعد يفنص فيك، يعني تقول ديرتي له شيء يعني وانتي ما تعرفيش المشكلة. في ناس هكي الصبح، مع ان احنا من واجبنا ان احنا نبتسموا يعني مش لازم ابتسامة تكون كده، لا، كلمة طيبة مثلا على الصبح، صباح الخير، صباح النور، كذا كلمة طيبة. زي عبدو مثلا توه قال كلمة طيبة، الله يبارك فيه، الله يعزه يا عبدو. أوكي، مثلا رفع حجر في الطريق، تلقى حجر يأدي الناس أو يأدي سيارتك أو يسبب شيء معين، إنك أنت تنزل تقيم هذاك الحجر من الطريق، أنت هكي سلمت، يعني سلمت نفسك وسلمت غيرك من الشيء هذا، أو بيصير ضرر معين بيوقع على شخص معين، أو الاتصال على شخص مريض. هذه من الأعمال الصغيرة، أنك أنت تتصل بشخص مريض وتتحمد على سلامته وتطمن عليه. جبر خاطر إنسان مكسور، لما تلقى إنسان مكسور خاطرة أجبره بكلمة طيبة، تسنده، توقف معاه، تدعمه، وهكذا. ممكن احنا نشوف فيها للأسف بسيطة، لكن والله أجرها كبير عند الله عظيمة، إذا كانت النية المتعلقة بالقلب نية خالصة لله وصادقة لله سبحانه وتعالى. مرات كلمة تقولها لإنسان تغير حياته كلها 360 درجة، ومرات رسالة تطمن فيها على شخص تكون سبب في تفريج هم كبير. فلا تحتقر أي خير أنت تقوم به، أو تصغر أي شيء تقوم به. يمكن الخير اللي تشوفه أنت صغير اليوم هو عند الله سبحانه وتعالى أكبر مما تتخيل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا ميمة، الحمد لله على سلامتك، الحمد لك على السلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، خلوا نيتكم دائما لله سبحانه وتعالى، درتوا خير خلوه لله، وهكذا. لأن النية الصادقة تعطي دائما للأعمال روح، وتجعل الأشياء البسيطة في التصرفات أبوابا للأجر. فياريت ياريت يعني تفهموا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، لأن فيه نوايا احنا نديروا فيها راه مرات رياء بس باش الناس تشكرنا. مثلا دارة لما تكون النية صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى، وانت نيتك خير، الله سبحانه وتعالى حيفتح لك أبواب الدنيا، وحيبعد عليك الشر، وحيرزقك دائما من أوسع جنات. أم سارة: على قدر نياتكم ترزقون، تأمل دائما أن سريرتك النقية هي سبب رزقك وراحتك في الحياة. أتفق. بيخلين نقرأ تعليقات موجودة على الفيسبوك. عبد التواب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى متابعينك في كل مكان، أهلا وسهلا يا عبد التواب. و FASA
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة أستاذة ملاك، ونمسي على كل المستمعين والمستمعات، ونبارك لبنت أختي أو لبنت أخي بالتميز والشهادة العددية، ونمسي على الأستاذة الفاضلة والنزيهة والخلوقة سعاد المصري، وربي يحفظك أنت وعائلتك من شني؟ من بنت باب البحر تقريبا، صح؟ باب البحر. تحياتي يا غالية ليك، شكرا، بارك الله فيك يا بنت باب البحر. ناصر يقول فعلا صح، وحتى النصيحة في اللي ينصح في السر، وفي اللي ينصح في العلن، وفي النصيحة في العلن فضيحة. النصيحة في العلن فضيحة، لما تكون لشخص موجهة لشخص وانت تبي تنصحه وتنصحه أمام الناس فضيحة. عبد التواب يقول هي النية المفروض تبقى في أول أي عمل، لأن النية هي الأساس أي عمل. صح صح. دقيقة. وقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، حتى هجرته ورسوله فهجره الله ورسوله، ومن كان هجرته لامرأة. هذا كلام تاني يا عبد التواب تقريبا. وقال لي جزاك الله خير، ربي يجعل هذا البرنامج والمقيمين عليه في ميزان حضراتكم. شكرا، بارك الله فيك يا عبد التواب، ويا ريت تعرضوا برنامج استاذ أكرم. والله ما نعرف، نشوف الإدارة، الله أعلم، أنا ما نعرفش. نية الصاد الصافية تبقي أثرا جميلا في قلوب من حولك حتى بعد رحيلك. اليوم واخديني بالعين شكله، اليوم الحروف والدنيا كلها رايحة عندي، أبصر شن فيه. ما علينا، خلونا ناخدوا فاصل قصير ونرجع بعدها للفقرة الأخرى بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر الأثير أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر راديو السراي. اليوم قاعدين نحكوا على شيء ما حد يقدر يشوفه، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما هو فقط قبل حتى ما ننطقوا الكلمة أو حتى ما نفكروا في بيننا وبين نفسنا. النية هي السر بين العبد وربه. ما يجينيش حد يقولي لا النية نعرفوها، لا أبدا أبدا. النية ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ميمة تقول أمي الله يحفظها تقولي امشي صافي تكي الوافي تكي الوافي. إيه هاني يقول خبط قد يربحك جولة لكن النية الطيبة تربحك الطريقة كلها. إيه والله يا هاني دائما النية الطيبة يعني تسلمك من هلبة أمور. بح خلونا نمشي لفقرة مهمة جدا. الفقرة هذه تتكلم على الإخلاص، الإخلاص في العمل اللي وصلك لله سبحانه وتعالى. في زمن السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي ولا كل شيء قابل للتصوير والنشر، ندير خير نصوره ونوثقه وننزله، نتصدق نصوره، نساعد حد نصوره، وهكذا. وهنا لازم كل واحد يسأل نفسه، هل أنا درت الشيء هذا لله ولا باش الناس تمدحني وتشكرني وما تخلي ما تقول فيها؟ ترى ركزوا لي في هالحاجة هذه، راهو في طريقين في زمن السوشيال ميديا، في طريقين انك انت لما تبي تصدق او تبي تدير الخير او تبي تساعد حد وصورت الشيء هذا او وثقت الشيء هذا ونزلته على نيتك، لو نيتك هذه خالصة لله سبحانه وتعالى وتبي الناس تتشجع وتدير زيك معناها هنا نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. لو انت النية هذه رياء وتبي الناس تشكرك وناس كلام الناس يبدو كل ما يشوفوك انت كذا كذا، هنا هذا موضوع تاني. فالنية هنا تختلف. مش معنى هذا ان كل واحد نشر عمل خير يكون مثلا يراء به، لكن الانسان لازم يراجع قلبه وصدق نيته هو علاش دار الشيء هذا، لان الرياء يدخل للقلب بطريقة خفية. ركزوها، الرياء يخش لقلبك لكن بطريقة خفية بدون ما تعرف. يمكن في البداية كان العمل لله وخالص لله سبحانه وتعالى، وبعدين سبحان الله يبدأ الإنسان يفرح أكثر بكلام الناس ومدح الناس ليه أكثر من رضا الله سبحانه وتعالى. هنا الرياء شن دار؟ خلى النية الخالصة في البداية وبعدين دخل بطريقة خفية. بعدين علاش؟ لأن بدين الإنسان يحب مدح الناس وكلام الناس وشكران الناس لي أكثر من رضا ربه. خير العمل الصالح المكتوم عن الناس، الرياء أخطر ما يصيب قلب المؤمن فهو الشرك الأصغر. اي والله، وهنا الأخطر وهنا الخطر. الإخلاص معناها أنك حتى لو ما شافك حد تستمر انك انت تدير الخير ما توقفش، حتى لو ما شكرك حد تبدا انت راضي على نفسك وتطلب في رضا الله سبحانه وتعالى، لانك تعرف ان رب العالمين يشوف فيك ومش خفي عليه ولا حاجه في حياتك ولا حتى في جوارحك من الداخل. لهذا مش لازم الاخلاص يكون لازم انك انت تقدم الخير وتساعد وتدير كل شيء لازم يشوفوك الناس ويمدحوك الناس، لا والله. مرة تدير الخير بينك وبين نفسك وتستمر في الخير والله سبحانه وتعالى عارفك وشايفك ورازقك من اوسع ابوابه. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معك في الحلقة منورة هل بستمري وأكيد معك. أهلا فطوم نورتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في آية كريمة وآيات الله محكمة دائما نأخذ فيهم في حلقاتنا ونستعين بالآيات والأحاديث الشريفة لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة رقم 5.
شوفوا الآية هنا، ركزوا في الآية، ركزت إن في إخلاص، تتكلم على الإخلاص، مخلصين له الدين،

تعالى قال مخلصين له الدين، يعني يتكلم على العبادة الإخلاص. والموضوع هذا مش أنا نقول لك عليه ولا نحكي لك عليه، لا، الموضوع هذا أسأل نفسك فيه. الأعمال الخيرة اللي تقوم بها من أبسط الأمور إلى أكبر الأمور، هل تقدم فيها لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى، ولا تقدم فيها باش الناس يشكروك ويمدحوك ويقولوا الله ما شاء الله عليه إنسان مبارك، الله ما شاء الله عليه إنسان كريم، إنسان معطاء، إنسان يحب يدير الخير، إنسان مش عارفة شني؟ ركزوا ركزوا بقى، إحنا كيف نقدر نراجعوا نيتنا؟ كيف نبغى نعرفوا نيتنا؟ في ناس تقول كيف نعرف نيتي صادقة أو لا، أو صافية أو لا؟ أسأل نفسك أربعة أسئلة، توا حاليا أسألوا نفسكم أربعة أسئلة. أول سؤال، لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، هل بتستمر في الخير؟ هذا أول سؤال. أول سؤال يقول لو ما عرفش حد بالخير اللي درته، ونقصده هنا الناس أو حد قريب منك، هل بتستمر؟ الجواب عندك مش عندي. لو السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني، لو ما شكرنيش حد هل بنزعل؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو حد ثاني خدي المدح وانا اللي تعبت، هل بنغضب وبنتعصب او لا؟ لو حد ثاني اخذ المدح هو وانا اللي تعبت وانا اللي سعيت، هل بنغضب وبنزعل؟ الجواب عندكم. باي لو كنت انا بروحي وما فيش حد يشوف فيا، هل بندير نفس العمل الخير ولا لا؟ اذا كانت الاجابه بنعم فهذا من علامات الاخلاص باذن الله، يعني انت نيتك خالصه لله سبحانه وتعالى، وما تدورش في كلام الناس ولا مدح الناس ولا شكران الناس اللي جاوبتك. بهل الكلام يحتاج لنية يا ملاك؟ هل لو يفهموا ان لو حبك لله حبب، لو حبك الله حبب خلق فيك حب صادق، صح يا فطوم؟ صح. حتى الكلام يحتاج لنية. كيف الكلام يا ملاك يحتاج لنية؟ وضحي هان للكلمة هذه، كيف الكلام يحتاج لنية؟ مش بس في الصلاة والزكاة، لا، حتى الكلام اللي يطلع من فمك ممكن كلمة تقولها باش تواسي بها شخص كان محتاجك، تكون عند الله صدقة. شوف، كلمة طيبة تقولها انت او تقولها انت باش تواسي بها شخص محتاج، شخص مكسور، شخص مخذول، هي صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وممكن نفس الكلمة تقولها باش تجرح إنسان، وهنا العملية عكسية. الفرق وين؟ الفرق في النية، الفرق في النية. حتى النصيحة، في موضوع النصيحة، في واحد ينصح لأنه يحب الخير، ركزوا، في واحد ينصحك ويحب ينصح لأنه يحب الخير، وفي واحد ينصح باش يحرج غيره باش يصغر منه، وهذا نفس الكلام. لكن وين؟ النية مختلفة من شخص إلى آخر، والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولازم تكون خالصة لله. فلهذا النصيحة لما واحد ينصحك، مرات هو ينصحك لوجه الله ولأنه هو يحب الخير، مرحبا يا نديم. وفي واحد ينصحك باش يحرج غيره، باش يستنقص منه ويصغره. هنا واضحة النية، ما اعتقدش اني لازم نوضحها اكتر من هيك. في قصة

معنى النية. يحكوا العلماء عن رجل كان كل ليلة يطلع في صدقة بدون ما يعرف أحد. مرة الصدقة هذه أعطاها ليد شخص مش مستحق، يعني الصدقة اللي دارها المرة الأخيرة كانت لشخص مش مستحق. الناس شين قالوا؟ قالوا راحت عليك خلاص. وفي الليلة الثانية وصلت لشخص غني، وفي الليلة اللي بعدها وصلت لشخص ارتكب معاصي. لكن الراجل هذا موقفش، قال اللهم لك الحمد على كل حال. علاش؟ لأنه كان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، مش عن كلام الناس شين قالوا عليه الناس أو شين قالوا. قالوا مثلا أنت عارف الشخص اللي أعطيته صدقة هذا راهو إنسان مش مستحق، أنت عارف الشخص هذا اللي أعطيته صدقة راهو هو عنده من المال الوفير، ونقول احنا ما يصلحش مثلا، شخص مش كويس أو شخص يرتكب في معاصي معينة، أنت عارف شيء هذا؟ لما يكون الشخص هذا اللي يتصدق ويدير في الأشياء والأعمال الخيرية ما يوقفش على كلام الناس ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لك الحمد على كل شيء وعلى كل حال، هنا شني؟ هنا يقع الموضوع أنه هو الشخص هذا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى مش على كلام الناس. وهذا هو اللي علمنا أن أحيانا النتائج ما تكون زي ما نتوقعه، لكن إذا كانت النية صادقة وصافية فالأجر عند الله محفوظ إلى يوم الساعة. واضحة؟ أي شيء تديره من خير للشخص اللي قدامك يستاهل ما يستاهلش، كلها خلاها خالصة لله سبحانه وتعالى، حتلقاها في ميزان حسناتك يوم غدوة. ما تستناش إن الناس تمدحك، ما تستناش إن الناس تشكرك، ما تستناش إن الناس تمجدك، لا، استنى إن الله سبحانه وتعالى يرضى عليك، استنى إن الله سبحانه وتعالى يكتبها لك في ميزان حسناتك وتسجل في كتابك المحفوظ. فلهذا يا جماعة، مرات الإنسان يخسر تعب سنين مش لأنه مخدم شرا، لا، لكن لأن إنسان يصلح نيته، بينما شخص تاني يمكن عمله قليل مقارنة بالشخص الأول لكن ماشي بنيته الصادقة. وسبق ناس عندها أعمال هلبة، فدائما قبل أي خطوة وقبل ما تبدأ أي مشروع في حياتك أو أي خطوة تبي تمشي لها في حياتك، قول في قلبك وردد في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. شوف، يعني أي عمل تقوم به في الدنيا وجهه لله سبحانه وتعالى مش للناس. شوف الله سبحانه وتعالى حيوسع عليك رزقك وحيكرمك في الدنيا وحيكرمك في الآخرة. هي كلمات بسيطة ودعاء بسيط صح، لكن تتغير قيمة العمل كله لما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نعود لكم الدعاء. يلا الدعاء، لما أنت تبي تبدأ خطوة في حياتك أي إن كانت الخطوة، أول حاجة خلاها نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى ووجهها لله سبحانه وتعالى، وردد وقول في قلبك مش بلسانك فقط شفويا فقط، لا، مسألة قلبية. فقول في قلبك اللهم إني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. ديما عمل الناس بتعاليم دينك ثم تربيتك ثم أخلاقك وبعدها ما يهمك شيء. إنما الحب والوفاء والخلاص من شيم الإنسان النبيل والطيب. شكرا يا عبد السلام. جاهزات تقول النية الصالحة هي روح الأعمال، فيها يتضاعف الأجر الصدقة ويثمر الإحسان.
قال رسول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. شكرا يا فطو. أنا حنقرأ تعليقات باش نحس إن فعلا أنتم موجودين. هو إذا كان التبسم في وجه الغير صدقة فما بالك بكلمة. ميمة تقول اللهم أني أريد بهذا العمل وجهك الكريم. تقريبا هذه هم التعليقات. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اهلا وسهلا بكل اللي انضموا الينا حاليا. إذا كنتم توا كيف فتحتوا الراديو في 99.3 راديو السرايا، فموضوع حلقتنا الليلة عن النوايا التي تبنى وتهدم. وقلنا إن العمل الواحد ممكن يرفع صاحبه أعلى الدرجات، وممكن يكون مجرد تعب والسبب هو النية. فخلونا نكمل رحلتنا اليوم، وبعدها إن شاء الله نفتح الخطوط ونسمع مكالماتكم، وحنعطي ملاحظة قبل ما ناخذ مكالمات. أنت الطاقة الإيجابية لنا، كيف تقولي مللتي؟ شكرا يا عبد السلام، شكرا. اكتبوا لي رقم البرنامج، حاضر اكتبوا لي رقم البرنامج. في الفقرة اللي حنتكلم عليها الهجرة، الهجرة كيف غيرت النية قيمة العمل، كيف غيرت مضغة القلب إن صلحت صلح عملك. الهجرة من أعظم الأحاديث التي توضح قيمة النية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيلوا يعني اثنين أهما على الرسول عليه الصلاة والسلام، اثنين قاموا بنفس الرحلة ونفس الهجرة، تعبوا نفس التعب ومشوا نفس الطريق وشافوا نفس كل شيء، لكن واحد كان قصده رضا الله سبحانه وتعالى، والثاني شن كان قصده؟ كان قصده مصلحة دنيوية، يعني مصلحة في الدنيا فقط. هو نفس العمل لكن النتيجة عند الله مختلفة. الأول كان طالب رضا الله سبحانه وتعالى، أما الثاني كان ماشي لمعصية أو ماشي لمصلحة دنيوية.